يقول فسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ملقاش، قال له راه ملقاش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
4: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، قد عنا الدين وغنى من الفقر، هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تفضل يا اخي الكريم. عليكم السلام
1: يا استاذ من الكرم، بارك الله فيك مقدما في برنامجك الهادف الى علاج المجتمع الى حد ما من امكن علاجه.
0: امين
1: وبارك الله فيك.
0: امين
1: ودي البركه ليك ان شاء الله الى يوم الدين.
0: امين اجمعين، بارك الله فيك على الدعاء الطيب.
1: الحاجه السؤال بتاعي يا استاذ.
0: ايه تفضل.
1: انا عندي شخص ابن اخويا.
0: ايه ولد اخوك. ايه
1: ابن اخويا في خصام اخوته هاجر ابوه امه وابوه يقولوا لي برار بالامس القريب، وكل ما حاولت معاه قلت ما نبيش نمشي نرد على تليفون ابوي ولا امي ولا نمشي لهم، فما حكم الدين في هذا الشخص؟ هل واجب علينا محاربته وضربه باليد من حديد ولا نسيبه لله؟
0: هو ما فيه ابن أخيك هذا أمر عظيم، وهو من قلة التوفيق والعياذ بالله. هو كبيرة من الكبائر، عقوق الوالدين، هجر الوالدين، إيذاء الوالدين، عدم طاعة الوالدين، ولو كان ظالمين راه هذا مش هو واجب طاعتهما في المعروف والصبر على أذاهما، الصبر على الأذى ومعاملتهما بالحسنى. كانك الراديو بس تنقص إن في يجاوب علينا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة

0: عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه مالك.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت

0: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه.
1: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
2: تسعين فاصلة تسعة FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا لعل نشير لمسألة أكثر سؤال عنها، يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط، يعني هل يكفي يعني الوضوء؟
4: يكفي. نعم مسألة هذه مسألة خلاف من المتأمل هل يدخل يعني الله أعلم. مسألة خلاف، هناك من أجازها وهناك قال نية الدخول في البحر بالاغتسال بالكامل هكذا من يطرف الحد.
3: نعم. يمرر الأعضاء أو لا؟
4: إيه يمرر الأعضاء لأن الدرك عندنا واجب.
3: والله شيخ. سؤال الثاني شيخنا عن المصحف، عنده مصحف صغير على يقول تحصل عليه في مناسبات شيء من هذا، قال نختم به دائما ونقرأ به مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا، قال لا ترى بالعين مجردة.
4: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطبع حتى في الحرمة طبعا هذه المصاحف، لأنها لم تطبع لأجل القراءة.
3: نعم.
4: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به. أنت شو مناسب حد بروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى بالنظارة ما تستطيع قراءته، حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة. وعرض الامتهان يا شيخ، شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير. يعني طب قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريه قديما شوي يعني بالسريه بتاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكه اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقراه وحتى كبير شوي. لكن الان اللي يجوا فيهم من نقول من العمره ولا من حج ولا حتى في المناسبات مثلا فضانيه ولا فاتحه يعطوك مع شنيطه فيها مصحف صغير كيف بتديله؟
3: صحيح
4: يعني والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءه منه حتى بالنظاره، تقول في بعض ما حتى بالنظاره حقيقه يصب ولا فتحة ولا تصفحة. فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد أو تعميم يعني بعدم يعني طباعة مثل هذه المصاحف إذا كان في موجودة هنا أو عدم استيرادها، لأنه راه عرضة للامتهان يا شيخ. أول شيء ورقة هو لا يتحمل بالتجربة، الورقة متاعها تقل ورقة بعض الورقات تقلها ساقطة، وهذه عرضة للامتهان يدخل حتى الإنسان في عقيدته. يعني تعرف أنت امتهان كتاب الله يعني أو جزء منه ولو آية يعني فيها إشكال. فبالتالي هو السائل الكريم بيقول أنه يعني ليس براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم، هم يكون محفوظ أن يعني يحفظ المسجد يعرف أن يحفظ المصحف عن الامتهان وعن الازدراء، يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه، ليس شرط أن يقرأ فيه يعني في كل مرة يعني.
3: والله شيخ بارك الله فيك.

0: عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه مالك.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت

0: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه.
1: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي النايلسات. في البداية قبل استقبال الأسئلة أحتاج إلى 10 دقائق تقريبا للكلام عن يوم من أيام الله، وهو يوم 7 أكتوبر. مرت علينا الذكرى 3 لهذا اليوم منذ يومين. حصل في هذا اليوم أن هزم قلة من المجاهدين الصابرين الآلة العسكرية الإسرائيلية اليهودية الإسرائيلية التي كانت يقال أنه لا تمر ذبابة أو لا يمر صرصور إلا ويستطيعون سماعه ويستطيعون ضربه ويستطيعون قتله. قلة من المجاهدين استطاعت كسر هذه الدعاية الكبيرة، وهي دعاية ترسخت تباعا يعني من النكسة وكيف هزموا جيوش 6 دول في ساعات أو في أيام معينة، ثم زاد التفوق العسكري مراتب على ما حصل في ذلك الوقت. كان في ذلك الوقت تقريبا القوة على الأقل قوة الآلة العسكرية متقاربة، لكن بعد تلك

نحتاج في ذلك إلى أدلة وكذا، فكل حر وكل مسلم غيور على دينه يعرف هذا الأمر ولا نطيل بذكره. لكن الإشكال الآن نسبة كثيرة من الناس من ينتسبون إلى الدين في ظاهرهم وينتسبون إلى العلم الشرعي يلبسون على الناس بالأكاذيب وبغير الأكاذيب، يلبسون على الناس وأن هذه هزيمة وأن هذا مش نصر وأن هذا ليس يوما من أيام الله، ويقولوا في الشبه، الشبه التي قالوها من البداية هذه لا داعي للرد عليها. لكن يذكرون بعض الشبه وأظن أنها كذب، أنا لم أتحقق والله، كنت أريد أن أتحقق بالذكاء الاصطناعي لكن لم أتحقق، لكن في الغالب هي كذب. يعني ينقلوا على بعض قادة المقاومة وبعض قادة المجاهدين السياسيين وليس العسكريين أن والله إحنا ما نحسبوش بيصير بعد 7 أكتوبر هكي، كان نعرفه أظن نسبوا لي سامي أبو زهري تقريبا أو حاجة من هالقبيل إذا لم تخن الذاكرة، قال والله كان نحسبه بيصير هكي رأو ما درناش، هذا ليجعلوه موطئا بعد ذلك للنيل من المجاهدين، أو حتى القادة قالوا تو أنت خير من القادة تفهم خير من القادة، أو اعترفوا بأنها هزيمة أو اعترفوا، ويجعلونها توطئة كما قلت لينالوا من المجاهدين ومن المقاومة. أظن في البداية أن هذا كذب، فإذا كان كذبا وإذا لم يكن كذبا أيضا المصيبة عظيمة، قاعدة المصيبة عظيمة، لأن من قام بهذا العمل صحيح للقادة يد فيه، لكن لو رجعنا إلى يوم التنفيذ 1400 مجاهد عرضوا عليهم القادة العسكريين والسياسيين تفاصيل الخطة كاملة وقالوا لهم اللي ما يبيش باهي، 1400 فيهمش ولا واحد تراجع، كلهم قالوا احني راضين، وهم الذين دخلوا وهم الذين استشهد منهم من استشهد في الداخل الذي يحتله اليهود، ومنهم من رجع، ويعني ممكن الآن إذا كان في أحياء ممكن لا يتجاوزون اليد الواحدة أو اليدين، سواء من استشهد منهم في تلك الحادثة بالذات أو من استشهد منهم بعد ذلك بعد 3 سنوات، هؤلاء هم الذين قاموا بهذا الأمر. ولا يحمل على فرض إنه قد قيل، لا يحمل قول القائد على أنهم قد أخطأوا وأن هؤلاء ماتوا فطيز زي ما نقول المصريين وخلاص، لا، هؤلاء أدوا ما عليهم وهم على ثغر من ثغور الإسلام، بل هو الآن لعله الثغر الوحيد اللي الصورة فيه واضحة، في ثغور أخرى لكن هذا على الأقل احتلال رسمي. في عندنا في الهند مسلمون يضطهدون، في عندنا مسلمون في الصين يضطهدون، لكن هذاك يقول لك والله هذا قاعد في الصين هو صيني وقاعد في الصين وهذاك هندي وقاعد في الهند، لكن هذا الوحيد على الأقل الآن الذي احتلته دولة أخرى كافرة وتريد أن يغلب دينها، أن يغلب دينها، يريدون أن تغلب اليهودية على دين الإسلام وأن يصير القدس المدينة والمسجد هيكلا لهم والمدينة تصير يهودية، فهؤلاء على ثغر عظيم. بعد ذلك أخطأوا في التقدير أو لم يخطئوا كذا، هذا كله من نافلة القول، لأن المجاهد عندما يجب عليه الجهاد ويخرج للجهاد بعد ذلك لا يقاس بالنصر والخسارة، كان انتصر نقولوا لا أنت كويس ومليح، وكان هزم نقولوا لا أنت غالط، هذا ما لكش الدوة، هذا الأمر الآن واجب عليه، يقاتل بما يستطيع، واللي يقول لك لازم ما تكون راية بعدين نقولوا لا راية المجاهدين هي اللي عالية وهم اللي مسيطرين، مش أنت تقول غلبة ولي الأمر بالغلبة أو لهم الغلبة، وما قدر حد يتكلم مع خروج كثير من المذعومين صهيونيا عليهم، إذن على كلامك أنت توفرت الراية، ولا تبي الراية اللي تبيها أنت بس واللي يبوها التاني لا، كان هيك يقول لنا، وهذا اللي صاير هو يقصد الراية اللي هم يبوها، أما الراية اللي يبيها المجاهد لنصرة دينه

0: كان ضدهم، هم يفعلوا ما يفعلون الآن. فسواء قيل هذا الكلام حقيقة أو كان كذبا منهم، وأظن أنه كذب، أو كان قد قاله السياسي لظرف معين، لمسايرة أو لإزالة ضغوط أو لأي سبب آخر، فهذا لا يعني لا من قريب ولا من بعيد أن المجاهدين قد أخطأوا. وصور في صور لغزة قبل، صور لغزة توا، وعلى أساس أن نحن المسلمين يهمنا أن ناكل ونشرب وندير ضيف الليل، تبدأ غزة ضاوية، هذا اللي يهمنا. أما يغلب عليها اليهود ولا يغلب عليها النصارى ولا كذا، هذا مش الشورى اللي ينزل في الواحد. يعني الدين عند الله الإسلام، وإذا تعارضت كلية الدين مع كلية الحفاظ على النفس تقدم كلية الحفاظ على الدين، ولذلك شرع الجهاد مع أنه فيه إهلاك للنفس أحيانا، في مئات وألاف المجاهدين سيموتون، لكن لأن بحياة هؤلاء أو بموت هؤلاء يحيى الدين، فغلب الباري عز وجل كلية الحفاظ على الدين على كلية الحفاظ على النفس، ثم غلب كلية الحفاظ على النفس على كلية الحفاظ على المال وعلى العرض وعلى العقل وغير ذلك. إذن هذه الشبهة الأولى، ينسبون في الغالب كذبا إلى القادة أن صار وصار وهو ما صارش، وحتى لو قالوا زي ما قلنا لا تحمل على أن هم نادمين وأن يبي يولوا، لا تحمل على التكتيك السياسي، هذا إذا قيلت. وأظن أنها لم تقل، وهم يديروا اللي يبوه وخلاص، لأن هم فالحين في الكذب للأسف، هؤلاء الذين ينسبون أنفسهم إلى التدين. هذه الشبهة الأولى التي تثار. الشبهة الثانية أن قال والله ما شاوروناش، فأنتم اقعدوا بروحكم ما دام ما شاورتوناش، لما بتهجموا اقعدوا بروحكم. يعني هذا القول في الحقيقة هو للتخذيل ولتطيب نفس الناس اللي قلبها محروق، إن والله إحنا ما نقدر ندير لهم شيء، وإلا من تبيهم يستشيرون قبل الهجوم على اليهود، يستشيرون حكام مصر اللي ضيقوا عليهم في المعابر وكذا أكثر من تضييق اليهود، تبيهم يستشيروا حكام الإمارات اللي طائراتهم أصلا تضرب مع اليهود، ولا يستشيروا الأردن اللي يطلع يقول كلمة في سبيل نصرة غزة الله وأعلم وين يمشي، ولا بيستشيروا حكام السعودية اللي فتحوا الممر من الإمارات إلى السعودية إلى الأردن إلى اليهود باش نفسية اليهود ما تتعبش ويأكلوا الفواكه والخضروات تازة، هذو اللي هم يقولوا لهم إحنا غضوة بنهجم على اليهود، هذا يقوله عقل أو يقوله جهاد؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمي حتى على الصحابة في الجهاد، يعني يبدأ ماشي كأن مثلا إذا يريد أن يغزو هذه القبيلة وقبيلة على اليسار وهو يريد التي على اليمين، فكل المؤشرات تدل أنه يريد اليسرى، وبعدين يمشي لهم من غادي يعمي على الصحابة. بالك واحد كما حصل لحاطب ابن أبي بلتع ولا غيره، يبدأ عنده أقارب ولا غادي ولا حاجة في المنطقة التي يريد غزوها النبي صلى الله عليه وسلم، فيخبرهم بما يكون فتكون الحرب أصعب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمي على الصحابة، تبي هؤلاء المجاهدين يقولوا للي مع العدو ورا نحن غضوة بنهجم على العدو، أي تخطيط وأي عقل وأي دين يقول هذا الأمر؟ ثم هم يقولون هذا الأمر يعني يبينوا أن تخاذلهم وخذانهم وخستهم، وسمي ما تبي تسمي، مع المجاهدين كان لهذا الأمر. يعني أمريكا تجي مع اليهود بقضيها وقضيضها، وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، يعني حتى الألمان اللي بينهم وبين اليهود تار جو بقضهم وقضيضهم مع اليهود، اللي هادوا من شريعة وهادوا من شريعة، مش نقولوا ديانة وديانة لأن الدين واحد، هادوا من شريعة وهادوا من شريعة، هادوا على شريعة موسى عليه السلام وهادوا على شريعة عيسى عليه السلام، ومع ذلك جو بقضهم وقضيدهم. فأنت تبي تقول يعني تركت أخي المسلم لأن ما قال ليش راني نبي نهجر ويتحمل هو الأثار بروحه؟ إذا كان في المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، مع المسلمين مع بعضهم، قالوا له كيف ننصر الظالم، قالوا له كيف ننصر المظلوم، هذه ننصر المظلوم فهمناها، لكن كيف ننصر الظالم؟ قال تأخذون على يديه. فكيف إذا كان هذا الأمر المظلوم هو مسلم، حتى لو أخطأ، على فرض أنه أخطأ زي ما أنت تقول وما قال لكش وما شاوركش، هذا يعطيك الحق بعد ذلك أن تراهم يذبحونه من الوريد إلى الوريد، وانت يا ريت غير ما جيتش معاه بس، يا ريت هؤلاء ما جوش مع المجاهدين في غزة وبس، لهم 24 ساعة وهم يطعنوا، 24 ساعة وهم يسبوا، 24 ساعة وهم يخذلونهم، وهكذا يعني، غير يا ريتها وقفت علينا ما جوش معاهم وخلاص. فأنت الآن كنت من اليهود والنصارى الذين فزعوا لبعضهم، والله يقول أني ما نقدرش والمجتمع الدولي وأني ما عنديش قوة، والله يبدأ الأمر مقبول، هو مش مقبول لكن نبلعوه بأي طريقة، لكن أنك أنت تسلط مشايخك بين قوسين وتسلط إذاعاتك وتسلط كل الوسائل اللي تملكها باش ينالوا من المجاهدين وتدير أعراس وأفراح وتجيب المغنيات والمغنيين ومش عارف شني وتتنصل لأنهم ما قالوا لكش، هذا لو ضحكت بي علينا لن ينفعك في محكمة الآخرة. وكل من قدر على أن يحمي طفلا واحدا، يعني رأي ما قلنا لك تعال مع المجاهدين لأن عارفينك هذه ما تبيهاش ومش خاطر عليك، وانت نتكلم على الحكام، وكان تلقى انت تكون معاهم رأس الحرب، غراه متحشم حشم والإمارات ما تحشموش خشوا طول. فياريت غير سكتت، ياريت كنت زي اليهود ما وقفوا زي ما النصارى وقفوا مع اليهود. هذه الشبهة الثانية، لعلي أتكلم عن الشبهة الثالثة بعد الاتصال. السيد أحمد من طرابلس، السلام عليكم. سيد أحمد، يا سيد أحمد لو
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته،
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور على هذا البرنامج الطيب.
0: الله يبارك فيك،
1: جزا الله القائمين عليه كل خير.
0: آمين يا رب العالمين.
1: أود حضرتك يعني أن تقدم نصيحة لجموع المجتمع المسلم وخاصة المجتمع الليبي. هنالك ظاهرة شيخنا الفاضل انتشرت في الآونة الأخيرة وفي السنين الأخيرة، وهي ظاهرة التقليد الأعمى. يعني نرى الناس في مناسباتهم سواء كانت فرحا أو هما يقومون بأشياء مبالغ فيها كثيرا، ونرى أن الكثير يعني ليس الكثير بل الكل والله أعلم، كل النساء وكل البنات يريدون التقليد، يعني يضغطون على أهلهم وعلى ذويهم في المناسبات، تجد يعني ابنة خالتها وابنة عمتها أو صديقتها يعني قامت بعرس قيمته 100,000 دينار، فهي تريد أن تقيم فرحها بقيمة 100,000 وعشرة يعني أكثر منها. فنود منك يعني نصيحة لنسائنا خصيصا يعني في هذا الموضوع، موضوع التقليد. شيخ جزاك الله كل خير.
0: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الأمر الثالث الذي يلبس به هؤلاء على العوام ليفرغوا هذا النصر من مضمونه وهو نصر 7 أكتوبر، لأن الحروب النصر فيها لا يقاس بالمعارك وإنما يقاس بالنتيجة النهائية اللي احنا الآن واثقين منها، إن سيفر اليهودي خلف الشجر والحجر وكذا، ويقول له الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي فتعال فاقتل، هذاك هو الانتصار الكبير. لكن انت الآن شن قدمت؟ نقعدوا راقدين وخلوهم يغلبونا لين يجي هذاك اليوم. هذاك اليوم يبي استعداد، يبي ناس تقدم ما عليها، يبي ناس تجاهد، يبي ناس تموت للوصول إلى ذلك اليوم. فلو اللي يقيسوا بالحرب والخسارة، حرب يوم 7 أكتوبر حرب مستقلة، وما بعدها حرب أخرى، وما زالت الحروب ستتوالى إلى أن يصل ذلك اليوم. فالمعركة ليست هي التي يقاس فيها الربح والخسارة، هو هذه جزء، ولكن الجزء الأخير هو يوم الانتصار الأكبر، هذاك الوقت لما تتم الحرب ومعاش فيه حرب نشوفه من اللي فاز، هذاك الوقت نقوله والله هذا اللي فاز والتاني انتهى بالكامل. فمسألة أنك تخسر حرب ولا كذا هذه مسألة عادية، لكن النصر النهائي نحن متيقنون أن هذه المعركة جزء من معركة أخرى أكبر، وتهيئ للمسلمين لمعركة أخرى أكبر، وستستمر المعارك إلى أن نصل إلى ذلك اليوم وننتصر في النهاية. لكن هذا الأمر يحتاج إلى أن ننصر الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا وعد إلهي أنك إذا نصرت الله سينصرك في النهاية. قد تخسر في معركة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو حتى مية، ولكن في النهاية ستنتصر. لو لم تنصر الله عز وجل وما تبيش دير معركة واثنين وثلاثة واربعة لن تصل إلى ذلك اليوم. لكن نحن متيقنون أننا سنصل إليه، وأن هذا من الأحاديث ومن الآيات، إن في طائفة ستبقى ولا يضرها من خذلها وكذا إلى أن تصل. أما لو كان المسلمين كلهم رقدوا كذا باش بينتصروا، هذه سنة الله ماضية أن الأسباب تؤدي إلى نتائج. قد يتدخل الباري عز وجل في بعض الأشياء ويجعل الأسباب البسيطة تعلو على الأسباب الكبيرة، كما حصل في 7 أكتوبر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، واللي يقول لا والله لن يكون عندك قوة ولن تبدو زي التانين، أراه في حروب المسلمين كلها ديما هم الفئة القليلة، سواء في العدد ولا في العتاد، اللي يخلي فيهم ينتصروا هو ثباتهم على الدين وإيمانهم بالقضية وإيمانهم بقضية أنه يقاتل ويستشهد في سبيل الله، هذا اللي يخلي الواحد يسوى 100. أما لما تقول لي لازم أني يبدأ عندي طيارة زيها، أنت لما تدير طيارة زيها يبدأ هو مدير 10 بعدها. الإشكالية الآن أنك أنت واخذ في طيارته وتقول نبي واخذ طيارته منه وتقول نبي نضربه ونبي نولي زيه. يعني الإف 16 اللي عاطينه لك مش تضربهم بها هم راهو. باش تضرب بها شعبك، باش تضرب بها شعب ثاني، باش وين ما يرفعوك تمشي تهز في دماغك وتضرب معاهم، هذا اللي يبوا. أما أنت باش تضرب بها اليهود F-35 ولا F-16 ولا تضرب بها مكان هما ما يبوكش تضربه، هذا ما تحلمش به. عندنا السيد إدريس من مصراتة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يبارك فيك يا شيخ محسن وطول عمرك وبارك الله فيك على الوقفة اليوم ما شاء الله، وقفت في تجور هالكلمة الممتازة.
0: بارك الله فيك.
2: وشيوخنا وعلمانا كل والله يكنقوا في مصراتة يوقفوا معنا كل جمعة، شيوخنا وعلمانا باش يثبتوا نصر الإسلام ونصر المسلمين المجاهدين في غزة منتصرين بإذن الله لا شك في ذلك. إن هذه الهجمة الشرسة على اليهودية وعلى الكفرة والمشركين أطاحت بهم هذه الفئة القليلة وزعزعت أوروبا من مشرقها إلى مغربها، وفزعت إلى الصهيونية الكافر المشركة والترامب الصهيوني الكافر المشرك اللي وقع القدس الصهاينة عاصمة الصهيونية، الترامب الملعون هذا الخصيص القدس للإسلام، القدس للإسراء والمعراج للمسلمين. اقرأوا التاريخ يا أيها المسلمين الذين أنتم تشكون في جهاد الإسلام وجهاد المسلمين، اقرأوا السيرة النبوية وأقرأوا الأساطير والأبطال والأسود اللي فتحوا المشارق والمغارب، رفعوا راية الإسلام على الكرة الأرضية من مشرقها إلى مغربها وشمالها وجنوبها، وانتصر الإسلام بعزة الله القوي الواحد الجبار وبنصرة المسلمين. اقرأوا السيرة النبوية عندما انتصر رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وفتح مكة وكان منتصرا، كانوا فئة قليلة وانتصروا بإذن الله. لماذا أنتم الذين تشكون في الإسلام وفي قوة الإسلام وفي انتصار الإسلام؟ القدس سوف بإذن الله يرجع للمسلمين كما فتحه صلاح الدين الأيوبي، وبإذن الله منتصر الإسلام. اقرأوا السيرة النبوية واقرأوا القرآن الكريم واقرأوا تاريخ الإسلام، وأما هؤلاء الكفر المشركين العاكين في الفساد إن من كل مشارق الأرض ومغاربها الصهيونية والكافرية والبوذيين، هؤلاء ما هم إلا زمرة فاسدة خاربة ليس لهم قيمة عند الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الله سبحانه وتعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، جاهد بنفسك وبمالك وبما تملك، إن الجنة مفتوحة أمام الأبطال والمجاهدين الذين هم على حق بإذن الله منتصرون، بإذن الله منتصر الأقصى ومنتصرون. وإن شاء الله ربي يصلح بلادنا ليبيا، وإن شاء الله ربي يرفع راية ليبيا وينوضها الشباب بإذن الله، ويفتح السيسي الملعون الجهاد، أفتح يا سيسي أبواب الجهاد. وأنظر الليبيين ماذا، والله الليبيين ما يبدو إلا في غزة وفي القدس يا سيسي يا ملعون. يا من وقفت في وجه الجهاد وسقرت أبواب الجهاد، الله يجعل كيدك في نحر كل من ناصرك ومن أيدك. والله أكبر للإسلام، والله أكبر للمسلمين. بارك الله فيك يا شيخ محسن، جزاك الله خير، وبارك الله في شيوخنا والعزة والشيوخنا، وبارك الله في علمانا. والله أكبر، الله أكبر، والنصر للإسلام بإذن الله.
0: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. السيد وحيد من تجورة،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وحيد لا بس عليك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
3: كفيت ووفيت في الوقفة اليوم ما شاء الله.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
3: بارك الله فيك على ما تكلمت وقدمت.
0: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين.
3: الله يبارك فيك. في سؤالين عندي يا شيخ.
0: تفضل.
3: بالنسبة للقبلة واتجاهها، مشكلة صارت في مسجد يقف الإمام منحرف جهة اليمين والمأمومين في خط مستقيم مش منحرفين مثله، ولما شافوا البوصلة في الهواتف اللي عندهم لقوا 90 درجة، الإمام نفسه اللي منحرف 90 درجة على القبلة الحقيقية.
0: يعني الإمام هو اللي منحرف وهم صح؟
3: لا،
0: ولا بالعكس، هما الاثنين غلط. هما الاثنين غلط.
3: اول الغلط الاول كيف هما خط مستقيم والامام منحرف على اليمين؟ المفروض يكون بالضبط.
0: ايه صح.
3: الثاني لما شافوا البوصله لقوا الامام نفسه منحرف 90 درجه عن القبله ولمده سنه كامله هم بيصلوا بالطريقه هذه، فايش حكم الصلاه الفائته السنه هذه؟
0: ايه تمام،
3: 90 درجه هذا بالتاكيد من جهه ثانيه.
0: هما ما يندروش في الأول، يعني أخطأوا التقدير، اجتهدوا أخطأوا، يعني مش يصلوا هما عالمين بالانحراف أكيد هذا.
3: لا قالوا لهم كيف أنتوا 90 درجة الحرف؟
0: لا لا لا، السنة قبل السنة ما جاش حد قال لهم راكم أنتم غلطين، وقالوا له بنصلوا غلط، بعدين تبين لهم الخطأ
3: بعد سنة. قالوا لهم أنه
0: تمام.
3: هذا خطأ
0: المفروض
3: يتغيروا، وقالوا ما نقدرش لأنه في صلاة الجمعة العدد بيقل لو عملنا الانحراف هذا في الخطوط في المسجد، لأنه المبنى نفسه بخلاف القبلة.
0: وقاعدين يصلوا هيك،
3: وقاعدين يصلوا مصرين.
0: هي مشكلة دي. به السؤال الثاني،
3: الصلاة اللي فاتت السنة اللي فاتت.
0: تمام. به
3: السؤال الثاني بالنسبة للدعوات بتاع الأعراس هذه اللي في النت، دعوة عامة، يكتب دعوة عامة وبيجيهم مرات مشاكل ما يحصلوش اللي بيجي في الآخر دي، لأنه بيجي عدد كبير ودعوة عامة، فإيش حكم تلبية الدعوة العامة هذه؟ يجوز ليه يلبيها ولا ما يجوز؟
0: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: وبارك الله فيك،
0: بارك الله فيك يا شيخ وحيد. السيد محمد مغاث.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نقتصر على
4: كيف الحال يا شيخ عبد المحسن؟
0: الله يبارك فيك، بارك الله فيك يا سيد محمد، الله يبارك
4: بارك
0: فيك.
4: بارك الله فيكم. أنا نسأل على الحكم السجدة، السجدة في صلاة الجماعة، صلاة الصبح مثلا.
0: إيه.
4: أو في الصلوات الخمس المكتوبة، هل هي في صلاة الصبح فيها كراهة أم لا؟ السجدة.
0: سجدة التلاوة يعني.
4: نعم إيه إيه، تلاوتها معناها لما واحد يقراها مع صلاة الجماعة وبيسجد السجود.
0: إيه، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي.
4: بارك الله فيك.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. الشبهة الثالثة التي تثار وأذكرها بسرعة أن إيران هي التي أعطتهم الموعد لتنفيذ هذه الغزوة أو تنفيذ هذه المعركة في 7 أكتوبر، باش يقولوا لهم والله إن هؤلاء المجاهدين مفتاحهم عند إيران، وهذا كذب بواح. يعني إيران قتلوا لها المرشد الأعلى اللي هو أقوى من الرئيس عندها، وقتلوا ولد وقتلوا وزير الدفاع وكذا فيما لا يتجاوز 2 يوم، لأن إيران كلها مخترقة عند اليهود. فكيف إيران تقولهم ديروا، وهؤلاء الذين وشوا بالمرشد وشوا بوزير الدفاع ومش عارف الأركان، نص الصف الأول قتلوه في 2 يوم، كيف تصدر الكلمة من إيران وما يسمعوش بها اليهود إذا كان هم مخترقين إيران بالدرجة التي يستطيعون فيها ضرب الرؤوس متى شاءوا؟ كان إيران هو اللي قال ترى سمعوا بها اليهود وتموها قبل ما تبدأ. يعني بين شوف بين كم بين السنوار وبين أبي عبيدة. وما هذا إلا لقلة الجواسيس في غزة وكثرتهم في إيران، كثرتهم في إيران. إذا مسألة أن إيران هم اللي قال لهم هادو باش يلعبوا على عواطف الناس وبعدين يقول لهؤلاء يديروا في رأي الروافض وكذا، بعطاتهم أنت يا سيدي بدل ما يعطوهم الروافض، باش تعطيهم أنت تحارب فيهم وتقول عليهم خوارج وتقول عليهم إخوان وتقول عليهم مش عارف شني والكلام هذا، وبعدين هم لما ياخذوا طرف RPG ولا 2 من إيران تتهمهم بأنهم خوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية وهو مشرك يومئذ أذرع للحرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ذلك وأنتم تحرمونه على هؤلاء بعد ما أنتم شديتوا عليهم أصلا. وبالتالي كل الشبهات التي تثار حول هذا اليوم هو لتوهين المسلمين ولإعادتهم إلى الخنوع الأول بعد بها بعد 7 أكتوبر، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره، يأبى الله إلا أن يتم نوره، وسيكون كلام هؤلاء حجة عليهم أمام الله عز وجل يوم القيامة وأمام حتى الناس عندما تتمايز الصفوف ويصطف الناس فسطاطين، فسطاط إيمان لا كفر فيه وفسطاط كفر لا إيمان فيه، بعد ذلك ستتضح هذه الصورة لهؤلاء بإذن الله تعالى. سيد أحمد من طرابلس يقول التقليد الأعمى في الأفراح والأتراح، كان دارت بنت عمها في صالة 100,000، هي تبي تدير في 110,000 وهذيك تبي تدير في 120,000 وهكذا، هذا من قلة حيلة الكبار وتسلط الصغار على الكبار. نجد من يطلب الأموال من الزكاة ومن الصدقات باش يدير في صالة 10,000 ولا 20,000 ولا 30,000 ويريق ماء وجهه ليطلب هذا الأمر، ليس لأن هو تجوز الزكاة لليتيمة ولمن أبوها فقير تجوز ولا حرج، لكن لما يبالغ في الإنفاق ويبي يدير كسوة ويبي يدير نجمة ويبي يدير، وإن كان هذا الآن عاش يدير فيه، لكن يبي يدير المحضر في الصالة ويبي يدير الفرح في الصالة ويبي يدير الفضانية في الصالة ويبي يدير مش عارف شن هو في الصالة، هذا كله من الإسراف المذموم. والتقليد هنا إذا كان غير تقليد هيك وخلاص، يعني اني عندي فلوس وبندير اكثر من هذاك لان هذاك دار. باب الاسراف. وكان تقليد مع قلة ذات اليد وناخذ ونتسلف وما نقدرش نرد ونبي زكاة ونبي صدقات، هذا إثم على إثم. وينبغي لمن يفعل مثل هذا أن يؤذب، أن يؤدب من القاضي أو من الحاكم. مشكلتنا احنا الآن نقلدوا في الحاجات اللي ما تنفعش. جانا فعزي واحد جاب البن وتمر قعد يوزع فيهم على المعزين، خلاص هذا تولي عندنا قانون قريب قرآن، لابد كل عزية بعد ما نديروا تمر والبن. يجي بعد ذلك واحد يجيب معاهم خبزة الطابونة مع البن والتمر، تولي خبزة الطابونة حتى هي قانون لابد، لأن يولوا قريب يولوا العزوات بوفيه مفتوح مش عزية أصلا. وقص على ذلك في الأفراح، هذيك جابت كيكة من الدكان الفلاني بعشرة جنيه ولا بخمستاشر جنيه، حتى لي لازم ما نجيب كيكة. هذا لو كان لأولياء الأمور تقدير حسن وكان لهم يعني قدرة على ضبط أبنائهم ما كانوا ليفعلوا ذلك. ففي اللي قلد لأنه يحب يقلد، وهذه مشكلة. والمشكلة الأكبر اللي يقلد لأن مرته أولاده غالبينه أو بنويته غالبينه، هذا هو اللي بيضر نفسه ويبدأ يسمع يحساب كلام الناس أهم من مراقبة الله عز وجل له. كلام الناس أهم من أنه يقعد طول عمره في الهم والدين إلى أن يموت ويتحاسب عليه ويعذب به في الدنيا قبل في القبر والآخرة. فهذا كله ينبغي ألا يكون، ينبغي للمسلم أن يتصرف بما تقتضيه المصلحة. ذلك إن ندير إحنا فرح بدون علامات سرور وفرح، لا، دير فرح ودير صالة لك، خلاص أنت إمكانياتك بخمسة آلاف دير بخمسة آلاف، إمكانياتك بعشرة آلاف دير بعشرة آلاف، لكن ما تديرش بمئة ألف، هذا إسراف حتى وإن كان إمكانياتك بمليون. يعني واحد يقول لك والله دار ذبح عشرين من البل ولا مش عارف قداش، هذا إسراف حقيقة، إسراف لا داعي له. أولم ولو بشاه، شاه اثنين ثلاثة تعزم المعارف تعزم كذا، يا سيدي جمل زوز ثلاثة بالكثير، ها ماشي الحال. أما المبالغة والإسراف فلا خير فيه، وهو من الكفر بنعمة الله عز وجل. إن الله لا يحب المسرفين، وقد يكون نكالا عليك في دينك وفي مالك أيضا. الشيخ وحيد من تجورة اسأل على القبلة واتجاهها. بالنسبة للاتجاه إلى القبلة هي واجبة مع الذكر والقدرة. إذا كان الإنسان يعرف أن جهة القبلة هكذا وانحرف متعمدا أكثر من 45 درجة تبطل صلاته. بس هو الإمام، كان الإمام هو اللي منحرف ويعرف روحه منحرف والمأمومون يعرفون أنه منحرف عن القبلة وصلوا وراء، الزوز صلاتهم باطلة. كان هو ماشي صح والمأمومين يعني انحرفوا انحرافا إلى 90 درجة، لأن هكذا عندنا مباشرة 90 تكون على اليمين أو على اليسار، 45 اللي هم هيك اللي يقولوا لها الزاوية الحادة، 45 فأقل هذا لمن لا يرى الكعبة بعينه. أما من يرى الكعبة بعينه لو انحرف عليها درجة واحدة فتبطل صلاته. أما الجهة يستاسع فيها، لأن مع المسافات الطويلة قد لا تكون المسألة مضبوطة 100%. فمن كان لا يعلم بالانحراف واجتهد وصلى ثم تبين له بعد تمام الصلاة أنه منحرف أكثر من 45 درجة فصلاته صحيحة، لأن هذه مع الذكر والقدرة، وهذا غير ذاكر. مع القدرة مثلا حاطينه في سرير في غرفة عمليات وكذا وما فيش كيف يوجه السرير لغير القبلة، هذا لا يستطيع أن يستقبلها، فحتى لو صلى إلى غير القبلة تصح منه. إذن واجبة مع الذكر والقدرة، فمن صلى لغير قدرة أو لغير علم أن هذه الجهة غلط صلاته صحيحة. وعليه إذا كان السنة هذيك كلها ما يعرفوش بالانحراف فصلاتهم صحيحة. الصلوات اللي بعدها اللي قالوا لا والله نعرف الجهة ولكن احنا كان نبو نصلوا لجهه القبله الجامع بيفضى. انت تصلي بصفه واحده ولا صفتين فيهم 12 نفر جمعه صحيحه خير من تصلي ب 3000 باطله. هذا اولا. وثانيا ارى في الحقيقه ما يفضاش الجامع. غايه ما في الامر ان لو كان مثلا هذه القبله وجيف زاويه 45 غايه ما في الامر ان الصف الاول سيكون 3 ولا 4، الصف اللي بعده 7، الصف اللي بعده 20 صف، وهكذا. فمساله ان الجامع يفضى ما هناكش الكلام هذا راهو. ونصلوا بصف اول في نفرين ولا ثلاثه خير من نصلوا الى قبله تبطل صلاتنا. اذا اللي صلوه قبل معرفه القبله الصحيحه صلاتهم صحيحه. بعد المعرفة وقالوا لا والله الجامع بيفضى فهؤلاء صلاتهم باطلة، لأن عالم وقادر ولم يتجه إلى جهة القبلة فتبطل صلاته. الدعوات للأعراس العامة أو لإجابة الدعوات العامة في الأعراس لما يطلع ويقول والله الدعوة عامة هذه لا تجب، يعني نصوا على أشياء معينة، من لم يجب الدعوة فقد عصى، نصوا عليها إذا كان في الدعوة محرم أو إذا كان العدد كبيرا جدا أو لم تكن الدعوة خاصة فهذا مما لا يجب فيه لا تجب فيه إجابة الدعوة. كان بتبي تمشي باهي وكان ما تبيش تمشي باهي. بعض الأعراس يجيبوا موسيقى وكذا والناس تاكل، هذا لا تجب معه إجابة الدعوة. إشكالية بعد ما خش الداخل يبدو طنطنهم المالوف وغيره. إذا كان العدد كبيرا جدا، لأن هي لماذا إجابة الدعوة؟ باش نعرفوا أن هذا تزوج وأن هذا فرح فلان ويكون أبعد عن اتهامه بعد ذلك هو وزوجه بالزنا. هذا لاش المطلوب الإجابة. لما ماشيين 3000 4000 خلاص تم، مش لازم نمشوا 30000 احنا، حتى 500 يكفي. وبالتالي إذا كان زحمة هلبة أو إذا كان في معصية في مكان الوليمة أو لم تكن الإجابة الدعوة عينية، فلان أنت وولادك أنت وأخوتك أنت وكذا، لا والله الدعوة عامة وتعالى، لا هذه لا يجب علي فيها إجابة الدعوة. الآن متطفل بس، لأن لما تبدأ الدعوة خاصة لا يجوز الذهاب إلى الوليمة لأن هذا تطفل والتطفل حرام، إلا لو تعلم أنه قد نسيك، فلان صاحبي 100% لكن أنا عارف إنساني لأن حايس في العرس وكذا، في هذه الحالة يجوز لي أن أذهب ومدى بي قبل مناكل نكلمه قبل يقول له يعني أنت ما دعيتنيش وكذا. هو طبعا بيتحشم وبيقول له خش حتى لو كان ما يبيكش، لكن في النهاية من يعلم أنه معزوم غير الظروفية التي منعت من دعوتي يجوز له أن يذهب. غير ذلك واحد يلقى عرس في الطريق يشد فرين وينزل يأكل، هذا تطفل لا يجوز، لا يعرف العرس لا يعرف العروس لا عازمين لا يندري بي لا حتى شن هو ما يعرفهاش، هذا راه من التطفل وهو ممنوع. السيد محمد من غات يسأل عن حكم السجدة في الفرائض، هل فيها كراهة أو لا؟ لا كراهة فيها، لا في صلاة الصبح ولا في غيره، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة بصبح الجمعة، يعني لأن احنا مشكلة عندنا كبيرة ولت في الفجر والصبح. زمان لما يقولوا الفجر عارفين أنه يخصوا بها صلاة الصبح، تو نتكلم عليها إذا كان مازال في وقت. المهم صلى في صلاة يصلي في صلاة صبح الجمعة السجدة ويسجد سورة السجدة ويسجد. فالسجدة في الفرائض وفي فريضة الصبح بالذات ليست مكروهة وهي جائزة. غاية ما في الأمر نص الفقهاء أنه إذا قرأ آية سجدة في صلاة العصر أن يجهر بها باش الناس اللي وراه يعرفوا إن سجدة مش إن نسير ركوع، لأن لو كان يقرأ سر وسجد طول بيقعد يسبحوا له في ظنهم إنه نسي الركوع، في ظنهم أنه قد نسي الركوع. فقالوا إذا كان في صلاة الظهر والعصر يقرأ آية السجدة باش الناس يعرفوا انها سجده ويسجدوا معاه وبعد ذلك يقوموا. اذا لا كراهه في الاتيان بسجود السهو لا في صلاه الصبح ولا في غيرها من الصلوات، لا حرج. ومن لم ياتي بها فلا تبطل صلاته، لان هي سنه، وهكذا قد فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكثير من الفقهاء لا يسجدون ليبينوا للناس سجدة التلاوة، سجدة التلاوة ليعلم الناس أنها ليست واجبة. سجدة عمر بن الخطاب كان يخطب بهم على المنبر وهو خليفة أمير المؤمنين يومئذ، فأتى على سجدة التلاوة، ف يعني الناس بدون اللي يلموا في جردة واللي إذا كان عند المهم حوايجهم كذا يهيئوا فروحهم أنهم بيسجدوا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بينزل ويسجد. فلم يسجد عمر بن الخطاب، سألوه قالوا له أنت قريت آية سجدة ولم تسجد؟ قال ليعلموا أنها سنة. كثير من الناس يتعاملون مع السنن على أنها واجبات، وهذا خطأ شرعي، زي لما تتعامل مع الواجبات أنها سنن. هذه حادثة من وترك الأضحية مع القدرة عليها لأبي بكر وعمر، الاثنين يقدروا يضحوا وما بوش يضحوا لما شافوا الناس غالوا فيها صاروا يظنون أنها واجبة، ما بوش يضحوا باش الناس يفيقوا. المالكية هذا هو دليلهم في كراهة الصلاة بسورة السجدة في فجر يوم الجمعة، لأنني هذا المسجد بروحي في مصر كأنه واجب. كانك ما تقراش سورة السجدة وتسجد في فجر الجمعة يأكلوا لك وجهك المصلين، مش يأكلوا لك وجهك، لكن المساجد اللي تخش تلقاهم يقروا في سورة السجدة، وطبعا لأنها طويلة شوية وما يقدروش يقروا في الآيتين ثلاثة قبل السجدة وآيتين ثلاثة بعد السجدة، بعد آية السجدة يعني، تتجافى جنوبهم عن المضاجع خوفا وطمعا. المهم يسجد ويجيب السورتين الآيتين اللي بعدها ويركع ويتم صلاته. فلما وجد علماء مصر في ذلك الوقت أن الموضوع يخش في مسألة الواجبات معاش على الندب قالوا بالكراهة. فإذا زال الحكم زي ما عندنا احنا في ليبيا، قداش لي سنة نصلي حمري بس بعت إمام يقرأ فيها، فإذا زال الأمر ترجع السنية لا حرج، إنما هم كرهوها مخافة اعتقاد الوجوب، فإذا زال هذا الخوف ترجع إلى السنية بعد ذلك. وكثير من المسائل قاسها المالكية في كراهة المندوب خوف اعتقاد وجوبه على فعل أبي بكر وعمر كما قلت في مسألة الأضحية. زي ما قلت الآن ما نعرفش أني على التطبيق شنو الفرق بين الفجر وبين الصبح. زمان قبل يقولوا الفجر باهي يقولوا الصبح باهي، معروفه معروف ان الفجر هي الرغيبه عند المالكيه والسنه عند غيرنا اللي تكون بعد الاذان الثاني وقبل صلاه الصبح، هذه هي الفجر وهي سنه او رغيبه. والرغيبة هي نوع من السنن، يعني السنة زي لما نقوله مندوب ونقوله مستحب ونقوله سنة مؤكدة ونقوله سنة، كل هذا ما ليس بواجب راهو. فحتى الرغيبة ليست بواجبة، لكن اللي باش يقول لك راهو لما يقول لك سنة مؤكدة أكثر أجرا من لما يقول لك سنة. لما يقول لك سنة، وهذا عند الأصوليين أحيانا الفقهاء لا يفرقون، لما يقول لك سنة أكثر أجرا من المستحب، لما يقول مستحب أكثر من المندوب أو بالعكس وهكذا. فالمسألة كل ما ليس بواجب وأصر الناس عليه وجعلوه في مرتبة الواجب هنا يجب تركه، إلى أن يرجع الناس للمعرفة أنه سنة مش يجب، يعني على الأقل الناس اللي عنده علم يبينوا للناس. يعني زمان لما كنت نصلي بالناس في التراويح في الشفع والوتر نصلي بهم مثلا في الشفع نصلي بهم مثلا أرأيت الذي يكذب بالدين وتبت يد أبي لهب وتب، وفي الوتر نصلي بهم مثلا ألهاكم التكاثر ولا كذا، أول مرتين درتهاجوا الناس كيف يعني على ما هو من اللي صاير، هو يقرأ في سبح وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ في قل هو الله أحد واثنين اللي معاها، لين صار الارتباط في دماغه أن هذا واجب ما ينفعش تغير، ومعاش حد يسأل وليت نقرأ بعدين زي ما يقروا مرة مرة نعاود نغير. فلابد الناس يوجهون في مثل هذه الأشياء. الولو المسألة هل بيسألوا الآن شو الفرق بين الصبح وبين الفجر؟ الفجر هي الرغيبة اللي تقرأ على مذهبنا بالفاتحة فقط، أخذ من حديث السيدة عائشة، وعند كل المذاهب يستحب فيها التقصير، ما تطولش لا في ركوع لا في سجود لا في قراءة. ثم بعد ذلك صلاة الصبح الفريضة التي تكون جهرا، الفجر تكون سرا، صلاة الفريضة التي تكون جهرا، ويندب فيها التطويل. كان تقدر تطول والناس اللي وراك ما يكرهوش التطويل طول، تقدر تطول والناس اللي وراك يكرهوا التطويل ما تطول، ما تطولش، رد بالك، لا تكن فتانا. يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا على معاذ لم نره يغضبه في مثله، قال أفتان أنت يا معاذ، في اللي وراك شباني، وفي اللي بينتقد وضوءه، وفي اللي عنده عمل، وفي اللي ما جاي إلا بالسيف، فما تطولش عليه. قالوا لك ماشي ونحب تطول بينا، بعدين نطول بهم. هذه ينبغي الانتباه لها أيضا. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى، نشاورهم ونأخذ من. هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
5: 90.9 FM.
6: الغناء اللي قلنا عليه، يعني الغناء الأصل فيه ما هو؟ يعني الغناء هو عبارة عن رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك، وكانوا حتى يستعملونها حتى للحيوانات، للدواب يسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم، يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه، ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
7: الإسلامية. نعم، جيد.
6: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة، أو على ذم من لا يجوز ذمه، أو مدح من لا يجوز ذمه، ما يجوز مدحه، فهي حرام.
7: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
6: تشجيع على المعاصي.
7: نعم،
6: تشجيع على المعاصي.
7: نعم، ذكر الخمر وذكر
6: نعم كلها، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. نعم. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم، وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا. لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم. أيه. أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليس مرأة معينة.
7: نعم،
6: نعم، امرأة عامة.
7: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
6: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
7: بداياته.
6: صحيح. طيب.
8: وهذه السائلة الأخت مريم نقول، هل المذاهب تختلف في حلق اللحية؟ لأني في صراع دائم مع زوجي لهذا السبب، ودائما حجته أنه في المذهب المالكي جائز حلقها، أفيدونا رحمكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمهور العلماء ومنهم علماء المذاهب الأربعة على تحريم حلق اللحية. بالنسبة للمذهب المالكي المعتمد أن حلق اللحية حرام، والمذهب الحنفي والمذهب الحنبلي. المذهب الشافعي هناك تردد فيه نص للإمام الشافعي فهم منه بعض الأئمة التحريم، وهو ما ذكره ابن الرفع وغيره من علماء المذهب. بعض علماء مذهب الشافعية رجحوا الكراهة كالإمام النووي والرافعي وغيرهما، لكن مذهبنا المالكي المعتمد والمشهور فيه أن حلق اللحية حرام. الإمام مالك رحمه الله روى حديث قص الشوارب واعفوا اللحى في الموطأ، وذكره في باب يعني وجوب إعفاء اللحية. وكذلك علماء المذهب نصوا نصوصا صريحة على تحريم حلق اللحية، نصوا كثيرا على ذلك، منهم الإمام الحطاب يقول: وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مثلة وبدعة. يعني قال هذا مثلة، يعني فيه تشبه بالنساء، وهو بدعة. وقال يعني: ومن حلق لحيته أو شاربه يؤدب. قال: يؤدب من حلق لحيته أو شاربه. كيف يؤدب؟ يعني يزجر عن هذا الفعل بما يزجر به مثله من سجن أو ضرب أو غير ذلك. من يعني كانوا قبل مثلا بعض الناس لا ينزجر إلا بالضرب فيضربونه بسبب هذا الفعل، وبعضهم لا ينزجر إلا بسجنه فيسجن. فيه أصحاب المروءة مثلا يعني يعذر بأن يوضع أكرمكم الله على بهيمة، على حمار بالمقلوب، يعني مش وجهه باتجاه وجه الحمار، وإنما ظهره باتجاه وجه الحمار، ويعني يعرى رأسه، يحول العمامة أو القلنسوة من على رأسه ويطاف به بين الناس، وهذا إهانة الحقيقة عند أصحاب المروءة. فلذلك يعني يزجر بما يزجر به مثله، وهذا عندنا واجب. يعني ما يحتجش هو يقول لا المذهب المالكي جائز حلقه. طبعا الحلق اللي هو الإزالة أو ما قاربه من، يعني زي ما نقول إحنا رقم صفر وواحد اللي هو قريب من الحلق، هذا زي الحلق، لكن لا يطلب إعفاؤها يعني بأن تطول جدا، هذا يكره أن تطول جدا وتبدأ يعني مترامية الشعر يمينا وشمالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له شعر فليكرمه، يعني يرجل الشعر ويدهنه بالزيت، ولا الآن زي ما نقولوا إحنا الكريمة ولا كذا، يسويه يعني ما يخليش الشعر طائش. وكذلك الإمام مالك استحب أن يعني يقبض الرجل قبضة هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة، ما يخليش يعني تطول جدا، ما يخليش اللحية تطول جدا. وكل ما سمي في العرف لحية، يعني نقولوا فلان ملتحي يعني فيه لحية ظاهرة، هذا خلاص حصل به إقامة الواجب الشرعي اللي هو الإعفاء.
9: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
10: نصيحة في دقيقة. رسالة اليوم أوجهها إلى الأزواج الذين جعلوا التلفظ بالطلاق والحلف باليمين على ألسنتهم هزوءا ولعبا جدا وهزلا، أقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم واحذروا، فبنات الناس ليست محلا للعب. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. فلا معنى لقولك طلقتها مش قاصد، ولا معنى لقولك تلفظت بها من أجل التخويف فقط، فلفظ الطلاق أشبه بطلقة السلاح، إذا خرجت لا تعود، وهي لا محالة ستصيب الذي أمامك بسوء. وقد عد العلماء الحلف بالطلاق فعل الفساق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخي الزوج، حلفك بالطلاق على لعب الكارت أو شرب القهوة أو تناول الطعام سفه وقلة دين، فاحفظ لسانك، فرب العزة جعل العصمة في يد الرجل لأنه أعقل وأثبت. لا تحركه العواطف أيها الزوج، ما الذي يجرك للطلاق وهدم الأسرة لأسفل أسباب تافهة ثم البحث عن مخرج هنا أو هناك؟ إذا ركبك الغضب فافعل ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا غاضبا فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد، اخرج من مكانك الذي أنت فيه، فإن سكن غضبك وذهب عنك ما تجد فارجع وتذكر قول الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فإمساكم بمعروف أو تسريح الإحسان. وفقك الله لكل خير.
9: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
8: الأخت سميرة تسأل تقول هل لبس الخمار واجب على المرأة أو لا؟ تقول إذا لم ترتدي المرأة الخمار واكتفت بالحجاب هل هي آثمة؟ الخمار في اللغة هو يعني ما يغطي الرأس، ما يخمر الرأس، يعني ما يغطيه، هذا الأصل. الخمار اللي يغطي الرأس، غير احنا في العرف عندنا نقولوا على الخمار على غطاء الوجه هو خمار، هو الخمار غطاء الرأس. لذلك يعني في القرآن وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيب اللي هو الفتحة هذه اللي في أعلى الصدر هذه تسمى جيبا. فالشرع قال مش المرأة تغطي رأسها بس، القرآن قال ما تغطيش رأسها بس، ويعني يرى الجيب هذا يصبح ظاهرا، يعني أعلى الصدر هذه الفتحة اللي في الثياب من هنا في العادة. فيعني تكون المرأة زي ما يديروا توا مثلا في اللبس هذا الشارب أو كذا، يغطوا الرأس وينزلوها عليه هنا يعني من أسفل الدقن باش تغطي الجيب اللي هو أعلى الصدر. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، مش معناه مرورا بوجوههن، لا، قد تلبس المرأة هيك تغطي وكذلك تغطي الجيب بنفس الخمار بنفس غطاء الرأس. أما غطاء الوجه اللي تحكي عليه السائلة الأخت السائلة، نقوله هو لا يجب، لأن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، ويجب عليها ستر جميع البدن إلا الوجه والكفين. لكن إذا كانت جميلة يخشى منها الفتنة، فأوجب بعض أهل العلم عليها أن تستر وجهها، لا لكونه عورة ولكن ليعني منع نفسها من الفتنة ومنع الافتتان بها، كان هي جميلة يخشى منها الفتنة، بعض الفقهاء أوجب عليها أن تستر وجهها، وبعض الفقهاء قالوا لا، وإنما يجب على الرجال أن يغضوا أبصارهم. فالمسألة فيها خلاف غطاء الوجه، لكن لا شك أن غطاء الوجه أسلم للمرأة سواء كان واجبا أو مندوبا، لأن العلماء اختلفوا في وجوبه ومندوبيته، يعني على كل حال هو عمل خير وفضل، لأن المرأة اللي تستر وجهها هي تقي نفسها الفتنة وتعين الرجال على غض أبصارهم، فهو عمل خير على كل حال. الأخت ليبيا من زليطن تسأل قالت هي عقدة قرانها منذ 6 سنوات، وأنا هذا استوقفني الحقيقة، ما ينبغيش إطالة هذا الأمر، الخطبة وكذلك العقد ما ينبغيش. أنا ننصح الأهل ما يفرطوش في بناتهم بالساهل، يعني واحد يقعد خاطب بنت 3-4-5 سنوات دائما يجون للدار ومشاكل، وغالبا تفسخ الخطبة. علاش تفسخ الخطبة؟ لأن المدة لما تطول يقعدوا يخالفوا في أوامر الله ويتواصلوا مع بعضهم ويتكلموا في كلام غرام وكذا، ويبدأ معادش فيه شغف ببعضهم خلاص، وربما يعني يصير بينهم مشاكل بسبب هذا الاحتكاك، ويكونوا قاعدين مخدوش على بعضهم بعد. فلذلك أراه الشرع حكيم لما قال ما تطالش فترة الخطبة ولا تعلن أصلا. يعني إحنا الآن يديروا فضانية وبيان وينزل مش عارف في الصفحات هدية لخطيبة فلان، هذه كلها هذا كلام باطل يا إخوة. رأوا الخطبة يسن إخفاؤها ما تطلعوهاش، علاش؟ لأن عيون الحاسدين وعيون المحبين قد تطال هذا الأمر، ونشوفوا إحنا في هلبة مواضيع تفركست بسبب العين، يعني حاجات جيب لها حاجات باهية، والله يحسدهم في بعض كيف أن يعني البنت حصلت الولد هذا، ولا بالعكس الولد حصل البنت هذه، فتصيبهم أعين الحاسدين ويكثر الكلام عليهم. الخطبة ربما ما يصيرش لأنها مجرد وعد بالزواج، فمرات ما يصيرش منها أصلا. وبعدين يعني يترتب عليها في عرفنا الاجتماعي الفاسد إن فسخ لأي غرض، البنت تقعد معادش يقربها حد، يقولك كيش بحشم فيه أكيد، علاش فسخ هذاك منها، وربما تطيح في شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، وتكون هي غلطت وبعتت له صور وكذا، يقعد يوري فيها لأصحابه. يعني إحنا الآن نعيش في مشاكل في دار الإفتاء بسبب هذه الأمور، يجوا خصامات وكذا. لذلك أنا ننصح الأهالي اللي بيدير خطبة يخفيها أولا ولا يطيلها، ما يقولهاش أنا بنخطب وبعدين سهل، لا يقولها برا روح ما نربطش معاه، نقولها بتخطب العرس توا قريب. وكذلك توا هذه عقد قران 6 سنوات، معقولة يعني يعقد عليها يعني يعقد عليها وبعدين يخليها في بيت أهلها 6 سنوات، والأخ هذا مستعجل أو يعني رامي عليها يمين الطلاق؟ وقالت مش هذا بس، بعد ما شاء الله وشنحو

0: في بعض الأحاديث قال اتخذ بها آيات الله هزؤا، اللي طلق 100 طلقة قال يعني 3 هذا يقع الطلاق، و97 اتخذ بها دين الله هزؤا ولعبا. يصحش إنسان يكون هيك يعني. الآن هو من ناحية الحكم لما يطلق الزوج وهو مدخلش، هذا نسمو فيه يسموه الفقهاء طلاق بائن، بينونة صغرى، كان ما تلفظش بالثلاثة، هذا بينونة صغرى. شو معناها؟ معناها تبين منه زوجته بمجرد الطلاق، ما تحتاجش إلى أنها تفوت فترة العدة، بعدين يستطيع إرجاعها بعقد جديد ومهر جديد وشهود وبرضاها. ما عادش يقدر، لو كان رجعية راو يقدر يرجعها في فترة العدة ولو هي مش راضية، لأنها قاعدة زوجة الرجعية. أما البائن، طلاق البائن، هذه بانت منه، انفصلت عصمتها مؤقتا منه، يعني هذا علاش نقوله بينونة صغرى مش بينونة كبرى، مش ثلاثة. فلو أراد إرجاعها توافق هي ترضى، ويديروا عقد جديد ومهر جديد ويجيبوا شاهدين، طبعا مش معناه يكتبوه في عند المأذون لأنه هو موثق، لكن عقد شفوي ويشهدوا عليه الناس باش ما يصيرش فيه إنكار. أما ما أردفه من الطلاق بعده فهذا غير واقع، لأنه لم يقع على زوجة أصلا، لأن هي بانت منه، هي انفصلت العصمة، معاش عندها عليها طلاق، فبالتالي الطلاق هذا مش واقع. مش لما نقوله مش واقع معناه هو يفرح به ويبدأ يستهتر ويلعب بآيات الله ويقعد يطلق في الطلاق هيك، هذا ما يصحش. هذا شخص ليس حملا للمسؤولية أصلا، ما هوش أهل للمسؤولية، ولا يخاف الله سبحانه وتعالى. وإلا المسلم اللي يخاف الله ما يلعبش بأحكام الله وما يعبتش بالطلاق. الطلاق هذا حل من الحلول لما تتأزم العلاقة بين الزوجين وما عادش يمكن تستمر العشرة بينهم، يطلق الزوج بعد ما يفكر ويتأنى وخلاص يعني. أما هيك يقعد كان طلعتي أنت كذا كان درتي أنت، شن ليك عليها؟ هي قاعد ما دخلتش بها، أنت تو مالك ومالها تطلع ولا ما تطلعش؟ هذه تو هي يعني عند أهلها وتستأذن من أبيها لين أنت تروح بها لحوشك، بعدين أنت تقدر تقولها أطلعي ولا ما تطلعيش، وما تلعبش بالطلاق. الزوج الذي يخاف الله واللي عنده مسؤولية وكفاءة ما يحتاجش أنه يخوف زوجته بالطلاق، هو يقدر يفرض شخصيته وهيبته واحترامه عليها بدون أن يتلفظ بالطلاق، بحيث تطيع الزوجة أمره. أما يقعد يلعب بالطلاق وبعدين تقصر له كلمته وتطلع ويقعد يدور في فتوى ويجي ردوا لي المرأة، هذا كلام ما ينبغيش.
1: هذه أيضا الأخت أم روبي، هكذا تقول أم روبي بن يونس، تقول السلام عليكم، بالله عليكم أنا أسأل عن المطلقة وهي في العدة، هل تطلع عادي والله عدتها زي الأرملة؟ نعم، يعني النساء أو بعض الناس يعني بعضهم يخلطون بين عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة. فعدة المتوفى عنها زوجها اللي هي إما 4 أشهر و10 أيام وإما وضع الحمل، وعدة المطلقة التي طلقت عدتها إما 3 أطهار إن كانت من ذوات الحيض، أو عدتها 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض، أو يعني لكبرها، لكبر السن أو لصغرها، وتكون عدتها الوضع الحمل إذا كانت حاملا. يتفق أو تتفق عدة المتوفى عنها زوجها مع عدة المطلقة في أن كل منهما يجب عليها المكث في البيت في أيام العدة ما بين صلاة العشاء الآخرة لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالمتوفى عنها زوجها والمطلقة كلتاهما لا يجوز لها الخروج من بيت العدة بعد أذان العشاء، من أذان العشاء إلى طلوع الفجر، إلا لضرورة ملحة. أما إذا لم توجد ضرورة لا يجوز لكل منهما الخروج. لكن عندنا المتوفى عنها زوجها ممنوعة من الزينة وممنوعة من التطيب، وهذا في حق المطلقة مكروه كراهة فقط وليس محرما. إذن كل من المتوفى عنها زوجها اللي هي الأرملة كما قالت هي، وكذلك المطلقة، كل منهما في العدة تخرجان في النهار لحاجتهما الموظفة وغيرها، لكن من أذان العشاء إلى طلوع الفجر لا تخرج إلا لضرورة. نقطة ننبه عليها في مسألة العدة، تأتينا الأسئلة في منظومة الإفتاء عن حكم ذهاب المرأة المطلقة المطلقة في العدة.

0: للعمرة هذا لا يجوز. المرأة في العدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق هي مأمورة بأن تمكث في بيت العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تخرج من العدة. وبالتالي هذا من خلال منظومة الإفتاء نرى أن أكثر من يسأل عنهم هم النساء المطلقات، المرأة المطلقة مكسور خاطرها وطالعة من الطلاق وكذا، فيريد الأب والله الأخ والله كذا أن يجبر بخاطرة يقولها بنقول لك للعمرة. ما ينفعش تمشي العمرة في زمن العدة. هو عمر رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن يردهن من البيداء وهن ماشيات للحج، فما بالك في مسألة العمرة وما بالك في الطلاق. فالمرأة في العدة لا تخرج للسفر لين تكمل عدتها.
1: سائلة تسأل عن الإفرازات التي تخرج من المرأة، هل تنقض الوضوء؟
2: هي الإفرازات الحقيقة مختلفة وأنواع في المرأة، فإذا كان بعض النساء تشكو من قضية الاستحاضة وهي حتى ما إذا ما انتهت الدورة الشهرية يستمر معها نوع من السيلان، فهذا إذا كان هي من هذا الباب وهي ما يتعلق بالاستحاضة فهي ناقضة من نواقض الوضوء. ناقض من نواقض الوضوء، ينبغي لها يجب عليها أن تتطهر بالوضوء، إلا إذا كان النزول يعني غلب يعني فات نصف الزمن فأكثر، يبدو حالها كصاحب السلس البول، فهذه لا يجب عليها الوضوء. كما أنها يعني فيما يتعلق بنجاسة الثوب إذا جاءها كل يوم ولو مرة واحدة تعفى من تطهير ثوبها وتعفى من الاستنجاء، وهذه من القضايا التي تقدمت في بداية الحلقة أن المرأة لما تعلم أن هذه الأشياء معفو عنها لا يمنعها من التعبد، ما تقولش أنها هي والله متلبسة الآن بنجس في ثوبها ولا في بدنها فتنقطع عن العبادة، ولا هذا معفو عنه من حيث النجاسة ولو جاء كل يوم ولا مرة، لكن تتوضأ، هذا كان من باب الاستحاضة. ولكن إذا كان غلب على وقتها فهذا يعني لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء. أما إذا كان هو يعني عندها نقول إحنا تقرحات ولا غيره زي ما يقولوا هم التهابات وغيره وقيح وصديد يخرج من المحل فهذا لا يعتبر ناقضا، سواء كان قليل أو كثير لا يعتبر ناقض، في حال أنها مثلا نقولوا إحنا دارت كشوفات طبية للطبيبة مثلا مرأة والطبيبة أخبرت بأنها هي تقرحات وكذا يعني خرجت يعني مثل القيح والصديد، فهذا الجروح ما تعتبرش ناقض إلا إذا كان هي يعني كما تقدم خرجت من الرحم من باب الاستحاضة أي أثر دم الحيض. نعم.
1: بارك الله فيك شيخ.
3: عندنا سائلة قبل قليل أيضا سألت على إذا في حال الشك، الأخت فاطمة سألت في حال الشك في الصلاة هل صلى ثلاثا أم أربعا ولا صلى ركعة أو ركعتين. الإنسان كثير من الناس يحصل لهم هذا الصور من الشك، فماذا يفعل الإنسان في هذه الحالة؟ طبعا يبني على الأقل في هذه الصورة، لما يشك الإنسان العادي ما هو الموسوس، هذا يبني على الأقل لأن الأقل هو الشيء المتيقن. فنعتبر نفسي صليت ثلاثة، لما شك ثلاثة ولا أربعة بنعتبر نفسي ثلاثة ونجيب ركعة رابعة ثم أسجد يعني سجود السهو بعد ذلك. فالشخص لما يشك هل هذه الثالثة ولا الرابعة يجعلها الثالثة ويأتي بسجود السهو بعد ذلك. وفي فرق بين هذا الشخص وبين الإنسان الموسوس. الإنسان الموسوس هذا لا يلتفت إلى شكه، يمشي على ما غلب على ظنه ويستمر في صلاته وما يفتحش باب الوسواس، كان على بظن أن أربعة يمشي أربعة وماش يوسوس، يبني على اليقين دائما. هذا شخص موسوس، يختلف حالاته عن غيره، يختلف يعني عن غيره. هل الإنسان الموسوس اللي ديما يأتيه الوساوس ويجيه وسواس في الوضوء ويجيه وسواس في الصلاة ويجيه الوسواس في الطهارة، يعني موسوس بصورة، هذا الإنسان لا، هذا يبني على غلب ظنه وما يلتفتش لصور الشك هذه الحاصلة، لأنك لو يلتفت لهذه الأمور سيزداد الإنسان وسوسة أكثر من الوسوسة اللي حصلت له. فالإنسان إذا شك هل صلى ثلاثا أربعا، وهو في الحوالة الطبيعية الإنسان اللي ماهوش ما عندهش كثرة الشك ما ذكرنا، هذا يبني دائما على الأقل، يبني دائما على الأقل. وهذه أحوال الشك عند المالكي. والمالكي زي ما ذكرنا الإنسان اللي يشك في النقص ويبني دائما على الأقل، إلا الشخص اللي هو موسوس، إلا الشخص اللي هو موسوس. فإذا شك الإنسان وهو في نقص وهو ما هوش موسوس، فهذا يعتبر يعني كاليقين في النقص، ويكمل يعني ما شك في نقصانه، ويسجد للسهو بعد السلام، وما يبنيش الإنسان على غالب ظنه. بعكس الإنسان اللي هو عند كثرة الوساوس وكثرة الشك، هذا يبني على غالب الظن ويسجد للسهو أيضا بعد السلام استحبابا. فالخلاصة هذه عدة صور ذكرها المالكية. الإنسان اللي شك وبقي على شكه، هذا يعتبر شك في السهو كالمتيقن، ويكمل صلاته ويجد بعد السلام. بعض الناس يعني حصل له شك لكن ما بقاش في شك، فكر شوية ورجع مباشرة، هذا فكر قليلا وتيقن عدم السهو، وهذا لم يسهى أيضا ولا سجود عليه ما عليه شيء، لأنه يفكر طول ذكر الأربع، لا هذا خلاص يكمل على الأربع. الشيء الثالث اللي هو الشخص الموسوس، هذا يبني على غالب ظنه ويلازم سجود السهو بعد السلام، هذا ترغيما للشيطان، وليطرح الوسوسة للموسوس ولازم البعدية فيما يهجزه. هذا هو مذهب المالكية في هذه الصور.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخ عبد المطلب من الخمس تكلم عليه، تكلم عن ظاهرتين. الظاهرة الأولى هي الشباب، أسأل الله لي ولهم الهداية، شبابنا يعني يلبسوا في شرطات فوق الركبة هلبة، يعني احنا نعرفوا أن العورة يعني من العورة بين السرة والركبة، يعني من السرة إلى الركبة هذا عورة يجب ستره ويحرم كشفه، حرام راه ينكشف ويشوفوه الناس، هذا الواجب. وعندنا حاجة أخرى فوق الواجب اللي هي الأدب، الأدب والعرف. يعني زمان مثلا كانت عندهم الثياب قليلة، لذلك أحد الصحابة قالوا لهم يعني أو كلنا يملك ثوبين، شن تحسبون كلنا عندنا ثوبين؟ غالبية الصحابة عندهم ثوب واحد، فشن يدير؟ يلبس إزار يغطي به من سرته إلى ركبته ويصلي، هذا ما عنده. والعرف كان عندهم عادي، كان اللي عنده الإزار الوطة والرداء يلبسه فوق، هذا حاجة كبيرة، هذا معناه مقتدر. فمش كلهم عندهم ثوبين، في اللي عنده ثوب واحد فيمشي به عادي. الآن احنا في عرفنا هذا مستهجن ومستقبح، ما تقول ليش لا والله ما الكتاف هذا مش عورة والصدر مش عورة للرجل، صحيح هو مش عورة، لكن يعني لا يفعله أهل المروءة. تو هل شخص عاقل ومتزن ومعروف بالعلم أو بالفضل أو بالوجاهة بين الناس يطلع هيك يعني وهو لابس ثوب من السرة إلى الركبة ومن فوق ما في شيء؟ هذا ما يليقش. لذلك شبابنا احنا نقول لهم أول حاجة عندكم أمر شرعي وهو وجوب ستر العورة اللي هي بين السرة والركبة، هذا أولا. ثانيا عندكم يعني شيء تعارف عليه الناس ومروءة وأدب وحشمة وذوق لا يجوز مخالفته، وهو أن الإنسان يعني يستر حتى يعني ما على من جسمه مما هو ليس من العورة. فما بالكم يا إخوة الله يهدي شبابنا تلقاه يعني الشورت قصير يعني فوق الركبة بمراحل، حتى لما يجلس قد يعني يبدو شيء من العورة المغلظة مرات، ولا فيه اللي يجيبه للمسجد، ولما يسجد حتى هو ينكشف يعني تنكشف العورة لأن الشورت ينجبد والتيشيرت يركب فوق وكذا، فبالتالي ظهره وما تحت الظهر يبدأ مكشوف، هذا ما يليقش يا شباب. المساجد لها حرمة والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني تستروا العورة أثناء الصلاة. ويجي الإنسان بلباس محترم لو بتمشي بتقابل في بعض الجهات في الدولة، وهو حق ومفروض كل الجهات تديره، في بعض الجهات تمشي لها بشورت ما تخشش، ممنوع تراجع بشورت. بعض الشباب يمشي بشورت وبشبشب ويخش يقول لا امشي ألبس لباس كويس وتعالى، وهذا إجراء حازم وصحيح ومفروض كل الجهات تديره. كيف يسمح لشخص يعني كاشف العورة يجي مستهتر لواحد من جهات العمل؟ إذا كانت بتمشي تقابل مسؤول أو وزير ولا رئيس ولا كذا حتلبس قيافة كويسة وتمشي، كذلك أنت جاي للمسجد تتجمل وتلبس يعني ثياب كويسة ساترة العورة ما فيهاش خدش بالحياة، بحسب العرف تلبس هذه الملابس تمشي بها المسجد. أما يجي للجامع بشورت ولا يمشي في الشارع ولا يقعمز في دروج عمارة وتلقاه يعني ناس خاشة وناس طالعة وهو ما يتحشمش على وجهها مقعمز ولابس الشورت هذا القصير، هذا ما يليق شراه، هذا خلل في التربية للأسف. ويجب على يعني أولياء الأمور أن ينصحوا الشباب يعني بيكتفوا النصائح، كذلك أئمة المساجد ينبهوا على هذه الأمور، لأن الحقيقة ظاهرة بالفعل انتشرت حتى في المسابح وكذا، ويقولك لا احنا شباب مع بعضنا، حتى شباب مع بعض ما يلبس شورت قصير فوق الركبة يستر عورته، أقل شيء في المسبح ما يقولاش يلبس حاجة طويلة وكذا، لكن يلبس ما الشورت الطويل اللي يستر بين السرة والركبة ويسبح به، هذا معليش.
1: أيضا هنا سائلة تسأل تقول إن إذا كان الزوج كثير النظر إلى المحرمات من النساء فما حكم لبس النقاب؟ يعني هي حسب تعبيرها تقول الزوج عينه زائغة، فما حكم أن ترتدي الزوجة النقاب؟ أرشدوني وفقكم الله.
2: نعم، الحقيقة هو لبس النقاب ليس هو من باب حق الزوج ببعض حق الزوج من حيث الأصالة، وإنما هو حق لله عز وجل. فلبس النقاب والستر بصفة عامة سمناه نقاب والله جلباب والله يبي أي وجه من الوجوه، المهم لباس الساتر اللي يستر المرأة لا يبدي منها في الطريق إلا الوجه والكفين. إذا هي لبست لباس سترها لم يظهر منها إلا الوجه والكفين، فهذا هو حق الله سبحانه وتعالى.
1: ويس.
2: سواء هي ذات زوج أو ليست زوج، أو زوجها توفي أو زوجها يعني لها يعني هي نقول في حالة نشوز ظهر حال هذا السؤال أنها غاضبة من زوجها، فالزوج سواء كان يعني رضيت عنه أو لم ترضى، أحيانا هو مسرف الزوج في باب آخر زاغت عينه كما ذكرت الآن، يعني هو أسرف في حق النسوة لا في ذهب إلى طريق الضياع أو بأي وجه من الجسر أو قصر في الإنفاق أو كذا أو أغاضها بتزوج زوجة أخرى أو حتى والعياذ بالله ارتكب الفجور وهي اطلعت عليه، وهذا ما يحصل من أحيانا من ردة الفعل القوية، فنقول المرأة أنت لبسك هي طاعة لله سبحانه وتعالى تعبدا لله مش لأجل الزوج.
1: كويس.
2: ولهذا للأسف أحيانا في المجتمع نلقى الزوج أحيانا هو يأمر زوجته بالتبرج، يقولها أنت تو تمشي في سفر ولا حتى في غير سفر ولا بيطلع للسوق يقولها نبيك تلبسي لباس يعني سورية وسروال، وهذه من الغرائب يعني من الغرائب وتبدأ هي ذات دين. فيه اللي والله سبحان الله قال هني لما تزوجتك هيك لقيتك شر، لما تزوجها في أول أمر لقاها لا ماشي في الطريق هيك شبه سافرة، ولما مسكينة تزوجت ودارت بيت خافت ربي ولبست لباس جيد فكبرت بينهم مشكلة حتى أشرفوا على الطلاق. وشنو خيرك يا فلان؟ قال هني هيك لقيتك في الشارع وقعدي لي هيك. باه يا سيدي أنت في حوشك ما فيش باس تلبس لك كيف تبي، ماذا ما فيش حد في بيتها لزوجها يعني ترضيه، الزوجة ترضي الزوج بالكيفية اللي يبيها في بيتها من حيث اللباس، بل هذا من الحكمة من الحكمة أن الزوجات يعني يعطوا حق أزواجهم بالمظهر الطيب بالمظهر والمنظرة اللي يعني يغني الزوج عن الطريق وعن الشارع، لكن بمجرد ما يكون في حد آخر غير الزوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو الموت اللي هو أخو الزوج، عند الزوج إخوة عند أبناء عمومة أو طلعوا للطريق، فيبدأ هذا الحق مش حق للزوج وإنما هو حق الله سبحانه وتعالى، فسواء كانت غاضبة أو هو الذي أمرها فلا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى، فما عليها إلا أن تلتزم بتوبها بلباسها وسترها لله ونسأل الله له الهداية إن شاء الله.
1: آمين يا رب. هي لعلها شيخ تسأل عن فكرة لبس النقاب اللي هو يعني ستر الوجه أيضا والإبقاء على العينين فقط، فربما هي ترى في هذا فضيلة زائدة، وما دام الزوج يعني يكثر من النظر إلى من لا يحل النظر إليه، فحتى أنا في المقابل ما مش هندير هذه الفضيلة وبنقتصر على ستر الجسد عدا الوجه والكفين.
2: هي حتى هذا الاختيار ينبغي أن يكون يراد به وجه الله عز وجل. فالمرأة إذا كان يعني ترى أنها فاتنة وأنها تلاحق من قبل الرجال فهي لا سترها مطلوب. وإذا رأت أن الأمر هي معتاد عندها وهي يعني نقولها مش واجب عليك، إذا اختارت لنفسها ستر الوجه تستر وجهها، إذا اختارت لنفسها، وإذا اختارت لنفسها عدم ستر الوجه لبست يعني نقول إحنا ما يكشف الوجه والكفين، سواء الزوج يعني غاضبة عنه وراضية تكشف وجهها ما فيه بأس يعني ما فيه بأس هذا الأمر. فقصدي ما تعملش الفضيلة والله تترك الفضيلة نكاية في الزوج، لأن هذا المعنى يتسع.
1: صح.
2: لأن هذا المعنى إذا كان الإنسان بتعمل فضيلة مرضاطة لذات الزوج، إذا أنت تخافي معنى ما عشان لك أجر في هذا، ولأن الإخلاص واجب لله، وإذا أنت بتعملي نقيض الفضيلة نكاية في الزوج معنى وين بتوصلي لوين بتضريه الزوج. ولهذا إذا رأت أنها تبي تلبس نقابها تلبس، وإذا رأت أنها ما تبيش تلبسها فلا حرج عليها في جانب الشرع. لكن كونها هي يعني هاللمسة هذه دارتها يعني نوع من أخذ خاطر للزوج هذا ما فيهاش بأس، يعني كونها هي يعني ما أخذت خاطر وبالتالي لهم ما هو يعني معاش ينفع فيه نقول إحنا الرقي هذا كشفت وجهها، لكن ما ينبغيش أن تكون ردة فعل بحيث تبقى هي تغيظ فيه بتعمل بالنقيض، لأن هناك من فجرت والعياذ بالله لأجل نكاية في زوجها. هذا يعني ما ينبغي للمسلمة أن تصل لمثل هذا المعنى.
1: الله يبارك فيك يا شيخ.
3: عندنا الأخ سعد يعني طلب نصيحة لمن يعني نصيحة للأبناء في يعني احترام الآباء واحترام الكبار السن عند الكبار وعند يعني المرض وعندما يصل إلى سن يعني هم بحاجة إليها. فالوالدين طبعا عند الكبار والضعف ما يحتاجوش من الإنسان المال فقط، يحتاجوا من الرحمة والرفق وحسن الصحبة والسهر على على راحتهم، وإنسان يعني عليه أن ينفق يعني عمره في تربية يعني في الاهتمام بوالده ووالدته، ولا يعني ما يتضجر ولا يمل يعني من كثرة الطلبات ومن تكرار الطلبات، لا يرفع الصوت بل يلين القول ويشعرهم بالمحبة ويشعرهم بالاهتمام. ربر الوالدين من أعظم القربات، من أحسن إلى والديه أحسن الله إليه، من أحسن إلى والديه بارك الله له في عمره وأهله وذريته. فهذا الإنسان يغتنم وجود والديه بينه في راه في أناس يعني كثيرون ونسمع فيهم وكل يوم نتحدث معهم يتمنون يعني كلمة ولا نظرة من والده ولا من والدته الذين يعني فقدوهم. فالمستمع عليه أن يستغل هذه الفرصة ويجعل أيام الوالدين أيام مطمئنة ويكون لهم سند ويكون لهم عون أو الجزاء من جنس العمل. فإذا يعني كبر الوالدين فلا ننظر إلى ضعفهم بل نتذكر أيام القوة عندما ربونا، وعند المرض لا نتأفف من الخدمة بل نعتبر هذا باب من أبواب الجنة فتح لي وهذا سبب من أسباب رضا الله جل وعلا، فعلينا أن نستغل هذا الأمر.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي. يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 52 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لازلنا في شرح باب الصلاة من كتاب اختصار الشرح الصغير لمؤلف الأصل الشيخ الدردير رحمه الله تعالى، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام على أحكام صلاة العيدين، حيث بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر حكمها فقال: صلاة العيدين سنة مؤكدة في حق مأمور الجمعة. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا المصنف رحمه الله شرع في الحديث عن أحكام صلاة العيدين وما يتعلق بذلك. بداية ذكر حكمها وذكر أنها سنة مؤكدة، وقد سبق للمصنف ذكر السنن المؤكدة الأربع في المذهب عندنا، وهي العيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وصلاة الكسوف وصلاة الخسوف وصلاة الاستسقاء. فهذه هي السنن المؤكدة في المذهب عندنا، وكذلك الوتر، وتر كسوف. وقد قال ابن عاشر رحمة الله عليه: وتر كسوف عيد استسقاء سنن. وهي أربع أو خمس.
0: مرة معنا شيخنا أن الوتر أكدها، يعني
1: نعم الوتر هو أكدها، وهو أفضل النافلة يعني، أو كذلك صلاة الليل وكذا، وهو من قيام الليل، وأفضل النافلة بعد الفريضة هو صلاة قيام الليل، والوتر آكدها. وقد قال بعض أهل العلم بوجوبه بالنسبة للوتر، والذي يلي الوتر في التأكيد هو صلاة العيد. والسنة المؤكدة هي ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها، وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة العيد وأظهرها. وقد قال الشنقيطي في مراقي السعود: وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب. وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. بعض علماء المذهب مثل ابن أبي زيد القيرواني وكذا أحيانا يعبر عن السنن، عن السنن المؤكدة بأنها واجبة، يقول واجب وجوب السنن. وكذلك عند بعض أهل العلم، ليس في هذه المسألة تحديدا ولكن على وجه الإجمال، الذين يفرقون بين الفرض والواجب، أحيانا تجد أمور هي عندنا في المذهب سنة مؤكدة يعني تساوي أو توازي في مذاهب أخرى ما يعبرون عنه بالواجب، لأن عندهم فرق بين الفرض والواجب، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. مثل تعبير علماء الحنفية مثلا عن الوتر، عندهم واجب الوتر عند علماء الحنفية. إذن صلاة العيدين سنة مؤكدة في حق مأمور الجمعة. سبق معنا الشيخ عبد الرحمن والإخوة المستمعين أن المأمور الجمعة هو المسلم البالغ العاقل المقيم غير المعذور، فلا تجب الجمعة على المسافر ولا على من كان عنده عذر، ولا تجب على غير المكلف من مجنون أو صبي، ولا تجب على المرأة. فإذا هي سنة مؤكدة، وسيأتي للمصنف ويقول إنها مندوبة في حق من لا يؤمر بالجمعة. إذا هي سنة مؤكدة في حق من هو مأمور وواجبة عليه الجمعة، مأمور بالجمعة وهي واجبة عليه، وهي مندوبة في حق غير مأمور الجمعة من الصبي والمرأة وغير ذلك. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى وقتها فقال: وهي ركعتان من حل النافلة للزوال.
1: نعم، ذكر يعني الوقت والصفة وهي ركعتان، وسيأتي ويذكر التكبير في الأولى وفي الثانية. نعم، الكيفية. فإذا هي ركعتان، والوقت من وقت حل النافلة، وقلنا يعبر عنه الفقهاء بارتفاع الشمس قيد رمح، يعني ما يقارب ثلث ساعة، وبعضهم يجعله ربع ساعة، لأن وقت طلوع الشمس ووقت غروبها عندنا وقت تحريم، لا يجوز الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب، ولا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع أو تغرب بين قرني شيطان. فإذا من وقت حل النافلة إلى متى؟ إلى الزوال، والزوال اللي هو أذان الظهر، يعني زوال الشمس عن كبد السماء اللي هو تدخل فيه صلاة الظهر، بعدها يعني خلاص يخرج وقتها. إذن من وقت حل النافلة نقوله مثلا إن كان شروق الشمس عندنا الساعة السادسة مثلا، زيد بعدها ثلث ساعة، خلاص يدخل وقت صلاة العيد، طبعا في يوم الأول من عيد الفطر، وكذلك في اليوم الأول من عيد الأضحى، ويستمر هذا الوقت بعدها بساعة، بعد الشروق بساعة، بساعتين، بثلاث، بأربع، المهم قبل أذان الظهر، هو كل ذلك وقت لصلاة العيد. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على كيفيتها فقال: يكبر ستا بعد الإحرام، ثم خمسا غير القيام، موالا إلا بتكبير المؤتم وتحراه مؤتم لم يسمع.
1: نعم، هذه الصفة أو الكيفية يعني هي ركعتان نافلة مثل غيرها من النوافل، فقط عندنا فيما يتعلق بالتكبير خصوصية بصلاة العيد عن غيرها من النوافل ومن الصلوات، هو أن الإمام وكذلك المأموم من خلفه يكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات، يعني بتكبيرة الإحرام مجموعة التكبيرات سبعة، وقال التكبير موالا يعني على التوالي، ما فيش فاصل، اللهم إلا إن الإمام ينتظر حتى يكبر المأموم خلفه، الله أكبر يكبر المأموم، بعد ذلك يزيد التكبيرة الثانية، وهكذا يوالي سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام. ومن لا يعني مرات الإنسان حتى لا يخلط، خليك تكبيرة الإحرام هذه واجبة في جميع الصلوات، النافلة منها والفريضة هذه على حدة. وكذلك عندنا مثلا تكبيرة القيام في ما يتعلق بالركعة الثانية هذه مشروعة في هذه النافلة وفي غيرها من النوافل، الذي اختصت به صلاة العيد منها هو زيادة خمس، بعد تكبيرة القيام يزيد خمس، وبعد تكبيرة القيام بعد تكبيرة الإحرام يزيد ست تكبيرات، وهي على التوالي لا فاصل بينها بذكر ولا بدعاء ولا بغير ذلك، اللهم إلا إن الإمام ينتظر أن يكبر المأموم بعده وبعد ذلك يكبر. نعم.
0: قال: وتحراه مؤتم لم يسمع،
1: يعني المأموم إذا كان لا يسمع التكبير يحاول أن يتحرى، يعني يترك وقت لتكبير الإمام ويكبر ويوالي هذه التكبيرات، يأتي بها وإن لم يسمع الإمام. وهذه التكبيرات يا شيخ هي سنة كما سيأتي، يعني سنة مؤكدة، كل تكبيرة منها سبق ومر معنا فيما يتعلق بسجود السهو وسنن الصلاة المؤكدة والخفيفة، أن التكبير عندنا كل تكبيرة من التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال، هذه كلها يعني كل واحدة منها سنة، لكنها سنة خفيفة، فلا يسجد للواحدة منها، وإنما يسجد لاثنتين فصاعدا. أما تكبيرات العيد هذه فكل تكبيرة سنة شيخ، فمن نسي واحدة منها يترتب عليه السجود.
0: فإن نسيه كبر ما لم يركع وأعاد القراءة وسجد بعد.
1: نعم، يعني الإمام نسي فلم يكبر، ما دام لا يزال في القراءة، أو حتى انتهى من القراءة، قراءة الفاتحة وقراءة السورة، لكنه لم يركع، يأتي بالتكبير، يأتي بالتكبيرة الست، وتكبيرة الإحرام دخل بها في الصلاة، يأتي بالتكبيرة الست هذه السنة، وبعد ذلك يعيد القراءة، لأن هذا هو الترتيب، الترتيب هو أن تكون التكبيرات وبعد ذلك يعني يقرأ وبعد ذلك يركع. وهذا كبر وقرأ وتذكر في أثناء القراءة أو بعدها أنه لم يكبر، فنقول له: ينبغي عليك أن تكبر التكبيرات الست وبعد ذلك تعيد القراءة. وهذا يسجد بعد السلام، لماذا يا شيخ؟
0: في زيادة،
1: لأن القراءة قري مرتين، قري قبل التكبير وقرأ بعد التكبير، وعندنا لو كانت السورة وحدها الموضوع قريب ولا سجود فيها، لكن عندنا سورة الفاتحة عندما تكرر فهذه يسجد لها. وقد سبق معنا عندنا ضابط في المذهب أنه لا يسجد للزيادة القولية إلا لقراءة الفاتحة، فمن كرر قراءة الفاتحة يسجد لها. أما التشهد وإلا السورة ولا غيرها من كررها أو كذا زاد فهذا لا سجود عليه عمدا أو سهوا. نعم.
0: قال المصنف: فإن نسيه كبر ما لم يركع وأعاد القراءة وسجد بعد، فإن ركع تمادى.
1: نعم، من ركع وهو قد نسي التكبير ولم يأتي به التكبيرة أنه نسي إلا في الركوع، وهو في أثناء الركوع تذكر بعد أن ركع، نقول له هذا تتمادى في صلاتك ولا ترجع، لأنه من المقرر عندنا في المذهب أنه لا يرجع من الفرض إلى السنة، والتكبيرة هذه سنة وليست فرض، والركوع فرض وواجب، فهذا يتمادى في صلاته ويسجد سجدتين قبل السلام، لأن المقرر عندنا أن نقص السنن يجبر بالسجود القبلي. فصل لنقص سنة سهوا يسن.
0: وسجد قبل ولو لترك واحدة.
1: نعم، لأن قلنا كل تكبيرة من تكبيرات العيد، هذه الست في الركعة الأولى والخمس في الركعة الثانية قبل القراءة، كل تكبيرة من هذه التكبيرات سنة على حدة لوحدها، فمن نسي واحدة ينبغي أن يجبرها بالسجود القبلي، ومن باب أولى من نسي أكثر من ذلك. وسبق معنا يا شيخ، وهذه ينبغي التنبيه لها لأن البعض قد يغفل، أحيانا الإمام يسهو عنها يخطئ في العدد ويسبح له الناس ولا ينتبه فيتم الصلاة ولا يسجد، فيحصل الكلام بعد الصلاة: يا إمام أنت كبرت في الأولى خمس أو أربع، في الثانية أنت كبرت أربع أو ثلاث أقل من العدد المطلوب. فعندها طالما الوقت لم يطل ولم يخرج من المسجد وكذا أو في المصلى، يعني لم يبتعد من المكان الذي صلى فيه، فهذا يستدرك، واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدي ولو من بعد عام. إذن من نسي تكبيرة أو عدة تكبيرات من تكبيرات العيد فإنه يترتب عليه سجود قبلي، اللهم إلا إن لم يأتي به ولم يطل الوقت ولم يخرج أو من مصلاه الذي صلى فيه سواء في المسجد أو خارج المسجد، لأن عندنا من المندوب أنها تصلى في المصلى، إلا في البيت الله الحرم فإنها تصلى في المسجد أفضل من الساحات، وإلا في الأصل أنها تصلى في الساحات خارج المساجد صلاة العيد، هذا هو الأفضل. وهذا طبعا يرعى فيه يعني مسألة مناسبة الجو، يعني من الطقس كان هو أمطار غزيرة ولا حر شديد ولا رياح ولا غيره، فلا بأس أن تصلى في المسجد، ولكن الأولى إن كان بالمستطاع أن تصلى في الساحات. نعم.
0: طيب شيخنا، بالنسبة لنسيان التكبيرات، الكلام هنا على الإمام أو على حتى المأموم؟
1: المأموم يرفعها عنه
0: الإمام، يعني كلامنا على الإمام والفذ،
1: على الإمام والفذ. نعم، هي سنة ويترتب عليها السجود. أما من المعلوم أن السنن إن حصل نسيان فيها أو كذا بالنسبة للمأموم فإنه يرفعها عنه الإمام.
0: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومدرك القراءة يكبر سبعا، ومدرك الثانية يكبر خمسا ثم سبعا بالقيام كمدرك التشهد ورفع يديه في الأولى فقط.
1: نعم يا شيخ، ومدرك القراءة يكبر سبعا، يعني أنا أتيت مسبوقا ووجدت إمامي في صلاة العيد قد كبر تكبيرة العيد، فأنا أكبر تكبيرة الإحرام وأدخل في الصلاة وأوالي التكبيرات الست، آتي بها بعد تكبيرة الإحرام آتي بست تكبيرات وإمامي يقرأ. نعم، آتي بها، فهذا هو المطلوب في حق، لأن هذا هو موضعه وهذا محلها. وقال: ومدرك الثانية يكبر خمسا ثم سبعا بالقيام، يعني أنا أدركته في الثانية، سواء من بدايتها يكبر وكبرت بتكبيره أو وجدته في قراءة الثانية، فأنا ينبغي أن أكبر هنا خمسا، خمس تكبيرات، لأن الثانية يكبر فيها خمس لا سبع. قال: ثم بعد ما كبرت أنا الخمسة هذه سواء مع إمامي أدركته في الثانية وهو يكبر فكبرت معه، أو أدركته وهو في القراءة فأكبر خمسا،

0: وأتبعه في صلاته وأتم به، فلما يسلم أقوم مكبرا. هذه كما ذكر بعض يعني خولف فيها المشهور، لأنه من أدرك واحدة ينبغي أن يقوم بغير تكبير، ولهذا قال ابن عاشر: كبر إن حصل شفعا أو أقل من ركعة. فإذا على المشهور كان ينبغي أن يقوم بغير تكبير ويكبر 6 تكبيرات
1: كما مر معنا في
0: مجلس. نعم، لكن هنا هذه خولف فيها المشهور، وهذا المعتمد في المذهب الذي ذكره واقتصر عليه الشيخ الدردير، قال يكبر 7، يعني لما بتنوض أنت بتقضي، إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله، فهذه عدوها من الأقوال مثل القراءة، ليس من الأفعال، لأن سبق معنا يا شيخ في مسألة تحديد الأقوال والأفعال وكذا، قالوا عندنا أفعال الصلاة هي ما عدا القراءة، فإذا على هذا تكبيرات العيد عدوها من الأقوال لم يعدوها من الأفعال. ومن المقرر عندنا إن سلم الإمام قام قاضيا أقواله، وفي الفعال بانية، يعني أنت فاتتك الركعة الأولى، والركعة الأولى فيها 6 تكبيرات، إذا تأتي بال6 تكبيرات وتقوم بالتكبير أيضا. أيوة نعم، هذا ما أشار إليه بقوله ثم 7 ومدرك الثانية يكبر 5، أي في تلك الركعة، ثم 7 بالقيام.
1: قال 5 على تكبيرة الإحرام،
0: 5
1: على تكبيرة الإحرام، يعني
0: إيه تكبيرة الإحرام اللي يدخل بها ويكبر 5 تكبيرات، سواء أدركها مع إمامه هو قاعد يكبر، الإمام يدرك معه التكبيرات،
1: أو في أثناء القراءة،
0: في أثناء وجدها في أثناء القراءة يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر 5، لأن هذه ركعة ثانية، ويصلي مع إمامه، فلما يسلم الإمام يقوم مكبرا ويأتي ب6 تكبيرات، يقوم مكبرا ويأتي ب6 تكبيرات. نعم، وهذه كما ذكرنا استشكلت، كيف يقوم مكبرا، وقلنا كبر إن حصل شفعا أو أقل، لكن قلنا هذه مبنية على القول الآخر في المذهب أنه يقوم بتكبير. نعم،
1: ثم قال كمدرك التشهد.
0: نعم، من أدرك الإمام وهو في التشهد سيقوم ويأتي بصلاته كاملة، أيضا يكبر 7، هو هذه عطف كمدرك، عطف على ثم 7 بالقيام، فهو أيضا
1: يعني في محلها.
0: نعم، لأنه لم يدرك ركعة، هنا التكبيرة على المشهور هذه، سيقوم مكبرا ويأتي ب6 تكبيرات، هذه 7، إذن تكبيرة القيام مع 6 تكبيرات هذه 7. نعم،
1: ثم بعد
0: والثانية معروفة، الثانية يأتي بها ب5 تكبيرات
1: على تكبيرة القيام،
0: مع بالإضافة إلى تكبيرة القيام، يعني 6 تكبيرات في الثانية و7 في الأولى مع تكبيرة الإحرام.
1: ثم قال ورفع يديه في الأولى فقط.
0: نعم، الرفع في اليدين في مشهور المذهب عندنا لا يرفع في التكبيرة الأخرى، وإنما يرفع فقط في التكبيرة الأولى.
1: الأولى اللي هي أي واحدة؟
0: تكبيرة الإحرام.
1: تكبيرة الإحرام فقط.
0: تكبيرة الإحرام فقط. هذه هي التي يرفع فيها. نعم.
1: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مندوبات العيد فقال وندب إحياء ليلته وغسل بعد الصبح وتطيب وتزين وإن لغير مصل.
0: نعم، قال وندب إحياء ليلته، هنا المصنف شرع في ذكر مندوبات العيد وبدأها بإحياء ليلة العيد، وقد مر معنا يا شيخ عبد الرحمن عندما تحدثنا عن الاعتكاف في رمضان وكذا، أنه من المندوب أن المعتكف إن ندر اعتكاف العشر وكذا، مع أن هذه ليست من العشر، هذه ليلة العيد ليست من رمضان هي أصلا، ولا يبيت فيها الصيام ولا كذا، لو خرج خلاص وفى بنذره، أو يعني هو نواها لأن النية مجرد الدخول يلزمه الإتمام وكذا، فقالوا يندب في حق من اعتكف العشر ألا يخرج من معتكفه يحيي حتى ليلة العيد، من المندوب يحيي ليلة العيد ويخرج من المصل يعني من المسجد أو مكانه الذي هو معتكف فيه اللي هو المسجد، نعم، إلى مصلى العيد مباشرة، فهذا من المندوب، وعلى وجه الإجمال هذا شيء، وعلى وجه الإجمال سواء المعتكف وغير المعتكف، سواء في ليلة عيد الفطر أو ليلة عيد الأضحى، بل وفي غيرها من الليالي الفاضلة وغيرها، نعم في الليالي الفاضلة ليالي العشر الأواخر من رمضان وكذا يزيد المسلم في اجتهاده، وإلا فربنا عز وجل يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة، وأفضل النافلة بعد صلاة الفريضة هي قيام الليل، فينبغي للمسلم أن يجعل لنفسه منها نصيبا، وخصوصا لو كان هذا في ليلة العيد، وهذا يعني يومان فاضلان من أيام الله عز وجل، فيندب فيهما إحياء ليلتها، ليس بالسهر في الأمور الفارغة وغيرها، وإنما في الذكر وتلاوة القرآن والابتهال إلى الله والصلاة ومناجاة الله عز وجل. نعم
1: نعم. ثم قال: وغسل بعد الصبح.
0: نعم، هذا من المندوبات. عندنا غسل يوم الجمعة سبق معنا شيخ أنه سنة مؤكدة، فهو آكد في الطلب. أما الاغتسال للعيد فهو مندوب، وهو مندوب، ومندوب أن يكون بعد صلاة بعد طلوع الفجر، يعني مندوب، ولا بأس أن يكون في سدس الليل الآخر يجزي حتى وإن كان كذلك، يعني إن كان قبل الفجر ما فيش بأس، لكن هو مندوب. إذن عندنا غسل الاغتسال لصلاة العيد مندوب، ومندوب أن يكون هذا الاغتسال بعد طلوع الفجر. نعم.
1: أنت شيخنا يدخل وقته وقت الغسل
0: الاغتسال؟ لا بأس حتى في سدس الليل الآخر وكذا، أو لا بأس حتى يكون قبل الفجر ما فيش بأس يجزي. نعم. بخلاف مرة معنا الاغتسال لصلاة الجمعة أنه يشترط فيه شرطان لصحته، وهما الشرط الأول أن يكون بعد طلوع الفجر، والشرط الثاني اتصاله بالرواح. وسن يقول ابن عاشر رحمة الله عليه: وسن غسل بالرواح اتصل، ندب تهجير وحال جمل هناك. لكن هنا ليس من شروط صحة الاغتسال للعيد أن يكون بعد الفجر، ولكن من المندوب أن يكون بعد الفجر. نعم. فإذا هو مندوب، ومندوب أن يكون بعد
1: الفجر.
0: الفجر. نعم.
1: ثم قال: وتطيب وتزين وإن لغير مصلين.
0: نعم، يعني التطيب والتزين هذا يشرع في حق من أمر بصلاة العيد على سبيل السنة المؤكدة وهو مأمور الجمعة، أو من أمر بها على سبيل الندب لأنه لم يؤمر بالجمعة، مثل المرأة ومثل الصبي، بل ولو لمن لم يشهدها ولم يحضر صلاة العيد، فإنه من المندوب في العيد التطيب والتزين. ومعلوم الحديث أن الله يحب أن تظهر أثر نعمته على عبده، فإذا مشروع إظهار الفرح والسرور والابتهاج، وكذلك يعني التزين بأحسن الثياب. وكذلك يعني أحسن من قال يعني: ليس العيد يا قومي إعلان لبهجتنا بصومنا أو بحج، لأن عندنا عيد الفطر بعد عبادة الصيام وهو ركن من أركان الإسلام صيام رمضان، وعيد الأضحى بعد فريضة الحج وهو ركن من أركان الإسلام. فقال: العيد يا قوم إعلان لبهجتنا بصوم أو بحج، فهو تأكيد بأننا نعبد المولى ونحمده على عبادته، فالعيد تحميد، فيه التفات إلى المسكين يفرحه، وفيه للبائس المحروم تسعيد، فيه تفقد جيران وتقوية لكل ود، فود الجار محمود، إلى أن قال ما العيد بالرقص والألحان صادحة وللملابس تطريز وتجعيد، ما العيد تسريحة أو نمص حاجبها أو نزهة في اختلاط أو مواعيد، تبرأ الدين من عيد بمعصية فكل معصية للعيد تنكيد. فإذا العيد يكون بلبس الجميل وبإظهار الفرح والسرور، لكن فرح وسرور لا يختلط بالمعاصي والأثام. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال: ومشي في ذهابه ورجوع في طريق أخرى.
0: نعم، عندنا أخرج الترمذي أثرا عن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. وهذا صحابي جليل رابع الخلفاء الراشدين قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. فإذا يندب الأفضل، وخصوصا في الخروج، في العودة لا بأس من ركب، لكن في الخروج حبذا أن يكون من خرج لصلاة العيد ماشيا، فهو من المندوبات، ولا بأس بالركوب في الرجوع، وإن ركب فيهما فلا بأس، لكن فاته المندوب هذا. نعم.
1: قال: ورجوع في طريق أخرى.
0: نعم، وهذا أيضا عندنا حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في صحيحه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، يعني أنه يذهب إلى المصلى من طريق ويرجع إلى بيته من طريق آخر. نعم.
1: ثم قال: وتكبير فيه وجهر به للشروع في الصلاة.
0: نعم، تكبير فيه أي في الخروج.
1: نعم،
0: في الخروج إلى المصلى يكبر في خروجه، وكذلك
1: أثناء خروجه.
0: نعم، وكذلك يكبر في يعني يجهر به التكبير،
1: صوت
0: هذا
1: مرتفع.
0: نعم، يجهر به وخصوصا للرجل، وطبعا هذا الجهر الذي لا يعقر معه، نقول احنا ينبح يعني مش لنتسكر رقبته وغيره، لكن يجهر بهذا التكبير إظهارا للشعيرة في هذا اليوم المبارك. يجهر به إلى متى؟ إلى الشروع في الصلاة، عندما يخرج الإمام، لأن في صلاة العيد عندنا الصلاة قبل الخطبتين بخلاف الجمعة. الجمعة عندنا الخطبتان أولا ثم بعد ذلك الصلاة، فإذا خرج الإمام للصلاة وشرعوا وقيمة الصلاة خلاص يوقف التكبير. إذن من المندوب التكبير منذ خروجك من بيتك ذاهبا إلى المصلى أو إلى المسجد، المكان الذي ستقام فيه صلاة العيد، وأنت تكبر. وعندما تصل إلى المصلى، طبعا المصلى يا شيخ، وهذا سيأتي ويشير إليه المصنف، إن كان المصلى ليس في المسجد، أقيمت صلاة العيد في ساحة من الساحات، فهذه لا يصلى قبلها ولا بعدها كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي قبلها ولا بعدها. وإذا كانت في المسجد فهنا تشرع عندنا تحية المسجد، والوقت ليس وقت نهي، فلهذا إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا إذا كانت صلاة العيد أقيمت في المسجد فيشرع للداخل أن يصلي ركعتي تحية المسجد، وأما إن صليت في خارج المسجد في ساحة من الساحات،
1: كان دخوله بعد وقت حل النافلة يعني.
0: إيه نعم، نعم، لو كان أما في بعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. نتكلم إن كان في وقته الحل، أما في غير وقت الحل فلا يشرع له. نعم،
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. نعم. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل شرعنا في الكلام على مندوبات صلاة العيد، وصلنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وإيقاعها بالمصلى إلا بمكة.
1: نعم، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا قد أشرنا قبل الفاصل إلى هذا المندوب، فيندب إيقاعها في الساحات لا في المساجد بالنسبة لصلاة العيد، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، أن تقام في الساحات لا في المساجد إلا بمكة. فينبغي أو يكون المندوب إيقاعها في المسجد الحرام لفضل المسجد الحرم.
0: يفهم شيخنا من هذا أن حتى في المدينة يندب إيقاعها في
1: هذا الظاهر. نعم، هذا الظاهر يا شيخ.
0: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقراءتها بكسبح والشمس.
1: نعم، القراءة فيها من قصار المفصل، وكما ثبت في الحديث والأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القراءة في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، والقراءة في الثانية بالشمس وضحاها، أو الغاشية في الأولى والليل في الثانية، يعني أو ما قارب هذا. لما قال هو قراءة بكسبح والشمس، يعني إما في الأولى سبح اسم ربك الأعلى والثانية والشمس وضحاها، أو الأولى الغاشية والثانية الليل، أو قراءة بنحو هذا من أواسط المفصل، هذا على سبيل الندب، وإن قرأ غيرها فلا بأس. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وخطبتان كالجمعة وبعديتهما.
1: من المندوب عندنا يا شيخ الخطبتان في صلاة العيد، ليس خطبة واحدة وإنما خطبتان كالجمعة، مثل ما الإمام في صلاة الجمعة أو في خطبتي الجمعة يجلس أول الخطبة الأولى ويجلس أول الخطبة الثانية، فكذلك في صلاة العيد أو خطبتي العيد يجلس في أول الخطبة الأولى وفي أول الخطبة الثانية. ومن المندوب بعديتهما، أي أن تكون الخطبتان بعد الصلاة بخلاف صلاة الجمعة، يعني يصلي أولا ركعتي العيد الإمام، وبعد ذلك يخطب بالناس خطبتين. فإن خالف وبدأ بالخطبتين وصلى، يندب أن يعيد الخطبتين بعد الصلاة. نعم.
0: وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله بقوله: وأعيدتا إن قدمتا.
1: نعم، من المندوب أن يعيدهما إذا قدمهما. نعم.
0: نعم. ثم قال: واستفتاحهما بتكبير وتخليلهما به بلا حد واستماعهما.
1: نعم، من المندوب استفتاح الخطبتين بالتكبير، وقد ذكر ابن حبيب من علمائنا أنه يعني يستحب أن يكبر 9 تكبيرات في الأولى و7 تكبيرات في الخطبة الثانية في بداية الخطبة، وبعد ذلك يخلل، يعني يكثر من التكبير أثناء الكلام، يعظ الناس بشيء من الآيات والأحاديث وغير ذلك، ويأتي بتكبير يكبر، ويكثر من ذلك، يعني يكثر من التكبير في أثناء الخطبتين وفي بدايتهما. ففي البداية هناك كما ذكرنا من حدد بهذا الرقم اللي هو 9 في الأولى و7 في الثانية، وهو ابن حبيب من علمائنا، وقد ذكر الباجي أن هذا على سبيل الاستحسان، وإلا فلا حد معين للتكبير. المهم إن هو يبدأ الخطبتين بالتكبير ويخلل الخطبتين بالتكبير، أي يجعل فيهما التكبير كثيرا في أثناء الخطبتين. نعم.
0: ثم قال رحمه الله تعالى: وإقامتها لغير مأمور الجمعة أو لمن فاتته مع الإمام.
1: نعم، من المندوب لعله فاتنا الحديث على استماعهما يا شيخ.
0: نعم.
1: وقيل بوجوبه، طبعا من المندوبات هنا قال واستماعهما، يعني وتخليلهما به بلا حد واستماعهما. الاستماع من المندوب، وقيل إنه يجب، مثل ما يجب الاستماع لخطبتي الجمعة فإنه يجب هنا الاستماع للخطيب أيضا، ولكن المعتمد عندنا أن استماعهما من المندوب لا من الواجب، وهذا ما ذكره الشيخ الدردير في أقرب المسالك. وبالنسبة من المندوبات أيضا ما ذكرته أو قرأته لنا مؤخرا يا شيخ، اللي هو إقامتها لغير مأمور الجمعة، وهذا سبق أن أشرنا إليه قبل الفاصل، أنها صلاة العيد سنة مؤكدة في حق مأمور الجمعة، البالغ العاقل المقيم غير المعذور، والذكر طبعا. فالأنثى لا تجب عليها تندب إقامتها في حق الصبي، لا تجب عليه الجمعة يندب له إقامة صلاة العيد. فإذا هي سنة مؤكدة في حق مأمور الجمعة، وهي مندوبة في حق غير مأمور الجمعة، وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله وإقامتها لغير مأمور الجمعة إذن من المندوبات، أو لمن فاتته مع الإمام يصليها فذا لم يدرك الجماعة لا بأس أن يصلي، يعني بل هو من المندوب أن يصليها فذا لوحده. نعم.
0: في حال صلى فدا شيخنا هل يندب له بعدها الخطبة ولا؟
1: إيه نعم. نعم. نعم نعم نعم يستمع للخطبة، لا لا ليس هو إن كان لوحده لا تشرف الخطبة لمن ستكون يعني. لا إن كان هو أتى في الخطبة يستمع الخطبة وبعد ذلك يصليها، أو يصلي ركعتي العيد ويجلس يستمع للخطبة، ما فيش بأس يعني. نعم.

0: 15 صلاة. التكبير يكون عقب الصلاة. وطبعا عندنا التكبير يا شيخ اللي هو له ألفاظ، إما التكبير ثلاثا وهذا الذي ذكر واستحب حتى في مختصر خليل أشار إليه، وإما بالتكبير اللي هو الله أكبر الله أكبر مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ما فيش بأس بهذه الصيغة، وهذه المنتشرة في أوساطنا أكثر، أو بالاقتصار على ثلاث تكبيرات اللي هي الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات. نعم.
1: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن نسي كبر إن قرب وكبر مؤتم ترك إمامه.
0: فإن نسي كبر إن قرب، يعني سواء المأموم ولا الفذ نسي التكبير عقب الصلوات أو إثر الصلوات المفروضات هذه اللي هي في اليوم الأول والثاني والثالث وصلاة الصبح من اليوم الرابع، نسي يكبر، يأتي بهذا التكبير إن كان لم يبعد الوقت أو لم يمر وقت طويل على الصلاة. نعم. وكبر، قال وكبر مؤتم ترك إمامه، يعني المأموم إن نسي إمامه هو يشرع في حقه، يعني يندب، أول شيء ينبهه حتى يكبر، إن نبهه، وهذا الكلام بعد الصلاة ما فيش بأس أن ينبهه، فإن كبر فبها ونعمة وإلا فيكبر المأموم. نعم.
1: ثم قال: ولفظه الوارد وهو الله أكبر ثلاثة.
0: نعم. وكما ذكرت لك يعني هنا في أقرب المسالك الشيخ الدردير اقتصر على هذا، وإلا فالشيخ خليل في المختصر ذكر هذا وذكر الصيغة التي ذكرنا آنفا وهي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فالأمر في ذلك واسع.
1: ثم قال: وكره تنفل قبلها وبعدها بمصلى لا بمسجد.
0: نعم، وهذا كنا قد أشرنا إليه، ونذكر يعني بأن المكروه هو ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، يعني لو واحد صلى في المصلى ركعتين قبلها أو بعدها وكذا وهو في المصلى، فهذا نقولوا له أنت أتيت بمكروه فالأولى ألا تفعله، وأما ليس في وقت نهي فيندب له أن يصليها. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. وبعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى الكلام على أحكام العيدين، شرع في الكلام على أحكام الجنازة، وبدأ ببيان أحكام غسل الميت والصلاة عليه وما يتعلق به من مؤن تجهيز وغير ذلك، فقال: غسل الميت المسلم المستقر الحياة غير شهيد المعترك بمطلق كالجنابة والصلاة عليه فرضا كفاية ككفنه ودفنه، فإن تعذر الغسل يمم. تفضل شيخ.
0: نعم، هنا المصنف رحمه الله شرع في بيان أحكام الجنازة وما يتعلق بها، بداية بغسل الميت والكفن والدفن والصلاة عليه، فقال رحمه الله: غسل الميت المسلم المستقر الحياة، فهنا المسلم احترازا عن غير المسلم فلا يغسل ولا يصلى عليه، والغسل والصلاة متلازمان كما سيأتي للمصنف. الحياة أو المستقر للحياة هنا احترازا عن السقط الذي يعني الجنين المولود إذا لم يستهل صارخا لم تثبت حياته فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما كما سيأتي يعني ندبا يندب غسل دمه ووجوبا يوارى في خرقة أو قصبة للصلاة، والتغسيل فإنه لا يغسل عندنا إلا من استهل صارخا أو ثبتت حياته بغير استهلال، يعني وإن لم يستهل لكن تنفس طويلا بقي يعني تنفس طويلا أو عطس أو غير ذلك، يعني بأمور ثبتت بها حياته وبعد ذلك توفي، ولو عاش للحظة يعني إذا ثبتت حياته واستهل صارخا ولو عاش للحظة فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن أيضا ويكفن. نعم. بعد ذلك قال: غير شهيد المعترك. بالنسبة للشهيد في معركة بين المسلمين والكفار، بين المسلمين والكفار، فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه بمثابة هذا كرمة له لما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه حي، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء

0: عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بعد ذلك قال المصنف بمطلق كالجنابة، يعني بالماء المطلق كالجنابة، أي غسلا كغسل الجنابة مثل ما مر معنا في تفاصيل الاغتسال من الجنابة أو لرفع الحدث الأكبر سواء كان جنابة أو حيض أو غير ذلك، هو تغسيل الميت بتلك الصفة بالنسبة لتقديم الميامن على المياسر، وكذلك عندنا تقديم أعضاء الوضوء وكذا، مثل ما يسن وما يجب وما يندب في غسل الجنابة مثله تماما هو في تغسيل الميت. نعم. قال بعد ذلك والصلاة عليه فرضا كفاية، يعني يشير إلى أن تغسيل الميت والصلاة عليه فرض كفاية. وفرض الكفاية معلوم أن تعريفه هو إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، إذن فرض العين هذا يطالب به كل مسلم ولا يسقط عنه ولو أدته الأمة كاملة. أما فرض الكفاية متى ما حصل الفعل فإنه تسقط المطالبة به الآخرين، فإنه تسقط المطالبة به الآخرين. فإذن عندنا التغسيل والصلاة عليه على الميت من فروض الكفاية. وقد قال ابن عاشر إن رحمة الله عليه وكالصلاة الغسل، وكالصلاة يعني الصلاة على الميت، وكالصلاة الغسل دفن وكفن وتر كسوف عيد استسقاء سنن. فيشير طبعا هنا وكالصلاة الغسل يعني على الصلاة الجنازة، لأن قال فروضها التكبير أربعا دعاء ونية سلام سر تبعة، وكالصلاة الغسل يعني حتى هي فرض كفاية تغسيل الميت والصلاة فرض كفاية، وذكرهما معا لأنهما متلازمان، فمن لا يغسل لا يصلى عليه، شهيد المعترك أو من لم يستهل صارخا لا يغسل ولا يصلى عليه. نعم.
1: قال ككفنه ودفنه فإن تعذر الغسل يمم.
0: نعم، الكف هنا التشبيه في كونها فرض كفاية أيضا، فالتكفين والدفن أيضا من فروض الكفاية، وفرض الكفاية حده ما إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. فإذا الكفن أيضا من فروض الكفاية والدفن كذلك من فروض الكفاية. قال فإن تعذر الغسل يمم، أحيانا يعني اللحم أو الميت لا يتحمل صب الماء لكون جلده تقطع الجسد مثلا أو تسلخه، ففي هذه الحالة ينتقل من صب الماء أو التغسيل أو الدلك أو غير ذلك، ينتقل إلى التيميم، يعني ييمم مثل ما من عجز من الأحياء عن الوضوء أو عن الاغتسال فإنه يتيمم، كذلك هنا ييمم من عجز عن تغسيله أو عن استعمال الماء له. نعم.
1: ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على من يقدم في تغسيل الميت فقال وقدم الزوجان بالقضاء إن صح النكاح، ثم الأقرب فالأقرب من أوليائه، ثم أجنبي، ثم امرأة محرم.
0: نعم، وهذا في ما يتعلق بدأ بداية بالنسبة للزوجان سواء الزوج أو الزوجة، يعني إذا كان المتوفى مرأة فإن زوجها أول شخص هو أولى بتغسيلها. وعندنا في ذلك يعني ما أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك عندنا ما أخرجه البيهقي أن عليا رضي الله عنه هو من غسل فاطمة الزهراء رضي الله عن الجميع. فإذن الزوجان هما أولى من يغسل من غيرهما، توفيت المرأة يغسلها زوجها وأولى من غيره. وقال بالقضاء، يعني إذا هناك تنازع بينها وبين أوليائه وأقربائه في من يغسل يقضى لها به، تقدم بالقضاء على غيرها. وكذلك هو بالنسبة لها يغسل الزوج يغسل زوجته، لأن الزوجان يعني هو في حال الحياة لا عورة بينهما ويحل لكل منهما أن ينظر إلى الآخر، فلهذا قدم فيما يتعلق بتغسيل الميت. نعم.
1: قال ثم الأقرب فالأقرب من أوليائه.
0: نعم، بعد الزوجين قد يعني يتوفى شخص رجل وليس له زوجة، نشوف للأقارب، والأقارب يعني هنا نشوف العصبة بالدرجة الأولى، الأولياء هو العصبة بالدرجة الأولى، فالبنوة بعد ذلك الأبوة، وعندنا الجدود والأخوة وأبناء الأخوة والأعمام وبني الأعمام على هذا الترتيب، ثم الأقرب، فالأقرب من أوليائه،
1: ثم أجنبي.
0: نعم، أجنبي يعني رجل، إذا نتكلم أن المتوفى رجل، ما دام المتوفى رجل إذن زوجته، إن لم توجد زوجته
1: الأقرب من عصبته،
0: من أقربائه أو عصبته، بعد ذلك إلى الأجنبي، ومن الأجنبي ذوي الرحم راهو الخال وكذا، لأن ليس من الأولياء وليس من العصبة، فإذا والأخ من الأم مثلا، فإذا هؤلاء ليسوا من العصبة، هذا يعتبروا من الأجانب، ولكن مع ذلك مثلا يقدم هذا على غيره ممن ليس له رحم. إذا عندنا من له رحم وقرابة وهو من العصبة أولى، وبعد ذلك من له قرابة وليس من العصبة، وبعد ذلك الأجنبي الذي ليس له قرابة ولا من العصبة، ثم امرأة محرم بعد الأجنبي، تأتي عندنا المرأة المحرم. إذن إذا توفي الرجل، أول أحق الناس بتغسيله هي زوجته، لم توجد زوجة أو لا وجدت ولكنها لا تستطيع، ننتقل إلى من؟ إلى أقربائه من أوليائه، ثم إلى أجنبي يعني رجل من غير العصبة أو من الأقارب أو من غيرهم، وبعد ذلك امرأة محرم، أمه أو أخته أو بنته أو عمته أو خالته، هذه من المحارم، مرأة محرم.
1: ثم قال ثم يمم لمرفقيه،
0: يعني إذا لم يوجد لا زوجة بالنسبة للرجل، ولا رجل من أقاربه، ولا رجل من غير أقاربه، ولا امرأة محرم، لم توجد إلا مرأة أجنبية، يعني رجل مات بين نساء أجنبيات عنه، لسنا من المحارم، ييمم إلى مرفقه، لأن ليس من العورة هذا، يعني لا يغسل، وإنما ييمم يعني بضربة على الأرض، يعني صفة التيمم، ضربة أولى وتمسح وجهه، وضربة أخرى وتمسح يديه إلى مرفقيه.
1: ثم قال كعدم الماء وتقطع الجسد أو تسلخه من صبه.
0: نعم، هذا تشبيه في الحالات التي يشرع فيها التيمم أو تيميم، أن ييمم الميت بدل التغسيل، اللي هو في الحالة الأولى إذا لم يوجد من يغسله من أقاربه ولا من محارمه ولا زوجته ولا امرأة محرم، قلنا وجدت أجنبية فقط تيممه. قال كذلك ييمم الميت إذا لم يوجد الماء، يعني في حالة أو يعني سواء فقد حقيقة أو حكما، يعني لم يوجد البتة أو وجد منه القليل الذي لا يكفي، أيضا في هذه الحالة ييمم. أو كان الجسد يعني يتقطع أو يتسلخ من صب الماء، في هذه الحالة ينتقل من التغسيل إلى أن ييمم الميت بدل تغسيله. نعم.
1: ثم قال وسقط الدلك إن خيف منه تسلخ ككثرة الموتى جدا.
0: نعم، هنا يعني الدلك ينبغي هذا، ولكن إذا استطعنا أن نصب الماء من غير دلك لا ننتقل إلى أن ييمم الميت ونترك التغسيل، إذن لأنه الدلك معروف عندنا من الواجبات، الدلك عندنا من الواجبات، وقلنا في تغسيل الميت هو على صفة غسل أو صفة غسل الحي من الحدث الأكبر من الجنابة أو من الحيض، هو نفسه صفة تغسيل الميت، وعندنا فيه الدلك من الواجبات، لكن إذا لم يستطع الدلك فصب الماء من غير دلك أولى من الانتقال إلى التيمم. نعم.
1: قال وسقط الدلك إن خيف منه تسلخ ككثرة الموتى جدا.
0: نعم، إذا كثر في في في حالة الفيضانات والزلازل والكوارث هذه التي تحصل ويكثر الموتى جدا ولا يستطع هذا التغسيل لأن الأعداد كثيرة ورهيبة، فيعني يستغنى بصب الماء عن الدلك. نعم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير شرح صغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء،
0: وفيكم بارك
1: والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام، ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كاسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه أنه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
4: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال، إذا قلنا أنه مال قبل هذا هو هذا الرصيد، هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. الله، الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ما هوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم، هيك تحول إلى رصيد. وهل
3: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
4: هم اللعبة أعتقد هكذا، إن
3: كل نقاط تتحول إلى رصيد،
4: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هو بتشوف أنت اللعبة هل يلعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوب غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هك نشوف أن على تدخل في النهي، لأن الأخذ تأخذ جانب كبير جدا من الوقت الشيء
3: أكيد،
4: يعني تأخذ جانب كبير وقت من يعني التسلية والقضاء، يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا في فيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراه باللهو، يعني مثلا زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد أن يعرف فيه التحريم يعني، يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي يعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني، فبالك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضي 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخش منها بعدين الحكم ويترتب عليه. وإن كما قلت هو أن الألعاب من لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما لا يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترة زي ما يقول، ولو كان هو رسوم تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني، وليسوا المسلمين يعني، ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة، تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس، يعتبروه من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري، معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيه يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد، الرصيد إذا كان هل هو مال
3: أو سلعة
4: أو سلعة، إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار، إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يد بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقت. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلف قد أكون مصيبة، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها، لأن شفنا شيخ وشفنا برامج شفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هم لكن المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات، شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني. فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أن يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده يعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية وغير شرعية أصلا؟ هي طبعا النقطة حتى ما من مرت علينا وفات علينا، طريقة الكسب هذه هل هي طريقة شرعية وغير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة يعني.
3: يألف المنكر يعني.
4: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة حاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
3: ينفع بها الناس
4: ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس على لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش داش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس ومتلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشلون في يشلون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
3: شيخنا الأخ مهند يقول نجدته كبيرة في السن ورمضان الماضي يعني أفطرت واستمر معها المرض إلى أن توفيت يعني، فما عليها من قضاء أو إطعام؟
5: هي الواقع يعني يسقط عنها الصوم باعتبار العجز الآن، باعتبار العجز والعاجز عن الصوم لعلة مرضية أو لتقدم العمر مثل حال هذا هذه المرأة، نسأل الله أن يتقبلها إن شاء الله ويعفو عنا وعنها. هذه لا ليس عليها شيء، ولكنها يستحب لها استحباب أن تتصدق بمد من طعاما كل يوم من هذه الأيام التي أفطرت فيه. فهني أهل هذه المرأة من باب البر ومن باب الإحسان أنهم يتصدقوا على كل يوم بمد من طعام، إما بمد من طعام وهم ملء اليدين لا مقبوضتين ولا مصفتين، وإما بإعطاء القيمة وهي 4 دنانير 4 دنانير عن كل يوم صدقة للفقراء والمساكين. وهذا هو على وجه الاستحباب، ما هوش على وجه الوجوب. وبالتالي أحيانا الأسرة تبدأ في حال يعني ضيق مالي أو غيرها، فهذا لا يعني ما هوش واجب، ولكن لو تيسر الأمر لا بأس أنهم يتصدقوا عليها. أما من حيث القضاء فلا تطالب الأسرة بالقضاء، وإن كان هناك من قال بالقضاء عن الميت نيابة عن الميت، ولكن هذا القول يعني ما هوش قول قوي، ولعل هذا السبب لأن الذي الحديث الذي روى الرواة الذين رووا هذا الحديث الذي ينص على الصوم لعلها عائشة رضي الله عنها من المؤمنين، ولا أدري لعله ابن عباس بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولكنهم من حيث الفتوى أفتوا بخلاف الرواية، فقالوا ما دام الذي روى الحديث يعني كانت فتواه على خلاف ما روى فبعضهم لم يأخذ به هذا الحديث. ولهذا لو أراد أهل الميت أن يصوموا عنه لا يمنع لا ينهى، ولكن كذلك لا يؤمر لا يؤمر به، وإنما يؤمر بما هو ثابت وهو التصدق عليه بمد من طعام أو القيمة.
3: ماذا شهنا؟ نعم. بارك الله فيك.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: فالإجهاض قلنا إذا كان بسبب خوف حقيقي على حياة الأم، يقولها الدكتور راهو لو استبر الحمل عندي 80-90% أنك ستموتين، هي الأعمار كلها بيد الله، لكن على الورق والطب ماذا يقول؟ في هذه الحالة يجوز الإجهاض، أما إذا كان ظنا فلا يجوز الإجهاض ولا يجوز أيضا لتحديد النسل. واللي فعلاته بدون سبب حقيقي هذه عليها الغرة وتلزمها الدية إلا إذا عفى أولياء المقتول، وهذه مسألة ما ينتبه لهاش كثير من الناس، تجهد ويفوت وهكي وخلاص، هذه ينبغي الاهتمام بها. الآن هي أجهضت بسبب شرعي على حسب السؤال، قالت الدكتور قال لابد تجهضي وإلا يحصل الموت، هكي ظهر من السؤال. فالفتوى المذهب المالكي قالوا ننظر إلى، هو يسأل عن النفاس الآن،
1: لا.
0: ننظر إلى المجهض، هذا الجنين المجهض إذا كان قالوا علقة لا تتحلل بالماء الحار، وهذه فتوى الدار الإفتاء أيضا، يعني لما نصب عليها مية تغلي تقعد ما تتفترشش، هذا علقة يقولوا له، يعلق بالجانب، هذا سمي علقة لأنه يعلق بجانب الرحم وبيبدأ في التكون، إذا كان علقة فأكثر، فالدم الخارج دم نفاس، وإذا كان يتحلل بالماء الحار فهو ليس دم نفاس. الإشكالية وخاصة اللي يحصل هذا في المستشفيات لما نسألوه نقولوا له يتحلل بالماء الحار، يقول والله ما ريت حاجني، خذوه لوحوه وخلاص، لا نعرف يتحلل لما يتحللش، لا ريت لا نيل المرأة. هذه إشكالية كبيرة لأن بترتب عليها تترك الصلاة ولا ما تتركش الصلاة، فغالبا إذا اللي يقول هيك نلجأ إلى العمراني، لأن لو بنطبق المذهب المالكي مش هنعرف هيك، قولي ولا ما ريتها بكل أو داروا العملية واخدوه لوحوه ولا المهم، فقال نين لا ريتها لي ولا المرأة، نلجأ للعمر. كان قالت 120 يوم وأزيد وهيك 100 وأزيد، هذا نقوله لها نفاس. وكان قالت أقل أقل ما ريتني 80 يوم، إذا كان عمر الجنين 80 يوم فأكثر فهو دم نفاس، وإذا أقل من 80 يوم فهو ليس دم نفاس، لكن هذا لا ألجأ له إلا بعد مسألة نسل على العلقة والكذا. إذا قال نعرف وهو متشكل ولا هو بادي فيه الكذا نقول له طول نفاس هذا، قال لا والله ما هناكش بكل ومن اللي شديناه تمزط نقول له هذا ليس دم نفاس، قال لي لا والله ما نعرفش، بعد ذلك بنضطر نسأله عليه العمر، لأن هو العمر يحدد، لأن كان في السادس ولا الخامس ولا الرابع ولا يعني فات 120 يوم، هذا على كل المذاهب هذا نفاس. أما إذا كان أقل هو الذي إما أن نلجأ إلى قاعدة المالكية أو إلى العمر على رأي الحنابلة إن 80 يوم فما أكثر نفاس وأقل ليس نفاسا.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة.
4: رسالتي إلى المعلم والمعلمة،
1: في مراحل التعليم المختلفة من الابتدائي وحتى مدرجات الدراسات العليا. هؤلاء الجالسون أمامك هم أبناؤك، فكن ناصحا لهم، كن القدوة الحسنة التي يقتدون بها، ابذل وسعك في بناء جيل واع مثقف. فمهنة التعليم من أشرف المهن، ولذا فإن كل أمة قدرت المعلم وأكرمت سمت وعلت. وفي المقابل لا بد أن تكون متحملا للمسؤولية الملقاة على عاتقك حتى تخرج بلادنا من هذا الحضيض الذي وصلنا إليه. فلا تبنى الدول إلا ببناء الإنسان، ولا يبني الإنسان خير من المعلم. فما تغرسه في هذا الجيل ستراه أمامك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، عياذا بالله. وقد جاء في الحديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وفقكم الله لكل خير.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياته فعفوا أعلم.

0: عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه مالك.
1: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت

0: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. متفق عليه.
1: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
2: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية 90.9 FM. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. فتوى هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. في هذا البرنامج نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لأي استفسار يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0، 092-092-16-0، ولأي اتصال على الواتساب يكون على الأرقام التالية 092-092-17-0. نبدأ ببعض الأسئلة الواردة إلى حين ورود اتصالات من الإخوة المتصلين. عندنا بعض الأسئلة الواردة على التطبيق، نبدأ ببعضها. هذا السائل قال: هل قول ربي اغفر لي بين السجدتين ركن من أركان الصلاة؟ مع العلم أول مرة أسمع عنها. قول ربي اغفر لي بين السجدتين هذا مستحب وليس بواجب ولا ركن، وليس بواجب ولا ركن ولا شرط من شروط الصلاة. فإذا أقاد الإنسان يستحب للإنسان بين السجدتين أن يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، فإذا لم يقلها ما عليه شيء، لا عليه سجود سهو ولا وصلاة صحيحة وما عليه شيء، ولا بأس بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، لا حرج في هذا الأمر. نعم، عندنا اتصال. العميون. نعم العميون، تفضل العميون، اسمعنا على الخط. العميون.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تحية طيبة شهد عزيز وعزيز وبارك الله فيكم.
1: يومكم
2: إن شاء الله غير الناس أعطوا القلوب.
1: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين، آمين يا رب.
2: الحقيقة نصيحة، أول نصيحة العام الدراسي أو قريب وين، وإحنا الحقيقة نشوف الطلاب المعلمين نصبح مع حالنا وحالهم، يعني نول نكذبوا بالكتب وشناها وشفنا المشكلة دي. نتمنى منك حقيقة نصيحة، ويعني شريحة متعلمة زيادة المفروض يكون واعي أكثر منك وتعبين عليها بعض الله، يعني في النشأة وكذا. نتمنى منك كذب الحقيقة، وإذا الأخذ الصابع يعني يقدر استثنائي، واعتقد ان هذا وقت الصبر هذا الجد والاعطاء بغض النظر عن الوضع اللي يعني قدر الله ما شاء فعل. ترى رب يحفظنا يحفظكم ويجعلنا بالخير ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب العالمين، يا رب العالمين. والله الحقيقه يعني الاخ العم يونس استفساره يعني في محله، وتكلم عن مساله عمت بها الحقيقة مسألة في غاية الأهمية بدأت في وقتنا مثل هذا، يعني مسألة دراسة الأطفال والتأخر الكبير في الدراسة حتى الآن، فهذا يعني سبب ضرر كبير للناس. فنصيحتي للدولة بوضع حلول عاجلة لهذا الأمر، لابد من حلول عاجلة لهذا الأمر، لأن كل يوم يتم التأخير فيه كل يوم هذا يعني هو يمر على أولادنا ونضيع في دراسة الأولاد، وكل يوم من هذه الأيام اللي يمر علينا يعتبر ضياع لي يعني في لدراسة الأولاد وعدم دراسة الدراسة في وقتها، والدراسة وكلما تأخرت الدراسة في وقتها كلما سببت إشكاليات أكبر وحتزيد المدة وحد يعني. فالحقيقة ما حصل ويحصل من التأخير فيه ضررت من البلاد ضرر كبير، وضر من أولادنا وضر من الأسر وكذلك المعلمين، يعني يجب حل وضع حل منصف لهم ولمرتباتهم بحيث يكون العدالة بين الجميع. وهذه دائما نتكلم عنها مرارا، الحقيقة تكلمنا مرارا وتكرارا في هذا البرنامج وفي غيره من البرامج أن العدل في المرتبات يعني أمر مهم جدا، العدل في المرتبات بين الموظفين في الدولة أمر في غاية الأهمية. كيف يعني إذا أرادت أي دولة الاستقرار، و يعني أهم أساس من أسس الاستقرار الوظيفي والاجتماعي هو العدل في المرتبات، يشعر يعزز الشعور حتى بالإنصاف عند الناس، ويحفز حتى الموظفين على الإبداع وعلى التدريس كويس وعلى الإنتاج. ولما تبني المرتبات المعايير واضحة زي الكفاءة والخبرة والمسؤولية وحجم العمل، هيك ماشي في فوارق، ماشي في فوارق يعني تولي غير مبررة، وفي ثقة بعدين بين الموظف وبين جهة العمل وبين الدولة، وفي تحقيق للعدالة في الأجور، مش مجرد يعني يعتبروا حق للموظفين كذا فقط، لا هو حتى يعني فالعدل في المرتب هذا يحقق لنا رضا وظيفي ويعزز إنتاجية المعلمين وغيره من الموظفين في الدولة كلها. فلابد من وضع حل منصف للجميع، لكن ما حصل من تأخير الدراسة حتى الآن يعني الحقيقة هذا ظلم للأطفال، ويجب وضع حل يعني حل جذري لهذا الأمر في هذا الأسبوع الأقل، ما يعني حتى ما نتأخروش المسألة أكثر، كلما تأخرنا كلما سببنا ضرر. عندنا مداخلة، الأخ يونس تفضل. يونس المجدوب تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شنو حالك يا شيخ علي؟
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
3: شيخ علي، أنا قاعد في لجنة في أحد المساجد طرابلس.
1: أي نعم.
3: لي جي بس من 20 سنة يعني متطوع يعني.
1: أي نعم.
3: لكنك مكلفين بمهمة مالية داخل المسجد. فمرة مرة نحتاج لك ناخذ ورجع للمسجد. يعني
1: أنت كيف تأخذ وترجع؟ فهمت شدي؟ شو النقطة دي؟
3: نعم.
1: أنت أحد المسؤول في لجان، واحدة من لجان مالية ولا؟ قلت أنت شنو اللي تأخذ فيه مرة؟ قلت ما نأخذ فيه ونرجع فيه يعني.
3: أي مرات نستحقك نأخذ فيه مبلغ هيك إيش يدينا 10-30 جنيه نأخذ متي نخدم حاجة إيش بعدين نرجعهم.
1: نعم نعم تمام تمام. تأخذ فيه من صندوق المسجد هذا؟
3: لا هذا ما خارج، هذا ما خارج الصندوق، هذا ما عندي في الدولاب.
1: تمام تمام.
3: إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله. معنا الأخ عبد الرحمن تفضل. طب بالنسبة للسؤال الأخ يونس، أخذ المال من يعني في المسجد وحتى لو كان واحد المسؤولين، هذا ما يعني حتى لو معنية إرجاعه هذا ما يجوزش، لأن مال المسجد هذا مال موقوف ومخصص لمصالح المسجد، لا يحق لأحد التصرف فيه لمصلحته الخاصة دون إذن، حتى لو كان يعني بنية ونصيحة عدم فتح هذا المسألة، حتى لو كان يعني سبيل قرض مؤقت وما يضرش بمصلحة المسجد وبعدين أن يبنيتي بنعاودة وغيرها. كثير من الناس يعني بداية الأمر أخذ سواء في الدولة أو في المسجد أو في الوقف أو في جهة من الجهات، كانت النية هي كانت النية في أول الأمر هي أن بنرد الأمر هذا، بعدين مرات تنسى، مرات تأخذ ما تردش، بعدين مرات تموت أنت الإنسان تحصل له ظرف من الظروف وما يرجعش هذا المبلغ فيبقى في ذمته. فالإنسان بالنسبة لما مضى عليك التوبة والاستغفار وتبرأ ذمتك إذا رددت المبلغ كاملا، لكن أنصحك بعدم أخذ أي شيء من مال المسجد حتى لو كنت مسؤولا فيه، وعدم فتح هذا الباب، لأن فتح هذا الباب سيؤدي إلى مسائل أخرى بعد ذلك. نبدأ ببعض الأسئلة. هذه سائلة تسأل أنها يعني قامت خطبت لمدة 5 سنوات، ثم بعد ذلك حصل خلاف يعني بين الأهل وكذا وفسخ الزوج الرجل الخطوبة، فتسأل هي بكونها متعلقة به ماذا تفعل هي، وتريد أن ترسل له رسائل كذا. هي أول يعني الأخت الكريمة من كلامها يظهر أنها متعلقة بهذا الشاب يعني سنوات طويلة وغيره. أول ما نصحها به لا ترسلي رسالة سواء طويلة أو قصيرة لإقناعه بالرجوع، فنصحها إذا هو كان راغب في الزواج وقادر على ذلك هو الأمر واضح، هو يأتي ويتقدم ويأخذ النكاح، إذا استمر هو ما بيش أو بيأخذ كلام أهله فالأمر له، ولا ينبغي أن تبقي نفسك يعني وتبقي حياتك هكذا معلقة على أمل غير مؤكد، وابتعد عن كل التعلق. أي إنسان عنده تعلق بشخص آخر علاج التعلق بأن يقنع نفسه وبأن يعني لابد أن يتدرج في منع هذا التعلق، وينقل نفسه شوي شوي يعني شيئا فشيئا من هذا التعلق بالمخلوق إلى التعلق بالله جل وعلا، يقطع كل باب التعلق، ما فيش يتابعش أخبار هذا الشخص، ما يرجعش المحادثات القديمة ولا الرسائل، وما يفتش عن أخباره وما يسألش عنه، وما يبنيش هي قرارات على أحلام ولا إشارات ولا لا، كان لا لا لا الإنسان يعني مش حيهدى قلبه ما دام يغدي نفسه كل يوم بالأفكار والتذكر والانتظار وغير ذلك، ويقبل لابد الإنسان يقبل حقيقة إن الإنسان راه ممثل المشاعر، واحد هذه ما تكفيش للزواج وغير ذلك. الإنسان مرات يحب شخص ولا يتعلق بشخص، لكن الزواج يحتاج إلى إرادة واضحة وخطوات عملية وموافقة وقدرة لتحمل المسؤولية. الإنسان لم يطيل انتظار 5 سنوات ثم يترك، هذا ما يجعلش يعني نفسه معلقة بهذا الشخص. وعليه أن نصيحة أختي الكريمة أمل الفراغ، ما تقوليش بنفسك هكذا، يشغلي نفسك الفراغ هذا، ما تخليش موجود في حياتك. الإنسان عندما يمتلك يعني الجدول متاعه وقته بشأنه في حفظ القرآن، طلب العلم، ولا حتى الرياضة، ولا ممارسة مشاريع في شخصية، ولا في الدراسة وصحبة صالحة للأخوات أيضا، أيضا هذا الأمر. وما يقولش الإنسان نفسه أنا مش حناخذ غيره ولا نحو ذلك، لا لا، كثير من الناس لو ظنوا أنهم سنوات أن مش حياخذوا غير الشخص ذا وكذا، ثم رزقهم الله خيرا مما كانوا يتوقعون، القلوب راهي بين أصابع الرحمن والله قادر على كل شيء. عندنا اتصال، الأخ سعد تفضل.
4: السلام عليكم الشيخ.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: تحية ليك يا شيخ تعيل، عاملين معك
1: يومك مبارك مبارك مساعد كفار
4: حسناتك.
1: آمين يا رب.
4: سؤال يا شيخ عن الأذان الأول والأذان الثاني صلاة الجمعة، الأذان والأذان،
1: نعم،
4: المحب الدعاء لله سبحانه وتعالى ونرفع إليه لله سبحانه وتعالى.
1: تمام الأذان بين نعم الدعاء بين أذاني الجمعة، تمام،
4: إيه بين أذاني الجمعة الأول والثاني، بين الأول وبعد الثاني، يعني يبدأ الأول بعدين ندعي الله سبحانه وتعالى على كل خير.
1: تمام
4: ما السؤال يا شيخ؟
1: واضح السؤال شيخ، واضح.
4: شكرا الشيخ، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وكثر الله من أمثالك. شكرا شيخ، شكرا.
1: آمين. هو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وهذا الفضل عام يشمل يوم الجمعة ويشمل غيرها من الجمعة ويشمل غيرها من الصلوات يعني. فالجمعة الأولى اللي يكون فيها يعني الأذان الأول فيه الأذان ثم خطبة ثم بعد إقامة الصلاة، المسلمون يدعو بعد الأذان في الشباس يعني قبل صعود الخطيب وقبل بدء الخطبة أنت يسأل ذلك. وأما إن بدأت الخطبة في بدأت الخطبة فينبغي الإنصات للخطيب وعدم الاشتغال بالدعاء الجهري أو بما يشغل عن الاستماع، فما فيش باس في الدعاء، والدعاء بين الأذان والإقامة مستحب، وأنت دعوت بين الأذان والإقامة بين الأذان الأول ثم بعد ذلك جي الأذان الثاني والإقامة، فهو داخل أيضا في عموم الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فما فيش حرج ما فيش حرج في ذلك، لكن ما فيش شيء خاص بين الأذان لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أذان واحد فقط يعني، فما فيش أمر خاص بين الأذانين هكذا، ولكن هو الدعاء بين الأذان والإقامة مستحب مطلقا. عندنا اتصال الأخ عبد الله، تفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الحمد لله، الله فيك.
1: الحمد لله، الحمد لله. أخونا عبد الله تفضل.
5: الزكاة.
1: أي نعم.
5: يعني ما يعادل 85 جرام يعني ولا؟
1: نصاب الزكاة ما يعادل 85 جرام عيال 24، يعني تو في 100,000 109,000 يعني حاجة هيك أمس يعني.
5: أيوة. يعني أقل
1: أقل من 100,000 تو في يوم الزكاة، أقل من 100,000 في يوم الزكاة في هذه الأيام.
5: بارك الله فيك.
1: أيوة. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هو الأخ عبد الله يسأل كيفية احتساب نصاب الزكاة، وهذا واضح يعني من عيار 24 85 جرام ذهب، 85 جرام ذهب يعني احنا ناخذه شوفوا سعر الجرام في السوق كم ونضربوه في عيار 24 ونضربوه في 85 ونضربوه في 85 مثلا، قالوا لنا ما يعني مثلا بألف مثلا خلاص يعني ألف 85 ضرب ألف يعني ب85,000، هو الآن بالنسبة لي 24 أكثر من ألف، فلذلك نصاب الزكاة فوق يعني أكثر من 100,000 هذه الأيام. طبعا هو يزيد وينقص حسب الـ حسب الـ حسب السعر. بالنسبة للفضة النصاب هو 595 جرام، 595 جرام يعني شوفوا جرام الفضة كم 17 ولا كذا ولا كذا ونضربوه في 595 وهذا طلع لنا قيمة النصاب الفضة. الأموال طبعا الإنسان لما يزكي يشوف الفلوس اللي موجودة عنده والأموال اللي في حسابها وكان فيه ذهب وفضة، هذا كله وعروض التجارة كلها يضمها إلى بعضها، وبعد ما يخصم الديون الحال الواجبة يزكي الإنسان الصافي إذا بلغ النصاب. هذا بالنسبة لي للزكاة. عندنا اتصال آخر، الأخ سالم تفضل.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: حياك الله يا شيخ.
1: وحياكم وحياكم.
6: من سنة فاتت كنت نخدم، بعدين تعثرت الأمور شوية وأني مأجر إيجار حوش متزوج، فبعض الشباب نصحوني نمشي للزكاة.
1: نعم.
6: فمشيت هكي بروحي قالوا لي ما عندناش، فقصة هي المهم عن طريق شخص قدم لي اوراقي وطلبوا مني اوراق وكشف حساب وضروري لجنة وضروري بالحوش وشافوا الحوش، في النهايه صفوا لي بطاقه 500 دينار.
1: نعم.
6: هذه من شهر 9 اللي فات. انا في رمضان الحمد لله حصلت خدمه وبديت نخدم، توا من اسبوع كلموني قالوا لي البطاقه بتنتهي، اذا كان تبي تجدد جيب لنا اوراق ثانيه يعني كشف حساب وكذا وكذا وكذا. يعني بالأمانة يعني بيني وبين ربي يعني نخدم وفي خدمة، لكن أنا ما زال مستحق لها يعني ما أجر إيجار وعارف الدنيا كيف والها فيها النار، فما عرفت هل أني نمشي نجدد هم لما أعطوني البطاقة بحكم أنني ما نخدمش وما أجر وأسرة.
1: بين لهم أنت بين لهم هذا الأمر، بين لهم أنك تخدمه وحاجزوا لك الشروط، وما كان نقول هم شروط متوفرة فيك قاعدة يعني، حتى لو تشتغل وعندك يعني قاعد مستحق وغيره يستمر عليك المنحكى، ما كذا مو متغيرش في الاجراءات شيء، اعطيهم كشف الحساب وفلوسك الموجودات وبين لهم واقع الامر وانك تشتغل، بين الامر كما هو فقط، وهم عندهم يعني لجنه شرعيه تبين هذا
6: يعني الموظف اللي بنعطيه الاوراق نقول له راني
1: بين له كل شيء، بين لهم كل شيء، بين لهم كل شيء، هم اصلا يقيموا في الحالة كل سنة، يقيموا فيها يشوفوا هل أنت قاعد نفس ال علاش تجديد هذا تجديد، لأن في ناس السنة هذه فقير والسنة اللي بعدها مش فقير.
7: لا لا لو رجل طلبوا مني ما لو أنا نسكت مش حيبين لأنني تغيرت حالي.
1: آه لأنك أنت قطاع خاص العمل اللي تشتغل فيه.
7: أنا ما نخدمش في الدولة لا لا.
1: بين له بين له الأمر هذا بين له كل شيء.
7: أنا ما أنت من أخي قصدي أخذت تاكسي نخدم على. لكن أنا بأمانة يعني مستحق لها قاعدة 500 دينار نقسم بها في الإيجار متاع
1: بين لبين لصندوق الزكاة كل شيء
7: شفوية نكي وخلاص
1: بين لهم إيه في طلب يقول لهم أنا راه كذا وكذا وكذا وكذا هذا الوضع يعني هو.
7: الله يفتح عليك
1: آمين إن شاء الله. نعم هذا بالنسبة لجواب الخسالة لابد أن يبين كل شيء وصندوق الزكاة كل سنة عندهم يعني يشوفوا كل واحد هل تحقق في الشروط قاعد فقير يعني حسب الشروط اللي وضعها والمعايير اللي وضعها، فإن كانت الشروط تتوفر فيه يعطى من الزكاة وإن لم تتوفر فيه الشروط لا يعطى من الزكاة، لكن لا يجوز للمسلم أن يكتم شيئا من الأمور التي سجدت عنده هو يشوف نفسه أنه مستحق، لكن قد هم عندهم معايير تختلف عن هذا الأمر. هذا سائل آخر قال هل يرث أبناء الإبن المتوفى قبل والده؟ طبعا من شروط الميراث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، فبالتالي لا ميراث لأبناء الإبن مع الأعمام لأن الأب هنا أباهم توفي قبل أبيه، أباهم قد توفي قبل أبيه إلا كان أو وصل الإبن. طبعا يستحب لي إعطاء ابن الابن المتوفى قبل أمه شيئا من ميراث الجد قول الله جل وعلا وإذا حضر القسمة أو ذو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، وإذا وصل الأب هنا بغرس أبناء ابنه هذه وصية وتنفذ إذا كانت يعني في حدود ثلث فأقل فتنفذ هذه الوصية شرعا، هذا الأمر واضح يعني. يسأل على عندنا ما زالت بعض الأسئلة، قالت ماما حلفت على المصحف أن أختي تسيب الخدمة نهاية الشهر وتم الشهر وما سيبتش الخدمة عشان حكم الحلف، هذه حنتت في يمينها حلفت على مدة معينة ثم يعني لم يمينها لم حنتت فيه فعليها كفارة يمين وهي طعام 10 مساكين كل مسكين مد اللي هو 5 كيلو يعني نص كيلو وأكثر شوية يعني 550 جرام من الرز والمكونة غالب القوت يعني، والله تعطي بدل القيمة اللي هي 5 دينار على كل مسكين. عندنا سؤال عندنا متصل الأخت ابتسام تفضلي.
8: أيوة السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: والله يا شيخة أنا حاجة في موضوع لبي تستفسر منك.
1: أيه نعم تفضلي.
8: سمعت إن يبيعوا في الأوراق القديمة تمام
1: الأوراق
8: هي الأوراق هي اللي ما يستخدموش فيها زي الكتب القديمة زي الجرايد زي
1: إيه
8: بالي وني عندنا في العمل كمية كبيرة يعني وما يستفيدوش منها، هل حلال إني نأخذهم ونبيعهم أو حرام؟ نبي نستفسر بس
1: من هو اللي هم تخلصوا منهم معطوهم في السماء ولا قاعدين هيك قاعدات هيك الأوراق هذه في العمل
8: قاعدين هيك وخلاص
1: ما تقدرش تاخذيهم إلا ما يعطي أمر الجهة المختصة بإعدام هذه الأوراق، كان أعدمت خلاص بلوحها بتاخدها عادي لك تصرف فيه، لكن كان ما صدرش قرار من الرئيس المؤسسة بإعدام هذه الأوراق فمش من حقك تصرف فيها.
8: تمام بارك الله فيك.
1: سلام معنا الأخ أحمد. السلام عليكم الله يبارك فيك عبد
9: الرحمن بارك الله
1: فيك. آمين آمين أخوي أحمد بارك الله فيك تفضل.
9: سألت وزي ما صدق لكن مكان نضطة ما استطلت أنا واخد سيارة من 3 سنين فاتوا باهي
1: واخد سيارة؟
9: من 3 سنين فاتوا تقريبا
1: اي نعم
9: 3 ولا 4 سنين والله ما عندي فكر حتى العقد بتاعها والله رايح مني منتج انت بسني أنا غيرت منتجية بسني كل شيء المهم اشتريت سيارة أول يوم ب 55,000 من معرض كانت يوجو معاي
1: ايه خذت سيارة ب 55,000 باه
9: بالله ثاني يوم تبع المصراكة
1: ايه
9: صارت في المشكلة في الكنتي بتاعها يغير في جزيرته في الكنتي وانا راجع رفت عليه وكيل سيوتا قال لي راه في مشكلة في الكنتي انا كان رجعت الراجل طيب بابي بيجي لي كذا وكذا اجيت قلت له بنبيع السيارة يعني بالي كامل التصفر ساعة بتقدر تفهمني قال كامل خمسينات بتاع مباشرة ست صوت يمتاز.
1: نفس الشخص ده نفسه هو.
9: نفس المعرض.
1: إيه.
9: ولا حد. قلت له نبيع حسيارة. قديش مخابريه في كل جدال وصداع

0: تمام.
1: إيه نعم، ما هو القمر، ما أنت علاش مش باينة هي الصورة من الأول؟ ما أنا مش من هو، ما أنا ربما من المشي نصيبك جت فيك أنت هذه.
0: أيه لا لا للأمانة اللي شفتها عادي، شفتها هذيك جربتها ما فيش ما فيها شيء، لكن ترى لما شفت طريقة طويلة فعلا عيب من
1: ايه،
0: عادي.
1: ما ربما قدرا جت يعني فيك انت يعني الامر هذا. تو الخبراء لعل يحددوا المساله، اذا كان اثبتنا ان المساله ممكن تكون قديمه ولا غيره، ما كان الخطا منك انت هكي لابد ان تبين له. هو كلمك تو ولا ما كلمكش الراجل؟ هو
0: لا كلمني بعدها ممكن باسبوع، قال لي قلت ما علينا زي ما اخذتها منك زي ما اعطيتها البعثه، قال لي باي تمام.
1: إيه لا لا، هو الان اذا كان اثبت المختص او غيره ان العيب قديم يعني منه هو، فهو يتحمل
0: كيف
1: الخطا.
0: نعم عليك
1: نعم
0: كيف
1: نعم نسمع فيك، نسمع فيك يا احمد.
0: ايه ما فيش حاجه اسمها اللي هو قديم ولا جديد، دي انا مستعمله ما
1: نعم
0: هي 45 معناها معناه ما عرفهم سياره هم ماسكين، ما تجيبش الخبير ولا اي حتى اللي صنعها يقول امتى صار العطل هذا جديد
1: جديد،
0: هذه حاجة مستحيلة يعني.
1: تمام، إذا كان ما عرفناش، إذا الأمر منك أنت يعني نصيبك أنت، جت السيارة هكذا والعطل تبان عندك أنت.
0: وعلاش ما تقولش من هو وكان
1: ذاك؟ ما نعرفوش الأمر هذا، إحنا تو ما شكيناش، تو كان شكينا أنه قديم، الأصل أنه يتحمله هو. لكن هذه زي الأمور الكهربائية، ريت تو أنت لما تشتري حاجة من الأمور الكهربائية تقولك بتجرب عندي، تطلع غادي ما عادش نعرفك. لماذا؟ لان احتمال انه يكون الامر انت عندك كهرباء زاد ولا غيره، فهو ما يتحملاش. اذا العيب اللي يتحمله صاحب السلعه اما هو العيب اللي قبلي اللي عندي انا، فكان اثبتنا من اي احد خبير ولا غيره ولا مختصين ولا بالتجربه ولا الناس اللي فاهمين الصنعه يقولوا راه هذا ما طلعش السياره من عشيه ضحاها كذا من قبل مبينه وهو ما بيناش، نقولوا هذا الغلط منه هو يرد العيب يتحمل العيب. اذا كان اثبتنا انك انت قدر انك سياره جديده وكذا ولكن مشيت فيها. نعم انت تو تفهم معه، بين لي الامر هذا، قول اني راه خذيتها. لا لا لا نعم، لابد تحاول تواصل معاه يعني وتبين له، قول له راه حصل معي كذا وكذا وكذا والرقم تام. ايه بتبحث عنه، اسال عنه تو تلقاه باذن الله. ابحث تو اوضح له، امتى ما تلقاه ان شاء الله حتى بعد شهور بين له اللي حصل منك يعني.
0: 4 سنين يعني سيترا بعد. حتى المعرض كل
1: ندير يعني مثلا كل ندير مثلا لو ما جيتاش بكره تصدق ببعض المبلغ على صاحبه وخلاص.
0: واه واه
1: اي مبلغ تصدق كل مره تصدق وخلاص. كل مره
0: جيتاش
1: كل مره تخلص بمبلغ من المبلغ اللي تقدر انه تشوف انت يساوي القيمه هذه يعني. قدر المبلغ اللي يساوي الضرر اللي سببته هذا، مثلا الكمبيو قديش حقه مثلا كان بيصلح 2000، خلاص تخلص من المبلغ 2000 على صاحبه كان من قيت اشبك. عندنا بعض الأسئلة مازالت على التطبيق. هذا سائل قال بعد الجماع والغسل أحيانا يخرج سائل أحيانا كمية بسيطة وأحيانا كثيرة، هل يجب الغسل مرة أخرى أم لا؟ إذا كان الخارج مني متبقي من الجماع السابق ومخرج بلذة جديدة هذا لا يجب عليه كغسل جديد، الواجب غسل ما أصاب البدن والثوب من المني وتتوضأ للصلاة، لا يجب يعني إعادة الغسل مرة أخرى. هذه سائلة تسأل إذا تزوجت الأرملة هل يسقط حقها في ميراث زوجها السابق؟ لا يسقط، إذا تزوجت الأرملة بعد وفاة زوجها لا يسقط حقها من ميراث زوجها المتوفى. لماذا؟ لأن حقها في الميراث ثابت بمجرد وفاة الزوج، لما تكون هي زوجة ليه ووقت الوفاة قاعدة زوجة ولدمتها يعني هي بتورث مباشرة، ما قسموش هم بعدين شهر ولا شهرين ولا سنة ولا اثنين، هذه أمر منهم هم ما قسموش. المهم إن إذا ورثت نصيبها الشرعي هذا أصبح الميراث ملكا لها، لا يزول هذا الحق بعد ذلك بزواجها من رجل آخر، لا يسقط هذا الحق، هذا حقها في الميراث، زوجت بعدين ما زوجتش هذا الميراث من حقها. عندنا سائل يسأل قال السلام عليكم ورحمة الله، حصل لي منذ شهر فات حادث سير على الطريق الساحلي في مدينة القربولي، وحادث عبارة عن صدمة شخص أفريقي وتوفاه الأجل، وأشهد أني لم أكن بسرعة بشهادة خبير وسرعة

80 لم تتجاوز 80، وقام المرحوم بقطع الطريق أمامي فجأة وحاولت أن أهرب منه بقدر الإمكان لكن دون جدوى، فهل علي كفارة أو لا؟ طبعا المرجع في هذا كله إلى التقرير المروري، منو يحدد المسؤولية؟ المرجع في تحديد المسؤولية غلط ولا لا؟ مش أنت من راسك ولا الناس يقولوا لك ولا ما يقولكش، التقرير المروري ونتائج التحقيق الفني إذا ثبت أنك لم تخالف أنظمة السير ولم يقع منك تفريط ولم يقع منك تعدي ولا بنسبة 1%، وأن المتوفى هو الذي تسبب في الحادث بقطع الطريق فجأة، هنا لا إثم عليك إن شاء الله وما عليكش كفار. لكن إذا أثبت التقرير المروري وجود نسبة خطأ منك حتى لو كانت قليلة ولو كانت مشاركة في وقوع الحادث، فإن كفارة القتل خطأ تلزمك ما دمت قادرا عليها، والكفارة هي صيام شهرين متتابعين. فالعبرة أخي الكريم مش بمجرد الظن ولا بأقوال الناس، وإنما بما يثبته التحقيق المروري المختص من نسبة الخطأ والمسؤولية في الحادث. ما تكون المسؤولية مشتركة سموها يعني، إذا حتى المسؤولية مشتركة أنت غلط وهو عند غلط، أنت بتصيم أيضا في هذه الحالة. هذا سائل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عفوا بنسأل شن حكم كفارة الحلف على المصحف كذب لعدم ضياع الشيء أو أخذه؟ إذا كان الشخص حلف بالله كذبا حتى لو كان مضطر لغيره، وهذا الحلف كذبا وهو يعلم أنه كذب، هذه يمين غموس، سميت غموس لأنه تغمس صاحبه في الإثم أو في نار جهنم. وجمهور أهل العلم أن اليمين الغموس هذا من كبائر الذنوب وليس فيه كفارة إلا التوبة، يعني الواجب أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وتندم على ما حصل، والواجب عليك الاستغفار. وكان في حقوق أكلتها بسبب هذا اليمين أكلت بها حقا، يعني يجب أن ترد الحقوق إلى أصحابها إن ترتب بعد اليمين هذا ضياع حق ولا ضياع حق أحد من الناس ولا أخذ مال بغير حق، فيجب أن ترد الحق إلى أصحابه. هذا سائل أيضا يسأل قال إذا لامس ثوب رطب قليلا لباس ممتل ولكن به رطوبة قليلة من الماء كأنها رطوبة عرق ثوب أو غير ذلك آخر به نجاسة جافة، هل يعتبر ثوبه نجس؟ وإذا لامس فراش أو بطانية جافة هل تنتقد النجاسة؟ طبعا هذه من المسائل اللي يكثر فيها الوسواس بكثر، كثير من الناس عندهم وساوس بسبب هذا، لا شيء رطب مرت به نجاسة وغيره وسبب. أنا نعطيك القاعدة العملية في ذلك، إذا لم يظهر أثر النجاسة على الثوب الرطب من لون ولا ريح ولا عين النجاسة واضحة، فما تنتقلش إلى مرحلة التفتيش ومرحلة الشكوك. إذا لامس حتى لو لامس بعد ذلك فراش ولا بطانية جاف، الأصل هو بقاء الطهارة والبطانية الطهارة، وخاصة في حال اللي ابتلوا بالوساوس هذا أنت يعني لا تطالب بتتبع الانتقالات النجاسة المفترضة من توب إلى توب تاني ثم إلى فراش ثم إلى بطانية ثم إلى غيره، لأن هذا فتح باب هذا لا ينتهي. أنت الواجب عليك شنو؟ ما تحكمش على التوب الأول بالنجاسة بمجرد الاحتمال، وما تحكمش على الفراش ولا البطانية بالنجاسة لمجرد الاحتمال، وما يلزمكش يعني غسل شيء بسبب هذا الشك. إذا الشك دي أطرح الشك هذا وما وابتعد عن الشكوك هذا، لأن فتح الباب فتح باب الشكوك هذا أمر يعني لا ينتهي. النجاسة لما تكون يعني معلومة متيقنة واضح الأمر فيها، لكن لما تكون شكوك ما تفتحش باب الشكوك هذا مطلقا. هذا سؤال آخر، إذا شق الأمر في استعمال الماء ليس لأنها غير موجودة ولكن لأنه يوجد بها مشقة وإسراف في ذلك، هل يجوز التطهير بوضع الشيء في الشمس أو رشه بالماء فقط؟ لا، إذا كانت النجاسة معلومة ومتيقنة الأصل في تطهيرها يكون بإزالة عين النجاسة حتى تزول، ويكون ذلك بالماء، ما يكفيش والوضع في الشمس ولا الرش مع وجود عين النجاسة، هذا ما هو الشيء ما تكفيش لأنها يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق اللي هو بالماء المطلق فقط، ما يمشيش بالأمور الأخرى الغسيل الجاف هذا ولا الشمس ولا غيره، هذه ما تزيلش عين النجاسة بهذه الأمور. هذا سائل هل الصيام في الحرم المكي أجره مضاعف مثل الصلاة؟ هو النص الخاص في مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام مش في الصوم، يعني الحديث المشهورة الثابتة أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في غيره بمقدار عظيم 100,000 يعني أمر. لكن الصيام في الحرم المكي ما فيش دليل ثابت ينص على أن الصيام في مكة ولا في المسجد الحرام ولا في المدينة ولا غيرها أنه مضاعف بعدد معين زي ما ضعفت الصلاة
في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء يقولوا أن الحسنات والسيئات تعظم في الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة، ومكة المكرمة طبعا من أعظم البقاع شرفا، ولذلك يرجى أن يكون أجر الصيام والطاعات فيها أعظم من غيرها. لكن لا نثبت مقدارا معينا للمضاعفة إلا بدليل، ما نقدرش نقول أفضل من كذا بمئة مرة ولا بألف مرة ولا نزيها مئة ألف مرة، لا لا، هذه خاصة بالصلاة، هذه الإضافة خاصة بالصلاة، من جعلها الأمر بغير دليل، لا نضيف الشيء معين من غير دليل. عندنا أيضا أسئلة، قال الشيخ هو يشتغل في شركة النهرة وكذا، توفي وزوجته حامل ولدت بنت وهي الابنة الوحيدة له، ثم توفيت الأم بعد ذلك، ثم توفي الأب، فيريد الآن احتساب نصيب البنت، يريد الآن حساب نصيب البنت من هذا المال المرتب ويعطائه، لأن الأم تزوجت بعد ذلك. طبعا هو كأنهما بيحسبها حسبة ميراث، لا، نقول لك المرتب هذا ليس ميراث، المرتب المتحصل عليه بعد وفاة الميت يقسم، هذا مهوش ميراث، هذا يقسم لحسب لوائح وقوانين الجهة المانحة، لا يعد ميراثا. المال الذي لا يملكه الميت قبل موته لا يدخل في تركته. فأنت شو بتدير الآن؟ تراجع صندوق الضمان الاجتماعي، ينزل هو ينزل في المرتبات، وهم عندهم قانون يقسم هذا المبلغ، لأن اللي المرتب اللي نازل هو ما تركاش الميت، هذا هذه منحة أعطتها الدولة لأشخاص معينين، مثلا البنت اللي تتجوز، ولا الزوجة كان ما عندهاش مرتب وكان مش متجوزة، فكان يعني الأب والأم في الضمان الاجتماعي ما يعطيش فيها للأب والأم. فأنت شنو؟ راجع الضمان، صندوق الضمان الاجتماعي هو اللي يقول لك لي من المرتب، واللي هو اللي من المرتب تعطوه له كامل كما هو، تبدأش تقسم له الأب معطوه والأم نعطاها وغيرها، هذا ليس ميراثا حتى تحسبه بالطريقة اللي حتى تحسب أنت ميراث، هو هذا ليس ميراث، وإنما هو مال من الدولة. نعم هذه قد نعم. ناخذ سؤال أخير قبل الفاصل، هذه سائلة تسأل قتني صايمة من أجل رد الدين، وتلخبطت في تعديل المنبه بدل المنديرة قبل الفجر، درتها بعد الفجر ونضت شربت مي حساب الفجر ما زال مدلش، وبعد ما شربت اكتشفت أن الفجر أذن لي 3 دقائق. طيب يعني صايم دين قضاء، يعني صيام واجب، هل أكمل صومي وهو جائز ويحسب لي اليوم أو لا؟ لا يحسب اليوم عند المالكية، فيجب أن تقضي هذا اليوم، ولو أكملت يحسب لك نفلا، ولو أفطرت لا شيء عليك، لأن هذا يوم ليس صيام رمضان، وإنما هو صوم يوم من أيام القضاء، والقضاء إذا أفطر الإنسان فيه ناسيا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم كما هو مذهب المالكية. أسأل الله لي ولكم التوفيق. فاصل قصير ثم بعد ذلك نعود للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم، وفقني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى لهذا اليوم الأحد. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، أو الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. عندنا اتصالات. نبدأ بالمكالمة الأولى. الأخ عبد الله، تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي عبد الله. الله يسلمك ويبارك فيك.
1: عندنا استفسار يا شيخ عن البطاقات المصرف.
0: ايه، متاع 2000 دولار. تمام، نجاوب عليها باذن الله ان شاء الله.
1: عندي صديقي قلت له ان العبي العب، هو عنده البطاقه وانا عندي فلوس، قلت له اعطي لك البطاقه ونقسم ونكسب ونختار بالنص.
0: تمام، نجاوبك عن ذلك ان شاء الله باذن الله.
1: تمام ان شاء الله.
0: عندنا بعض الأسئلة بالنسبة لسؤال أخ عبد الله. الاقتسام الربح في مسألة البطاقات هذا أمر غير جائز، لأن هذا قرض شرى نفعا. شن السبب؟ هذا قرض شرى نفعا. أنت الفلوس هذا لما صلى أنت أقرضت هذا المبلغ له، وهذا أقرضت هذا المبلغ له وأخذت ربحا على ذلك. الأصل أن المبلغ القرض يعد كما هو، ما فيش حاجة اسمها مسألة المضاربة، هذه أستيسة مضاربة حقيقية في هذه الصورة. هذا سائل يسأل على التطبيق. الإمام يصلي بالناس صلاة المغرب، بعد التشهد الأخير قام إلى ركعة رابعة ظنا منه أنه قام إلى ثالثة، تبعه البعض في قيامه، وبقي البعض على حالهم جالسين ينادونه بالتسبيح ليعود. كان المصلون 3 أصناف: صنف علم أن الإمام مخطئ فبقي على حاله جالسا، وصنف علم أن الإمام مخطئ ولكنه تابع الإمام على خطئه، صنف كان ساهيا ولم يدري كم صلى، 2 أم 3 فتابع الإمام وهو غير متأكد. حكم صلاة الجميع: الإمام والمصلي. طبعا إذا صلى الإمام بالمأمومين المغرب ثم قام إلى ركعة رابعة ظانا أنها الثالثة، حكم الإمام والمأمومين يختلف باختلاف حال كل واحد منهم. يعني بالنسبة للإمام، إذا قام الإمام للركعة الزائدة سهوا ثم نبه بالتسبيح رجع يرجع إلى الجلوس، وهذا أتم صلاته ويزول للسهو، وهذا صلاة صحيحة، يعني قام ولما نبهه رجع. بين استمر في الركعة الزائدة بعد تيقنه أنها زائدة، هذا تعمد الزيادة، هذا تبطل صلاته، ما يصحش. لكن إذا لم يرجع لأنه ظن وجود موجب للزيادة وتبين بعد الصلاة أنه قام يعني قام سهوا محضا، هذا يجوز للسهو وتصح صلاته، لأن هو لم يرجع لأنه ظن وجود موجب للزيادة، ظن في سبب. بالنسبة للناس، من تيقن أن الإمام أخطأ وجلس، هذا اللي طبعا اللي تيقن أن الإمام أتم صلاة المغرب وأن هذه الركعة رابعة زائدة، هذا واجب عليه أن ينبه الإمام بالتسبيح يقول سبحان الله. فإذا لم يرجع الإمام ما يجوزلاش أن يتابع الإمام، بل يبقى جالسا حتى يسلم الإمام. فهذا اللي فعل هذا فعل الواجب وصلاة صحيحة. ونص علماء المالكية على أن من تيقن الزيادة لا يتبع الإمام فيها. بالأمر الثاني، من تيقن أن الإمام أخطأ ثم تبعه، اللي علم يقينا أن الإمام قام إلى ركعة زائدة لا موجب لها وتابعه مع علمه بذلك، هذا صلاة صحيحة باطلة، لأنه تعمد الزيادة في الصلاة. ونص العلماء لأن من أيقن انتفاء الموجب وتبعه عمدا هذا بطلت صلاته. الأمر النقطة اللي بعده اللي هو الإنسان اللي شك، ولا شك في يعني المأموم لما يكون متردد وشاك ومش عارف كم صلى مع الإمام الثالثة ولا رابعة، لا يدري هل الإمام يعني صلى قام إلى ثالثة أم إلى رابعة، واحتمل عنده أن الإمام قام لتدارك نقص سابق، هذا يتبع الإمام وصلاة صحيحة لأنه لم يتيقن الزيادة. في أيضا آخر، إذا تيقن المأموم وجود موجب للقيام، يعني مثلا علم أن الإمام ترك سجدة ولا ركعة ونحو ذلك مما يقتضي البناء والتدارك، وهذا يجب عليه أيضا أن يتبع الإمام. فإن جلس مع علمه بوجود الموجب هذا بطلت الصلاة، لأنه ترك ما وجب عليه من متابعة الإمام. والآن آخر شيء اللي هو إذا قام المأموم مع الإمام غافلا ولا ساهيا من ديش نفسه قام معه ولم يكن يعلم أنها زائدة من ديش نفسه كان ساهي ولا كذا، وصلى مع الإمام وقال لا هذا صلاة صحيحة لا يعيد الصلاة. هذه الأحوال اللي ذكرها الأخ في السؤال. عند الصال الأخ ضو تفضل. معنا الأخ ضو تسمع فيه تفضل.
2: أيوة نعم يتك.
0: أيوة أخونا ضو تفضل
2: يا شيخ.
0: أيوة نعم
2: عندي سؤال على الزكاة المواشي.
0: إيه نعم
2: اللي بتحن نعبو بها علف.
0: إيه نعم زكاة المعلوفة. نعم
2: هل نزكوا يا شيخ على الحول والله على العلف والله كيف؟
0: هذه بتزكي لا زي العادية، ما عند المالكية ما فيش فرق بين السائمة والمعلوفة. المالكية ما فيش فرق طبعا، فهذه مسألة فيها خلاف، لكن المالكية ما فيش فرق بين الشاة تكون معلوفة ولا غير معلوفة يعني.
2: بارك الله فيك.
0: آمين إن شاء الله. معنا الأخ عبد الله.
3: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أنا شيخ قلت لك أنت ممكن ما فهمتش اللي حاب نوصله له.
0: نعم.
3: قلت لك عندي صديق هو عنده تمام البطاقة ولا كيف البرنامج.
0: إيه أنت يعني هو من البطاقة وأنت منك الفلوس ولا لا؟
3: وبنتقاسم أنا وياه بنمشي أنا وياه يعني بنتقاسم ال.
0: ما هذه صورتها هذه شنو صورتها؟ إن هو هذا قرض في صورة قرض، ظهرها أنه شن اللي يعني ظهرها أنك تقول أنا شريك معه، والباقي هو لو حصل واحد تاني بياخذ منه 13 و100 وبيرد له 13 و100 ما يحتاج لكش أنت مطلقا، لأن هو ما فيش شيء يشترك فيه هو حاليا، هو عبارة عن ليه الحق في أخذ البطاقة فقط وأنت المقرض، فما هي ما فيهاش راي عمل حقيقي حتى نقوله أن هذه مضاربة. يعني المضاربة شن هي اللي موجودة أو القراض شخص من العمل وواحد من الفلوس، لكن هو هذه ما فيهاش عمل، هذه بيقدم في المنظومة البطاقة وتطلع له ويمشي يسحى ياخذ فلوسه كاش وخلاص، ما فيهاش عمل، هذه ما هيش عمل، مش حتى نقول هذه شركة ولا كذا، هذا عبارة عن سلفت فلوس ورد وأعطاك بزيادة بس. أيوة العمل هذيك اللي هي المضاربة المتصورة اللي هي في شيء يمكن أن نقوله يعني يملك حقيقة وإلا، لكن هذا غير متصور فيه المضاربة بالنسبة للصورة هذه ذكرتها يعني.
3: أنا لا يجوزش.
0: لا يجوزش هذه بالطريقة هذه ما يجوزش، بتعطيه فلوس يرد لك زي ما هم.
3: تمام.
0: قرض يعني. آمين رب العالمين. إيه طبعا أخذ وسأل مسألة الفرق بين السائمة والمعلوفة، وعند المالكية طبعا لا يشترط السوم، يشترطش أنها تكون يعني السوم وإلا، فتزكى جميع يعني الغنم ولا الإبل والبقر تجب فيها الزكاة، وحتى لو كانت معلوفة طول السنة مدام توفت الشروط الأخرى فيها النصاب وتم الحول. فالجمهور أهل العلم يشترطون السوم يعني تكون يعني لكن تكون سائمة، أما المالكية فلا يشترطون الزكاة بالعلف، يعني الإنسان اللي يملك 40 شافة أكثر وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة عند المالكية سواء كانت ترعى وإلا تعلف، هذا هو ما عليه المذهب عند علماء المالكية رحمهم الله تبارك وتعالى. هذه أخت تسأل أيضا في مسألة الحناء، قالت يعني أريد أن أنشر بعض الصور، أنا نشتغل في الحناء وأنشر بعض اللزقة التي أقوم بها، وهل يجوز نشرها مع أعضاء الجسم مثل اليد أو الرجل؟ لا، إذا وجود اليد أو الرجل هذه كلها عورة بالنسبة للمرأة، لا يجوز للمرأة أن تنشر أي صورة لزقة فيها حنة ولا غير ذلك مع وجود يد أو إصبع أو يد أو رجل. يجب طمس هذه الأشياء، يجب طمس هذه الأشياء، ولا يجوز نشر أي شيء معها. نعم، عندنا اتصال. الأخ محمد تفضل.
4: السلام عليكم يا شيخ.
0: والسلام ورحمة الله وبركاته.
4: يا شيخ، مثلا يعني مثلا في الصلاة لما مرت أحيانا يكون مثلا الإمام ألغى ركعة، وأنا عندي أساسا لما قاموا على بديل الركعة الملغية هذه جاب مثلا هو الخامسة تعتبر بالنسبة لي، كيف يصير في الماموم يعني؟
0: إيه نعم، هذا اللي كنا نجاوب فيه قبل شوية. يعني أنا نزيد نعود لك إيه نعم، إذا هذا أنت تبعت الإمام لأن فيه موجب هنا في هذه الحالة.
4: تمام.
0: إيه نعم، هذا اللي كنا نجاوب فيه. نعم، كان فيه سبب لأن الإمام ألغى ركعة، أنا تبع الإمام أنت.
4: لا، أنا ما نعرفش ان الامام لغي ركعة ولا
0: خلاص، انت كان شكيت انه هو يعني كان فيه موجب للامام، تبع الامام.
4: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
0: نعم نعم، هو هذا السؤال لك جاوبنا عنه قبل قليل، وذكرنا المسائل بالتفصيل. أظن معظم المسائل ما يعني أغنى عن إعادتها مرة أخرى. يعني هذه تسأل عن المرأة، قالت لحكم ما حكم لبس خاتم الفضة للنساء خارج البيت؟ لها أن تلبسه داخل البيت أو أمام النساء، لكن لا يجوز لها إبداء الخاتم أمام الأجانب، لأن هو من الزينة التي يجب أن تخفى. هذه الخاتم والذهب كله من الزينة التي يجب أن تخفى للمرأة، ولا يجب إظهارها أمام الرجال، سواء كان خاتم ذهب أو فضة أو أي نوع من الخواتم الزينة التي يعني هي زينة، فالأصل هي زينة، فلا تلبسها للمرأة أمام الرجال. هذا قال شو فرق بين الندر والعهد. الندر أن يلتزم الشخص المكلف قربة لله تعالى بصيغة تدل على الإلزام، مثلا زي ما قال لله علي أن أصوم كان نجحت، لله علي ولا إن شفى الله مريضي، مثلا لله علي مثلا ذبح خروف ولا نصدق ب 100 دينار ولا 1000 دينار ولا نحو ذلك، هذا ندر وهذا يجب الوفاء به، يلزم الوفاء به لم يكن طعام. العهد لما يقول يا عهدت ربي اني ندير كذا وعلي عهد الله كذا ولا مصيم، في فرق بين العهد وبين الندر. هذا السائل قال هل يرث تارك الصلاة تكاسلا؟ طبعا جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والاحناف ان تارك الصلاة كسلا وتهاونا هذا مسلم عاص مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يكفر ما دام مقرا هو بوجوب الصلاة، لا يكفر، وبالتالي هذا يرث ويورث. عندنا اتصال. الاخ محمد تفضل.
5: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
5: نهاركم سعيد ان شاء الله.
0: نهارك مبارك يا محمد تفضل.
5: سؤال على 2000 دولار يا شيخ.
0: حاضر نجاوبوك عن ذلك خذ محمد بإذن الله. تمام.
5: سامحني شوية معلش.
0: نعم.
5: في تنظيم جديد، ما تحطش الفلوس لين يجيك الرسالة بالموافقة، وإن يجيك رسالة بالموافقة تحط الرصيد وتستلم الدولار 2000 في نفس الوقت. شيء والله.
0: تو نشوف إن شاء الله بإذن الله. حاضر إن شاء الله.
5: اثنين.
0: نعم.
5: لا.
0: نستنى. ايه سؤال ثاني تفضل سؤال ثاني تفضل. بالنسبه للاخ محمد سؤال المسه 2000 دولار دار الافتاء ما زالت نفس الحكم الاول، وهو عمنع اخذ 2000 دولار بالنسبه لهذا العام حتى يتم التعديل. الى الان احنا ما لم يصلنا اي تعديل، وما فيش حد بلغنا باي تعديل جديد حول هذا. عندنا من الأسئلة هذا قال يعمل في محل أحيانا يأتي بزبائن ويريدون سلعة ما غير متوفرة في المحل، ودبروها لهم مكان تاني بمعرفتي وضمانتي، بعتها مثلا ب100 وأنا أخذتها ب50، علم بأني اتفقت مع الزبون على 100 الفارق. قال على 100 الفارق لمن؟ علم بأن صاحب المحل يقول الفارق للمحل، مع أن الذي اتصلت أنا اتصلت وبحثت وأحيانا أوصل المال للشخص الذي اشتريته منه البضاعة بسيارتي الخاصة، ما حكم هذا؟ طب ده الإنسان اللي يخدم في المحل ديما هذا وكيل عن صاحب المحل، ما هوش يخدم لنفسه، لما بيخدم لنفسه يمشي لشيء خاص به وبفلوسه ويشري. يعني نحكي دو أنت إذا كانت السلعة هذه تبع المحل ونفس البضاعة اللي بيفعل المحل وانت جبتها من زبائن المحل نفسه، انت وكيل على صاحب المحل ما تربحش الا لي وما دام هو وكلك في شراء بعض الاشياء ما تاخذش الفرق هذا الا باذنه هو، لان الوكيل مؤتمن ولا يجوز للوكيل ان ياخذ شيء لنفسه من مال الموكل من غير علمه. والزيادة في الثمن ديما حق للموكل، حتى بضاعة واحد يخدم صيدلية الدواء هذا حق 50 وباع ب60، العشرة مش من حقه، هذا من حق صاحب المحل مش من حقه. عندنا اتصال، الأخ إبراهيم تفضل.
6: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخو إبراهيم. ربي يحفظك ويبارك فيك أخو إبراهيم، ربي يحفظك ويبارك فيك.
6: الشيخ عبد العزيز تداهي فيها سؤال، هو أن واحد صلى يعني كان توصل بين عدالة نشيطير يتبقى وباتي كلية ويجي الجوز عنده يأخذ الجوز وأولادها ويدزهم زي ما تقول الأهلة في بنغازي على طول، هو مقيم في مدينة بصراتها.
0: يتفق مع من؟ يتفق مع من قلت انت؟
6: اتفق مع ابوه الشوزة، ابوه الشوزة.
0: ايه.
6: وجاب الشوز عنده في البيت، قال له قعد شوية وخذ شوزته اللي هي مرات الراجل هذا اللي بابا وعدوا الحوش الراجل هذا وخذوها هي وينتها وعدت شنوها في المحطة ودزوها زي ما تقول البوها بعدين بالغد. بدون علم شوزة يعني بيت أي الواحد رفض ما يمشي في
0: السيارة عمره دي مثلا سنوات ما بشي بشي شو حكم الشخص؟ وعلاش هم علاش يعني بياخذها لي هي قادمة زوجها ولا هي؟
6: والله وفي شوية مشاكل يا شيخ يعني مشاكل، لكن هو طبعا ما قاعد عنده في البيت تعرف راجل جوزة للفوة تعالي بالطامرة ويقبل يعني مرتك متعلي عليها في الكلام و
0: يعني تو الزوج هو اللي يعني من غير علم الزوجة أرسل المرأة تو هذا الشخص يعني
6: بدون علمه جاء للحوش ما لقى الشوزة رن عليه قال أنا راني هني قاعد يجي في ملانه وأنا استحس بالله في البداية نكر وبعدها قال والله أخوها كلمني وقال لي شفت خوده وشيل لي المحطة تو جي لي غادي في البنغال وصار بيناتهم حتى سيجار وحدي هو قلبه ضربة
0: ومعنى أقول والزوجة راضية بالده هي تبي تمشي لباه يعني
6: وهي راضية أن هي تمشي لهنا في البنغال تفاجأ.
0: نعم لا نعم هذا الأمر يعني من غير إذن الزوج هذا ما يجوز الش
6: الذهاب له.
0: نعم طبعا حق المرأة على زوجها عظيم، فبالتالي ما يجوزش للمرأة مخالفة كلام الزوج و فيه حقوق للزوج لابد أن يقوم بها وحقوق للمرأة لابد أن تقوم بها. الزوج يوفر النفقة السكن المناسب، يعاشر الزوجة بالمعروف، يعملها بالحسن والرفق والاحترام كما قال الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، يعف زوجته عن القيام بحقوق الزوجية. كذلك يعني هناك حقوق للزوجة على الزوج لابد أن تقوم بها، لا بد أن تقوم بها، منها أم يعني أن تسمع كلام الزوج، أن تطيع الزوج، لا يجوز للزوجة مخالفة كلام الزوج. ومن هذه الأمر لما تتفاهم وتخرج يعني مع شخص آخر وتذهب من غير محرم دي كلها محرمات، يعني يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف، ما دام أمر في الشماس يجب أن تطيعه، يجب أن تحفظ نفسها وعرضها مثل يعني لا تمكن أحدا ما لا يرضاه الشرع. فخروج هكذا ومسافة طويلة ومسافة قصر ولمحط هذا أمر محرم، يجب أن تحسين عشرة الزوج والاحترام الزوج، تتعامل معه بكلمة طيبة والخلق الحسن، والمسائل زي هذه حلها بطرق لوحد، لكن مش بطريقة يعني الضحك هذه والختلة والكذا، ونأخذ الزوجة ونفهم لك أن ماشي لمكان تاني هو يرفع حالي، هذا كله يعني أمر ما يجوزش بالمرأة. العلاقة الزوجية في الإسلام ماشي يعني قاية تقوم على المودة والرحمة والتعاون، في حقوق للزوجة وفي حقوق للزوج، وكل واحد يؤدي حقوقه، وما يعني حتى الأسرة تمشي هكذا فالألفة وتستقر الأسرة. عندنا اتصال الأخ أحمد، تفضل.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
7: سلام شيخنا،
0: يومك مبارك. وانا احمد، كيف حالك؟ تفضل.
7: بالله عندي سؤال. انا اتفقت مع العيلة في عقار.
0: نعم.
7: ورثة هو من سنتين فاتوا على مبلغ معين.
0: نعم.
7: ولكن ما قدرتش نوفر المبلغ بتاع العقار يعني. وزارة الاسعار فالورثة طلبوا مني زيادة، وأنا قلت إنهم راح متفقين على مبلغ معين، فهل من حقي تمسك بهذا المبلغ، ولا هم من حقهم يكونوا مثلاً السعر زادت وأنت عطلت علينا ومفروض السعر اليوم؟
0: تمام تمام، واضح السؤال.
7: الله يبارك فيك.
0: طبعاً المسألة هذه مسألة لابد أن نعرفه، هل هم تموا له خلاص وإلا ما تموش؟ يتفقوا معه على ثمن معين للبيت، فالأصل إذا تم عقد البيع على ثمن محدد واستقر في الدم، الثمن هذا هو المتفق عليه، ما يجوزش زيادة المبلغ مقابل التأخير في السداد بعد ثبوت الدين، لأن الزيادة يعني بسبب الأجل والله بسبب التأخير هذه من الربا المحرم عند جمهور العلم. لكن هو لابد أن نفرقه، يعني هل هو تمت البيع ولا قوله كان قابل جيبنا المبلغ هذا، لأن فيه كثير من الصور ما يبينش السائل فاهل الأمر بوضوح، هل هم تموا معه ولا قلنا كان تبي جيبنا 200,000 وبعدين نبيعه لك، ما تموش البيع بين النهائي. إذا تموا خلاص تم النهائي وأصبح المبلغ مستقر خلاص، المبلغ هذا ميجيش عليه، اللي يبيع بمية يجيب مية بعد سنة بعد اثنين بعد ثلاثة، هذا إذا كان البيع تم بالفعل على مبلغ معلوم وبعد سنتين قال البايع زيدني لأنك تأخرت، هذا ما يلزمش زيد دفع الزيادة من حيث الأصل الشرعي، وإنما يلزم رد أصل الدين المتفق عليه. لكن كان العقد من الأول يعني مبني على أمور أخرى، لابد من نسمعه من الطرفين حتى يظهر الأمر بوضوح. عندنا اتصال الأخ سعد، تفضل. الأخ أحمد.
8: محمد.
0: أيوة نعم.
8: ألو، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
8: كيف حالك يا شيخ؟
0: نهارك طيب مبارك.
8: بالله يا شيخ بدي نسألك على مسألة، أنا من 25 سنة فاتت متزوج بهي.
0: نعم.
8: كيف الطريقة اللي نبي نخلص بها مثلا طول مؤخر لزوجتي؟ هل إيه؟ السعر الأول ولا السعر هذا؟
0: هو ليرات هم
8: ايه ليرات 50 ليرة قبل عام 950 و 160 دينار
0: قبل ما قالك مخلص ليش قبل
8: هو في 10,000 جنيه عرفت
0: انت كل مرة بتخلص ليرة تو كل اللي تقدر عليه تحصل حق ليرة جيب لها ليرة ولا حقها
8: بسعر تو هذا
0: بسعر تو
8: واي واي
0: هذا الدين دين دين يرد بمثلي انت 25 ليرة تبي 25 ليرة هي نفس مهن الليرة
8: يعني نمشيش في نفس الواحد
0: ها
8: في نفس
0: الساعة لا لا لك انا سامحتك انا قلت لك تنازل عن حقه وقلت لك من ابنك شيء هذا كله ذلك لكن هو الان
8: الطرفين
0: مفيش
8: مشكله يعني
0: لا هي حقها بتتنازل عليه ما تبيش مطلقا بتبيع لك الليره باقل لها انت تبيعها باقل هي تقدر تبيعها المهم ما تقسطاش عليه اقساط وقت يعني اللي كل ليره حسبها بروحها كان ما تقدرش تسدد المبلغ كامل الليرة الفلانية هذه بعت لك بكذا خلاص تعطاها حقها كذا خلاص الغنى ليرة نجول الليرة الثانية وهكذا ما تبدأش تأخر في الصرف نعم
8: وهو في الأصل يا شيخ يعني يتخلص بنفس السعر انت اعتوه
0: هو الأصل انك تجيب ليرة الليرة موجودة هي في السوق هي الأصل انك الليرة اللي تبي منها ليرة تجيب لها ليرة الدولار تجيب لها دولار ما جبتهاش هي بتجيب سعرها بسعر وقت سدادها
8: الله يرحمه ديك يا شيخ
0: آمين إن شاء الله بارك الله فيك. انت تخيل نفسك ان واحد في 2010 اعطيته 1000 دولار وجاي تو بيقول لك لا انا معطيك 1000 جنيه، بتقول له لا انا نبي 1000 دولار زي ما هو، وكان بيعطيك القيمه بيرد لك تو بسعرها متول هو ب 10، مش حتاخذ منه 1000 جنيه انت تو، صح ولا؟
8: اكيد
0: خلاص نفس الاكيد هذا دير المرأة.
8: ان شاء الله خير، الله يرحم والديك.
0: امين ان شاء الله.
8: بارك الله فيك يا شيخ.
0: فيك بارك الله ان شاء الله. عندنا ما زالت بعض الأسئلة، هذه كانت هل يجوز أن أشترك في كفالة يتيم أنا وزوجي؟ ما فيش بأس الاشتراك في كفالة اليتيم، ما فيش بأس، لكن هو إذا هذا الإنسان الأجر الكامل اللي هو أخذ الكفالة التامة يدفع بنفسه، لكن يجوز أن يشترك، تشترك أنت زوجك، وهذا التعاون على البر وهذا التعاون على الخير، والكفالة نقدر نديرها بمبلغ شهر، يدفع الزوج يعني جزء منه وتدفع أنت جزء الباقي، والله يعني من مال متفق ما بينكم، وهذا كله يعني تاخذ ليكم اجر الصدقه واجر كفاله اليتيم باذن الله تبارك وتعالى، كل واحد بحسب نيته ومساهمته. والنبي صلى الله عليه وسلم انا وكافر اليتيم في الجنه هكذا، واشار بالسبابه الوسطى بالسبابه والوسطى و ف نعم، فما فيش باس في مساله الاشتراك، حتى كان هو مسجل باسم حد ولا غيره، لكن مادام ما دفعت الزوز ليكم الاجر الزوز إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه سائقة زوجتي حاليا في المستشفى لإجراء عملية إسقاط جنين متوفى متوقع عمره من 4.5 شهور إلى 5 شهور، ولا أعلم هل هو ذكر أم أنثى، هل يسمى ويغسل ويدفن وتصبح له عقيقة؟ أفيدوني. مع العلم لم ينزل منها حتى الآن شيء ولا أعلم خلقته. الجنين إذا لم تثبت حياته بشيء من يعني مثبتات الحياة زي الصراخ والرضاع والله هذا لا يغسل ولا يصلى عليه، يندب فقط أن يوصل الدم ويلف بخلقة ويوار الثرى، هذا هو المذهب عند المالكية، وهذا لا يصلى على المولود أنا اللي كان قبل ذلك يعني، ولا يغسل ولا يحنط ولا يسمى ولا يورث ولا يرث حتى يستهل صارخا بالصوت، وما فيه وما ليش عقيقة، لا عقيقة عليه، لا عقيقة عليه، هذا هو المذهب عند علماء المالكية رحمهم الله تبارك وتعالى. نأتي بعد ذلك إلى بعض الأسئلة الواردة أيضا على التطبيق، عندنا مازالت بعض الأسئلة الأخرى، هذا نفس السائل به يسأل يعني قال هل يجب أن أقول ربي اغفر لي بين سجدتين في الصلاة ولا؟ لأني سمعت شيخ في اليوتيوب يقول ذلك. عند المالكية قلنا السجود بين السجدتين، الدعاء بين السجدتين هذا مستحب فقط، لا سجود على من ترك الدعاء بين السجدتين، والمالكية عند السنة اللي يسجدوها سجود سهو هي 8 بس اللي هي المؤكدة، هذه قراءة مثلا السورة، الجهر، الإسرار، هذه من ترك الجهر مثلا الإسرار وإلا التحميد والتشهد الأول والجلوس للتشهد الأول والتشهد الأخير، أما سواها يعني لا حكم لتركه، ما فيش فرق بينها وبين المستحبات إلا في يعني تأكيد فضائلها ونحو ذلك. وهذه إذن السنة كلها الأدعية، هذه الأدعية والدعاء الركوع ودعاء السجود والدعاء بين السجود، هذه لا سجود فيها، لا سجود فيها. هذه تسأل سؤال، قلت نسأل الأب الظالم وشديد القسوة اللي ديما يجرح في أهل بيته بكلامه، ياخذ في فلوس من بنته وزوجته وما يرجع شفاها، ويقول هذا حقي أنا نوكل فيكم، يقعد يجمل بكل قرش صرفة، وأهل بيته تعبوا منه، خصوصا أحد بناته كيف هي طريقة التعامل معه، وهل عادي تتحسب عليه أو لا؟ هو ابتداء الاب ما يجوزلاش اخذ المال من غير يعني من غير حاجه من بنته، ويعني لكن يعني هذا ما هذا ابتداء نقول ما يحقلاش، لكن هو في التعامل مع الاب، الاب راه حتى لو كان قاسي حتى لو كان ظالم، وكثير من الناس يعني هذا هو يعني تصرف الاب مخطئ ومذموم وامر محرم، وما يجوزلاش انه يظلم ابنائه ولا يظلم زوجته ولا يظلم بناته بحجه انه هو الاب وحتى كان ينفق عليه، هذا امر متفق عليه، لكن في الوقت نفسه يبقى حق الأب حقا عظيما للحب، للأب حقوق لا يجوز أن نقابل ظلمه بالسب، نقابل ظلم الأب بالإهانة، نقابل ظلمه بالعقوق، هذه ما يجوزش. حتى لو تعبتي من معاملته وغيره وشعرتي بالحزن والألم وشك الظلم إذا الله، لكن ما تتحسبيش على الوالد. ما يجوزلاش ياخذ مالك، ايه مش من حق ياخذ مال مدام هو مش محتاج، هكذا مش من حق. لكن ديما اصبري على الوالد، ما ترديش عليه، حاش الاحتكاك اللي يعني ما تحتكيش بأي أي أمر. حاولي ما تحمليش في كلبك يعني الكراهية اللي تفسد عليك الحياة هذه. حافظي حدود الأدب مع الوالد، وهذا يعني، ونسأل الله نصلح هذا الأب وأن يرفع الظلم عنك. وهذا الحقيقة أسئلة تتكرر يعني في هذا من بعض الأمهات ومن بعض الآباء، يكون تعاملهم يعني قوي مع وشديد وصعب مع أحد الأبناء، ويكون يعني فهذا ابتلاء من الله جل وعلا. وأختي كريم أنت في ابتلاء، وهذا ابتلاء صعب، من أصعب الابتلاءات أن يكون الإنسان الشخص اللي ديما يمأثر فيه ويدير فيه هو والده ولا ولد، ابتلاء صعب. لكن في نفس الوقت ننصحك بالصبر، ولا تجعل ظلم الوالد يأثر عليك في دينك وفي راحتك، عامليه باحترام لأنه هو والدك. والظلم مش من حقه، الظلم ليس من حقه أن يظلم، لكن أنت ماذا تفعلين؟ أنت بتشوفي نفسك شنو بتدري، هو غلط من متفقين، لكن حافظي أنت لحدود الأدب مع الوالد، وابتعدي عن الجدال اللي يزيد المشاكل، واستعيني بالله كثيرا، وما تحمليش في قلبك حقد وأي هم وكذا يوم أشياء تلخك ما تحمليهاش. الإنسان يدعو إلى الله تبارك وتعالى، يدعي له بالهداية، ويحاول ينصح بقدر الإمكان، ودي مشغول نفسك، اهتم بدراستك وعملك وأمورك هكذا، مش متفكريش في هذه الأمور دائما. والصبر راهو على البلاء ومع الأخذ بالأسباب، هذه من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول إن الله مع الصابرين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فنصيحتي لك أختي الكريمة بالصبر والمداومة على الصبر، ومشي أمورك، وما تبديش يعني الإنسان، في بعض الناس ما يصحش في الحياة أن نبدو خصب لينا يعني. هذه سائلة أخرى قالت: هل يجوز للمرأة أن تلبس عباءة لونها ليس أسود؟ أي لون يجوز للمرأة تلبس، أي لون بالنسبة للعباية، مش ضروري تكون عباية سوداء، يجوز مش تلبس يعني أي لون قهوي غيره، ما فيش إشكال. المهم أن يكون اللباس ساتر لجميع البدن، واسع، ما هوش ضيق، ما هوش شفاف، ما هوش ملفت للنظر بالزينة والزخارف الملفتة. تقدر بنية سوداء رمادية أخضراء أي لون عادي، كلها مدام يعني من الألوان الهادية اللي ما فيهاش تبرج، هذا أمر جائز ما فيش إشكال. الناس يخصوا في لون الأسود وغيرها، هذه عادات منتشرة في بعض البلدان، في بلدان أخرى عندهم الأبيض وعندهم ألوان أخرى. في بلداننا مثلا ينتشر فيهم العباءة السوداء تكون هكذا، لكن هذا مهوش واجب شرعي في ذاته. الاعتبار الشرعي في الحجاب هو وراءه في الستر وفي الاحتشام وعدم التبرج، ما هوش في اللون. اللون هذا أي لون يلبسه المسلم مدام شروط الحجاب متوفرة فيه. من أسئلة اليوم في التطبيق، هذا سائل يسأل على مسألة المال الحرام والمختلط، قال: هل أشتغل مع شخص مشكوك في ماله أنه حرام يجوز ولا لا؟ الأمر محتمل، إذا كان ماله كله حرام هذا ما نتعاملش معه، يحرم تعامل معه وقبول هديته وأكل ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. طبعا لأن معاملته فيها قرار للحرام والرد بالحرام وتفويت عليه أصحابه ونحو ذلك، والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن اللي صاحب ماله مختلط في منه حلال وفي منه حرام، كان الغالب عليه الحلال ما في شيء، بس كان الغالب عليه حرام، الأولى يعني عدم التعامل معه يعني. لكن تجوز معاملته مع الكراهة وما هوش أمر محرم، وهذا هو المعتمد في المذهب عند علماء المالكية في هذه المسألة. عندنا أيضا من قال ما الحد في بائع المخدرات أو من يستخدمها؟ وتعاطي المخدرات من كبائر الذنوب لأنها تضر العقل والبدن وتفسد الدين والدنيا، وبائع المخدرات ولا المروج ولا المهرب هذا إثم شديد، لأنه ما يفسدش نفسه هو فقط بل يفسد غيره من الناس أيضا، وهذا داخل في الإعانة على الإثم والإعانة على العدوان. لما تسأل الحد الشرعي بالمعنى الخاص يعني زي الزينة والسرقة مثلا، الحدود المخدرات ما فيش حد متفق عليه زي الحدود المعروفة، لكن للقاضي أن يعاقب المتعاطي والمروج بعقوبات تعزيرية مناسبة، تختلف طبعا بحسب الجريمة وبحسب خطورتها، وتقدر تديرها شديدة خصوصا في المروجين والمهربين، يعني ما لهاش حد معين حتى لو حكم عليهم بالقتل ما فيش له ذلك، لأن فعلهم يترتب عليه أمور عظيمة وفساد عظيم، والله جل وعلا ولا تعاون وعلى الإثم والعدوان. فالواجب لكل من وقع في مسألة التعاطي ولا الترويج أن يتوب إلى الله جل وعلا توبة صادق، يقلع عن المعصية، يندم على الماضي ويعزم على عدم العودة إليه. لكن الحدود ما فيش حد معين، لكن للحاكم أن يعزرهم بما شاء من الأمور بحسب الضررهم اللي الذي سببوا به ضرر للناس، هذا كله واسع في الأمر، واسع في ذلك. قال هل منحة الأبناء حق للأباء أم شرع للأب للأبناء ولا شرع للأب؟ طبعا منحة الأبناء هي الدولة هي اللي اعطتها، وهي نصت على إنها هي للأب مش للأبناء، وين سميناها منحة الأبناء، يعني منحة الدولة اعطتها للأب ونص القانون على إنها الأب إعانة لي وتنزل هي في حساب الأب، فهي للأب، إذا الجهة المعاطية هي اللي قالت هذا الأمر. هذا يسأل على ما طريقة وقوف الزوجة خلف الزوج عندما يصلي هو وزوجته فقط، يعني خلف الزوج ولا على يمينه، يقف الزوج إماما أماما وتقف الزوجة خلفه مباشرة ولو كانت وحدها، ما تقولش على يمينه، خلفه ولو كانت وحدها. أيضا من الأسئلة هذا يسأل عليه بخصوص بيوع حكم زيادة السعر على البضاعة التي يطلبها الزبون في حالة عدم توفره عندي وأخذه من تاجر آخر. هو طبعا ما فيش تحديد لسعر الربح، الإنسان له أن يبيع ويربح مدام البضاعة تملكها، له أن يبيع بأي سعر، ما فيش أمر محدد، لكن ما يجوز الإنسان يبيع بضاعة لم يتملكها، لما يتملكها ويشراها من المحل الآخر لك أن تبيعها بعد ذلك، لكن لا يجوز لك أن تعقد عقد البيع، عقد البيع على بضاعة لم تتملكها بعد، يعني محل جنت في محل وجيت وقالك نبي الشيء الفلاني ما تبداش تملفه وانت لو انت قاعده ما عندكش، اشراها من الطرف الاخر وتملكها منه حتى بالهاتف، وبعد ان تشراها وتملكها لك ان تبيعها باي سعر، ما فيش يعني شيء معين، مثلا كان اشتريتها بكذا بيعها بكذا، زي البضاعه الاخرى اللي الاخرى. يعني هذا يسأل عن استبدال النقد الورقي بالنقد المعدني مع الفارق في القيمة، مثلا 10 دينار من الفئة الورقية ب 8 دينار من الفئة المعدنية، هذا الأمر ما يجوزش لأن هي عملة واحدة، هذه نتكلم احنا على عملة واحدة الدينار الليبي، فلوس نقول حديد وفلوس ورقيات، دينار الحديد مثلا ولا 50 قرش الحديد هذا نبدلهم ب 10 حديد مثلا ب 12 ورقي، هذا ما يجوزش الأمر هذا. لما تكون العملة واحدة من نفس البلد ما يجوزش ان نبيع 10 دنانير ورقية ب8 معدنية، لان هذه مبادلة نقد بجنسه مع التفاضل، وهذا هو ربا الفضل. لكن تبدل 10 دينار مثلا بعابي دولار هذه عملة اخرى، هذا ما فيهش اشكال، مش يشترط فيه التماثل، لكن لما تكون من عملة اخرى حتى لو كان اختلفت الفئة هذه ورقية وهذه معدنية، لا لابد يكون نفس المبلغ، تماثل زي التقابل. اتصال الأخ أحمد، فضل.
9: شيخنا هو أنا كنت قبل شوية قلت لي بعض التفاصيل، ونعطيك بعض التفاصيل. هو العقار في ضريفة من 5 سنوات اتفقتني بالورثة على 80,000 جنيه، بعدين صارت مشتركة المية من سنتين فاتوا العقارات نزلت، فقلت له براه 80,000 كذا وكذا، فنزل لها 60، وتوى فات عليه سنتين وتوفرت المبلغ، قالوا انت تعطلت هلبة وعطلتنا لانها 4 سنوات و5 سنوات، واحنا عندنا جارنا باع بمبلغ اكبر منك هلبة، على الاقل نخلي المبلغ زي جارنا، وصارت هلبة يعني، فهذا الموضوع.
0: انت تميت معهم تم نهائي ولا ما تميتش معهم ولا لولا يعني قبلت نهائي ومعاش في رجوع واصبح يبوا منك المبلغ ولا ما تميتوش قاعدين قلت لهم تنشوف روحي قبل؟
9: لا لا لا لا هو يعني مش نهائي بمعنى شيء رسمي كذا كده موضوع انت عارف عائلة وهم نويت هم المعترضات يعني وانا تعطلت في تسجيل لان عندي ارض كنت متوقعت نبيعها ما قدرت نبيعها وانا مش نظلم حد يعني اذا كان هو من حقهم يبقى عندي تنصيح هو من حقي من شد في الفتيح يعني قالوا محني خلاص
0: ايه ما هذا يعتمد هل تميت وانت ما لا من الطرف الثاني انت مرات تقول لي تمينا يقول لك لا احنا ما تميناش قلنا له جيب لنا المبلغ تو
9: هم يقولوا ما تميناش طبعا هم يقولوا ما تميناش بشكل رسمي
0: ما نحكيش تميناش يعني بمعنى تميت في المحر العقود تميتوا ما اعطوك كلمه خلاص ليك والا لا هذا العقود في الشرع يعني لكن اما لما يولي امر متردد لم يولي الامر متردد انت تقول بعته الثاني ما بعناش هذا اشكال اخر من ما نقدرش نتو لابد نشوف عقد البيع هل هو تام ولا لا كان ما هوش تام من حقهم يزيدوا بيبيعوا بي يعني بي وسيله وحنعقب يعني على الكلام هذا ان شاء الله باذن الله
9: لا هو راه ما فيش حاجه رسميه من ناحيه وبعدين يعني انت عارف كلمه يعني بتستخدمها كلمه نهائيه يعني حتى بالرضا مرت عليها على الاستحياء ومرات ضغوط معينة يعني في بعض
0: الأشياء زي هذه. لا إذا أنت حصلنا شك هل هو البيع تام ولا ما هوش تام الأصل هو عدم عقد البيع يعني إحنا توا شكينا هل تم البيع وإلا لا الأصل إنه ما فيش بيع إذا تم البيع لابد نجيب دليل على إن بعنا فأنت ما دام شاك أصلا هل هم راضين وإلا لا ولا هم تموا معك ولا ما تموش هنا من حقهم يبيعوا بأي سعر بل ما تموا لكش يعني ولو ممكن يعني بالإمكان يعني تتصلوا اثنين في نفس الوقت او تحضروا لدار الافتاء هنا ولا في مقرها في حتى في صديتها في فرع غادي يعني نسمع منكم الطرفين اولى في هذه المساله تكون صوره واضحه يعني
9: شكرا بارك الله
0: فيك بارك الله ان شاء الله فيك بارك الله هذا بالنسبه للسؤال الماضي فيما يتعلق بهذه المساله هذا سأل أخي يسأل حكم التجارة في سوق الأسهم وطبعا السؤال هذا عام من واحد سأل يسألك التجارة في سوق الأسهم وين الأسهم هذه وهل الشركة يعني تعاملاتها مباحة وإلا لا يعني ما نقدرش نحكم على التجارة في سوق الأسهم إنها حرام مطلقا ولا إنها جائزة مطلقا بدون ما نشوفها الاستثمار في الأسهم لما يكون الشركة تعمل في تعامل مباح نشاط مباح شركة صناعية مثلا تصنع في ماكينات سيارات كذا ولا مواد زراعية ولا مواد تقنية ولا كذا هذه الأمر الأول ما يكونش نشاطها قائم على الربا ولا المحرمات ولا الفلوس تحط فيهم في أمور ربوية ويكون البيع والشراء بعد ما يتملك السهم حقيقة هذا الأمر يعني ما فيش إشكال لكن الإشكال أنه تو معظم سوق الأسهم الإمارات تو في مسائل العملات الرقمية ونحو ذلك هذه معظمها صورها الغالب فيها صور محرمة فبذلك لابد أن تأكدوا شنو هو نشاط الشركة شنو هو تعاملاتها الفيها ربوية ولا ما فيهاش وفيها لجنة شرعية ولا ما فيهاش هل واخد قروض ربوية هذه كلها هل فيه جهة شرعية موثوقة يعني في هذا الأمر وإلا قبل ما أتكلم عن تجارة الأسهم لكن اللي موجودة توا كثير منها يعني بذات اللي الشركات اللي هي فيها زي ما قلنا عملات رقمية والدولار والفوركس هذا وغير ذلك معظم التعاملات غير شرعي وبهذا أكون قد يعني نكون قد أكملنا الجزء الثاني من حلقة اليوم لبرنامج فتوى أسأل الله لي ولكم التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
10: هذه الحلقة إعادة
11: مستمعين الكرام كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
12: الأخت ردينا من بنغازي قالت نبي نسأل على اللحوم المستوردة قالت هل الفتوى دار الإفتاء بتحريم اللحوم المستوردة من جميع البلدان ولا من بعض البلدان دون بعض اللحوم المستوردة فتوى دار الإفتاء كل لحم يعني تم استيراده من بلد غير مسلم علاش نقوله بلد غير مسلم لأن الأصل في المسلم السلامة وحسن الظن المسلم ما تفتش وراه إلا إذا تبين العكس أنا نقول الحم جايني من مصر جايني من تونس، جايني من تركيا، جايني من السعودية، جايني من يعني السودان، جايني من هذه كلها دول مسلمة. لما يجيني منها اللحم ولا أنا نكون غادي وناكل من اللحم المذبوح غادي، الأصل أن المسلم ذبحه على وجه صحيح، إلا إذا تبين العكس. كان جد قرائن قوية تقول لي لا راه ما يذبحوش وراه كذا وراه ذاك، بعدين تتوقف. لكن في البلد الكافر بالعكس، الأصل فيه أنه غير مذبوح على الشريعة الإسلامية وفق الشريعة، إلا إذا تبين العكس. كان قالوا لي راه فيه شخص ثقة من أهل العلم والديانة، راه واقف على المسلخ ويشبح فيهم من أول ذبيحة إلى آخر ذبيحة، وكيف قطعوها وكيف كيسوها وكيف بعتوها للحاويات في الشحن وكيف سكروا عليها، وجدت هنا هيك نقولوا هذه يجوز، ما دام فيه شخص من أهل الدين والثقة راقبها وشافها لين جتنا هنا 100%. لكن تقول لي الآن أطنان كبيرة تمشي للبلدان الإسلامية وشن حجتنا احنا ولا اعتمادنا في أن حلال، مجرد ختم يعني.

0: الشريعة أو لا يكون. إذا كان فيه رقابة شرعية صارمة نقوله معلش، أما إذا كان رقابة هذه الزائفة مجرد ورقة داروها على لحم خنزير وداروها على يعني على ميتة وتشوفوا فيه الدجاج جاي برقبته قاعد وحلال، هذا كله راه لا يساوي شيئا، هذا كله يجب على الإنسان أن يتوقف وأن لا يأكله حتى يتيقن حله، لأن الأصل في اللحوم التحريم، هذه قاعدة عند العلماء، الأصل في اللحوم التحريم. قالت مرات ما فيش بيان الجهة، هذا أولى، أن المستورد أصلا احنا غالب المستورد شوفوا يا سبحان الله يجي من البرازيل ويجي من استراليا ويجي من الصين ويجي من أمريكا، يعني دول الكفر كلها تورد لنا في اللحم ولا رقابة ولا شيء، وحتى الرقابة فيه رشوة وفيه يدفعوا للجمارك ويدفعوا لكذا ويخش لنا اللحم حتى الفاسد، يعني اللي لا يصلح أصلا لأكل الآدمي حتى بغض النظر عن كونه مخالفا للشريعة. السؤال الثاني قالت باهي المرق المطبوخ فيه يعني كسكسي رز طبيخة كذا كل حرام، إذا وضع فيه اللحم المستورد يحرم حتى هو معه. السؤال الثالث قالت مرات نمشوا لمناسبة لأقرباء ومش عارفين هل هو مستورد أو وطني، إذا كان غلب على ظنكم أن الناس هذا الأقارب ما يأكلوش في المستورد أصلا ولا يجيبوا فيه فما فيش بأس عادي يعني، لكن إذا كان غلب على ظنكم العكس ما تأكلوش، إذا كان ما عرفتوش أسألوا قولوا لهم اللحم هذا مستورد ولا وطني، كان يجيبوا من المطاعم، غالبية المطاعم تخدم بالمستورد، اللي تخدم بالوطني معروفة ومحددة، الناس الحريصة على الحلال تلقاه عرفهم يقول لك المطعم فلاني وفلاني وفلاني، رأوا المطعم الفلاني يبدأ يدخل في المستورد ما عادش يدخل الواحد، مرات احنا نمشوا لمطاعم ما عادش تعرف وين المستورد تقول لهم خذوا بيتزا وخلاص ما تاخذوش يعني لحم، لأن الإنسان ما يطعمش عيلته وأهله الحرام، يعني شن كان مكلوش الحم بيصير في الدنيا، ما يقولش والله عادي ياه شني أنا، والدولة في بعض الناس يعني تتكلم بمنطق غريب الدولة جاباتها هي فرقبتها عند الله، هذا كلام مش صحيح، را شن الدولة فرقبتها، الدولة آثمة وحرام عليها، وكل من أسهم في إدخال هذا اللحم يعني له نصيب من العذاب والله عز وجل سيسأله، لكن في نفس الوقت أنا ما فيش حد أجبرني على أكل هذا اللحم، لو كليته حتى أنا أسهمت وبالتالي سيقع علي اللوم والعقاب من الله، فأنا نبعد عليه في النهاية فيه بدائل هلبة، كان ما حصلتش مطعم يدير بالوطني مش لازم تأكل لحم اليوم هذا ولا الطلعة هذه.
1: سؤال الثاني شيخ تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
2: هذه إشكالية، هي في إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدها لفتانا لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان في حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويأتي مقابلة بالدولار او اليورو او كذا،
1: يتحقق
2: التقابض في نفس الوقت. هذه مساله هنا حتى لو سلمناه بهذه الطريقه، والان فيها اسمه وبينهما شيء افترق وبينهما شيء، نفس الكلام كذا،
1: نعم،
2: عايز ابن عمر ابيع الدينار واقبض بالدرهم وابيع بالدرهم واقبض بالدينار او بالدنانير، قال لا نفس لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا يفترق بينهما شيء، الدين يلحق هنا. المسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
1: صحيح، بارك الله فيكم شيخنا.
3: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا، إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة، أما إذا بدأت بالنافلة وتريد أن تصلي الفرض فلا بد من الإعادة. يعني إني صليت نافلة الظهر بتيمم، نتيمم للظهر ثم بعد ذلك أتنفل ما شئت بعد الظهر، إذا أردت أن تقضي تتيمم مرة تانية، القضاء فرض لابد له من تيمم جديد، فالقاعدة إذا سبقت النافلة على الفرض لابد من الإعادة للفرض، إذا سبقت الفرض على النافلة فصلي بذلك التيمم ما شئت من النوافل.

0: حتى 100 ركعة إن استطعت. بعد ذلك لما يبدو عندك الأولاد والبنويت موجودات، هذا لا تنتقل إلى التيمم إلا كان عصوك وقالوا لك لا ما نبوش نساعدوك في الوضوء. أما إذا كان قالوا لك باهي رأوا لا تنتقل من التيمم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت مطالب بالوضوء، فإن لم تستطع تنتقل إلى التيمم. تستطيع الوضوء بمساعدة الأبناء فيجب عليك الوضوء بمساعدة الأبناء، لا يجوز لك بعد ذلك أن تنتقل للتيمم.
1: أن السؤال اللي قبل يعني أسأل قبل قليل مسألة سوء التربية في الطفولة، قال هل يأثر على شخصية ودين الإنسان؟ قال كان الجواب نعم، كيف ربي حاسبه وعلى شيء خارج عن إرادته، وكان الجواب لا، معناه علم الاجتماع اللي يقول علم النفس والاجتماع كله كذب. هو احنا توا نقدر نسأل السؤال ونجاوبه عن إشكال هذا الطرح. هل المسألة التربية في الطفولة تأثر على شخصية الإنسان ودينه؟ نعم تؤثر. الطفل يتأثر بما يراه ويسمعه ويعيشه في بيئته الأسرية، في عدة أمور، في مسألة الخوف ولا الثقة ولا الهدوء ولا سرعة الغضب ولا في بعض الطباع، وكما جاء في الحديث يعني كل مولود يولد بعد الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ففي تأثير، ما في شكل تأثير الأهل. لذلك جاءت كثير نصوص كثيرة في تمكن يعني مسألة التربية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يعني التربية لها أثر حقيقي، وهذا ما فيش تعارض راه مع علم النفس والعلم الاجتماع. المسألة كيف يحاسب الله الإنسان وهو يعني بسبب تأثير أهله فيه وغيره، الإسلام راه ما يقولش إن الإنسان هو يعني صفحة بيضاء لا يتأثر بشيء، وما يقولش راه إن يعني إن الإنسان هو أسير الماضي وما يملكش التغيير ما دام أثر فيه أهله، معناه هو خلاص ما يملك في نفسه شيء. لا، الإنسان قد يتأثر بظروفه، لكن يعني يبقى لديه يعني قدرة الاختيار والمسؤولية. يعني لا يحاسب الله الإنسان على مثلا الأسرة التي ولد فيها، ما يحاسبكش على الأخطاء اللي فعلها به الغير ولا الظروف اللي فرضت عليه. الإنسان الله جل وعلا يحاسبه على ما يستطيع، على اختيار الأفعال اللي اختارها بعد بلوغه وقدرته. الله جل وعلا يحاسب الإنسان على اختياراته، الأفعال اللي قام بها بعد البلوغ وبعد القدرة. نقول اثنين يعني مثال، واحد نشأ في بيت صالح والثاني نشأ في بيت مليء بالمشكلات، قد يكون الثاني أكثر صعوبة في الاستقامة من الأول. لهذا عدل الله يقتضي، الله جل وعلا يعلم كل شيء، يعلم يعني ما مر به من ظروف وما كان في وسعه وما لم يكن في وسعه. فالله تبارك وتعالى لا يعامل الناس بمعيار واحد يعني مجردا عن أحوالهم، ولكن يعني هل يمكن للإنسان أن يتجاوز هذه الآثار؟ نعم، يعني التربية يعني لو الإنسان عنده أبناء صالحين فيه، يعني احنا شفنا أبناء صالحين خرجوا من بيئة سيئة، شفنا أبناء فاسدين خرجوا من بيوت صالحة. التربية مؤثرة، لكن رأيي ماهوش قيد هو يحرم الإنسان من الاختيار، لا. فالخلاصة أن علم النفس وعلم الاجتماع فيه يعني جانب من الصواب في هذا الأمر، أن فيه الطفولة قد يكون لها أثر على الشخصية ولا يتعارض هذا مع الشرع، لكن الله جل وعلا لا يحاسب الإنسان على ما فرض عليه في طفولته، وإنما يحاسبه على ما يختاره وما يستطيع فعله بعد أن يصبح الإنسان مكلفا. والله جل وعلا لا يظلم أحدا، كل إنسان ربي عارف ظروفه، والله أعلم بأحواله، والله عدل سيحاسب كل إنسان على الظروف اللي مر بها. والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذه الآية واضحة تجمع بين أمرين، مثلا أن فيه تكليف وفيه مسؤولية، ومع ذلك الله جل وعلا فيه مراعاة للقدرة والوسع والظروف اللي مر بها الإنسان. فالله جل وعلا عادل، وديما خلوا يقين ولا يظلم ربك أحدا.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سيد صليب المصراتة قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وصورة، هل هي الصورة المجسمة أم الصورة الفوتوغرافية؟ لا، هو المقصود هو الصورة المجسمة، لأن الصورة الفوتوغرافية لم تكن موجودة في ذلك الوقت، هذا أول شيء. وثاني شيء، الصورة الفوتوغرافية هي عبارة عن انعكاس وليست خلقا. الآن اللي بيصنع بطة ولا بيصنع إنسان ولا بيصنع حصان، يعني بيدير تمثال، هذا يوم القيامة يقال له أنفخ فيه الريح، الروح. لكن اللي بيصور شخص آخر هو لم يبدع شيئا معينا، وإنما عكس صورة ما خلقه الله عز وجل على حاجة ثابتة زي المرايا. يعني هل المرايا نقول من رأى في المرآة قد خلق صورته؟ هو عكس صورته على المرآة، هو مجرد انعكاس. كذلك الصورة هذه ولا الكاميرا ولا آلة التصوير هي عبارة على شريط أسود، لما يجي الضي الحاجة اللي قدامه بتنطبع عليه، ما فيش أي إبداع آخر، ما فيش أي خلق آخر، ما فيش مضاهاة لخلق الله عز وجل. هذا ما يقوله غالب الفقهاء، أو 99% قريب من الفقهاء المحدثين اللي يعتد بعلمهم أن هذا ليس خلقا وليس مضاهاة لخلق الله عز وجل، وإنما هو نقل للصورة التي خلق الله عز وجل. يفتح الضي هذا في الكاميرا على جبل تطلع صورة جبل، على بقرة تطلع صورة بقرة، على كاميرا تانية تطلع صورة كاميرا تانية، على إنسان تطلع صورة إنسان. يعني ممكن أنت بتصور تهتز إيدك شوية تطلع حاجة تانية أنت مش قصدها أصلا. وبالتالي المقصود هو الصور الفوتوغرافية. حتى الصور المعلقة على الستارات ولا الستارات في الغالب الستارات، ولا إذا كان بعض البيوت يجعلون زي الشرشاف هكي على الحيط وكذا، حتى هذا ينبغي أن لا يفعل. وإن كان فيه خلاف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك الستار هذه ولا الحاجة اللي فيها تصاوير، أمر السيدة عائشة بقطعها وجعلها وسائد وحاجات يعني تمتهن. قال التعليق هذا فيه شرف، لكن قصي هذا الستار ولا الحاجة وديريها مخدة ولا فرشة قدام الباب ولا أي شيء يمتهن ليكون جائزا. الرسومات على هذه الأشياء سواء على الورق ولا على الحيط ولا كذا، الرسم عند المالكية مكروه فقط وليس، وهذا كله أنا نتكلم على ذوات الأرواح. أما كان مرسومة فيها زيتونة ولا مرسومة فيها طيارة ولا مرسوم فيه جبل ولا بحر ولا نهر ولا كذا، هذا ما عندناش إشكالية. الكلام راه في ذوات الأرواح. يعني حتى اللي بيصنع مجسم من جبل عادي، بيصنع مجسم طيارة عادي، بيصنع مجسم سيارة عادي، بيصنع مجسم فيه نهر عادي، ما عندناش إشكالية. أو غابة زي هذا النوافير الصغيرة هيك، جبل وطروف شجر ورشاد وكذا وينزل فيهم مية، جايز، ما عندناش إشكالية. الكلاب في ذوات الأرواح، لأنه هو اللي وارد فيه الوعيد، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هذو يقول لهم احيوا ما خلقتم، ما تحله الحياة. اما ما لا تحله الحياة زي الاشياء اللي قلناها، طاولة، سيارة، بيرو، مدفع، صاروخ، اللي هو هذا كله لا حرج في تجسيمه او في تصويره. الاشكالية في ذوات الارواح. رسم ذوات الارواح هو عند المالكية ليس مثل الخلق، هو مكروه فقط، ليس مثل انك تصنع مجسم. يعني اني رسمت صوره بقره ولا خيطتها في الستار، مش زي اللي دار مجسم بقره، لا، هذاك اسمه اشد وهذا اقل. طبعا قالوا هذا ما لم تكن الصوره في الستار ولا في الملابس مجسمه. اذا كانت مجسمه يعني زي مثلا الشناط اللي يجيبوا فيهم الصغار تلقاهم دايرين عليها صورة باتمان ولا بالصورة هي تلقاها يعني الشنطة هيك وهو طالع منها بارز، هذا ياخذ حكم المجسم الثاني. ولا أرنب بيديها ورجليها ولا دب ولا كذا يعني بارز على بقية الشنطة، هذا لا، هذا ياخذ حكم المجسم. أما صورة مطبوعة هكذا طباعة سواء صورة حقيقية ولا مرسومة رسم ولا ملصق من الملصقات فهو مكروه وليس محرما. طبعا مكروه إذا كان لا يمتهن، أما إذا كان ممتهنا زي شنطة الصغار مرة يلوحها في البز ومرة يلوحها قدام الباب وين ما تجيه يلوحها، فهذا لا حرج فيه. والدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قطع الستار ودارتها مخدات وحاجات تمتهن، لأن المخدة بيتك عليها وتبز عليها حاجة وبيغسلوها وبيجيها التراب وبيجيها كل شيء، فهذا دليل من أجاز هذا الأمر. بعض الفقهاء زي العلامات التجارية اللي على الملابس بعضهم أجازها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا ما كان رقما في ثوب، يعني مخيط مرقونا في ثوب. هذه حصلت تقريبا مع أبي الدرداء، جو يتغدوا في عرس ولا في الله أعلم شديد، وهم مأذبة مجموعة من الناس، كان معهم أبو الدرداء وكان عندهم التنافس اللي هي زي المندار عندنا هيك قعمز عليها نفر واحد وفيها صور، فهذاك مش عارف تو صحابي ولا تابعي قال لهم جيبوا لي واحدة تانية ما نبيش هي اللي فيها صورة. فأبو الدرداء قال له ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في ثوب، وهذه رقم في ثوب. قال لا بلى قد علمت ولكن السلامة أولى. قال أنا أعرف إنها جائزة لكن أنا مالي مال الخلاف، ما دام عندهم خدة مش مرسوم عليها جسم جيبها خير. فاقتنع أبو الدرداء، وهذاك لما أرد على أبي الدرداء أرد عليه بالسلامة مش بالحرام، يعني قال حتى وإن لم تكن حراما لكن لما نجيب واحدة تانية هذه ما فيش من يقول فيها حتى كلمة، لكن الرقم في ثوب هناك من يقول فيه شيئا. فهذه خلاصة المسألة، أن الصورة المقصود بها التحف المجسمة، وحتى التحف المجسمة فيها أقوال، يعني بعض المذاهب ولعل يكون فيه فسحة قال إذا كانت لا تحلها الحياة لو كانت حية فيجوز اتخاذها، يعني رأس بقرة رأس بنادم زي ما يديروا المصاروة في تماثيل من الصدر والرأس بس، ولا تمثال بدون رأس زي المانيكان هذه ولا شو يقولوا لها متاع اللي يحطوا عليها في العرض الملابس، لا يحيى الجسم بدون رأس. شن دليل الجماعة هيك؟ قال دليلهم لما يقولهم أحيوا ما خلقتم، وهذا اللي مقطوع رأسه ولا جسمه ولا كذا لا تحله الحياة فلا يطالب بإحيائها يوم القيامة، هذا قول موجود. وقد يكون فيه سعة في بعض الحالات، قد يكون فيه سعة، مش معنى ذلك أن أخذوه، لكن قد يكون فيه سعة زي جماعة الملابس مثلا اللي مضطرين يعرضوا ولا كذا، نقولوا له والله إذا كان ولا بد ما فيش حل اتخذ هذا القول لك، بمعنى أنك تحط البمبلة هذه بدون رأس خير من تحطها برأس وتكون حرام على جميع المذاهب.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها ممن تجب النفقة عليهم، يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة شيخ، حتى في مسألة العلاج في أمور تختلف، يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلف أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف العلاج على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات، صحبة فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا بكم شيخنا.
2: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالإخوة المستمعين.
3: شيخنا، بدأنا في الحلقة الماضية في معرفة أصول المسائل، وعرفنا أنها ما بين عادلة وعائلة وقاصرة، وعرفنا أن العول بمعناه الاصطلاحي زيادة في أصل المسألة ونقص في أنصباء الورثة، وعرفنا كذلك أن الأصول التي تعول 3 أصول وهي 6 و12 و24. نأتي اليوم على تفصيل وأمثلة عن الأصول التي تعول، تفضلوا شيخنا.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم شيخ إبراهيم، تكلمنا على أصول المسائل وقلنا أنها تنقسم إلى أصول تعول وأصول لا تعول، وقلنا أن أصول المسائل الأساسية المتفق عليها 7 أصول، وذكرناها عددناها، قلنا هو 2 و3 و6 و8 و12 و24. قلنا هذه الأصول جزء منها يعول، وقلنا يعني إذا قلنا تعول معناها تحتمل العول، يعني لا يشترط فيها العول،
3: قد تعول.
2: حتى الشيخ لما يقول 3 منهن قد تعول، يعني ليس شرطا أن تعول 6 أو 12، قد تكون عادلة وقد تكون حتى قاصرة. أحيانا لما تكلمنا قلنا العادلة والعائلة والقاصرة فصلنا فيها في الدروس السابقة، فلا يشترط في المسألة التي أصلها 6 مثلا من الأصول العائلة أن يشترط فيها أن تعول، لا، تحتمل العول وتحتمل عدم العول، لكنها لو عالت فيكون العول صحيح، يعني احتمال أن تعول. فلما ذكر الشيخ وبين في الأبيات كما ذكرنا أبيات الإمام الرحبي رحمه الله تعالى، نستشهد بها في كل حلقة وفي كل موضع، فقال رحمه الله تعالى لما تكلم عن 3 التي تعول هي 6 و12 و24، قال فتبلغ 6 عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة. العقد هو مقصود به 10 سنوات، يعني توصل إلى العقد اللي هو 10، معناها بدون تحديد. إذن 6 يعني يصل العول بها إلى 10، ماذا بعد من 6 إلى 10؟ 4 أعداد اللي هو 7 و8 و9 و10،
3: إلى أن تصل 10.
2: بعد 10 خلص، يعني لو عالت 6 إلى أكثر من 10 معناها المسألة فيها خطأ، ما لا يمكن أن تعول أكثر من 10، لا يمكن أن تعول أكثر من 10. فقال الشيخ لما قال فتبلغ 6 عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، نذكر هذه الصور اللي هي 4 صور لها، يعني تعول إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10، هذا الأصل الأول الذي يعول. فنقول بالله التوفيق، لو افترضنا أن امرأة هلكت عن زوج وأختين شقيقتين، زوج وأختين شقيقتين، طبعا لو زوج وأخت شقيقة ما فيش إشكالية، لأن الزوج له النصف والشقيقة الواحدة لها النصف، لصارت المسألة نصفين بينهما وخلص وتمت، كل واحد منهما نصف. أما لما قلنا زوج وأختين شقيقتين مع ونحط معهم حتى عاصب، وهذه من الصور التي قلنا عنها شيخ إبراهيم، قد يكون العاصب وارثا لكنه لا يلحقه شيء أو لا يفضل له شيء. إذن المسألة العائلة من شروطها أن يكون ورثتها كلهم أصحاب فروض، ما فيش عاصب مسألة عائلة. ليش؟ لأن هي لما نقول عائلة معناها ضاقت بفروضها، كما يقول يعبر عنها أهل هذا العلم، ضاقت المسألة بفروضها، معناها الفروض ضاقت، ما فيش بش. كما في هذه المسألة، لو افترضنا أن زوج وأختين شقيقتين ونقول ابن أخ أو حتى أخ لأب، نقول نقربون خلوه عاصب قوي أخ لأب الذي يلي درجة أخ الشقاء في الدرجة، فهنا الزوج له النصف والشقيقتان لهما الثلثان، باهي الأخ لأب وارث لم يحجب ولم يمنع لكن لم يفضل له شيء. شنو نقول له؟ قل أنت ما عندما ندير لك، هذا حال العاصب، هذا حال العاصب، أنا مطلوب مني أني أن نوفر أصحاب الفروض، كان فضلت فضل شيء تأخذه، فهنا لم يفضل لك شيء. نقول له المسألة حتى على أصحاب الفروض مش بادة،
3: ضاقت
2: ضاقت، يعني أصحاب الفروض هنا في الشيء بيجي تصير لهم، كل منهم سيأخذ سهمه أو نصيبه ناقصا. هذا هو العول كما عرفناه، قلنا هو زيادة في أصل المسألة ونقص في أنصباء الورثة، يعني ما فيش وارث صاحب فرض حياخذ فرض كامل في العول، مستحيل، لأن ضرر العول يعم الجميع كما أشرنا في الحلقة الماضية، كدين الغرماء إذا تحاصصوا في أقل من دينهم أو من قيمة ما يطلبونه من الميت. فهنا لما نعطي الزوج النصف ونعطي الأختين الشقيقتين الثلثين، في واحد يقول لي نعطي الزوج هو الأول، ما تقدرش تعطي الزوج أول تعطيه نصف، تقول بالأختين فضل كم النصف، أسف أنا قلت الأختين شقيقتين، يجيك الأختين يقول لك بقى يا شيخ أبدأ بينا نحن الأولي، صح ولا حجة مش حجة؟ يقول لك نحن أصحاب فروض، الفرض ما يتغيرش، أبدأ بينا نحن الأولي، مش عصب نحن. فهنا يقال أن هذه المسألة هي أول مسألة عالت في الإسلام في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، كانت عن زوج وأختين شقيقتين، يقال أن احتار فيها الصحابة وفكروا فيها إلى أن أشار أحدهم لا أذكر اسمه الآن، قال أعيل الفرائض، طبعا العرب كانت تعرف شو معنى أعيل، يعني حمل الفرائض على بعضها، حملوها تحميل، استخلصوا السهام، زيدوا أصل المسألة السهام ونقصوا في أنصباء الورثة. فهنا المسألة أصلها من ستة، للزوج منها ثلاثة، طبعا عش تكلموا ستة كيف طلعت، علي مخرج النصف والثلثين، كما قلنا النصف مقامه اثنان والثلثان مقامهما ثلاثة، بين الاثنين والثلاثة كما ذكرنا تباينا أو تخالف كما يسمى عند البعض، فمخرج التخالف أو التباين هو الستة، يصح للزوج منها ثلاثة ويصح للشقيقتين منها أربعة. إذن كم لما نجمع السهام تبقى عندي سبعة، إذن لا أقسم التركة على ستة، إنما أضيف السبعة أجعلها هي أصل المسألة، مجموع السهام بعد التقسيم يتغير هو يصير أصل المسألة، وبالطبيعي تو الزوج كان يأخذ ثلاثة من ستة صح؟ صار يأخذ ثلاثة من سبعة، إذن سهمه قل. حتى الشقيقات مش يعني ضرر عم الجميع، الشقيقات كنا يأخذنا شن؟ أربعة من ستة، صرنا يأخذنا إيش؟ أربعة من سبعة. هذه الصورة الأولى التي تعول فيها الستة إلى سبعة. الصورة الأخرى التي تعول فيها الستة إلى، طبعا هي في صور كثيرة لو نحجبنا مثال واحد بس، مرات بدل أختين الشقيقتين أختين لأب، نفس الحكم، لأنهم وارث للنصف وارث للثلثين. أيضا لو عندك مثلا لا إله إلا الله، لو عندك صور أخرى مش شرط زوج، مثلا نأخذ صورة أم هلك هالك عن أم وأخوين لأم وأختين شقيقتين، أم وأخوين لشقيق وأخوين لأم، طبعا أخوين لما نقول أخوين لأم حددتش أنا ذكور وإناث لأن ميراثهم زي بعض، وأختين شقيقتين أو أختين لأب، للأم هنا إيش؟ السدس لوجود جمع من الإخوة، والإخوة لأم لهم الثلث صح ولا؟
3: نعم.
2: والأختين الشقيقتين أو لأب لهم الثلثان، صار عندي ثلث وثلثين وسدس، نفس القسمة، المسألة من ستة، الأم منها واحد، والأخوين لأم لهم منهم كم اللي هو الثلث اثنان، هذوما ثلاثة، والأختين الشقيقتين
3: أربعة
2: صاروا سبعة، يتحول عالت إلى سبعة، عولة صحيحة. أنا قصدت التغيير شيخ إبراهيم حتى لا يظن أن لابد فيها زوج فيها زوج، لا المهم مجموع الوارث
3: مثال،
2: مثال فقط أو صورة، هذه صورة ثانية. ففي الصورة المذكورة تعول الستة أو أصل الستة يعول إلى سبعة، ونعطي الورثة سهامهم كما ذكرنا، هذه بالنسبة لعولتها إلى السبعة، وتعول إلى الثمانية كما قلنا. تعود إلى سورة العولة إلى ثمانية، لو مش التسهيل بس، لو نأخذ نفس المسألة اللي عندي اللي هي شنو هي، زوج مسألة الأولى وأختين شقيقتين، ونضيف عليهم وارد آخر صاحب سدس مثلا أم أو أخ لأم، حتى لو ضفنا أخ لأم شنو المانع، صاحب سدس
3: صحيح.
2: فللزوج النصف هنا، والأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان، وللأم السدس. أيضا بالصورة الأخرى لو زوج وأختين شقيقتين وأخ لأم، نفس الصورة مو موارد سدس، فتكون المسألة أصلها من ستة، للزوج منها ثلاثة نصف، وللأم هنا منها سهم واحد اللي هو السدس هضم أربعة، وللأختين الشقيقتين منها الثلثان أربعة، أربعة وأربعة صاروا ثمانية. إذن يتغير أصل المسألة من ستة يعول إلى ثمانية. فهنا شوف الأم بدل ما تأخذ سدس خدت ثمن، والزوج بدل ما يأخذ نصف خدت ثلاثة من ثمانية، يعني ثلاثة من ثمانية أقل من النصف بكثير. والأختين الشقيقتين خذن أربعة من ثمانية، بدل ما يخذن أربعة من ستة خذن أربعة من ثمانية، يعني تلتين شن ولوا؟
3: نصف.
2: ولوا نصف. هذا التعبير عنه يقول ضاقت المسألة بفروضها، أو يقال أن الضرر يعم الجميع، هو زيادة في، نكرر في التعريف العول، هو زيادة في أصل المسألة ونقص في أنصباء الورثة. هذه عولة الستة إلى الثمانية، أي العولة الثانية. وفي صور أخرى كزوج وأم، وبدل أختين شقيقتين أختين لأب، نفس الحكم. أيضا لو بدل الأم أخ لأم كما ذكرنا. صور كثيرة، المهم الحاصل فيها أن أصل المسألة يكون ستة ثم يعول إلى ثمانية. هذه عولة صحيحة، وكل ورثة وارثين، كل الورثة وارثون. العولة الثالثة للستة اللي هي تعول إلى التسعة، كما قلنا تعول للسبعة والثمانية والتسعة والعشرة، تبلغ إلى حد العشرة. كيف تصل إلى التسعة؟ لو خذينا نفس الورثة يا شيخ إبراهيم، مثلا زوج وأختين شقيقتين كما قلنا، وأخ لأم، ولا نخلي الأخ لأم وخليهم اثنين زوج يعني، فيصير أخوين لأم حتى يستحق الثلث. يبدأ زوج له النصف، أختين شقيقتين أو لأب لهم الثلثان، وأخوين لأم لهم الثلث. المسألة من ستة، نصفها للزوجي ثلاثة، وثلثاها للأختين الشقيقتين أربعة، ثلاثة وأربعة سبعة، وثلثها للأخوين لأم اثنان، سبعة واثنين تسعة، وكلهم ورثة
3: تعول للتسعة.
2: تعول للتسعة. أيضا لو نفس الصورة بس خلينا زوج وأختين شقيقتين أو لأب وأخ لأم وأم. المهم أن في سدس وثلثين ونصف، نفس الصورة ستعول الستة هنا إلى تصل إلى التسعة. طبعا هي صور كثيرة، نحن غير نذكر ليس حصرا، إنما يعني هكذا بس استشهادا نذكر صورة أو صورتين أو ثلاثة. العولة الأخيرة للستة التي تعول فيها تبلغ إلى العشرة. هذه آخر صورة لها خلاص. متى؟ نفس الصور بس نضيف ونزيد ورثة، كما قلنا عندي زوج وعندي أختين شقيقتين وعندي أم وعندي أخ لأم، هذه وصلوا التسعة صح؟ لو نزيد مع الأم أخ لأم آخر سيأخذ استحقون إيش لما كانوا اثنين فأكثر؟ الثلث. والأم لها السدس هذا نصف، والزوج له النصف، والشقيقات لهم الثلثان، هذا تعول العشرة. هذه أقصى عولة خلاص نفصلها. لما قلنا للزوج النصفي، طبعا الأصل من ستة ثابت، الأصل الأول مثلا من ستة، كل ما نتكلم عنه الآن أصل الستة. للزوج منها ثلاثة، وللشقيقات منها أربعة كما ضم شيخ
3: سبعة،
2: وللأم منها واحد السدس كم هذا
3: ثمانية،
2: وللإخوة لأم اثنان فأكثر الثلث اللي هو اثنان، الثمانية وصلت إلى العشر. فشوف الأم هنا بدل ما تأخذ سدس هتأخذ عشر، هتأخذ واحد من عشرة، كانت تأخذ واحد من ستة. الزوج كان حيأخذ أقل حتى من الثلث، كان سيأخذ ثلاثة من ستة، صار يأخذ ثلاثة من عشرة أقل حتى
3: عم الجميع الضرر.
2: نعم الضرر عم الجميع، وهذا هو العول. فهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أيضا لو بدأ أختين الشقيقتين نفسها، لو أختين لأب، أو المهم يكون عندي صاحب نصف وأصحاب ثلثين وصاحب سدس وأصحاب ثلث، يكون هيك عندي المجموع. لو استبدلنا الأختين الشقيقتين بمثلا بأخت شقيقة وأخت الأب نفس الحكم، لأن الشقيقة ستأخذ النصف وحدها والأخت الأب ستكمل معها الثلثين.
1: نعم
2: تمام كنظني. فهنا هذه العولة الأخيرة للستة اللي تعول إلى العشرة. إذا ذكرنا أربع عولات صحيحات. لو تحاول تضيف شيخ برين، طبعا العشرة قلنا آخر شيء، لو تأخذ صورة العشرة هذه وتحاول تضيف فيها أي وارث آخر ما عادش تمشي المسألة. إما أن يتغير نصيب أحد الورثة، أو يحجب حد، أو تحذف حد، أو تنقص حد. مثلا نأخذ مثال، كما افترضنا زوج وأم وأختين أو أخوين لأم وأختين شقيقتين كما ذكرنا، ها كيف نضيف مثلا لو نضيف فيها حد مثلا شو بتضيف هنا؟ هاي تقولي والله خلينا نضيف مثلا أخت شقيقة أخرى، نقول لك حتخش في الثلثين مش حيزيد نصيبها الثلثين. تقولي نضيف أخت لأم، نقول لك محجوبة بالشقيقتين. تقولي نضيف مثلا أخ شقيق، نقول لك أختين شقيقتين معاش صار صاحبة فرض، هنا انتقل مع الشقيق للتعصيب وتغير موضوع المسألة كلها.
1: صح.
2: تقولي نضيف أخ لأم، نقول لك يخش مع الثلث معاش يزيدوا أخت الأم، يعني من اثنين فصاعدا
1: مهما زاد
2: العدد لا يزيدون عن الثلث. تقولي لو بدل الزوج زوجة نخش في مسألة تانية بعدين، نخش في عولة تانية. نعم. أو نجوا إن شاء الله في العولات التانية.
1: طيب
2: هذه عولات الستة اللي هي أربع عولات صحيحة كما ذكرنا.
1: نعم.
2: ننتقل الآن إلى الأصل الآخر الذي يعول كما قال عنه الشيخ رحمه الله لما ذكر، قال فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة وتلحق التي تليها بالأثر. التي تليها في التي تعول كما رتبناها بالترتيب 6 12 24. لما يقول التي تليها معناه يقصد بها الاثنى عشر. وتلحق التي تليها بالأثر بالعول إفرادا إلى 17. هنحدد تو في الأولى قال تبلغ عقد العشرة وخلاص، ما حددش معناها تمشي الأعداد التي من بعد الستة حتى للعشرة. تبلغ العشرة. لكن لما جاء الـ 12 شيخ إبراهيم حصرها فيش؟ حصرها في حاجتين، في أنها تبلغ إلى 15
1: إفراد
2: ما تزيدش عليها، وحصرها في أنها عولات فردية. إذا لما نجي نحسب شيخ إبراهيم نقول ما هي الأعداد الفردية ما بين الـ 12 إلى الـ 17، فنلقاها كم عدد؟ ثلاث أعداد فقط،
1: ثلاث عولات.
2: لو كان قال 17 لخش فيها الزوجي والفردي، لكن هو حدد الشيخ قال وتبلغ التي تليها بالأثر بالعول إفرادا، أي أرقام مفردة إلى 17. إذا لما نحسبها نلقاها ثلاثة أعداد اللي هو 13
1: 15
2: و17. ثلاثة أعداد، يعني 12 تعول ثلاثة عولات فردية. نأخذ أمثلة عليها. العولة الأولى مثالها هلكت امرأة زوج وبنتين فأكثر وأم. زوج وبنتين فأكثر، هلكت امرأة عن زوج وعن بنتين. طبعا لما نقول بنتين معناها حتى بنتين ابن تمشي نفس الحكم.
1: نعم.
2: يعني بنتين الابن دائما نقول أن بنات الابن يأخذن نصيب البنات عند عدم وجود البنات كما تأخذ الأخوات لأب نصيب الأخوات الشقيقات عند عدم وجودهن. فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وبنتين فأكثر، للزوج هنا الربع وللبنات الثلثان وللأم السدس لوجود فرع وارث. هنا الأم خلاها تأخذ السدس ليس الجمع الإخوة إنما الفرع الوارث اللي هو البنات. فزوج له الربع وأم لها السدس وبنات لهن الثلثان. طبعا لما جينا نستخرج أصل المسألة شيخ إبراهيم ننظر إلى مقامات هذه الفروض، مقامات وهي 4 و6 و3 تكلمنا عنها، قلنا ننظر بالمناظير الأنظار الأربعة بالترتيب، هل في عندي تماثل؟ هل عندي عددين مثل بعضهم؟ لا ما عنديش. هل عندي تداخل؟ نعم عندي. شنو؟ عندي الثلاثة داخلة في الستة، يعني الستة تغني عن الثلاثة داخلة فيها، إذا نستكفي بالثلاثة عن الستة. بقي عندي الستة والأربعة، شو العلاقة بينهما؟ توافق أو تناسب كما يقول. التوافق هو شنو؟ يعني أنهم هم لا هم متماثلات ولا متداخلات، لكنهما يتفقان على عدد آخر. فالستة والأربعة في قاسم مشترك بينهم اللي هو الاثنين، يتوافقوا اسمها توافق، أي هم اتفقا على أنهما يقبلان القسمة على الاثنان أو على النصف. ففي حالة التوافق كما قلنا وفق الناتج يكون من حاصل النظر بين وفق أحدهما في كامل الآخر. الوفق شو معناها؟ أن أقسم أحدهما على عدد التوافق بينهما، هما فيش توافق هنا في الاثنين.
3: نعم.
2: وحيطلع نفس الناتج يا إخبرك، يعني نقول 4 قسمة 2 مضروبة في 6 أو 6 قسمة 2 مضروبة في 4، في الحالتين يكون الناتج 12. في الحالتين سيكون الناتج كم؟
3: 12.
2: 12 للزوج منها الربع كما قلنا 3، وللبنات منها الثلثان، ثلثان 12 كم؟
3: 8،
2: هذو 11، وللأم منها السدس اللي هو 2، 11 زائد 2 كم يفضلوا؟ كم يصيروا؟ 13.
3: نعم.
2: هذه العولة الأولى من ال 12 إلى ال 13، ولها صورة أخرى، صور كثيرة، لكن نذكر صورة أخرى قريبة منها. نقول لو هلك هالك عن زوجة وأم وأخت لأب أو شقيقة وأخت لأم أو أخ لأم، للزوجة الربع، هنا ما فيش فرع وارث، هنا إخوة عشان الأم بس، للزوجة الربع، وللأم السدس، وللشقيقة النصف، وللأخت لأم إيش؟ السدس. إذن عندي ربع وسدس وسدس ونصف، عندي الستة والستة تماثل نكتفي بواحدة، عندي الستة والاثنين تداخل نكتفي بالأكبر الستة. إذن يقع العلاقة بين الستة والأربعة، الحاصل أو الناتج سيكون أصل المسألة من اثني عشر. إذن أصل المسألة كم قلنا؟ 12. تعطى الزوجة منها الربع 3، وتعطى الأم منها السدس 2، هذوما 5، وتعطى الأخت الشقيقة منها النصف اللي هو 6، 5 و6 كم هذوما؟ 11، وتعطى الأخت لأم أو الأخ لأم السدس اللي هو سهمان، إذن 11 زائد 2
3: 13.
2: هذا أيضا صورة أخرى من صور عولتها إلى 13، وفي طبعا هي صور كثيرة، نذكر نكتفي بهذه.
3: نعم.
2: العولة الثانية للاثنى عشر اللي تتعول إلى الخمسة عشر كما قلنا إفرادا، 13 معناها إفرادا 15. العولة الثانية الخمسة عشر مثالها هلكت امرأة عن زوج وبنتين أو بنتي ابن وأب وأم، وأب وأم، للزوج النصف، للزوج النصف، وللبنات كم؟ الثلثان، وللأب السدس هنا، وكم فضله؟ طبعا هنا الأب لنا معاه بنات، فنقول السدس فردا والباقي تعصيبا لو في فضله، هو العاصب هنا لو معنا ما فيش فضله، لكن لابد أن نذكر نقول له من باش نبين حقه، نقول له الأب في هذه الصورة يستحق يرث بالفرد والتعصيب إن وجد، بالفرد ثابت لكن بالتعصيب إن فضل شيء. والأم لها السدس، صار عندي ربع وثلثين وسدس وسدس. طبعا سدس مقام الستة تماثل، الثلثين مقامها 3، بين الستة والثلاثة تداخل نكتفي بالستة، وننظر بين الستة والأربعة لي مقام فرد الزوج الربع، أسف الزوج الربع، فيكون أصل المسألة من 12. 12 لما نعطي الزوج منها 4 يصح له 3 أسهم، ونعطي للبنات منها الثلثان وهو 8، فنقول 3 و 8 هذوما كم؟
3: 11.
2: ونعطي كل من الأب والأم السدس السدس، يعني كل منه حياخد سهمان، 2 و 2 4، 4 على 11 كم يصيروا؟
3: 15.
2: عولة صحيحة، ما حد يشبح لي يقول لا كيف ل 12، ينظر لي يقول كيف ل 12، لا تعول ل 12 و 15، لأن كل هؤلاء ورثة.
3: نعم.
2: كل هؤلاء ورثة ولا يوجد من يحجبهم أو يمنعهم، ما فيش مانع، إذن كلهم ورثة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أو مثال ثاني اللي هي لو هلك رجل عن زوجة وأخت شقيقة أو أختين شقيقتين، خليهم وأختين لأم، هلك عن زوجة وأختين شقيقتين أو لأب، سوال هم صاحب تلتين يعني، وأختين لأم، للزوجة هنا إيش شيخ إبراهيم؟ الربع لعدم وجود فرع وارث، اللي معها كلهم أخوات، للزوجة الربع، وللشقيقات إيش؟ الثلثان، وللإخوة لأم إيش؟ الثلث. المسألة كما قلنا تصح أو تصحت المسألة من 12 أو 12، للزوجة منها الربع 3، وللشقيقات منها الثلثان 8، 3 و 8 كم؟
3: 11.
2: وللإخوة لأم منها الثلث اللي هو 4، 11 زيد 4 كم يفضل؟ يصير 15. فهنا عالت ال 12 عالت إلى 15، وهي عولة صحيحة كما ذكرنا. بقيت العولة الأخيرة للاثنى عشر اللي تعول إلى السبعة عشر. تعول السبعة عشر في صورة مثالها لو هلك هالك عن زوجة وأم أو جدة، سواء حتى أم أو جدة ما يتغير شيء، المهم صاحب سدس يعني، وإخوة وأخوات شقيقات وأخوات أو إخوة لأم. الزوجة لها الربع والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، والشقيقتين فأكثر لهن إيش؟ الثلثان، والأخوين أو أختين لأم فأكثر لهم إيش؟ الثلث. المسألة تصح من 12، للزوجة منها 3 اللي هو الربع، وللأم منها السدس 2 اللي هو 5، المجموع صار 5، وللشقيقات منها الثلثان 8، 5 و8 كم؟ 13، وللإخوة لأم منها الثلث وهو 4، فالخمسة عشر لما زيد 4 كم؟ آسف، 13 لما زيدها 4 كم تصبح؟
1: 17.
2: تصبح 17. هذه نفس الشيء لو أخذناها بدل الأم وضعنا جدة، نفس الحكم. لو بدل الأم وضعنا جدة نفس الصورة، نفس الصورة لو وضعنا بدل الأم جدة.
1: نعم.
2: هذه العولة الأخيرة ليش؟ للإثنى للإثني عشر.
3: نعم شيخنا جزاكم الله خيرا. يبقى معنا أصل واحد وهو 24، إن شاء الله نكمله في الحلقة القادمة. مستمعين الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: 90.9 FM.
5: هذا سؤال آخر عبر الوريد يقول: كنت قد ذهبت إلى الحج عن طريق واسطة، ولما ذهبت هناك رأيت يعني التلاعب والغش وغير ذلك، فداخلني الشك، هل حجي كان صحيحا أم غير صحيح؟
6: يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا هو الذي يريد أن يرجع كما ولدته أمه من الحج.
5: نعم.
6: مسألة الواسطة خلينا نكون الناس فيها على بينة. إنسان اللي ما حجش، لم يحج وبذل الجهد، احنا نقوله في الجرعة سنة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وما لم يتحصى، وكما نعلم هو المشهور المذهب أن الحج على التراخي، فرض على التراخي، هذا مشهور المذهب والله أعلم، خاصة المدرسة المغربية يعني، على عكس المدرسة المشرقية كما أذكر أن الحج فرض على تراخي، ما لم يكن يعني إنسان منوط بكبر في العمر أو مرض مخوف أو كذا إلى آخره. وهذا حتى الفرض هذا والله أعلم الشيخ محمد، أعتقد أنه ليس سائغا الآن في ظل صعوبة الذهاب إلى الحج. لما علماءنا قديما السادة المالكية لما يقولوا على التراخي معناها أمتى ما تخطر لك تطلع وتمشي وتحج ما دام عندك إمكانية.
5: نعم.
6: ما دام الاستطاعة موجودة، أمن الطريق والمال ومعونة الأهل وكذا، في أي لحظة تقدر تطلع تمشي تحج، ما في حد يمنعك. لكن هذا الآن يا شيخ الأمر غير مستساغ على الإطلاق، بالعكس هنا ناس نسمع في ناس يخشوا في الجرعة في 20 عام يخش في الجرعة وقاعد ما حصلش. فلما تأتيك الفرصة يعني من الصعب أنك تفلتها يعني، وبالتالي حتى الفتوى يعني تنزل فيها للأب أو للأم يعني تغيرت، إن ما يضمن لك أنك تحصل في المستقبل أنت. أنا قلت لك الآن بالتجربة يعني عقود من الزمن الآن، يعني على الأقل إحنا عايشين الآن مش أقل من 30 عام في الجرعة.
5: نعم.
6: عن طريق الجرعة يعني ما حصلش في الجرعة، ما تحصلش في الظل، نتكلم عن الناس العادية في العادة يعني. وبالتالي حتى القول على التراخي ليس كما والله أعلم ليس يعني قلت لا يتناسب الآن القول على التراخي، لأنك لا تستطيع في كل عام أن تحج. يعني قبل لما نشوف مثلا الآباء في الثمانينات والسبعينات اللي بيحج ما على شكلي على الإطلاق، في أي سنة يطلع يقدر يحج يعني، ناس ليس هذاك الاهتمام في سعمية التوزيع الجرعة على البلدان الإسلامية يعني، لكن الآن الأمر يختلف. هذا اللي جرى كلام على الواسطة، الآن أنا بالحصر الوسط. إذا ما حججتش حجة الفرض يا شيخ، من حقي أن أسعى في من يضمن لي السفر إلى بقاع المقدسة أرض الحجاز، ولكن بما لا يترتب عليه محرم. شنو المحرم؟ رشوة على سبيل المثال.
5: نعم.
6: على سبيل المثال أخذ حق آخر، حق إنسان آخر، يعني بيحولوا شخص حطوك أنت مكان هذا، لا شو السلام؟
5: يعني ذهاب على حساب كراسي القرعة مثلا.
6: نعم. إيه بيحولوا شخص حطوك مكانه،
5: هذا لا يجوز.
6: هذا لا يجوز، أخذ حق غيرك يعني.
5: نعم.
6: وحرمت حرمت غيرك، يعني زي ما أنت ما أنت لست بأفضل منه يعني، هو أخذها بحقه وأنت أخذتها بحرمان شخص آخر. وزي ما قلنا الرشوة، والرشوة هذه ليست ليست شرطا تكون أموالا يعني مال فلوس يعني.
5: نعم.
6: بوعود معينة، بمنصب، بمكان، بخدمة معينة، بكذا إلى آخره يعني.
5: بأي مصلحة يعني.
6: بأي مصلحة إيه؟
5: هذا كله من باب الرشوة.
6: هذا كله يدخل باب الرشوة. بهني نعرف واحد مسؤول، واني ما حجيتش في الاصل، ما حجيتش، ما حصلتش، مشيت مره وحاولت مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وكذا وما حصلتش. فانا من حق الواسطه ندور واسطه. في امر اخر شيخ قد يطرح هذا الموضوع، وهو حج الحساب الشخصي.
5: نعم.
6: يعني الان لما تشوف المجتمع، بعض افراد المجتمع يعني فيه اللي باع ارضه بشيء الحج، هذا اشترى اخرته بدنيا، يعني دفع يعني اموالا
5: طائله
6: من حر ماله كذا، وتجد بالمقابل من عنده مال لكن يبيعها بالقرعه يا شيخ، يبيعها بالبلاش.
5: اي نعم.
6: هذا موجود.
5: لا يستويان.
6: لا يستويان على الاطلاق.
5: نعم.
6: ويستغلي يتغلاها، لكن لو بيدير مناسبه اجتماعيه مستعد يصرف حتى مليون. بيدير مناسبه اجتماعيه مستعد يصرف حتى مليون. لما تقول الحج ب 70,000 و80,000 نتكلم عليه الفئه معينه من الناس ممن اغناهم الله بالمال، اتكلم لا اتكلم لعامه الناس، هذا ليس عليه حرج، لا يملك، لكن نتكلم على فئه من الناس يعني اغناهم الله من فضله، ومع ذلك تلقاه يخش ويدعك في جماعه القرعه زي ما نقول اللي ما عندهمش، لانها ببلاش. انت محاط، انت مستطيع، وانت تعتبر قادر ومستطيع بمكانك تحج، ولكنك لم تحج. حج قبل الله تحج، يعني إنسان خاصة إنسان لم يتقدم في العمر، يعني مالك الذي قدمت الله سبحانه وتعالى هو الذي ستجده أمامك. فبالتالي عملية الحكم الحج بالواسطة زي ما قلت لك، لا نستطيع أن نقول أنه لا يجوز على إطلاقه، ولا أنه يجوز، ولا العكس، لابد يكون منوط بهذه المهمة. عندك شخص تعرفه، عندك قدرة انه بيحججك، ما فيش باس، عندك واسطة في احدى من السفارات بيدير لك حاجة ما فيهاش تزوير، فيهاش مخالفات يعني قانونية ترتب عليها مخالفة شرعية.
5: نعم.
6: يعني مخالفة يعني ترتب عليها مخالفة شرعية، ففي هذه الحالة والله اعلم ما فيش باس، والله اعلم. فاذا ما لم يترتب عليها محظور شرعي، فبالتالي من حق الانسان انه يسعى إلى ما هو حق له شرعا. وإذا حاجتين عندنا في العادة هي تصير أنك تأخذ حق كرسي غيرك زي ما يقولوا، نصيب غيرك طلع في القرعة يعني، أو مثلا المكان الفلاني بيأخذوا منهم مفروض 20 منطقة فلانية بيأخذوا 19 والعشرين لك أنت، هذا شرعا ليه؟ حتى لو كنت من نفس المنطقة بأي حق تقدم أنت القرعة هذه، لأنه نوع من أنواع القسمة العادلة عندنا احنا.
5: نعم.
6: القرعة نوع من أنواع القسمة العادلة. فالمسألة والله أعلم على هذا الأساس، أو قلنا زي ما قلنا ما ترتبش عليها أن دفع رشوة أي مصلحة لمن هو سيقدم لك هذه الخدمة، والله أعلم.
5: نعم. نعم. بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: يقول السائل فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجب إخراج الزكاة على الذهب المستعمل للزينة أو لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب عن السؤال بأن هذا السائل يسأل عن، أو السائلة تسأل عن حكم زكاة الحلي اللي هو الذهب أو الحلي الذي تستعمله المرأة للزينة، هل تجب عليها زكاته كل عام بحيث أن تزكيه؟ العلماء وجمهور الفقهاء على أنه لا زكاة على المرأة في الحلي التي تلبسه، وذلك لأن الحلي هذا لم يعد للنماء، وإنما تستعمله المرأة فقط استعمال شخصي، فهو إذن المقصود منه الزينة، فأشبه القنية، كأنك أنت اقتنيت حاجة، واللي يقتني حاجة وياخذ على جهة القنية والاقتناء هذا لا تجب عليه زكاته، ما تجبش عليه أن يزكيه لأنه ليس معد للنماء. الأموال التي تجب الزكاة فيها من خصائصها أن تكون معدة للنماء، ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الحلي المستعمل ليس مقصودا به النماء والتجارة فأشبه ما اتخذ للقنية، ولذلك الأحاديث التي وردت في وجوب زكاة الحلي يقول عنها الإمام الترمذي وغيره لم يصح في الباب منها شيء، لم يصح في إيجاب الزكاة في الحلي من هذه الأحاديث شيء، لأن طريقها الذي وصل إلينا ضعيف، يعني الأسانيد التي وردت بإيجاب الزكاة في الحلي المستعمل أحاديث ضعيفة، فلذلك قالوا لا تجب الزكاة في الحلي المستعمل. وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها وكان لهن الحلي ولم تكن تخرج عن هذا الحلي الزكاة. السيدة عائشة يعني أم المؤمنين لم تكن تخرج الزكاة عن المال الحلي المستعمل، ولذلك قالوا متى تجب الزكاة في الحلي؟ قالوا إذا تهشم، إذا انكسر، يعني زي ما نقول إحنا خناق والله حديدة والله خاتم والانكسر ولم تنوي المرأة بإصلاحه، خلاص قلت لك لا خليه مدام انكسر خلاص يقعد معاش في لابسة تاني، لا هنا نقول تجب فيه الزكاة لأنه لم يقصد به الاستعمال الآن هنا التزين، لأنه مكسور معاش ينتفع به إلا بإصلاحه، وهي لم تنوي إصلاحه، في الحالة هذه نقول تجب عليها زكاته لأنه لم يعد يعني للاستعمال، أصبح معاش معد للاستعمال. كذلك قالوا إذا أعد للعاقبة الحلي، يعني بعض الناس يشتري ذهبا أو فضة وكذا ويدخرها للعاقبة الله أعلم يبني حوش للأولاد يدير كذا يفعل به أمور مترقبة أو متوقعة في المستقبل يفعلها بهذا الحلي، فنقول هذا تجب زكاته لأنه غير مستعمل، هذا مخزن، نعم الذهب هذا والفضة مستودع للقيمة يعني يدخر بها الأثمان، وكثير من الناس اليوم شنو يدير لما يجتمع عنده مال كثير يمشي يشري به ذهب ويخزن ذهب، يقول لك الذهب والله أقل شيء قيمته فيه ما عادش تخاف منه، يعني الهبوط فيه والصعود يعني ليس كثيرا، فلذلك الناس يتخذ مثل هذا الأسلوب حفاظا على القيمة المالية في الذهب والفضة. هذا أو كذلك إذا كان الإنسان أعد هذا الحلي لمن سيوجد، قال لك والله خليه لي إن شاء الله للصغار بعدين نخليه نخزن، هذا يجب زكاته لأن هذا غير مستعمل، احنا نتكلم عن الحلي الذي تستعمله المرأة، مرات تجيب يعني لو في مناسبة تلبسه، مرات ما تجيش حتى مناسبة خلال العام ما فيش باس، لكن هي ناوية به الاستعمال، أن هي لو في مناسبة أراه بتلبسه يبقى هنا خلاص لا تجب عليها زكاته. واحد بيزكي عليه والله ما ناش مقالي لا من باب التطوع النافلة، من باب شدة الحاجة الناس اليوم قلة الزكاة الناس معاش يطلعوا في الزكوات، قالك لا خلينا نطلع ما فيش بس احنا مش حنمنعه، لكن نقول

0: في هذا الاتجاه. الأمر هذا تكلمنا عنه مرارا، وذكرنا أن سب الله عز وجل وسب نبيه صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام كفر مخرج من الملة والعياذ بالله. هذا يذكره الفقهاء في كتب، في كتاب الردة، في كتب الفقه يذكرونه في كتاب الردة. ما معنى الردة؟ معناها أن يرتد الشخص كافرا بعد أن كان مسلما والعياذ بالله. يعني إحنا نقول سب الدين وكذا، رأى هذا خط أحمر، هذا أمر مش معصية بسيطة فقط، هذا أمر يخرجك من ملة الإسلام والعياذ بالله. فشبابنا ويعني رجالنا الذين ينطقون هذه الكلمات عليهم أن يراجعوا أنفسهم وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى. كيف يسب الإنسان ربه الذي خلقه وأطعمه وسقاه ورباه وأنعم عليه بهذه النعم، ثم يصب جام غضبه عليه ويسبه والعياذ بالله؟ هذا لا يليق بإنسان سوي الفطرة وصحيح العقل، فضلا عن إنسان متمسك بدينه يخاف الله سبحانه وتعالى. وسب الدين ليس كما يفهم البعض، زي ما يقولوا احنا دين وكذا، لا لا، كل من انتقص يعني الذات الإلهية بأي شيء، كأن يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى أو في عدله أو في رحمته، كل من انتقص النبي صلى الله عليه وسلم ورماه بشيء من يعني سيء الأخلاق، كل من أساء إلى دين الإسلام أو إلى أحد شعائره، فإنه يصدق عليه أنه سب الدين وانتقصه، وبذلك يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة والعياذ بالله. يجب عليه أن يغتسل وأن ينطق بالشهادتين وأن يدخل في الإسلام من جديد، بل قال بعض العلماء ببطلان حجه وبطلان أعماله. يعني هذا الإنسان، هذا أمر لا يليق بالإنسان أن يفعله. إذا مات والعياذ بالله قبل توبته لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ينبغي على المسلمين أن ينتبهوا إلى هذا الأمر وأن يحكموا ألسنتهم وأن يلجموها عن الوقوع في هذا الكلام. بعض الناس يقول أنا واخد عليه، يعني هذا يخرج دون قصد. إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ فلن يعني تنطقها في حال الغضب، مش حتنطق هذه الألفاظ في حال الغضب إذا لم تكن معتادا على هذه الألفاظ. فلذلك ينبغي للشخص أن يطهر لسانه من هذا الأمر الخطير، وأن يعرف الله حق قدره ومعرفته، وأن يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعترف له بالفضل، بأنه من أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور ومن عليهم بالدخول في هذا الإسلام. وكذلك عليه أن يعرف أن الله هذه النعمة التي اختاره الله لها، وهو أنه اختاره من بين مليارات ليكون مسلما. الشاعر يقول: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. هذه نعمة عظيمة أن يكون الإنسان عبدا لله، خاضعا ذليلا معترفا مقرا ملتزما أمره ونهيه. يكون الإنسان يعني المسلم يتشرف بانتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام، لا أن يسب الله وأن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وأن ماذا فعل الله عز وجل له؟ هل رأى من الله إلا الإنعام والتفضل؟ وهل رأى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه دعاه إلى ما يسعده في الدنيا وينجيه في الآخرة؟ وهل رأى من دين الإسلام إلا الخير والرفعة والسمو والعلو؟ لماذا يسب الله سبحانه وتعالى ويسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من وسوسة الشيطان، ينبغي للناس أن ينتبهوا إلى هذا الأمر.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة. أخي الطبيب، أختي الطبيبة، مهنة الطب من أنبل الوظائف وأشرفها، فلا تجعلها مجردة عن الإنسانية وأخلاق المهنة. جني المال واكتساب الدينارات ليس عيبا، لكن العيب أن يكون هو الغاية من هذه المهنة السامية التي مارسها الأنبياء قديما. وقد تحسر الشافعي على ما ضيعه المسلمون من الطب فقال: ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. وكان يقول: لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب. وقد أطلقوا على ممتهنها الحكيم، كن أخي الطبيب، أختي الطبيبة، حكيما بحق، كن ناصحا للمريض، في يدك الشفاء له بعون الله وقوته، عامله بلطف ولين وسعة صدر.

0: من غير ترفع ولا تكبر. ما الفرق بين أطباء بلادنا والأطباء بالخارج؟ ما يشتكي منه المريض غالبا هو المعاملة، فأطباء ليبيا في الجملة أمهر وأذكى من أطباء دول الجوار، لكن الفارق الدقيق في معاملة الطبيب للمريض. تذكر عند دخولك عليه إدخال السرور على قلبه بما تحمله من كلام طيب وأخبار سارة. أكرر، لا تجعل الغاية من مهنة الطب هي جمع الأموال. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: السائل هنا يسأل يقول: كلما تبت رجعت للذنب مرة أخرى، بالرغم من أن صلاتي في وقتها وأقرأ القرآن وحتى بدأت يعني أقدم على النوافل أيضا، ومع ذلك ما زلت أقوم بنفس الذنب. ويقول إنه يعني نفسه تعبت من هذا ولم يعد يعرف هل سيغفر الله له أم لا، فيريد يعني نصيحتكم بهذا الشأن. يعني
3: هو الإنسان دائما يكون حريص على الاستقامة لله سبحانه وتعالى بقدر المستطاع، ولكن مهما الإنسان استقام هو لن يتحول إلى ملك ولن يتحول إلى نبي معصوم. فلو الإنسان يوطن لابد المعلومة هذه في قلبه، بحيث ما لأن الشيطان لعنه الله راه توظيفه للمعاني هذه من جميع الوجوه. فالإنسان هو لابد أن يعلم بأنه ماذا ما في الدنيا، وهو يجاهد يجاهد النفس ويجاهد الشيطان. ولهذا الذي لا تقع منه المعصية إما ملك مخلوق مطبوع على الطاعة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، وإما أن يكون من رسل الله الذين عصموا.
2: نعم.
3: أما بقية الناس من الإنس والجن فهؤلاء عرضة للخطأ، عرضة للخطأ، ولكن اللي عليه الإنسان كلما وقع في شيء عجل بالتوبة لله سبحانه وتعالى. صحيح بعض المعاصي كبائر الذنوب والله حتى غير الكبائر، الإصرار هذا أمره خطير. فهو الإنسان يعود أحيانا من باب الإصرار، مش من باب هفوة وقع فيها، من باب الإصرار. أو حتى يعني الكبائر الذنوب مثل الخمر، مثل الزنا والعياذ بالله، مثل السرقة، سرقة الأموال، فهذا الحقيقة كبائر الذنوب هذه جميعا لابد الإنسان يعني يكون جاد في معالجة ما يتعلق بهذا الجانب. يعني المعالجة لها عدة وجوه، أحيانا يغير الإنسان حتى من نمط الحياة اللي هو فيها. تو مثلا السؤال أحيانا يأتي من الرجال ولا من النساء، فنقول لها أنت الآن من السبل اللي سبل النجاة في وقتنا هذا النقال والرقم، به وقعت في مسألة أخلاقية، ينبغي من طرق المعالجة ومن طرق سد الباب على الشيطان، يعني نقوله إحنا إلغاء الرقم، إلغاء الرقم والشفرة، وتحرقها ولا تدير لها وسيلة اللي هي تلغيها، وتشري واحدة أخرى برقم جديد، بحيث تقطع العلاقة بينها وبين بقية العلاقات القديمة كلها تقطعها، وتدير يعني رقم جديد وتتعامل به مع أقرب الناس ليها اللي هم أهل العفة من الأقارب والرحام وأهل العفة اللي هم مضمونين، وتقطع الطريق عن الأشرار. وهذا أمر يتعلق بالرجل ولا بالمرأة، حتى الرجل إذا كان هو رجل يعني أدمن الخمر ولا المخدر ولا السرقة، ومرة عنده يعني أصدقاء صهريات ويرفعوا فيه، ومرة يديره هني، ومرة معصية، ومرة ضص خمر، ومرة قنبة، ومرة غيره، نقول له من السبل أنك تقطع العلاقات بهؤلاء الناس. قطع العلاقات، وهذا تشهد له أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كصاحب المسك ونفخ الكير. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بصاحب المسك، يعني إنسان دخل لمكان تباع فيه العطور، اللي دخل لمكان تباع فيه العطور والمسك رابح على كل حال ولا لا؟
2: صحيح،
3: إما أن يجد ريحا طيبة، وإما أن يتحصل على
2: يشتري من المسك،
3: نعم، وإما أن يهدى له،
2: صحيح.
3: نعم، هو رابح على كل حال. ولكن لو دخل لصاحب الكير، وهذه ليس دم في الصنعة، في صنعة الكير، ولكن هذا تشبيه من وجه الأذى، زي ما نقوله الحداد، خش الإنسان لورشة متاع حدادة طقاش ونار ودخان، نقول له أنت شنو ولابس كسوة جديدة مثلا بيضاء سورية وغيرها، يتأدى ولا يتأدى؟
2: أكيد لا شك،
3: كان سلمه بيحصل الآن في وقت هذا رايحة الكربون، وكان ما جاتهاش نقول الحين طقاشة شرارة نار لقاها حرقت له حوايجه، أو جلس على حاجة كان يلحموا فيها سخونة أدته. إذن هذا هو الجليس السوء، هذا الجليس السوء، حتى هو لا يسلم الإنسان من الوقوع في هفواته. والجليس السوء إما أن يأتي بشيء مباشر يخرج شيشة الخمر يرفع يقول له هي في حاجة مش يسرقوها بأي علاقة فاسدة، وإما أنه أقل شيء يعطي الأفكار حديثة ما فيش خير، ما يذكره من حديث لا خير فيه، ولو كانت قصص قديمة زمان درنا زمان كذا أحيانا هو يشوشه ويأهلها للمعصية، هي النفس المعصية. فإحنا نقول له هذا الحديث وحديث الرجل الذي قتل 99 نفس،
2: صحيح،
3: ولما سأل أهل العلم قالوا له عليه أن يخرج من قريته، عليه أن يخرج إلى القرية الصالحة. فإحنا توا من أقرب سبل التواصل اللي هو قبل الجوار وقبل القرية اللي هو الهاتف في وقتنا هذا،
2: صح،
3: يقرب ويبعد. فاللي بيتوب إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان هالتوبة تتعلق بالمحيط الاجتماعي، مرأة عندها سلوك شاذ، رجل يقع في المخدرات، يقع في الخمر، يقع في كذا، نقول له أنت عندك أصدقاء، عندك أصدقاء وأرقامهم موجودة عندك، ألغيها الشفرة وامشي بدلها برقم جديد
2: حتى تبتعد عن هذه الرفقة السيئة.
3: أيوة، حتى بيتصلوا بهم عشان يلقوه، عشان يعرفوه. وهو إحنا ما نقول ليش تعاديهم لما تلاقي أنت في الشارع، ما تظهرش العداء، لأن حتى عدائهم الأحيان لا يقدر عليه
2: فعلا،
3: ولكن يظهر لهم أنه مشغول وأنه خلاص يعني مشغول بأمور الدنيا، بأهم الدنيا وكذا، كان تغافل عليهم، كان حياهم من بعيد، وينصرف عنهم إذا كان هو يخشاهم. وإذا كان لا يخشاهم يقول لهم أني توبت لله عز وجل وبرع لحالكم مثلا يعني، وإذا كان هو يخشاهم يعني يعتذر منهم من بعيد ولا يحييهم ولا يجلسهم، والرقم رقم جديد ويمشي لحاله. فهذه الحقيقة من الأشياء التي يستعين بها على نفسه، يقطع سول يعني الوسائل، بل أحيانا حتى الآثار الموجودة في البيت تلقاه اللي عنده علاقات معينة، الصور اللي كان محتفظ بصور، محتفظ بأي شيء، يعني يخفف على روحه الآثار هذه اللي سقته المعصية، يلغيها ثم بعد ذلك يعزم على طاعة الله، يعينه الله إن شاء الله. وإذا وقع في شيء يعني يعجل بالتوبة. ولا شك أن مما يستعان به على التزام الطاعة والبعد عن كبائر الذنوب أن الإنسان يشارك في الطاعات الكبيرة، مثلا يمشي للمساجد بقدر الإمكان، ينظف جامع، مشي يعتمر، حج كذا، ساهم في عمل من البر، فهذا لا شك أنه يتقوى به الإيمان ويأنف بعد ذلك الوقوع في
2: المعاصي،
3: يأنف أنه يقع في المعاصي. نقول له برا دور حتى جامع قريتك، والله برا من قريتك، مرة أمشي يكنس جامع، نظف، إدن، دير حاجة طيبة، لقيت جامع يبنوا فيه، ساهم في عمل طيب، أكرم حد أوى ضعيف، أنفق على يتيم، اعتمر كذا، هذه كلها لها أثر إن شاء الله في أنها تخفف وطأة وقوة المعاصي على القلب.
2: نعم. الله يبارك فيك يا شيخ.
4: سأل عن مسألة سلم قبل الإمام، هذا إمام أنا بطلت صلاته إذا ابتدأ السلام أو أتم السلام قبل الإمام فتبطل الصلاة، تبطل الصلاة، لأن هذا مما يعني يلزم فيه المأموم اتباع الإمام السلام والتكبير يلزمه وشرط لصحة صلاته، ولا تصح الصلاة إلا به، فهو ركن ومعدود في أركان الصلاة، متابعة الإمام في تكبيرة الإحرام ومتابعته في السلام، بأن يأتي بالسلام وبتكبيرة الإحرام بعد الإمام، بعد الإمام. فإذا ابتدأها قبل الإمام أو ابتدأ قبل الإمام أو أكملها قبل الإمام ففسدت وبطلت صلاته. فإذا سبق الإمام في ابتداء السلام بدأ يقول السلام عليكم قبل الإمام فتبطل الصلاة، حتى ولو كان الإمام أسرع واهتم قبله. كذلك لو بدأ الإمام هو الأول يقول السلام عليكم فهو سبق وقال السلام عليكم وكملها قبل أن يكمل الإمام فأكملها قبل الإمام، فأنا لا تصح صلاته، فلا تصح صلاة المأموم إذا ابتدأ في السلام قبل الإمام لا تصح. كذلك لو ختم السلام قبل الإمام لا تصح، والله أعلم. والواجب عليه طبعا في هذه الحالة إعادة الصلاة، واجب عليه إعادة الصلاة، ذكر صلاة رباعية عليه إعادتها. وبالتالي من هنا ذكر العلماء يعني لزيادة الفائدة أنا أن على الإمام أن لا يمطط السلام والتكبير، بل عليه أن يسرع في يأتي في تكبيرة الإحرام، يأتي بها سريعا، لا يعني لا يطول فيها، لا يمددها كثيرا، فربما بعض المأمومين سبقه بها. فذلك في السلام ما يطولش فيه السلام عليكم، ماذا به أقصر أوجز حتى لا يسبقه أحد من المأمومين، والله أعلم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
6: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
5: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
7: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا الكريم.
1: حياكم الله شيخ خالد، حيا الله المستمعين الكرام.
0: مرحبا بكم شيخنا الكريم. شيخنا، أتممنا ما يتعلق بباب الوضوء من شروطه واجباته ومستحباته وأخيرا نواقضه وما لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء. والحديث اليوم شيخنا يتمحور حول مسألة المسح على الخفين. تعلمون شيخنا الكريم أن هذه المسألة يعني في هذه الأزمان وهذه الأوقات يعني يكثر حولها اللغط، ويكثر حولها يعني مسألة المسح على الجوارب. هناك من يقول بجوازه، وهناك يعني أكثر العلماء على أن يشترط هناك شروط قد لا يتوفر معظمها في الجوارب المعروفة الآن في زماننا. فلو تفصلون لنا الكلام شيخنا الكريم في هذه المسألة مشكورين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. مسألتنا اليوم إن شاء الله تعالى في المسح على الخفين. وبداية يجب أن نعرف تعريفا واضحا بالذي يراد بالخف. لأن المسألة هذه كما ذكرتم بارك الله فيكم يحدث فيها تداخل عند عامة الناس، فيدخلون ما ليس خفا في أحكام الخف كالجوارب مثلا، الجورب اللي نسمو فيه في بلادنا احنا الشخشير، والجورب هذا في منه شخشير رقيق وفي منه شخشير غليظ وصيفي وشتوي، ويستر كامل الرجل ما يسترش. مسألتنا لا تتعلق هنا بالمسح على الجورب، وسنتعرض إن شاء الله تعالى بعد الانتهاء من الكلام على الخفين إلى قضية المسح على الجوارب. أما مسألتنا الآن فهي المسح على الخفين. فما هو الخف؟ الخف هو ما يلبس في الرجل من جلد رقيق، يعني الخف مصنوع من الجلد، يلبس على شكل الجورب إلا إن هو من الجلد. ويوجد أيضا ما يسمى بالجورب المجلد، وأيضا ما يسمى بالموق. الموق هذا خف قصير يلبس فوق الخف، وهناك من أوجد فرقا آخر بين الخف والموق، فقال أن الفرق بينهما أن الخف مبطن بخلاف الموق، وأيضا ما يسمى بالجرموق. إذا قلنا إحنا الموق قصير فالجرموق خف غليظ طويل. لماذا نحن نذكر التفرقة وبيان معنى هذه الألفاظ؟ حتى نعلم ما يدخل في مسألتنا، لأن بعض الناس الآن عندما يتكلمون عن المسعى للجوارب يعطونها أحكام المسعى للخفين، والمطلع والطالب العلم يعلم الفرق بين المسألتين، بين المسح على الخفين وبين المسح على الجوربين. هناك فرق شاسع، حتى يعني في جواز المسح من عدم جوازه، فيكاد ينعقد الاتفاق في المسح على الخفين. أما الجورب فغالب أهل العلم على عدم جواز المسح عليه. أيضا نعرف بالنعل، والنعل أيضا فيه مسألة مسعى على النعال، وإن كان الأئمة الأربعة غير ما يعني مشروع عندهم مسألة المسعى على النعال، لكن تدخل في هذا الباب. الآن أصبح الناس يفعلون ذلك، هناك من يأتي يتوضأ ثم يمسع على نعله ثم ينزع نعله ويدخل يصلي، هذه المسألة أصبحت مشاهدة يعني. فما هو النعل؟ النعل هو جلد يوقي الخف من الأرض، يعني نقول احنا بتعريف بلغتنا احنا الكندرة المداس هذا كله يدخل فيه مسمى النعل.

نأتي إلى الكلام عن مشروعية المسح على الخفين. الصحيح أن المسح على الخفين أنه من الرخص، شرعت على وجه التخفيف والتسهيل بدلا من غسل الرجلين، لأن الفريضة في الوضوء هي غسل الرجلين، فالمسح على الخفين هو في الحقيقة بديل عن غسل الرجلين في الوضوء. ويكون في الوضوء دون الغسل، وهل هو مخصوص بالمقيم أم إنه رخصة للمقيم وللمسافر؟ هناك روايات موجودة في كتب الفقه كما جاء في المدونة رواية عن إمامنا مالك أن المقيم لا يمسح وإنما يمسح المسافر، والصحيح أن المسح على الخفين جائز للمقيم وللمسافر وللرجل والمرأة على حد سواء. وكون رخصة بدل الغسل هي المشقة في خلع الخفين لمن يريد الوضوء عند كل صلاة، والمسح على الخفين ثابت بالسنة الصحيحة، بل إن الحسن البصري عليه رحمة الله يقول حدثني 70 من الصحابة رضوان الله عليهم بالمسح على الخفين. بل إن جمهور الصحابة وجمهور علماء الأمة اتفقوا على جوازه، والأخبار مستفيضة بذلك، وحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه في الصحيح هو العمدة، فقد جاء في الصحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لحاجته، يعني بيقضي الحاجة، فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء، وعاء يعني فيه مية
ليزيل به النجاسة أو حتى يتوضأ يعني. فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما مشى قضاء الحاجة كان لابس خفين، ولما جاء يتوضأ دار أعضاء الوضوء كلها، ولما وصل في رجليه لم ينزع عليه الصلاة والسلام خفيه وإنما مسح عليهما. وأيضا في الصحيح حديث آخر عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، يعني جرير بن عبد الله صحابي جليل، بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له: تفعل هذا؟ فقال رضي الله عنه: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وطبعا جرير بن عبد الله رضي الله عنه إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة، إن سورة المائدة جت فيها الآية الكريمة بوضوء غسل الرجلين. نعم. يقول شهر بن حوجب: فقلت له، يعني لجرير رضي الله عنه: أقبل المائدة أم بعد المائدة؟ فقال رضي الله عنه: ما أسلمت إلا بعد المائدة. هذا الحديث كان يعجب كثيرا من الفقهاء والعلماء، لأن فيه حجة على من أنكر المسح على الخفين، باعتبار أنهم الذي أنكر يتأول أن المسح على الخفين كان قبل نزول المائدة، يعني بيقول أن المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة، فادعوا أن الآية ناسخة لحديث المسح على الخفين. وحديث جرير رضي الله عنه يرد ذلك.

0: بالنسبة لي ما نقل عن إمامنا مالك رضي الله عنه من روايات في مسألة المسعى على الخفين، أن مالكا رحمه الله كان في أول الأمر يكره المسح على الخفين، وهذا يروي عنه صاحبه عبد الله بن وهب المصري في رواية ابن وهب عن مالك أنه قال: لا أمسح في السفر والحضر، ثم رجع عن ذلك. والرواية ذكرناها بكري أنه يمسح في السفر لا الحضر
1: دون الحضر.
0: ابن وهب رحمه الله تعالى يقول: آخر ما فارقته على المسح عند مالك أنه يمسح في السفر والحضر. وهذا هو مشهور المذهب، أنه يجوز المسح في السفر وفي الحضر. الآن نأتي إلى صفة الخف الذي يمسح عليه. باعتبار أن احنا قلنا بعض الناس يدخلون الجورب في الخف، فلعلمائنا رحمهم الله تعالى شروط في المسح على الخفين. نحن قلنا نتكلم في الخفين لا الجوربين، وعندما نكمل المسألة الخفين بإذن الله تعالى نتكلم في الجوربين. الشرط الأول أن يكون الخف من جلد طاهر، لأن المسح على الخف رخصة، فالرخصة يختصر فيها على ما ورد، لا يتوسع فيها ولا يقاس عليها، بخلاف العزيمة. وكان بنقوله من جلد طاهر، بنتعرضه أيضا لمسألة
1: الدباغ،
0: هل يطهر جلد الميتة أو لا، وهذا كلام كثير تكلمنا فيه في الأعيان الطاهرة والأعيان النجسة. وباختصار نقول أنه يجوز المسح على الجلد الميتة إذا دبغ، باعتبار أن الدباغ
1: يطهر
0: الجلد. الشرط الثاني أن يكون صاحبه متوضئا وقت لبسه، يعني لما لبس الخف هذا كان عليه الوضوء. معناها اللي لبس الخف وهو مش متوضي ما يمسحش عليه. وهذا لي يعني ذكر في حديث شعبة، قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. يعني هنا ذكر في الحديث السفر وذكر أنه أدخلهما طاهرتين. أيضا من الشروط أو الشرط الثالث أن يكون مأذونا في لبسه. فمثلا الإنسان لما يحرم بعمرة وإلا بحج، فمن محظورات الإحرام المحيط والمخيط، فليس للمحرم أن يلبس الخف وهو محرم من غير اضطرار وغير ضرورة. بقى يا سيدي لو سكر راسه وقال بنلبسه ليس لي ضرورة يعني، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يمسح عليه. باعتبار أن هذا الأمر هو رخصة، والرخصة لا تكون وسيلة للمعصية. باهي لو كنا احنا قلنا هذا في الراجل المحرم، المحرمة كيف مال المرأة؟ هل المرأة مثل الرجل في هذا او لا؟ قالوا لا، باعتبار ان المحرمة ليست ممنوعة من لبس الخفي، فلهذا يجوز لها وهي محرمة أن تمسح عليه، بشرط كيف ما قلنا أنه تكون لبسات عليه وضوء. أيضا لو كان الرجل المحرم قد لبس الخف لضرورة فقالوا أيضا يجوز له أن يمسح عليهما. هنا جزئية أيضا تتعلق بالمسافر سفر معصية، هل يمسح على الخفين؟ قالوا هنا يختلف الأمر. لا يجوز المسح على الخف لمن كان عاصيا بلبسه، بخلاف من كان مسافرا سفر معصية فيمسح عليهما، باعتبار أن المسح قلنا يجوز في الحضر والسفر. قالوا هنا في قاعدة أن الرخصة التي يجوز الأخذ بها في السفر والحضر لا يشترط في سفرها أن يكون مباحا. كالتيمم عند الحاجة إليه وأكل الميتة للمضطر، فإن هذا الأمر يكون في السفر والحضر. أما الرخص التي لا يجوز الأخذ بها إلا في السفر مثلا زي قصر الصلاة، قصر الرباعية، ما يجيش إنسان في الحضر وبيخسر الرباعية، وإنما القصر في السفر وبشروطه، وأيضا الفطر في رمضان حتى هو
2: خاص بالسفر.
0: خاص بالسفر. خاص بالسفر. فلا يجوز الأخذ بها إلا في السفر المباح، ولهذا المسافر سفر معصية ما يفطرش وما يخسرش الصلاة. أيضا من شروط المسح على الخفين هو الشرط الرابع أن يكون قد لبسه لغرض مشروع، زي مثلا الناس اللي عندها البرد هذه تلقاهم يلبسوا في الخف وقاية من البرد، أو في بعض الأماكن اللي تكثر فيها مثلا الهوام كالعقارب وغيرها مما يلدغ الإنسان، أو اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فيخرج من هذا من يلبس الخفين ترفها وتعاظما، أو باش بيمسح عليهم بس يعني. وفي وقعنا هذا يحدث كثيرا. باهي قالوا المرأة اللي تحني في رجلها، محني رجلها وهي على وضوء تلبس خفيها لتمسح عليهما باش يقعد أثر الخضاب يعني، فهمناها كيف هذه توا امرأة جت حنت رجلها، وطبعا الحنة هذه تبي وقت باش يقولوا تصبغ وباش كذاب تاخد وقت، وهي شي تدير تحني رجلها وهي متوضية وتحني رجلها وتلبس الخف باش يقعد تقعد الحنة اكثر وقت، وباش لما تتوضى تمسح عليه الخف. هذه المسألة فيها قولان، قول بالجواز وقول بالمنع، وابن رشد عليه رحمة الله ذهب إلى الجواز مع الكراهة. الشرط الخامس إزالة ما فوقه من حائل ليمنع وصول الماء إلى الخف، يكون فيه مثلا شمنت، يكون فيه طين، يكون فيه روث ملبز يعني الخف ما عليه عازل نقوله. ولهذا قالوا من صلى بخفين بعد أن مسح عليهما وكان فيهما الطين فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاة إن كان الطين في أعلى الخف، باعتبار أن الواجب هو مسح أعلى الخف، ويستحب له الإعادة لو كان الطين في أسفل الخف، باعتبار أن المسح أسفل الخف سنة.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، لعلنا نخرج إلى فاصل ثم نستكمل بعده ما تبقى من حلقتنا لهذا اليوم. مستمعي الكرام كونوا معنا،
4: تستمعون الآن

0: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
1: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
0: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
2: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
3: تستمعون
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم مجددا مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم، أشرتم في آخر كلامكم إلى أن مسح أعلى الخف واجب ومسح الأسفل سنة، فلو تبينون لنا شيخنا صفة المسح ويعني ما يتعلق بكيفية المسح.
1: نعم، المقرر عند علمائنا أن مسح أعلى الخف واجب، يعني الخف الجزء الفوقي كله يجب مسحه، ومسح أسفله سنة. ولهذا قالوا ترك مسح جزء منه كترك مسحه كله. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قلنا أن الحديث هذا هو يعني يرجع إليه في هذه المسألة، اللي يقول فيه رأيت النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الخفين على ظاهرهما. وأيضا حديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر خفيه. هناك بعض الروايات في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وإلى هذا القول ذهب جمع من أهل العلم كعمر بن عبد العزيز والإمام الشافعي، ونقل أو نسب هذا إلى سعد وإلى ابن عمر رضي الله عنهما، بل إن الترمذي عليه رحمة الله قال وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء. ولهذا من ترك مسح أسفل الخف ومسح أعلاه فإن صلاته صحيحة، لكن مراعاة للخلاف يندب له
3: أن يعيد الصلاة ما لم يخرج وقتها. بخلاف من ترك مسح الأعلى فإن صلاته باطلة.
4: لتركه الواجب يعني.
3: نعم، لتركه الواجب. ما يتعلق بصفة المسح في الخف، وأنبه هنا المستمعين الكرام أن كلامنا الآن في الخف لا في الجورب. الخف لي من الجلد. صفة المسح أن يجعل الماسح يده اليمنى من فوق الخف عند طرف الأصابع، ويجعل يده اليسرى من تحتها، ثم يمر بيديه ماسحا إلى حد الكعبين مرة واحدة. يعني ياخذ إذا إذا إذا اليمين يجعلها من فوق وإذا اليسار من اللوطة، ويبدأ من جهة الأصابع ويجي جاي إلى الكعبين مرة واحدة، وكذلك في الرجل اليسرى، إلا أنه يعكس فيجعل يده اليمنى من تحت الخف في الرجل اليسرى، ويجعل يده اليسرى من فوقه. باهي لو خالف هذه الطريقة، هو مسح لكن مش بالكيفية هذه، هل يصح المسح؟ قالوا نعم، السنة أن يفعل هذه الطريقة، ولو مسح بخلافها فالمسح صحيح والله أعلم.
4: نعم شيخنا بارك الله فيكم. لعلكم شيخنا تتعرضون إلى مسألة مبطلات المسح أو كذلك مكروهاته، وما هي المدة شيخنا المقررة في المسح؟ هل هي يعني مقيدة بوقت معين يختلف عن حال الشخص، ما إذا كان مقيما أو مسافرا، أو الأمر يعني فيهما سواء وليست هناك مدة معينة؟
3: لنبدأ أولا بذكر المكروهات. المسح على الخفين يعني فيه رفع للمشقة ومبني على الرخصة وعلى التخفيف، ولهذا قالوا بكراهية تتبع طيات الخف وما يحدث فيه من تعكريشات. نقول احنا يبدأ الخف مرات في طيات وفي تعكالك، هذا كله ما يتبعاش، لأنه هو أصلا مبني على التخفيف. وأيضا من المكروهات الزيادة فوق المرة، يمسح مرة واحدة ما يقعدش يعاود. أيضا يكره أن يتحول المسح إلى غسل، بدل ما يمسح على الخف يغسله. هذا كله مخالف للصفة اللي ورد فيها المسح على الخفين الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لمنافاته المقصد الذي شرع من أجله المسح على الخفين، هو التخفيف وليس المشقة. أيضا الآن نأتي إلى مبطلات المسح، كنت تكلمنا في المكروهات، نأتي إلى مبطلات المسح. مما يبطل المسح نزع الخفين، أيضا

0: ابن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا، كنا في سفر يعني، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابث، لكن من غائث وبول ونوم ما يضرش. الغائث والنوم والبول ما يضرش، لو حصل له فإنه يتوضأ ويمسح على خفيه، لكن لو حصلت له جنابة
1: حدث أكبر يعني،
0: أيوة حدث أكبر، هذا خلاص يبي الغسل. أيضا مما يبطل المسح تمزق الخف بحيث يخرج منه ثلث القدم الرجل يعني. هذا هو المشهور، يقدر بالثلث، ومن أهل العلم من جعل المسألة عرفية تقدر بالعرف. أيضا نزع إحدى الرجلين من الخف بعد المسح، فبنزع إحداهما تجب المبادرة عند نزعها إلى نزع الأخرى، ويلزم هنا شنو؟ غسل الرجلين. راه ما ينفعش إنه هو مثلا نحى رجل فيغسلها ويمسح على الثانية، لا، احنا إذا نحى رجل بنحي الأخرى بيغسلهم الزوز. فلا يجمع بين المسح والغسل، يعني رجل نغسلوها ورجل نمسح عليها على الخف في طهارة واحدة. باهي هذا الذي نزع خفيه، هل يعيد وضوءه أم يغسل رجليه فقط ماذا ما قاعد عليه الماء؟ قالوا إن غسل رجليه على الفور فإنه يكفيه، إن غسل رجليه على الفور فإنه يكفيه، باعتبار أن الموالاة اللي هو الفور هذا من فرائض الوضوء. مسألة أخرى، قالوا لو نزعه في صلاته فتبطل الصلاة، تبطل الصلاة. أما من لا يشترط الموالاة من أهل العلم، من لا يشترط الموالاة في الوضوء زي مثلا مذهب الأحناف والشافعية، فعندهم يصح الغسل حتى لو تأخر، علماء الحنابلة يقولون بأن مجرد النزع يبطل الوضوء، مجرد النزع هو يبطل الوضوء،
1: يجب عليه يعني شيخنا ابتداء الوضوء من أوله يعني،
0: نعم،
1: ليس غسل الرجلين فقط.
0: نعم، إذا نحن لو احنا خذينا الصورة نقولوا عليه 3 أقوال. علماءنا المالكية قالوا إذا نزع فإنه إن غسلهما
1: فورا
0: فإنه يكفي.
1: نعم.
0: الحنابلة قالوا لا، ما ينفعش حتى ولو فور، باعتبار أن مجرد النزع يبطل الوضوء. الشافعية والأحناف قالوا يكفيه حتى ولو
1: بعد الوقت
0: تأخر، لأن الموالاة ليست
1: واجبة
0: مشروطة عندهم. نذكر الآن بعض المندوبات في المسح على الخفين. ندب علماؤنا للمقيم، لأن المسألة فيها المقيم وفيها المسافر، ندب علماؤنا للمقيم.

0: المستقيم أن ينزع خفيه كل جمعة. ليش؟ ليش ما قالوش سبت؟ ليش ما قالوش أحد؟ علاش قالوا جمعة؟ قالوا لغسل الجمعة، لسنية غسل الجمعة. فقد جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه وفد إلى عمر ابن الخطاب عاما، قال عقبة: وعلي خفاني من تلك الخفاف الغلاط. فقال لي عمر: متى عهدك بلبسهما؟ أم تلبستهم يعني؟ فقال: لبستهما يوم الجمعة واليوم الجمعة. فقال له عمر رضي الله عنه: أصبت. من المندوب في المسح أن يبدأ المسح من مقدمة الأصابع، الرجل كما ذكرناها، ويجزئ بأي طريقة أخرى. أيضا ذكرنا مسح أسفل الخف، مسألة المدة في المسح باعتبار أن الأحاديث جاء بعض الأحاديث جاء فيها مسألة التوقيت، ثلاثة أيام وغيرها. فالمذهب عندنا خلاف ما ذهب إليه الجمهور. الجمهور ذهبوا إلى تحديد مدة المسح بثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم، لحديث خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسح على الخفين فقال عليه الصلاة والسلام: للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم. وهذا اللي يعني لما أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى لما نقل هذا الكلام في الاستذكار قال: أكثر التابعين والفقهاء على القول بالتوقيت في المسح، وهو الأحوط، لأن المسح ثبت بالتواتر واتفق عليه أهل السنة والجماعة، واطمأنت النفس إلى اتفاقهم. فلما قال أكثرهم: لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات يوم وليلة، ولا يجوز للمسافر أكثر من 15 صلاة ثلاثة أيام وليلهم، فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين، واليقين الغسل حتى يجمع العلماء على المسح، ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافر ولا فوق اليوم للمقيم. مسألة فقهية، مسألة الأخذ بالأحوط ومراعاة الخلاف. لكن مذهب علمائنا أنه يجوز لمن لبس الخف على طهارة أن يمسح عليه من غير تحديد مدة،
1: لحديث أنس رضي الله عنه.
0: هذا اللي بنقولوه، بارك الله فيك. ما يجيش واحد ويقول خيرهم المالكية، ما هذا الكلام للأسف يتكرر من بعض يعني طلبة العلم المبتدئين وغيرها، يخلي المسألة فيها إنكار وفيها كذا، والبعض للأسف الشديد يوصف الأمر لمخالفة هدي النبي وترك السنة، يصفهم بالابتداع وغيرها. لا، لما قالوا عندهم معلش يستندوا، حتى هم علماء المالكية ليش ما حددوش؟ قالوا حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. فحديث عقبة بن عامر الذي ذكرناه قبل قليل لمسح يوم الجمعة وقعد أسبوع ما مسحش، فهذا أيضا فعل عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما. لعلنا يعني نقف إن شاء الله هنا، ثم يعني في الحلقة القادمة نتكلم في مسألة المسح على الجورب هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.
1: بارك الله فيكم شيخنا الكريم وجزاكم الله خير الجزاء. مستمعي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الوقت المخصص لحلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء قادم وحلقة قادمة. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا أيضا سائل يقول أريد طرح مسألة بخصوص الذهب. يقول عند زواجي أنا وأخي أخذ ذهب بقيمة 11,000 دينار من صديق على أن ينتظرني 3 سنوات حتى أسدد المبلغ بالكامل، فما الحكم وماذا يكون علي؟ للعلم لم يخبرني أحد بأي شيء وكنت أجهل هذه المسألة، وكان هذا عام 2008. أفتونا جزاكم الله خيرا لإبراء ذمتنا. يا أخي الكريم، المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. خليكم من الناس اللي تستهزئ على الدين وتستهزئ على الأسئلة وعلى الشرع. أنا شفت في بعض التعليقات أشخاص يعني يشوفوا في أسئلة فقهية وأجوبتها يقولوا اخترعتونا قنبلة ذرية، وصلتونا للقمر. يا سيدي احنا اللي قعدنا في الفقه برا انت اخترعنا القنبلة الذرية، وبرا انت اصعد على سطح القمر. هم لا حصلوا الالتزام بأوامر الله، العلمانيين اللي عندنا الفسقة لا وقفوا عند أوامر الله وشرعه، ولا هم وصلوا زي الغرب الكافر إلى سطح القمر، قعدوا لا من الدين ولا من الدنيا. نحن نعتز بشريعة الله سبحانه وتعالى ونقف عند أحكامه ونفخر بأننا نعلم الناس شريعة الله ونرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى. فيعني الشخص هذا بارك الله فيه يسأل، احنا نقول دائما لا تستنكف عن السؤال عن دينك، أي حاجة أسأل عليها، ما تقولش لا والله يعني خليها مش لازم وشين كل شيء بنسأل عليه، لا كل شيء يسأل عليه. علاش؟ ربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسأل أهل العلم، ولما يجاوبوك أهل العلم تقيد بهذه الفتوى طاعة لله سبحانه وتعالى حتى تكون لك المنجية عند الله، باش تنجو عند الله سبحانه وتعالى. يقولك علاش فعلت شيء الفلان، يقول والله أنا سألت أهل العلم وقالوا لي افعل، فعندك حجة أمام الله سبحانه وتعالى. لكن إنسان يفعل المسائل هذه وبعدين يسأل عليها بعد وقوعها، الآن توا 18 سنة لها. فحين نقولوا يعني هذا مما اتفقت عليه كلمة المذاهب الأربعة. بعض الناس يقولوا الحلال اللي في كتاب الله بس، ومن وين تجيبوا في هالكلام وكذا، هذا كلام فاضي طبعا. الشرع يؤخذ من كلام الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة، ونستضيء باجتهادات أهل العلم من الفقهاء المجتهدين، هذا اللي نأخذ منهم الكلام. أما ناس يعني يكتبوا في الإملاء غلط ويقرأ في القرآن مكسر ويقول أنا نبي نفهم من القرآن، هذا شخص يفتقد آلة فهم النص القرآني، هو شخص ما يعرفش حتى لغته، ما يعرفش لا يكتب ولا يقرأ، وبعدين يقول أنا نبي نفهم من القرآن. فالقرآن والسنة إنما تفهم بكلام أهل العلم، أهل العلم السابقين، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد وغيرهم من أئمة الهدى اللي يعني نقل لنا تراثهم وفقهم، هذا نستضيء بأحكامه. الآن هذا مسائل الصرف من المسائل التي اتفقت عليها كلمة المذاهب، يعني نقولوا احنا بنشري ذهب بفلوس، أراه هذا مش أمر عند المذهب المالكي فقط، هذا عند المذاهب الأربعة، لأن هذا يعني نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، الحديث الصحيح يقول يعني لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد. لما بتبيع ذهب بذهب لازم يكون متماثل، ما فيش واحد زايد على الثاني في الوزن، ويد بيد ما فيش تأخير. وبعدين يقول فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لما تختلف أصناف العملات، ذهب بفضة، الآن احنا نقول مثلا ذهب بدينار، دولار بدينار، هنا اختلفت الأجناس أو الأصناف، شو نديره؟ يجب أن يعني يتحقق شرط التناجز يد بيد، صرف بقداش ما تبي، ما فيش شرط التماثل زي لما تتحد العملات دينار بدينار، مثلا بنصرف 10 جنيه بعشرة جنيه دينارات بنصرفها، يقولك لازم 10 بـ10، لأن هنا الصنف أو الجنس واحد، فلازم يد بيد ولازم يعني مثلا بمثل. لكن صرف الدولار بدينار، واحد بيبيع لي 100 دولار ب200 جنيه عادي جايز، واحد بيبيعها لي ب1000 جنيه جايز، لكن المهم يد بيد، المهم من التقابض. الآن هو الأخ الكريم شري ذهب يعني بفلوس، شري ذهب ودفع فلوس، هذا اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني لابد أن يكون يدا بيد. أما يقول عليه 3 سنوات نسدد، هذا ما يجوزش، وهو من الربا الحرام. هذا يسموه الفقهاء صرف مؤخر، يعني صرفت دنانير ليبية بذهب وتأخر القبض، تأخر القبض سواء في العوض كله ولا في بعض العوض. أنت 11,000 مرة دفعت منهم 5,000-6,000 والباقي قصتهم، مرات بتقصتهم كلهم، المهم تأخر العوض كله أو تأخر جزء من العوض. هذا صرف مؤخر وهو ربا، وهو عقد فاسد يجب فسخه على كل حال. يفسخ العقد هذا، ترد الذهب لصاحبه ويرد لك 11,000 وتشرو من جديد، هيك المفروض. لكن الآن يعني ممكن صاحب الذهب ما عادش تلقاه ولا ما عادش تعرفه مني، وانت الذهب ممكن حتى انصرف ما عادش موجود. فالان نقول لك استغفر الى الله عز وجل وتب اليه من هذا العقد الفاسد اللي اقدمت عليه. لكن الاصل ان لا يقدم الانسان على العمل حتى يتحقق من الحكم الشرعي، لازم الانسان يكون دينه عزيز عليه. تو الانسان مثلا في الاشياء الصحيه مش يسال عليها هل هذه ناخذها ما ناخذهاش، هذه تضر هذه ما تضرش، هذه مع المرض الفلاني مع المرض. لكن الدين تلقى الناس تزهد فيه ربما وما تسألش عليه، لين تقع المصيبة بعدين يقول والله أنا فعلت وفعلت. لا لا، الإخوة الكرام جميعا لابد الإنسان لا يقدم على العمل حتى يتيقن حله ويعرف أن حلال ربي أحلى يقدم عليه ونفسه مطمئنة. كان يقالوا له حرام يبعد عليه، والله عز وجل سيفتح له أبوابا كثيرة من الحلال تغنيه عن هذا الباب اللي هو الحرام. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الحرام. الآن هذا سائل أيضا، الأسئلة كثيرة حول الذهب. هذا سائل أو سائلة يقول هل يجوز لي أن أشتري ذهبا من تاجر بالجملة ولكن أطلب منه أن يعطيني الإذن في البيع مع تسديد المبلغ المطلوب مني مثلا كل أسبوع أن أعطيه دفعة؟ لا، هذا نفس يعني الجواب للسؤال السابق. الذهب لما تشري ذهب لابد أن تنصرف أنت وصاحبك وليس بينكما شيء، تفترقا وليس هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تفترقا وليس بينكما شيء. يعني أنا دفعت الفلوس اللي علي وهو أعطاني الذهب اللي عليه ومشينا افترقنا وليس بيننا شيء، ما نلحق شيء وما يلحقني شيء. هيك يكون بيع الذهب بالدنانير، ما يكونش لا والله ما زال بنخلصك دفعات ولا هذاك ما زال بيجيب لي ذهب، لا هذا كله ما يجوزش. الآن كيف يدير الأخ السائل مثلا؟ في حلول شرعية، في حلول شرعية. كيف الحلول الشرعية؟ أنت تكون وكيلا عن تاجر الذهب، مش هو تاجر جملة ويبي يمشي بضاعته وأنت يعني ما عندكش قدرة على دفع هذا المال كله. نقول لك مش لازم تشري، لكن كن وكيلا عنه في البيع. قول له أنا نبيع لك الذهب متاعك وبتعطيني في كل جرام مثلا 10 دينار 50 دينار حسب اللي تتفقوا عليه، واللي يفضل ما نباعش بنجيبه لك. أنت تبدأ هنا مسوق لي وكيل عليه تبيع له في بضاعته فقط، فما تقوليش أنا شريت وما قبضش، ما شريتش أنت، أنت مجرد قلت لأني بنبيع لك الذهب اللي عندك بما أنك أنت تاجر جملة وعندك هلبة، أعطيني جزء منه ونمشي نرفع المحل متاعي ونسوق هولة اللي ينباع عندي فيه نسبة، عندي كم بعت جرام مثلا 10 جرامات عندنا كل جرام نسبة متفق عليها، كملت البضاعة كلها نمشي نرفع له فلوسه اللي هما وناخد أجرتي المتفق عليها. هذا ما فيش بأس هيك، لأن أنت تقوم مقامه في الصرف، أنت وكلك في الذهب متاعه تبيعه لغيرك يد بيد وتتقابض وعندك عمولة أجرة على البيع اللي بعته. أما تقول أنا بنشري منك الذهب ولكن ما يقدرش نسددك وبنسددك على دفعات، راه هنا تقع في الصرف المؤخر اللي هو الربا.
2: 90.9 FM

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بالأرقام، بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0، 092-092-16-0، 092-092-15-0، 092-092-15-0. عندنا بعض الأسئلة. نعم، الأخت أم أيوب تفضلي.
2: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: تفضل. بالله لو سمحت، عندي استفسار. أنا زوجة أرملة من 23 عام، توفى زوجها. أثناء الوفاة قالت أني مسامحاتها في مؤخر صداقي، وعندها أولاد وعندها بنات. الآن لما بيبيعوا منزل لوالدهم.
1: أرى شوية أم أيوب، هذه أنت قلتي من اللي سامحتها؟ هي
2: الزوجة، سامح الزوجة لما توفى. نعم. في مؤخر صداقها.
1: نعم.
2: وتو لما ابنائها بيبيعوا المنزل الورث قالت لا، أنا نبي مؤخر صداقي. يعني شنو حكم الشرع فيها هي؟ يعني هل هيك حلال أو حرام، أو داخلة في مال يتيم، ولا شنو الشرع يقول؟
1: باهي. والآن ابنائها لما بيبيعوا قالت نبي الفلوس.
2: قالت نبي فلوس، مع أن هي أثناء وفاتها قالت مسامحات أكثر من مرة يعني. لكن الآن أثناء بيع الورث قالت لا، نبي مؤخر صداقي. نبي حكم الشرع هنا.
1: حاضر حاضر، تسمع الجواب.
2: ومعليش، تحسب الليرات، تحسب بسعر الوفاة ولا بسعر الآن حتى هي؟
1: ما هي.
2: تمام، شكرا لك يا شيخ، بارك الله فيك.
3: شيخ معنا أشرف.
1: ما هي. الأخ أشرف تفضل.
4: عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا.
4: شيخ نسألك.
1: أيوة.
4: سلفت مبلغ أنا كبير من واحد.
1: إيه؟
4: طلع ناقص 10 دينار.
1: نعم.
4: تمام. هم أنا باش نقول عليها ناقص 10 دينار، رقم كبير، 10 دينار مش تستري. ألو.
1: أنت بعد ما خذيت تطلع ناقص 10 دينار.
4: ناقص 10 دينار بالضبط.
1: به.
4: فالتو لما مرد لك نديت له المبلغ كامل بالعشر دينار اللي ناقصة، تتبربة ولا لا؟
1: باهي حاضر.
4: وعندي سؤال تاني يا شيخ. أنا ماشي في الثاني كلمة علي اليمين. ألو.
1: نعم نعم.
4: وأنا مقبل على زواج، قلت لو مثلا كلمة علي اليمين الثاني نقول علي اليمين، بس لا، الزوج تبركي مش طلاق قادي.
1: باهي.
4: تمام شيخ، بارك الله فيك.

0: أم محمد فضلي، الأخت أم محمد فضلي.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شيخ ليش نبي نستفسر في هذا؟ أنا عندي لا إله إلا الله مخلص من قبل الحمد لله، لكن في مرات خلص عندي طبعا ما عندي شرط يعني.
0: بالله السؤال لك، عفوا يا أخت، يا أخت محمد، عاود نعم. السؤال بشوية لأن الصوت كان فيه تقطع، ما فهمتش منك من الأول بداية كنا.
1: لا لا يا
0: شيخ،
1: أنا قلت لك عندي ألم في ركبتي.
0: عندك؟
1: ألم ركبتي.
0: باهي.
1: وفي السماء طبعا صلي الحمد لله، لكن ذيك مرات ما نقدرش نوقف وننزل في السماء. بنضطر اني طبعا الاسلام اول ما نوقف نبدا الحمد لله نصلي يعني واقفه، لكن بعدين بجد كله وانا قاعده مزلوطه مش على كرسي.
0: يعني تحسي بتعب زايد؟
1: ايه لما يبدا عندي زي ما تقول في هلبة تعب وضغط عليه انا ما عادش نقدر ننزل ونركب.
0: نعم به حاضر.
1: وعندي سؤال ثاني والله يا الله مني كان في بالي ذكرت مني لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: معلش عاودي اتصلي من جديد. حاضر
1: معاود إن شاء الله. شكرا شكرا بارك فيك.
0: تفضلي. عندنا بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج. سائل يقول بأنه تأخر عن القيام في وقت صلاة الفجر بسبب النوم، ولما استيقظ من النوم وجد الشمس قد طلعت، قال هل نصليها مباشرة أو ننتظر إلى وقت آخر؟ طبعا لا شك أن وقت صلاة الصبح هي من بعد طلوع الفجر مباشرة، وماذا به الإنسان يصليها في وقت الغلس اللي هو الوقت الذي تختلط فيه الظلمة بالنور. لكن إذا كان جاء وقت الإسفار، الإسفار اللي هو يبقى نقول احنا تشبح الضوء منتشر في الأرض ولكن قبل شروق الشمس، هذا يسمى فيه وقت الإسفار، وهذا يعدونه من الوقت الضروري لصلاة الصبح. فلو أدرك الإنسان صلى الصبح حتى في وقت الإسفار صلاته صحيحة وهي أداء، وهي أداء، ولكن هل هي في الوقت الاختياري أو الضروري؟ فهذا عليه الإنسان أن يعجل. لو كان هو كان في الوقت اللي يسمى وقت الغلس اللي هو ما زالت فيه لما يشبح برا في الفضاء يلقى فيه شيء من الظلمة، نقول هذا وقت الغلس، ما زال وقت الاختياري ممتد، حتى تأخرت شوية ما فيش بأس. لكن بمجرد ما أن تضوى الدنيا وهو ما يسمى بوقت الإسفار وجبت المبادرة بصلاة الصبح. لكن لو طلعت الشمس يبقى قضاء، حتو يجب عليه المبادر لكن قضاء. لأن السائل قال هل نباشر بالصلاة هو لما استيقظ بعد الشروق ولا ينتظر إلى وقت آخر؟ نقول لا تنتظر، ما تنتظرش، عليك أنت أمتى ما فطنت من النوم حتى عند شروق الشمس أو بعد مباشرة عليك أن تبادر بالصلاة، إلا صلاة الفجر. صحيح صلاة الفجر التي هي نافلة نعم، باعتبارها نافلة تنتظر حتى يحل وقت النافلة، والنافلة يحل وقتها بعد الشروق بحوالي ربع ساعة إلى ثلث ساعة بعد الشروق، فتنظر أنت كم ساعة شروق الشمس، تأجل بعد ثلث ساعة ربع ساعة وتقيم وتصلي صلاة الفجر اللي فتاتك كأنك أنت تبي تصليها. لكن بالنسبة لصلاة الصبح هذه تعجل بها على طول. ثم قال هل يجوز الإنسان أن يصلي وهو جالس إذا كان يستطيع الوقوف لكن يشعر بتعب شديد؟ طبعا ما دام يستطيع يوقف، الشعور بالتعب هذا يختلف من إنسان لآخر، مسألة نسبية. فإذا كان الإنسان هو فعلا التعب هذا لو أن حتى بيقوم لأمر من أمور الدنيا يعجز عن القيام، يعني لو نادى عليه حد، لو ماشي بيقضي شغل معين لين يقدموا له الخدمات هذه، لأن يجوا يقولوا لا هذا فلان له ألم به تعب وعنده ظروف خاصة، جيبوا له الحاجة، قربوا له الحاجة، وكان بينوض لين ينهضوه والله غنده والله لربما عنده حتى كرسي متحرك ولا غيره، نقول له إذا أنت هذا الألم هو من قبيل العجز، ما فيش بأس تصلي من جلوس أو خايف تطيح مثلا بسبب دوخة ولا غيره، لكن لو كان هو مجرد إرهاق، لو ينادي عليك حد تنوض له تطلع له، لو أنت بتوقف لحاجة من حوائجك تمشي لها، إذن هذا ما يمنعكش التعب عن القيام، ما يصحلكش أنك أنت تصلي من جلوس إلا النافلة. النافلة تبي تصلي نافلة من جلوس صلي، لكن الفريضة لابد فيها من القيام. السائل الآخر قال: أفطر إنسان في رمضان ولكنه توفي رحمه الله بعد رمضان قبل أن يقضي، بعد رمضان توفاه الله سبحانه وتعالى قبل أن يتمكن من القضاء، قال: فهل يصوم عنه أهله؟ نقول لا، الأهل لو تطوع حد بيصوم ما نقدرش نقول ما تصيمش، لكن لا يؤمر بذلك، لا يؤمر بذلك، لكن التصدق عليه لا بأس، لأن الإنسان بعد رمضان إذا كان هو عاجز عن الصيام وفي رمضان كان مثلا مريض، هذا حقه أنه يتصدق بمد من طعام عن كل يوم، فكون تتصدق عليه بمد من طعام على كل يوم أو تعطوا القيمة 5 دينار هذا لا بأس، لا بأس، باعتبار ابن عده عاجز عن صيام رمضان ولم يتمكن من الصوم. أما سائلة مرأة قالت: هل يجوز المرأة أن تستخدم حبوبا لتأخير الدورة حتى تصوم رمضان كاملا؟ تبي تستخدم حبوب منع الدورة الشهرية لأجل أن تتمكن من صيام رمضان كاملا؟ نقول لها هي من حيث المبدأ لا يجب عليها، غير مطالبة الإنسان بالمرأة غير مطالبة بهذا، ولكن لو فعلتها، لو فعلت هذه المسألة وخذت حبوب منع الدورة وانقطعت الدورة، صومها صحيح وصلاتها صحيحة لو انقطعت بفعل الدواء، لكن نقولها قبل القدوم على هذا، قبل القدوم على أخذ الدواء عليها أن تسأل حقيقة الدكاترة المختصين، تمشي هناك طبيبات مختصين في أمراض النساء، تسألهم هل هي المسألة آمنة من مأمونة الجانب، من الجانب الصحي، لأن لربما في اللي يمكن يأخذ أدوية لأجل مخالفة الفطرة البشرية لربما يتضرر، لربما تعود عليها بالضرر فيما يتعلق بالإنجاب وما يتعلق باختلال الدورة في المستقبل، يعني مرات في مخاطر أخرى يعرفوها المتخصصين في أمراض النساء، فعليها أن تسأل. إذا كان قالوا لها والله في مخاطرة ولو بنسبة محدودة في الاحتمال، الأولى أنها تترك مثل هذا التصرف، الأولى أنها تترك، لكن لو فعلته على كل حال صومها صحيح، لكن باعتبار هي مخالفة للفطرة تترك الفطرة البشرية على ما خلقها الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الهيئة يعني الكيفية التي خلقها الله عز وجل هذه يعني فيها حكمة عظيمة، كما هو معلوم أنه الدورة الشهرية عبارة عن بويضة تفسد ثم تنزل، فهي يعني بتغير مسار ما خلقه الله سبحانه وتعالى، لكن عليها بالرجوع إلى أهل الطب في هذه المسألة. السائل الآخر قال: عنده مبلغ من المال في المصرف، لكن جزء من هذا المبلغ يجمع لأجل شراء سيارة أو بناء بيت، يعني يجمع في مبلغ من المال ويبدو أنه نصاب، قال: هل تجب فيه الزكاة؟ نقول: نعم، الزكاة تجب بغض النظر عن الأهداف اللي أنت رسمها لإنجاز لأجل هذا المال، مهما كانت أهدافك، المال تبي تحج به، تبي تعتمر به، تبي تتزوج، تبي تبني حوز زي ما قال السائل الآن، ما دام هذا كله لا يعفيك من الزكاة، هذا كله لا يعفيك من الزكاة ما دام قد وصل النصاب وحال عليه الحول، ما دام قد وصل النصاب وحال عليه الحول وجب عليه أن يبادر بإخراج الزكاة. أما ما يتعلق بالدين، إذا كان هو عند مع هذا المال عليه ديون، هل يؤثر هذا الدين في زكاة ماله؟ نقول: ننظر هل أنت عندك ممتلكات تقابل هذا الدين؟ إذا كان هو عنده ممتلكات، عنده سيارات، عنده أراضي أخرى، عنده شيء، لو باعها تسدد الديون، فنقول تزكي كل المال وكأنه ما عليكش دين أبدا، لكن لو كان أنت هذا ما عندك وعليك مبلغ من الدين وأخذ من الناس فلوس، 50 60 ألف يبيهم منك وما عندكش ما تقابلهم من الممتلكات اللي ممكن تباع. نقول لك نعم هذا هذا هذه القيمة تخصمها من عموم المبلغ وتزكي الباقي. السائل آخر قال هل الزوج يمنع زوجته يعني يمنع زوجته من جميع الخروج وحتى من زيارة أهلها؟ نقول لا، هذه حقوق، هذه من حقوق الزوجة على الزوج أن تمكن من زيارة أهلها. طبعا لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط يعني الكثرة المملة التي تتسبب في مشاكل اجتماعية مع الزوج، ولا يعني تركها بالكلية بحيث أنها تنغص على حياة الزوجة. فالرجل الزوج عليه أن يعلم بأن المرأة لها أرحام، فعليه أن يمكن من صلة أرحامها، أن يمكنها من أن تصل أرحامها، تصل للأرحام، تصل الأرحام أبوها وأمها وأهلها. فهذا أمر لا بد منه، هذا حق من حقوقها أن تصل أرحامها. نعم الأخ عبد الرحمن تفضلوا.
2: ألو
0: تفضلوا. ألو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مرحبا يا شيخ، كيف حالك؟
0: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، تفضلوا.
2: يا شيخ عندي بنية أنا كانت تقرا شهادة ثانوية، فجالك تنزحني ربي بنخش جامعة مثلا جامعة معينة، فلا نجحت هي وخشت الجامعة هذه، لكن ما وفقهاش ربي ما مش تستمر، هل عليها شيء ولا ما عليها شيء؟
0: بالله عود لي السؤال، كيف قلت لي؟
2: قلت لك عندي بنية كانت تقرا شهادة ثانوية.
0: إيه.
2: فندرت قالت أنا كان نجحت بنخش مثلا جامعة زي ما تقول جامعة إسلامية أو حاجة. فخشت هي نجحت وخشت الجامعة دي، لكن ما وفقهاش ربي، قلتها صعبة ما تكمل عليها شيء ولا ما عليها.
0: هي بدت شرعت في الدراسة وعجزته.
2: هي مشيت وقلت حضرت محاضرات لكن عجز ملامتي.
0: باهي تسمع الجواب إن شاء الله.
2: بارك الله فيكم.
0: باهي لو جينا للإخوة الذين اتصلوا الآن قبل قليل، منهم أم أيوب قالت بأن الزوجة سامحت زوجها في مؤخر صداقها، وعند بيع البيت بعد أن عفت عن حقها قالت تريد حقها من هذا، وسألت عن الليرات مؤخر الصداق. الحق أن هذه المسألة أن المرأة إذا الإنسان هي بالعموم زوجة ولا غير زوجة، من تنازل عن حق من حقوقه يعني سامح من عليه الحق، فهذا لا يحل له أن يعود فيما أعطاه. ولهذا مما تخشاه مثل هذه المرأة وغيرها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من وعيد، أن الإنسان إذا عاد في هبته يبقى عادنا الله إياكم كالكلب يقيء ويعود على قيه. فهي لما سامحت زوجها الآن قالت بعد ما مات قالت الله يسامحها في يعني حقها في مؤخر الصداق، هذا ما عاش عنده حق ما دام سامحته. الحق يعني كله ذهب إلى الورثة وهي واحدة من الورثة، فما عليها إلا أن تتمسك بميراثها إذا كان عندها أبناء، الطالب بثمنها. وإحنا طبعا هذه مسألة قضية هل الثمن تأخذ بروحها ولا معها زوجة ثانية يقسموه، ولا ما عندهاش صغار وبالتالي تأخذ الربع. نقول هذا عليك أنكم تدوروا فريضة شرعية وتعطوها حقها وافي، لكن فيما بينها وبين الله سبحانه وتعالى ما دام هي سامحاته في مؤخر الصداق، معاش الآن لما هم بيبيعوا الحوش تقول لهم أعطوني مؤخر الصداق، خلاص أنت سامحتي فيه، خذي حصة زيك زيهم. لكن بصفة عامة قالت الليرات في مؤخر الصداق وهي مسألة عامة للنساء الآن، كيف تأخذها بسعر اليوم والله بسعر عند إبرامي العقد عقد الزوجية؟ نقولها هي لم تشترط قيمة معينة في العقد، وإنما اشترطت ليرات بعدد معين، 20 ليرة، 10، وفي 60، وفي 80، وهكذا. فعليها أن هي تقدر تتمسك بنص الشرط، نص الشرط أنها تبي ليرات بعدد معين، يقول لهم جيبوا لي من مال الميت، أو إذا كان حي الطالب الزوج من ماله، أن يأتيها بهذا العدد، بغض النظر عن سعر الليرة، هل تسوى الليرة مثلا 100 دينار ولا 1000 ولا كذا ولا كذا. هي هذا أمر لا يعنيها، لها أن تتمسك بنص الوثيقة، نص وثيقة العقد تقول 20 ليرة، تقولهم أني عدوا لي 20 ليرة، ومن غير ما تسألهم شريتوها الليرة بجنيه ولا شريتوها بألف ولا شريتوها بألفين، هذا ما يعني لا علاقة لها به. نعم أم معتز.
3: نعم
0: تفضلي. أيوه تفضلي.
3: نعم
0: تفضلي تفضلي يا أخت أم معتز.
3: أنا عندي سؤال يا أخي.
0: باهي تفضلي.
3: إن شاء الله. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: والله عندي سؤال يا شيخ.
0: هي قولي هي.
3: والله الدين شوية هو أنا.
0: نعم.
3: عندي سؤال، يعني زمان في رمضان. هو حال علي رمضان، لكن أنا ما نعرفش صغيرة يعني. صغيرة ما نعرفش يعني كليتها هو، فهمت يا شيخ؟ لكن ما عادش نتذكر يعني اني ليه قداش صمت منه والله ما صمتش.
0: وانت ما تعرفيش ان وجب عليك رمضان يعني؟
3: هو حل علي نقرا في الصف السابع متذكرة يعني.
0: لا نقصد انت ما تعرفيش ان وجب عليك الصوم.
3: لا ما نعرفش انه وجب علي يعني. صغيرة شوية وما وطول لما بديت نعرف يعني تذكرتها صمت منا 10 أيام، سألت شيخ قال يسيني منا يعني
0: باهي
3: بشني يعني الحكم شنو
0: باهي. حاضر تسمعي الجواب إن شاء الله.
3: إن شاء الله. بارك
0: الله
3: فيك.
0: الله يبارك في جميع. باهي معنا الأخت أم أيوبو.
4: السلام عليكم يا شيخ. ايه
0: انت صاحبة السؤال، المرأة اللي سامحت في صداق زوجها.
4: ايه وانا ما عنديش راديو نبي نسمع منك الإجابة.
0: باين حاضر هو احنا كيف كنا نجاوب فيه. الحقيقة بالنسبة للمرأة التي اذا عفت عن زوجها في مؤخر صداق، هذه ما عادش عندها حق الطالب به مؤخر صداق، لان حقها تنازلت عنه، ما عادش عندها حق فيما بينها وبين الله سبحانه وتعالى، كونها هي ما دارتش ورقة وهم ما الورثة ما عندهمش وثيقة تفيد التنازل. ممكن تغلبهم الآن لو هي القاضي بيقضي به بهذا، والقاضي يحكم بظهر الحال، لكن هي فيما بينها وبين الله يجب عليها أن تقر، حتى ولو كانت في محكمة تقول لهم أني ما نبيش مؤخر صداق لأنها تنازلت، وتأخذ حقها وافي، في حقها تام في في كميرات يعني. إذا كان هو عنده أبناء بتأخذ من رزقه كلها التمن، وإذا كان عندها زوجة ثانية بيقسموا، على كل حال يديروا فريضة شرعية تأخذ حقها. أنت سألتي سؤال آخر كذلك بصفة عامة، اللي بتأخذ يعني حقها في مؤخر صداق بالليرة، هل تأخذها بسعر ذلك اليوم أو بسعر اليوم؟ نقولها هي من حيث المبدأ ما هيش معنية لا بسعر ذلك اليوم يوم العقد، ولا هي معنية بسعر اليوم، هي معنية بعدد الليرات. فهي تقدر الطالب تقول لهم ماني كاتبين لي في وثيقة الصداق أو وثيقة نعم العقد الزوجية 20 ليرة، جيبوا لي عدوا لي 20 ليرة، بغض النظر شروه لها ب10 دينار ولا ب1000 ولا ب2000، هي ما تبحثش فيه كلام هذا أبدا، وإنما تقول ماني عندي 20 ليرة قداكم، جيبوا لي 20 ليرة، كيف ما تجيبوهم باهي، مرات شريم هو من وقتها وداسهم أعطوه لي، بتشروهم اليوم رزقه باهي. هذا باب، وتقدروا تتصالحوا. الصلح أن يقعمزوا يكون في محضر واحد يبدو فيه فلوس ولا فيه كذا، يقولوا لها باهي أنت الليرات متاعك 20 ولا اللي هم، هيا نعطوك في إمكانهم مبلغ قدر كذا ولا قطعة أرض قيمتها كذا. فلو تصالحوا، غير الشرط أن هي تأخذها طول البديل.
4: لكن يا شيخ معلش، هي هنا في حرام لأن هي سامحت وولت في كلامها أثناء تقسيم الورد.
0: لا احنا طبعا السؤال الثاني هذا ما ليش علاقة بالسؤال الأول. السؤال الأول اللي سامحت معاش عندها حق،
4: تمام،
0: معاش فيه ليرات. كان هي السؤال الثاني متعلق بالسؤال الأول،
4: متعلق
0: لا عاد فيه ليرات ولا عاد فيه فلوس ولا عاد فيه شيء. في
4: لا هو
0: حق.
4: متعلق بالأول وقالت لازم ناخذ مؤخر صداقة يعطوه لي فلوس يعني.
0: لا هي ما هو احنا من القضية قضية حلال وحرام، ونقولها انت حق كان عندك حق، لكن انت تنزلتي عليه سمحتي، الان انتقل لجميع الورثة، فهي من حقها الان تاخذ ميراثها، بس كان هي عندها
4: تمام
0: صغار الميت تاخذ الثمن، لكن احنا نتكلموا بصفة عامة على الليرات اللي مش متنازلة تاخذ
4: ايه
0: العدد
4: ايه
0: الليرات، او يتصالحوا على اي مبلغ، يعطوها مبلغ ولا يعطوها ارض، غير تكون القبض مباشرة بعد الاتفاق.
4: وضحت الإجابة. بارك الله فيك يا شيخ، بارك
0: تفضل.
4: الله فيك على التوضيح.
0: اي الله تفضل.
4: شكرا شكرا.
0: الاخت ام يعقوب.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: حياك الله يا شيخ وعانك الله ان شاء الله.
0: امين امين تفضل.
5: يا شيخ الله يرحمه، وليت اللي بنشوف هذه رغيفة الفجر مثلا، انا خمسة في ثاني يوم قبل الظهر.
0: كيف هذه رغيفة الفجر؟
5: يجوز بإني نقضيها.
0: كيف قلت رغيفة الفجر؟ كيف قلتي؟
5: أنا أخداني مثلا مرضت ولا أخداني النوم في غفلة، مو نوضت قبل الظهر بشوية، يجوز إني نقضيها ولا لا؟ أنا مرة هيك سامعة يعني شيخ بينا عادي من دم ما بدنش الظهر عادي، والله أعلم العلم
0: باهي
5: يعني
0: تسمعي
5: أتوقع إني ما ثبت الله باهي
0: باهي. حاضر.
5: وحاجة ثانية يا شيخ، كيف مرات أنا اللي بنمشي للخلوة نصلي في العصر في البيت لأني نقول بالك ما نلحقش على صلاة الجماعة، بعدين نكتشف بان هناك نار فوق نلقاهم هم يصلوا. هذه انا ايش ندير يا شيخ؟ نقول بيني وبين قلبي نقول تولي صلاتها في الفوش هذه نافله، وانا نبي نربح صلاه العصر جماعه، يصح لي هيك ولا خطا ولا
0: هي تسمع
5: بارك الله فيك
0: ان شاء الله. الاخت حنان تفضلي.
6: الاسم حنان
0: محمود. تفضلي الاخت حنان تفضلي.
6: ايوه السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
6: بالله فضيله الشيخ، انا بنسال، انا بطاقه الدولار تبي تعبيها صاحبتي والربح نقسم انا وياها، هل هذا حلال ولا حرام؟
0: هي يا اخت حنان، راهو اولا كما هو معلوم أن الدار بيّنت بأن شراء الدولار الآن بالبطاقة ممنوع كصفقة، لكن حتى ولو بالطريقة الأولى لما كان شراء الدولار حلال ما يصحش المشاركة، المشاركة ما لا تجوز المشاركة في البطاقة، تبقى يجب يا إما أن يكون فلوسك أنت بروحك، يا إما إذا كان ما عندك فلوس تتسلفي منها، تتسلفي منها ويبدو المكسب كله لصاحب البطاقة وتردي لها راس مالها فقط. اللي ما عندهاش الحاجتين هذوما ما عليه الا انه هو يتقي الله سبحانه وتعالى ومع يعني يرضى بما قسمه الله له.
6: لا الحمد لله، لا الحمد لله، شكرا فضيلة الشيخ بارك الله فيك.
0: تفضل تفضل.
6: شكرا.
0: الاخ رمضان.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلوا.
7: مرحبا شيخ، لاباس عليك.
0: الله يبارك فيك.
7: بالله استشار الله يبارك فيك.
0: تفضل.
7: بالله في واحد يا شيخ طلق زوجته مرتين.
0: نعم.
7: أما يا شيخ.
0: إيه. ما.
7: ألو.
0: إيه نسمع فيك نسمع فيك.
7: طلق زوجته مرتين، يعني كل مرة قالها أنت طالق. وبعدين أنت طالق، وبعدين في اسمها المرة الأخيرة اللي هو طلقها لكن طلاق معلق. قال لها إن استعملت النت فأنت طالق.
0: هذه الثالثة.
7: ايه الثالثة. قال ان استعملت النت فانت طالق، هي الان ما استعملتهاش. الو.
0: انا باهي تمام نسمع فيك.
7: هي الان ما استعملتهاش. لا وبعدين هو الان رجعها زوجته. رجعها، لكن هذه الطلقة الأخيرة هذه هل هي تمشي يعني؟ لا هي تو الآن يريدها أن تستعمل النت مرة أخرى،
0: هو
7: لكن الطلاق المعلق هل قصدي تمشي طلقة والله يعني هو قال ما أردتش الطلاق، أنا أردت أن نمنحها من هذا.
0: لا لا هذا لعب، هذا لعب يعني. هو
7: قال
0: بعد
7: ما أردت، أنا ما أردتش طلقة أن نمنحها لكن ما أردتش الطلاق يعني.
0: هو اللي قالها كانك استعملت النت انت طالق، وهو اللي قالها استعملي النت تو.
7: ايه هي لان هو قال احنا نحتاجوه قصد النت وكذا وغيره، فقال نبدا نراجعها. قال قصدي فيش هل المساله فيها خلاف او في اذا كان المنع لباس او شيء انت ممكن اعلم يعني.
0: والله اسمع راه هذا اني علاش قلت لك لعب هذا؟ لانه هو ابتداء ما عنداش حق يعني لاتفه اسباب يستخدم التطليق هذا من الاول. المره الاولى قال هي انت طالق وعاود لها قالها انت طالق. باي هو لو كان هو وازن كلامه ومش لعب مش طلقها المره الاولى وهي ما تنفعش وهي كذا كذا لا شرادها متطلقه الاولى مشت الحاله. لكن ما دام ردها باش حط لها طلقتها هذا دليل على الطلقه الاولى مش في محلها. معناه هو واخذتها غضبه واخذتها هوا نفسه يعني ما هوش متزن باش اهو حق اندم على تصرفه ما هوش موزون. ردها وبعد ما ردها يجي يقول لها كيف تستعمل لي النقال انت طالق. هذا طلاق معلق. هذا معاش الطلاق المعلق هذا صاحبه معاش عنده في اختياره يعني معاش كيف يبي هو الان. الطلقه معلق على استعمال النت ولذلك نقولها انت الانترنت يا بالنسبه لزوجته ما تستعملهاش ابدا.
7: بايته يا شيخ لو استعملها خلاص تبين منه
0: خلاص ما دام مطلقها قبل مرتين هذه الطلقه الثالثه تبين منه الى ان تتزوج زوج اخر.
7: يا شيخ سامحني شوي الله يبارك فيك.
0: ايه
7: انا والله حسب علمي المتواضع اني سمعت على المساله فيها خلاف يعني اذا كان اراد المنع فان الطلقه لا بتمشيش.
0: توب الله عليك هو يسيب.
7: انا هذا حسب علمي والله اعلم.
0: غير اسمع احنا ما ننكرش في بعض الجزئيات الخلاف فيها لكن نعم. القضيه اخطر من المجازفه. القضيه اخطر من ان الانسان يجازف انسان تمام. يسيب الحلال المحض المتفق عليه اللي ما فيش ريبة.
7: أيوة.
0: ويجي لي شيء فيه اللي يقول لا يمضي وفيه اللي يقول لا يمضي فيه اللي يقول لا ابنك وفيه اللي يقول لا مش ولدك فيه اللي يقول لا حلال وفيه اللي يقول لا حرام. يسيب صحيح. الامر الواضح البين ان لما عقد عليها زوجة ما فيها شك ابدا وينتقل من الحال الواضحة الصريحة هذه الى حال اشبح واحد يقول له هكي واحد يقول له هكي.
7: بارك الله فيك.
0: راهو بصراحة الرجل اللي يدخل في مثل هذا التصرف راهو الحكمة هذه بعيدة عليه ويظلمه في النساء. راهو مهما كانت المرأة مهما فعلت المرأة من مواقف برا حطها إذا أهلها شهر شهرين يربوها يوروها يوجهوها والطلاق خليه آخر حل. لما يعزوا الناس كلهم أهلها ناسها حتى كان عندها مدرس مقررها خلي يفهمها عندها مدرسة عندها مديرة قديمة تجيد فهمها. لما يعزوا الناس كلهم ويستخير الله ويمشي يستشير يقول لها معاش في حل الإطلاق. هذاك الوقت يطلقها طلقة واحدة وبعدها معاش يندم هو يقول هذه الحل الأخير تمشي الحالة. لكن اللي يغضب زي الطفل يغضب مهني يتصرف مهني يغضب مهني هذا ما إن شاء الله ربي يسر وبس.
7: يعني شيخ توي في الخلاصة أنا معاش تستعمل النت يعني
0: معاش كأنها ما هيش في عصر الانترنت الآن. هي لن يموت
7: تمام.
0: كان مات هذاك الوقت تستعمل النت نهار يموت هو. أما أيوة. مدامهم على مدامهم في عقد الزوجية وهي تاركة الانترنت.
7: أيوة بارك الله فيك.
0: الله يبارك في جميع
7: جزاك الله خير.
0: آمين. الأخ عبد الحي تفضل.
8: ايوه السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
8: قلت لك يا شيخ نبي اسالك سؤال.
0: تفضل.
8: قلت لك انا توش نسمعه انا نبي نشحن بتاخذ دولار على 2000 دولار عرفتها وش صار وفي اللي يقولوا بالشحن حلال وفي اللي يقولوا بالشحن حرام انا ما عاد فهمت شيء من الناس باش نتاكد بس.
0: باي حاضر تسمع الجواب ان شاء الله.
8: أنت نسمع بالجواب.
0: عندك راديو أنت ولا ما تتبعش فينا في الراديو؟
8: ولا ما تتبع فيه الراديو
0: يا شيخ. باي حاضر نقول لك يا أخ عبد الحي. الآن الفقهاء دار الإفتاء ذكروا بأن البطاقة شراء الدولار الآن بصفة عامة ممنوع لوجود بعض العلل الشرعية في العقد. لوجود بعض العلل الشرعية في العقد اللي بين المصرف والزبون ومكتب الصرافة. قالوا بأن هذا عقد ما ينبغي الإنسان أن يخوض فيه يدخل فيه ولذلك يجنبه.
8: معناها حرام.
0: أيوة نعم هذا ما
8: أصل. هم المدة الفات مصر اللي مركز منزلين بيان أنه هي حلال.
0: نعم والله اسمع أنا تو بنقول لك أنت وغيرك يا أخ عبد الحي النوازل هذه اللي يسموه فيها الفقهاء النوازي، يعني الأشياء الجديدة اللي ما مرتش على الناس قبل، تلقاها عقود معينة الخلاف فيها راه مش غريب، الخلاف هذا مش غريب. ولذلك هذه مسألة ينظر الناس يختلفوا في علل المسألة، في اللي يبدو أن تبدأ تظهر له المسألة أنها جلية خالية من أي علة شرعية، فهو بيجتهد فيها وبيحكم بحليتها. يجي عالم آخر يرى أن فيها علل شرعية ولا زالت قائمة ويحكم بفساد الصفقة. ولكن لما يكونوا هم كلهم فقهاء كما يذكر العلماء، يقول من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر، وعليه اللي هو صاحب الأمر اللي بيطبق ماذا به يتحرى بقدر الإمكان ما يعني ما صفى له من الحلال إن شاء الله.
8: فهمت عليكم، معناته يتوى حرامي معناها.
0: نعم، هذا ما صرح به فقهاء دار الإفتاء بأنها لا زالت تشتمل على علل شرعية، ولذلك ما يصحش بهذا بهذه العلل القدوم عليها.
8: معناها هي قابلة تعديل ولا ما عادش قابلة خلاص؟
0: لو كان هي أنت الشاهد لسؤالك، فيما سمعنا من العلل كثرها قائم على المكاتب الصرافة. لو مكاتب الصرافة الآن وخروا قالوا احنا ما دام المشكلة بسببنا هي معاش نبو وخلوا القضية بين المصرف والزبون، الظاهر معاش فيه مشكلة. لو هم انسحبوا قالوا ما دام الناس يعني نقصنا عليهم وحني كذا انسحبوا من الصفقة وخلوا الزبون يشري من رزق المصرف تشري فيه انت، يبين لك توقف قداش اليوم بستة جنيه بخمسة جنيه باربعة جنيه اللي هو تقول له بيعطيني كذا كذا، تعطي فلوسك ويعطيك، هذا التقابض وهذا ما فيش مشكلة. وكل الشاهد اللي قلت لي انت لو فيه تعديل ومفيش تعديل، يعني هذا اللي بدأ لي بحسب النقل عن الفقهاء والله أعلم.
8: صحيت بكلام فيك يا شيخ.
0: الله يبارك في الجميع. الأخ يونس تفضل.
9: السلام عليكم دكتور نفاد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا،
9: حياك الله وبارك الله فيكم.
0: إن شاء الله
9: العظيم أن يكون لكم التواب والصواب إن شاء الله وبارك لكم الله خير.
0: أمين يا رب العالمين.
9: إن شاء الله ما ننسوش خوتنا مستضعفين في غزة من صالح الدعاء.
0: أيوة
9: نقتدى به في الظروف، إحنا لا تصمات والوحدة وباقي الشيوخ ما مش مقصين، لكن التذكير يعني واجب علينا.
0: نعم.
9: هذه شريحة مهمة جدا وناس متعلمة، المفروض يكون عندهم ردود فعل أكثر من هيك عقلانية. نتمنى الحقيقة كلمة هال يعني هال مش قايل ما فوضى، لكن حقيقة قد يكونوا مساهمين يعني والله ما عندهم، ما دام الأمور الشرعية واضحة وأنتم مش مقصرين في انتقاد الحكومة صباح المساء، ولكن هذا خروج بلادنا، نسأل الله أن يصلح المعاليش ولازم نطرها شوية ويتاب. أنا في غزة العزة كل العبر، إن شاء الله ربي وفقكم ويهدينا إلى سواء السبيل وبارك الله فيكم إن شاء الله.
0: آمين آمين. الأخ أشرف قال استلفها مبلغ كبير، والمبلغ هذا قال وجده ينقص 10 دينار، قال هل عند الرد يرده كامل؟ والله يرده ناقص. نقول له يا أخ أشرف رحم الفقهاء بيّنوا بأنه لا يحل التصديق في أو المصادقة في قيمة المبلغ اللي عند الاقتراض وعند الصرف. شو معنى الكلام هذا؟ يعني اللي ماشي بيتسلف 1000 جنيه ولا 500 ولا اللي هم من صاحبه لابد يعدهم حداه. علاش يعدهم حداه؟ لأن احتمال يلقى فيه من ناقص. لما يلقى فيه من ناقص واقف حداه يقول يا فلان أنت بتعطيني 1000 أهو ناقص مثلا 10 أو 20 جنيه، خلاص 1000 إلا 20 تم، كان أكمله لك وأنت واقف باهي وكان ما كمله لكش يبقى هم عارف يقول لك خلاص، وما لاعتبرهم 1000 إلا 20 ولا إلا 10. هذا اللي ينبغي أن يكون عدم التصديق في التسليم من المبلغ، لابد تعدهم لأن ما يتحملش أنك أنت ترد زايد. لكن تو ما دام أنت وقع الأمر هذا أنت بترد هلا ناقصات 10 جنيه، بترد هلا ناقصات 10 جنيه وتقول له بتقول راني عديت ولقيته ناقصات 10 فبيتعطيه هلا، هذا يعني بتنحي 10 يا أخ أشرف من المبلغ. لكن مرة ثانية الإنسان يعد الحاجة لما في صورتين لابد من العد، في حال الاقتراض وفي حال الصرف، لأن هذوما هم اللي يمثلوا الجانب الربوي. في حال الاقتراض أنت بتتسلف من صاحبك، وفي حال الصرف تبي تصرف الذهب ولا بتصرف الدولار لابد كل واحد يعد فلوسه. أما باش يجي يولي له يقول له الذهب يعني بعد ما شريت ذهب ولا شريت دولار يقول له كمل لي 10 ناقصات، نقول لك كمل لك ولا ما كمل لكمش، وقعت في ربا نسيئة لأن التأخير ربا.

0: كذلك من أسئلة الأخ أشرف قال مما جرى على لسانه أنه يقول عليه اليمين، قال والآن يريد الزواج. هذا من الحقيقة من سوء التصرف في حال السعة. الإنسان ماذا به ما يعودش نفسه إلا على الكلام الطيب، إلا على الكلام الطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إنسان يحلف، أو عندك الأسماء الحسنى احلف بها بما شئت. لكن اليمين هذا من يبقى من الكنايات التي تنصر في الطلاق، من الكنايات التي تنصر في الطلاق. اللي يقول عليه اليمين معناها عليه حل عصمة الطلاق إن وقع في هذا الشيء. لما يجي واحد يقول عليه اليمين ما هو ماشي إلى بيت فلان، معناه هذا كأنه قال عليه حل عصمة الطلاق لو ذهب إلى بيت فلان بيلتزمها، فالتزمها فعليه أن يقوم تنحله العصمة بروحها، بمجرد ما مشي إلى بيت فلان تنحل بروحها العصمة النكاح، وبالتالي نقول حصل طلقة. فأنت نقول له يا أخ أشرف ارد بالك الآن قبل من تو من قبل الزواج، أقطعها من لسانك كلمة عليك اليمين وعليك الطلاق والكلام هذا، أي يقطعها الإنسان ومعاش يقولها، معاش يقولها، لأن لو قلتها بتنحسب عليك راهو. نعم أخت منى.
1: أيوة
0: تفضلي يا أخت منى.
1: عندي قلت لك منزل يسوى مثلا 300,000 باهي. اسمع فيها.
0: نسمع فيك.
1: وكيف نبي نوزعها مثلا؟ كيف نبي نوزعها؟ عندها حياة الوالد زوج زوجات، الزوجة الأولى مطلقها باهي، عندها منها 5 بنات، والزوجة الثانية عندها منها 7 أولاد و5 بنات، وهو الوالد عنده، كيف نقسمهم عليهم كي؟
0: هو عنده زوجتين، الواحدة عندها 5 وواحدة عندها
1: مطلقها اللي عندها 5.
0: ايه نعم.
1: والثانية عندها 7 أولاد و4 بنات.
0: قداش عندها ولد؟
1: وهو عندها 7 أولاد تانية.
0: ايه
1: 4 بنات، وهو الوالد عنده 5 أخوات.
0: وعنده أبوه وأم ولا ما عندهاش؟
1: لا متوفين، هو متوفي والد حتى هو.
0: هو يا أخت منى احنا توا باش أنت باعتبارك موجودة أني إيه؟ أنا باش نجاوبك عليها، لكن بنوريك كيف تديري، لأن الحقيقة الميراث لابد تديري فريضة شرعية. إيه؟ راهو لابد من فريضة شرعية، ولهذا بالنسبة للإخوة والأخوات، أنت قلتي عند أخوات ولا إيه؟ لا، هذا ما يورتوش. إيه؟ ما يورتوش مع الفرع الوارث، الإخوة والأخوات ما يورتوش مع الأبناء، وهو عنده أبناء، عنده ذكور أبناء.
1: إيه؟
0: والمطلقة حتى ما تورتش. إيه؟ مدامها مطلقة وليها فترة خارجة من العدة ولا ما طلعتش من العدة؟
1: إيه لا فترة. إيه؟
0: خلاص عندك
1: لا سنين.
0: والزوجة الأخرى حية ولا متوفية؟
1: لا توفت لو بعد لها سنتين قريب
0: بعده.
1: إيه؟
0: توفت بعده ولا قبله؟
1: لا هو متوفي ليه قريب 25 سنة.
0: خلاص الثانية لولا المطلقة من فترة طويلة هذه ما حصلت شيء، واللي هي قعدت بعدها هذه بتحصل تمنها، هي التمن اللي لها بروحها، وبعدها لبقية الأبناء. إيه؟ كلهم الأبناء سواء من المرة الأولى ولا من المرة الثانية كلهم صوصوا علاقتهم بأبوهم علاقة. إيه؟ واحدة، فبيقسموا للذكري. إيه؟ مثل حظ الأنثيين، بيعدوا للولد. إيه؟ بيعدوا بحصتين، والبنت بيعدوها بحصة، ويقسموا.
1: إيه؟
0: يقسموا لما. إيه؟ ينحوا التمن يعدوهم قداش واحد، كل بنت يعطوها رقم، والولد يعطوه 2 يعني حصتين، ويعدوهم ويقسموا على هذا الباب. لكن انت ديري فريضة شرعية باش ما تظلم حد في هذا الباب في هذه المسألة، وراهم يتفقوا سواء اللي امهم مطلقة ولا اللي امهم توفيت بعد، الصغار كلهم يتساوي لانهم بيملكوا في بيوهم. الزايد عليهم شنو؟ التمن. لما ينتح التمن متاع امهم، هذوما اللي السبع اللي عندهم 7 أبناء و4 بنات، هذوما بيختصوا بتمن امهم، تمن امهم بيتوزع. إيه؟ عليهم بروحهم، بيتوزع عليهم بروحهم، وبعد هذا بيقسم حتى يشبح للمرأة هذه هل عندها ابو ولا ام ولا ما عندهمش، يعني الصغار جدتهم حية امهم ولا ام ولا ابو.
1: لا ما شاء الله عندهم احفادهم وقرينهم.
0: كان عزوز. إيه؟ طال العمر ربي في عمرها تبي حقها. المهم كان عندها جدة. السبعة من اولاد هذوما كان عند جدتهم. إيه؟ وجدهم اللي هم اباء امهم حياة بياخذوا

0: نصيبهم وكان هم ميتين لانه يقسموا بروحهم خلاص الابناء والبنات بعتالي ياخذوا التمن بروحهم وما ياخذوش منه اصغار المطلقه. امشي ديري فريضه في اقرب مؤسسه شرعيه تجيلي دار الافتاء ولا تمشي للمحكمه ولا لاي مطرح. ايوه
1: ان شاء الله ان شاء الله. صحيت بارك فيك.
0: الله يبارك جميع
1: صحيتي.
0: باهي باهي. هذا إذن ما يتعلق بقضية الأخ أشرف فيما يتعلق ب قال اعتاد أنه يقول عليه اليمين. إذن أقطعها من لسانك يا أخ أشرف باش ما تكونش محسوب عليك. الأخت أم محمد قالت عندها ألم في ركبتها وأحيانا تحس بألم زائد فتعجز عن القيام. هذه نسأل الله العفو والعافية للجميع علل. نعم، فإذا كان أنت استطعت القيام أوفي، ولما تعتريك مثل هذه الحال وعجزتي لا بأس أقعدي كملي من جلوس وانت جالسة على الأرض، جيبي السجود من الأرض كان تقدر توصلي جبهتك للأرض اسجدي، ولكن يبقى يسقط عنك القيام اللي انت عاجزة بسبب الألم الشديد في الركبة اللي ما تقدريش توقفي معاه يبدأ ألم لا يطاق لو وقفتي خلاص اتركيه اجلسي أقري يعني القراءة والكذا كله من جلوس، ولكن حاولي توصلي جبهتك الأرض اسجدي على الأرض. ناخذ سؤال الأخ عبد الرحمن بعد نخرج الفاصل لإعادة لتكملة بقية الأسئلة. الأخ عبد الرحمن قال له بنت تدرس في الثانوية ولكنها ندرت إذا هي نجحت بتدخل إلى جامعة شرعية، فإحنا سألناه قال دخلت، قال دخلت ولكنها عجزت، يعني إن شاء الله هني تكون برت بندرها يا أخ عبد الرحمن. طيب لو كانها لم تدخل مطلقا نقولها حرام عليك أنت ما وفتيش بندرك، لكن هي ندرت أن تدخل إلى جامعة شرعية، من لم ما ندرش قالت لأن نكمل ولا لأن نتخرج لأنها الأمر مش بيدها، فهي حق دارت اللي بيدها قالت لندخل لجامعة شرعية فدخلت لكنها عجزت، خلاص لما خرجت منها عاجزة هي إن شاء الله تكون دارت اللي عليها ولا بأس عليها وإن شاء الله ربي يوفقها ويعوضها خير إن شاء الله. باهي نخرج لفاصل قصير كما دخل الأخ المخرج، بعدها نعود لسؤال الأخت أم يعقوب ومن كان بعدها.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
0: بالنسبة لصلاة الفوائد الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى أردت أن تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لبكر، لما مشى يشوف لبكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: الفقه يشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، عدنا بعد هذا الفاصل ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-02 092-092-15-02. كان لعل من الأسئلة التي توقفنا فيها قبل هذا الفاصل سؤال الأخت أم معتز، قالت زمان في رمضان حال عليها الوجوب، حان وقت الوجوب. هو طبعا الناس يقولوا حل عليه رمضان، هو وجب عليه رمضان، أما من حيث الحل بمعنى الجواز هو يجوز من حتى من الصبي الصغير، لكن نقوله حان وقت الوجوب، فهي حان وقت وجوب الصوم، قالت ولا هي لا زالت في حال كما ذكرت وصفت نفسها بأنها صغيرة ما تعرفش، قالت وأكلت ولم تعلم الأيام. نقول لها والله يا أخت أم معتز، أنت قالت لأنها ما نعرفش أنها واجب عليها أصلا، بعدها تبين لها أنها بوجود بعض العلامات أنها من ذلك الوقت هي يجب عليها البلوغ، يجب عليها الصوم. فنقول لها أنت لم تقصدي انتهاك حرمة الشهر إن شاء الله، فأكلك ناتج عن مثل هذا الجهل، فإن شاء الله أنك أنت تقضي هذه الأيام، اقضي مدام إذا أنت شهر كل ما صمتيش يقضي حتى متفرق، وإذا كان صمتي منا بعض والبعض لا، اللي تتوقعي نفسك حتى بغالبة الظن أنك ما صمتيش صيميه، لكن يعني إن شاء الله بهذا المعنى اللي انت ذكرتيه بالعموم ما عليكش كفارة إن شاء الله، لكن لو كان إنسان عارف أن رمضان يعلم أن اليوم رمضان ولا واجب عليه وانتهك حرمة اليوم يبقى هنا يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة. الأخ طارق تفضل. الأخ طارق تفضل يا أخ طارق.
1: لا
0: نعم ايوه الاخ خالد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
2: شحالك شيخنا فاتي؟
0: بارك الله فيك، بارك الله فيكم،
2: تفضل. استكمال اللي سؤال اللي طرحه الاخ اشرف،
0: ايه
2: اللي حلف باليمين، يعني قاله انه هو خاطب.
0: ايه نعم.
2: وقالت يعني سؤاله يقصد أنه هو قاري الفاتحة لكن مش متزوج، هل يعني الحالة دي شين كيف يكون؟
0: لا هو حتى اللي قاري الفاتحة راه ملزم بما يلزم به، هو زوج، هو العصمة فيده، فلذلك الطلاق يقع حتى قبل الدخول، يعني قبل اللي يروح بالي حشاهلة قد يقع الطلاق.
2: هذا الحبة استوضحها منك.
0: إيه بارك الله فيك، انت نبهت لي مسألة، وهذه مرة هي مسألة خطيرة جدا، يعني فيه اللي يقرأ الفاتحة ويبقى يعني ما زال يتصرف في تصرف صبياني وأحمق، وقد ما توصف وراه شوية فيه
2: حنين ما هو نفسه هو شخص الأخشر توصف المعلومة،
0: هو حنين هو الأخشر حق في ذاته، بارك الله فيه وجزاه الله خير، لكن حنين راه لما نوجهه في الخطاب هذا نوجهه فيه لبقية شباب الأمة، أما هو في حد ذاته بارك الله فيه، نسأل الله أن يهنيه إن شاء الله، لكن الحماقة لما نكلمه طبعا مش الأخ أشرف، لعموم الشباب لما يبقى يعقد على مهني ويطلقها ويوليلها ويطلقها، ولكن هي غر الفتاة الله غالب، وكن هذا حتى فهم الحوش معش خليه يقفلها، اللي ما عرفش قدرها ويطلقها حتى قبل لا تروح لبيت الزوجية، فهذا كلام خطير جدا جدا، يجب عليه حتى اللي مش متجوز الفقهاء قالوا يأدبوه لما يقول عليه اليمين ويقول عليه اطلاق، حتى مش خاطب بوه وما يضربوه حتى بالعصا.
2: إن شاء الله، بارك الله فيك شيخ.
0: الله يبارك الجميع، بارك الله فيك. الأخ سالم تفضل.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
3: طيب شيخ مالك.
0: بارك الله فيك، الحمد لله.
3: والله أنا عندي سؤالين.
0: إيه.
3: السؤال الأول، أنا نقرأ في سورة ياسين والواقع والرحمن السورة هذه يعني، لكن أنا أقرأها قبل وصل الفجر، نقرأ في سورة ياسين مجرد ما يذن الأذان، نقرأ في سورة ياسين ونقرأ في أذكار الصباح اعتبارا كنت نشتغل، أنا نمشي للعمل عندي شغل باش نقرأ يعني السورة هذه كذلك في العصر
0: نعم
3: هل نرجع لنفس النهج هذا تو باعتباري تقاعدت ولا ما في يعني من ناحية الشرعية شنو رأيك أنت بالأمور؟
0: ما هي حاضر.
3: عندي سؤال ثاني طبعا أنا تسمع فيه شيخ؟
0: نسمع فيك.
3: السؤال الثاني أنا في 2017 2018 عندي أرض طبعا إحنا يعني أرض قديمة فيها كنا ساكنين فيها لكن قربنا منها ولا فيها أنا سارح بتاع غنم بلقي خرصة وطايحة كيف يعني بس بعيدة ونكون نسكنه قبل يعني خرصة قديمة من نوعية قديمة هذه زي الخلال المجوف هذه المهم لقاها جابها لي قلت لنا إذا سرعة الذهب نعطيك نص المبلغ بتاعها المهم شهر قدر نفعت للذهب وفعلا طلع الذهب ودارت 660 دينار بالضبط يعني القيمة يعني فترة طبعا الذهب زاد أول غالي فأعطيتها نص المبلغ وبعدين أنا صار لي شك يعني قلت أنا باعتبار أن كان أخوي يسكن معي غادي بس المكان هذا فقلت ربما ما بقى ضيعة منه هو ولا من عياله ولا أمي كانت معه ساكنة طبعا توفت أمي في 2010 فسألت أخوي قال لي أنا ما عندناش ذهب ضايع منه ولا سمعنا بأن حد عنده ذهب ما عندناش معلوم يعني بالأمور هذه
0: نعم
3: فأنا شنو الصرف يعني في القيمة هذه الله كل خير يا شيخ
0: باهي حاضر بارك الله فيك
3: شكرا بارك الله
0: الأخ عدي تفضل يا أخ عدي
4: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا
4: نهارك طيب يا شيخ
0: الله يبارك فيك
4: أنا عندي سؤالين السؤال الأول مرات يبدأ معي الولد صغير طبعا هو قاعد صغير بالحفاظة وشدني متى أذان المغرب ولا حاجة في الطريق مرات هو كرمكم الله فيه الحفاظ فهمت هل وأنا وياه بس بروحنا هل يقعد معي ونسيب الصلاة لنوصل الحوش أو كيف نتصرف
0: أنت قصدك على النزول به في المسجد
4: إيه
0: باه
4: تبدأ عندي طريقة طويلة مثلا هو يبدأ معي وهو مش نضيف فهل كيف نتصرف معه نسيب الصلاة لنص الحوش ولا كيف ما نقدر ليش نخليه بروحة في السيارة
0: باهي حاضر حاضر تسمع الجواب
4: ايه بارك الله فيك شيخ
0: نعم الأخ عبد الحي
5: أيوة السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله تفضلوا
5: أنا سألتك بكري على متاخد دولار
0: إيه
5: مثلا كأن مثلا بنشحنها ومانيش راضها ليبيات مثلا
0: بتشحنها
5: ومانيش بايعها الليبي مانيش بايعها السوق السوداء
0: لا ما وانت العبرة ان ملكت الدولار العبرة انك انت المنع وين المنع في اشتراء الدولار في امتلاكك للدولار لابد تملك بطريقة مشروعة خالية من الشبهات والعلل
5: ما هو الدولار لما تشحنها على سعر المصرف انت ولا
0: هو احنا مش قضيه انك انت بتبيعه ولا مش بيعه يا اخي عبد الحي القضيه انت كيف تبي تملكه كيف تبي تملكه الجهه اللي تملك منها الدولار كما وصفها هني الفقهاء قالوا هل انت اللي بيع لك المصرف هذا باع لك رزقه ولا رزق المكتب الصرافه والله شنو دوره مكتب الصرافه معاك هل هو مالك بالتالي انت شريت منه ولا ضامن ولا شنو فالقضية قضية إن كيف تبي تشتريه هي هذه المعضلة في شرائك أنت مش في بيعك ولهذا كانك أنت يا أخي حي أنت الآن اتركه لين يسهل الله ولو أن المصرف نقول الحين يعني أقام الطريقة بطريقة يعني 100% خالية من العلل اللي ذكرها الفقهاء أو انسحبت المكاتب الصيرفة وبدت أنت تشتري منهم وتأخذ بعدها اللي بيع بيع بدس دس على كيفك لما يبينوا لك حلية الموضوع يعني فهذا أولى ليك راهو الإنسان لأن راهو الإنسان أحيانا يبتلى ويمتحن بأشياء والأشياء اللي يختلف فيها هذه بين الفقهاء والعلماء زي ما قلنا يعني تختلف الأنظار فيها من أخطأ في تصوير المسألة له أجر ومن أصاب له أجران وهذا علمه عند الله من الذي أخطأ ومن الذي أصاب لكن أنت اجتنب هالمسألة ولك أجر إن شاء الله في اجتنابها ولين يأذن الله عز وجل وتستقيم المسألة إن شاء الله
5: تمام باي شيخ
0: أيوة
5: نبي نسأل سؤال ثاني تو في واحد كلمني باي
0: ايه؟
5: كلمت الفاق قال لي أسأل سؤال ثاني
0: ايه؟
5: في واحد يا شيخ رمضان اللي فات
0: ايه؟
5: شو صار رمضان اللي فات من اللي قبله مش عارف معاه نتذكر شيء بالضبط
0: ايه؟
5: قال لي أسأل الشيخ صار وهو ولد هواي شيخ ما مشاكل مش بالك، يعني هو ما يسبش الجلاله باهي. رمضان هو قال لي مشاكل في طلعت ما نعرفش، قال لي وين صايم، قال لي ما فهمت شيء، ما طلعت بغير قصد. ماشي حكمه انا ما.
0: والله ايش بنقول لك انت تو هذا يا هو خلاص معاش الجيم، يقول معاش ارى الجلاله اسم الله عز وجل الذي خلقه ولم يكن شيء، وخلقه آدم بدل كله خلق الله عز وجل. الله عز وجل خلق الدواب وخلق الحشرات وخلق الفيل، خلقهم بنادمية ومسخهم قردة وخنازير، حتهم من خلق الله. وهذا ربي خلقه آدمي وبقاه آدمي، هذه نعم مني وين يلقاه هذه، وهو الحافظ وهو المنعم، معاش يجي من يسب خلاص.
5: لكن هو الشيخ راه من انا مانيش بحضر فيه الحق انت وما مانيش سمعتها منه، لكن مش قال لك طلعت في الصيام
0: باي كيف طلعت شنو مجنون هو والله. حد كان اسمع كان فقد عقله والله، جاي حد شد عليه موس والله، شد عليه سلاح وقال لابد تقول وتقول، هذا اكراه.
5: لا هو الشيخ يلعبوا بجي واخو ما ندري عليه، قال يلعبوا بجي
0: انت، هذا هم اللي يلعبوا في اللعب هذا. ما على العموم يا اخ عبد الحي، يعني الان ما عندي ما نقول الا انه يجيني لدار الافتاء هذا الحق، لكن بصفه عامه الكلام خطير جدا جدا. يعني الانسان لما يذكر الله عز وجل يتذكر النعم فيشكر، ويتذكر القدره ويخاف، اما يتذكر قدره الله عليه ان نهار بيموت ونهار بينتهي من هالدنيا، وان القادر ان يبتليه ربي بالعلل والامراض والافات ويذكر فيخاف مش يسب. وأنه هو لما يذكر النعم تجري عليك نعم الله بالليل والنهار، أنت ما فيش بطالة النعم ماشي جاية عليك، ومع ذلك أنت بتم تذكرها تذكر الله تشكره. أما يجي واحد يعكس المسألة له من الخوف وله من الحب، يعني معاش الجاي من يسب، فنقول له أنت هذا أمرك خطير جدا جدا. يعني هو بحد ذاته بحد ذاته يجيهني للدار للدار، لكن بصفة عامة بصفة عامة هذا السب والعياذ بالله خروج من الملة. لكن ما نجاوبش فيك على صاحبك راه فهمتني، لأن تنزيل الحكم على المعين هذا ما هوش أمر هين، فعليه أن يجيهني للدار.
5: قلت له قلت له كيف درت أنت يا رب.
0: خلي يجيهني للدار باك يطلع فقد عقله والله يطلع مكره.
5: لا أمور عادية،
0: يجيهني للدار ويفهمه إن شاء الله.
5: خلاص تو يجيك دار الافتاء ومقع حي،
0: يجي هني في الظهر غير يوصل في الظهر يقول وين دار الافتاء الاول اللي نعته.
5: خلاص تمام صحيتك انا فيك
0: الله جميع ان شاء الله. الاخت ام محمد،
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله،
6: كيف حالك يا شيخ؟
0: تفضلي الله يبارك فيك.
6: عندي سؤال، عندي اختي رجلها متوفي يوم 28 ذي الحجه، نبي نعرف المدة قداش باش ترمي السو.
0: هو يريدك اتصلت انت في اول الحلقة باش نحسبنا لكم في وسط الفاصل، لكن نحاول تو بناخذ منك وخذوا منها الرقم بالله الاتصال تو ياخذوا منك الرقم لانه يبي حساب اعطيني تو البيانات. يوم 28 ذي الحجة مش كي؟
6: يوم 28 ذي الحجة.
0: باهي لما توفى توفى في النهار ولا في الليل؟
6: لا في الليل
0: يوم
6: 28 قبل الفجر.
0: يعني صباح 28؟
6: اي صباح 28
0: قبل الفجر.
6: هم قبل صلاة الفجر توفى.
0: باهي باهي تمام ان شاء الله.
6: تمام
0: ان شاء الله خليته ياخذ منك الرقم ولعل يتواصل معك باذن الله.
6: ان شاء الله شكرا للشيخ بارك الله فيك. ان شاء الله
0: نرجع للأسئلة التي للإخوة الذين اتصلوا. عندنا نعم أخ محمد، تفضل يا أخ محمد. نعم باهي باهي. عندنا الأخ سالم قال كان يقرأ في سورة ياسين ويقرأ في سورة الواقعة وأذكار الصباح لما كان يشتغل وكذلك في العصر، فهل يستمر عليها الآن بعد أن تقاعد؟ نقول لك نعم يا أخ سالم بارك الله فيك. عندنا نحن طبعا الأذكار فيه من أذكار هي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، أذكار الصباح وأذكار المساء، وفي أذكار عامة أذكار فيه مخصوصة بالصباح والمساء، وفي أذكار عامة. الأذكار العامة يقدر الإنسان من باب تنظيم وقته ومن باب يعني إشغال وقته بالكلام الطيب، أنه هو الآن تستمر على ما كنت عليه، بل بإمكانك أنت حتى تضيف إذا كان بحسب سعة الزمن متاعك، يعني زي فترة الصباح هذه فترة أذكار حتى بتزيد على اللي كنت تقول فيه أو تقرأ فيه من القرآن الكريم. هذا ما فيش باس يا أخ سالم، وخاصة أنت لو أضفت لسورة ياسين والواقعة أضفت سورة تبارك، باعتبار وارد فيها فضل سورة تبارك أنها تقرأ، فهذا كله من الطيب، يعني سواء إنسان إن جعل لنفسه ورد دائم يقرأ فيه من القرآن أو من الأذكار. فأني نقول لك يا أخ سالم استمر عليها وضيف ما استطعت إليها إن شاء الله. عندنا نفس الأخ سالم عنده سؤال آخر، قال في سنة 2019 ونحو هذا، المهم في سنة في سنين ماضية، قال عنده أرض كان يبدو أنه مقيم فيها ولكن خرج منها، وعنده فيها أغنام وعنده راعي يرعى في الأغنام، لكن هذا الراعي قال لقي خرصة الذهب، فوعده قال له إذا كان اتضح بأنها من الذهب نعطيك نصفها. قالوا فعلا صرفها، تبين أنها قطعة ذهبية وأعطاه نصفها، لكن بعد ذلك هو شك في الأمر، قال هل هي منهم طايحة؟ والله يا ترى، قال لربما لأهل عند أخوه يبدو أنه معاه أو لغيره من الناس تحتمل. فنقول طبعا أنت أخطأت يا أخ محمد يا أخ سالم في الأول، لأن هذه لقطة تحتاج إلى تعريف، فكنت أنت من الواجب تسأل تشوف أهل بيتك هل هي طايحة منهم، كان هي طايحة منهم حتى أعطيت منها بعتالي لمن وجدها نصف ما فيش بأس، فإذا كان هي ما هيش ليكم لربما سقطت من غيركم، يعني من لأن هذه ما هيش من الركاز الدفائن الجاهلية، هذه لقطة طايحة جديدة، فتسأل لأخوك ولا لمنه. بعدها إذا انتهت المدة الحاجة اللي لها تمن عالي تعرف حتى سنة، إذا انتهت المدة بعتالي يجي تحقيق لهذا الأمر، تقسمها أنت وصاحبك تعطيه العام النصف ونتأخ نصفها مثلا. لكن تو على كل حال أنت الآن بعد ما تصرفت العامل مش بالضروري تأخذ منها القيمة، ولكن تقدر أنت الآن القيمة اللي قعدت عندك الأفضل أنك أنت تتصدق بها، الأفضل أنك أنت تتصدق بها، وكانك أنت قدرت تسأل أسأل، ما زال الوقت فيه فرصة ما دام هي قديمة، وإن كان أنت المفروض قبل تتصرف، هي قبل تتصرف تقول من اللي طايحة منه حاجة، فبيجي كل واحد يقول لك حاجة، ربما يجي حد يقول لك زمان طايحة مننا خرصة بصفت كيت وكيت. فعلى العموم أنت الآن دير اللي عليك، إذا كان ما لقيتش حد تتصدق باللي قعد في يدك أنت من قيمة. الأخ عدي أو الأخ عدي قال أحيانا يبدأ ماشي في الطريق ومعه ولده لابس الحفاظات، ولا ربما تكون الحفاظة فيها شيء من النجس، قال هل ينزل به المسجد ولا يفوت الصلاة؟ نقول والله هو الحفاظة هذه ما دام هو لم يخرج منها شيء، فهذا الحفاظة سواء كانت الكبير والصغير هي في عفو خاص بصاحبها، خاص بصاحبها، فيحتاط، والأطفال خاصة الأطفال بالخصوص يحتاط دائما الإنسان من تشويشهم في المساجد ومن تلويتهم من النجاسة، فإذا أنت تعتقد أنه هو لربما يخرج منها شيء على فرش المسجد وما تقدرش طبعا تخليه بروحها باعتبار عيل، هذا تنصرف في بيتك وتصلي في بيتك، لكن إذا كان هي من النوع اللي ما يخرج منه شيء فهذا ما يضركش يا أخ عبد عدي أنك أنت تنزل به في المسجد، ما دام هو إذا كان هو ولدك مش من النوع اللي يشوش على المصلين وما يخرج شيء من الحفاظة، فهذا إن شاء الله ما عليك شيء لو حتى لو نزلت. الأخ محمد،
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
7: أخي الفاضل أسعد الله مساك.
0: أي والله إياكم إن شاء
7: الله. بالله عندي سؤال أخي.
0: تفضل.
7: يا شيخ قلت لك بالله ما حكم المرأة التي تهاجر زوجها أكثر من سنتين؟
0: باهي. حاضر. الأخت كوثر تفضلي. تفضلي الأخت كوثر. الأخت كوثر عندنا معانا قاعدة. ما هي؟ ما جاي الأخ محمد؟ تفضل. هاي الأخ محمد.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
8: أكسي الشيخ.
0: بارك الله فيكم.
8: سمحت لي عندي سؤال أنا مرات نخدم في خدمة داخل غبرة مرات مش ملبس ولا في نجاسة ولا شيء داخل غبرة ما نخدم صاروخ ونخدم شباك أو كهرباء عرفت
0: نعم
8: هذا ويأذن الجامعة قريب لي ويأذن لكن ما قدرش نمشي بالغبرة هذه مداعي وكذا ومش ما عنديش باش نبدل هل الجوز ينزل يصلي في السوق مداعي فصل الكهرباء والخدمة
0: باهي حاضر ما هي عندنا سؤال الهجر الحقيقة قبل قليل الأخ محمد قال من هجر الزوج هذا ممنوع هذا الحقيقة ما دام الأزواج قاعدين عقد الزوجية قائم راهو عقد الزوجية من بداية مبني على المكارمة مبني على المكارمة يعني مش مبني على المشاحة وردات الفعل وكذا ولكن كذلك راهو بنبه الأزواج حتى من الرجال أحيانا المرأة هذه ردة فعل من ظلم الزوج فهي هجرته فعليها الزوج هو ولي البيت راهو لكن دائما يقدم الصورة الطيبة وينصح ويدير اللي عليه بعدها لما تقصر المرأة يلومها ويأنبها فالحق وكذلك الزوجة العاقلة والحكيمة ما تبداش عايشة على ردات الفعل يعني تغضب من زوجها وحتى ولو زوجها أخطأ تعامل بهذه المعاملة كل من هو عنده عقل أتم راه مش حيتصرف التصرف هذا كان الرجل العاقل وحكيم ما يقعش منها مثل التهور هذا والمرأة اللي هي تام عقلها وحكيمة حتى هي ما يقعش منها مثل التهور هذا خاصة إذا كان عندهم أبناء أطفال ما ينقلوش المشكلة إلى محيطهم الاجتماعي إذا كان عندهم صغار فالمفروض الأسرة الحقيقة يترفعوا عن التصرفات الصبيانية هذه وأنا طبعا نقول في كلام هذا لأن الحق نسمع فيه من خلال واقع الحياة اللي يعني يبدو متعاركين اللي يبدو ما يكلموش بعضهم أيام اللي بالشهر الراجل محسوبك زعلان ما بيش يكلم المرأة وهي تتودد أو هي اللي محسوبك زعلانة وهو يتودد لها والله في البيوت تسمع يعني كأنهم أطفال مفروض يرقع من هالمستوى هذا فلذلك أنا ننصح هذا الأخ اللي هجرات زوجته حاول تصلح ما بينك وبينها وما تحاسبهاش اللي فات ولكن أبدو أفتحوا صفحة جديدة واتقوا الله سبحانه وتعالى في أبنائكم الأخ الصادق
9: أيوة السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله تفضل الله يبارك فيك
9: معليش يا شيخ
0: إيه
9: نبي نسأل على حاجة
0: إيه؟
9: هو الموضوع يخص الشهادة أني نبي نشهد في موضوع
0: إيه؟
9: تمام أنا أحكي لك بالضبط عشان تجد الفتوى صحيحة هي عمتي أخت الوالد تمام عندها موضوع في قصة سنة الميلاد متاعها موقفة أوراقها فهمت الفكرة أنت عارف طبعا أن سنة الميلاد داخلة في موضوع الرقم الوطني فمش قادرة تدير جواز سفر وإجراءاتها و قصة العمل وانت عارف ما يترتب عليه
0: نعم
9: فالمهم ان هي الموضوع وصل انت عارف للمحكمة والنيابة والحاجات هذه
0: ايه بتحديد العمر يعني السن
9: ايوة ان نحن زي ما تقول بنقوله بنشهد ان هي مواليد 64
0: ايه نعم
9: تمام بالتاريخ وباليوم وكذا
0: ايه.
9: فطلب مني اني بنمشي للنيابة بنشهد في المحكمة يعني
0: ايه
9: بحكم صلة القرابة أنه ضروري يكون أقربائها أنا عندي الوالد طال الله في عمره مواليد 65 وأنا نعرف أن عمتي هذه أكبر منه أنها هي 64 يعني على ما يتداول على السماع فهمت يا شيخ فشن صار أنا أمس كانت فيه موعد للمحكمة وقدر الله أنه ما صارش منها وأنا ما نكذبش عليك يا شيخ شيء في نفسي هكي يعني فكرت فيها حتى قلت لهم كيف ياخذ حتى الشهادة مني وأنا مواليد 90 والشخص هذا مواليد 64 شيء أنا ما نظرتش قالوا لا مبني القرابة أنك أنت تقدر تشهد لأنك أنت تكون عارف يعني بحكم الكلام الوارد ما بين الأسرة أن هذه أكبر من والدك كذا يوم ميلادها الأشياء هذه فأنا كنت حاب نبي نسأل عليها يا شيخ هل يجوز أني أنا عن طريق السمع أو حتى الشيء الثاني يا شيخ عشان نكون أعطيت اللي عندي بالكامل هل يجوز أن هي لو قسمت لي بالشيء هذا أني نقدر نمشي نشهد بناء على القسم متاحة أو حديثها هي وتأكيدها أو لا؟
0: لا، هو من حيث المبدأ يا أخ صادق، أنت في فرق راهو بين إنسان يشهد شهادة رؤية أنه رأى أنها ولدت في اليوم كذا وكذا، أو قضية السماع أنه شاع وتبين القاضي يقول له منها وجدت فيها دنيا وأني نسمع أنها عمتي هذه أكبر من بوي وبوي عمره كذا، إذن هي أكبر، قل له بحسب ما نسمع أن هذا هو، هذا أن هذا هو الموجود، فتخبر القاضي بواقعك أنت اللي تعرفه. لكن المهم الإنسان ما يزيدش عليه، ما يغيرش التاريخ، لو كان يعلم أن هو عمرها في سنة نقوله إحنا كذا بتزيد، هي تزيد عليه كم سنة ولا تنقص، هذه شهادة زور ما تخشش فيها. لكن أنت اللي ترى أنه حق، اللي ترى أنه حق تقول والله يعني نسمع يا حضرة القاضي، نسمع من أهلي من هرصرت أنها هي أكبر من والدي وأنها فيها الجل وهذه متاع كذا كذا، هذا إن شاء الله ما فيش بأس بشهادة السماع زي ما تسمع أنت في محيطك الاجتماعي. المهم ما تغيرش ما تغيرش المعتقد متاعك أنه الصواب. يبدو مرات بينقلوها من سنة بينقلوها إلى عمر أكبر ولا أصغر، لا، اللي أنت تعتقده صواب هو اللي بتقوله للقاضي.
9: تمام. أنا في نقطة ثانية، أمس لما كنت في المحكمة وتداول معي المحامي اللي يبي يدخل، أنا بالفترة سألته قلت له هل نقدر نقول يعني إنهم قالوا لي لا ما ينفعش إن نقول هي يعني حدثتني بالحديث هذا قبل ما ندخل؟
0: لا هو
9: بس هو الحق شن قال لي؟ قال لي شنو؟ قال لي بالعكس لما حكى معي وحكيت لنفس ما حكيت معك إن هي أكبر من الوالد وأنا الوالد مواليد 65، قال لي خلاص هذا اللي مطلوب منك. حتى لما قلت له موضوع يعني انه بالتاريخ يعني باليوم انه 17/12 قلت له ما مرت ممكن يصلني، قال لي تقول له عادي بحكم متداول يعني عارف انت
0: اعياد الميلاد وعياد بالله. اسمع حكايه اليوم والشهر هني مرات يخشوك انت في اللي ما تعرفهاش، فهمتني انت؟ انا مش حاضر ميلادها باش تقول اني حضرتها انها ولدت في يوم كذا في شهر كذا، انت هذا مو انت ندري عليه، لكن انت من نهار صرت تسمع أنها هذه عمتك وأنها أكبر من بوك واللي بوك عمره كذا، فأنت بالله ما تجي أمام القاضي وتقول لأني هذه عمتي ومنها صرنا نعرفها أنها هي أكبر من والدي ووالدي في العمر كذا كذا، إذن هي أكبر منه. يسألك القاضي يقولك فهم يوم فهم شهر، هذا الله أعلم، أنت وين تدري عليه؟ أنت مرات تختبر في اختبار تبدأ تكتشف أنك أنت تزور في شيء ما تدريش عليه أنت، وهل يشاع هو على الكبار أنهم ولدوا في يوم كذا وفي شهر كذا؟ هذا ما في الغالب ما هو الشايع في الأسر، الشايع أن فلانة أكبر من فلان، الشايع أنها مولودة في العصر الفلاني، أنت اللي شايع ويدور في ذهنك من قبل ما تطلب منك الشهادة هو اللي بتبلغه، مش هي كونة قالت لك قراتك قول قول، اللي قالتها هي أنساها، أنت ما هو كان شايع وتعرفه قبل لا تطلب منك الشهادة هو اللي بتنقله بس.
9: تمام يا شيخ، عشان شنو ما نبيش نطيل عليك أو نكثر عليك. أيوة. لو كانت الشهادة متاحتي مترتبة على موعد باليوم وبالشهر معناها نلغي أنا شهادتي؟
0: ما تلغيهاش برا، واللي ما تعرفهاش واللي ما تعرفهاش قول الله أعلم، قول نعرف أنها أكبر من بوي وكيتو كيتو بس، إلا إذا كانك أنت متأكد وشايع في أسرتكم شايع أنها مولودة في يوم كذا وفي شهر كذا، شايع قبل لا تطلب منك الشهادة قول، لكن اللي بيش اللي بينشهد لي يقريني ونمشي نقول، هذا ما يجيش. أنت بتشهد شهادة السماع من محيطك الاجتماعي، شي اللي كان في محيطك الاجتماعي أنها عمتك أكبر من بوك وبوك بتاريخ كذا، إذا أنت بتشهد بهذا، إذا كان شاع أنها ولدت في شهر واحد في شهر يوم عشرة، إذا كان شاع قبل لا تطلب منك عمتك على كيفك، لكن ما تقريك وأنت تمشي تقوله.
9: يعني موضوع أنها هي عشان هي حلفت بالموضوع هذا،
0: خلي تحلف هي بشأنها للقاضي، هي تمشي تحلف القاضي ما تحلف لكش أنت، أنت برا القاضي يقول اللي تعرفه بس، اللي تعرفه أنت من محيطك الاجتماعي وسامعه عن طريق السمع وتعرفه.
9: بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله كل خير وفي ميزان حسناتك إن شاء الله.
0: إياكم إن شاء الله. ما هي الحق أن عندنا في الحلقة الماضية بعض الأسئلة، منها الآية التي سأل عنها السائل وهي قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. سأل السائل قلنا معنى الآية بالتحديد الله أعلم، ولكن جاوبناها على الظلم بصفة عامة والسماع. فبالرجوع إلى معنى الآية، سواء كان فيما يتعلق بتفسير القرطبي وابن كثير وغيرها من التفسير، بيّنوا بأن منها طرف ما ذكر في المرة الماضية، وهي أن المظلوم بمظلم ما له أن يذكر، لكن لمن ينصفه ولمن يفتيه ولمن ويحذره. وكذلك ذكروا أهل التفسير في هذه الآية، ذكروا منها مطل الغني ظلم، وهو لعل تمت الإشارة لي في الحلقة الماضية، اللي متسلف من حد حاجة ولكن ما أطلع ما باش يسدد له، هذاك لما يجي الموعد ما باش يسدد وعنده قدرة على السداد يبقى هذا ظالم. فمطل الغني ظلم، هذا لو جيت تحدث بها ما من ناس خافوا يسلفوه ويقعوا في مثل هذا المحظور لا حرج عليه لو ذكره. ومما ذكروه كذلك فيما روي عن عبد الله بن عباس وكذلك الحسن البصري، أنهم قالوا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قالوا قد يراد به حتى الدعاء، الدعاء على الغير، فالدعاء على الغير ظلم إلا لمن ظلم، إلا على من ظلم. فالدعاء بعضهم قال هذا ما جاء عن ابن عباس وكذلك ذكر الحسن البصري، قال لا يدعو الإنسان على الناس بالشر ولكن إلا من ظلم له أن يدعو على الظالم. ومع ذلك حتى هم اللي قالوا يدعو على الظالم قالوا ماذا به، يدعي عليه، يدعي كيف أنه ينجو من شره، يقول اللهم اجعل بيني وبينه حائل، اللهم اصرفه أنهم كذا، بخلاف ما لو يدعي عليه هو أنه هو يقع عليه مصيبة الموت كيت وكيت، يمكن هذيك تكون لكبار الجبابرة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أهل العفو والصفح وعزائم الأمور، أنه ظلم من قريش لا شك في الغزوات، وكان يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، مع أنهم كبار المجرمين الذين اعتدوا على أصحابه، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، وكما جرى هذا حتى على ألسنة الأنبياء والرسل كما جاء في القرآن الكريم. على كل حال هذه من المعاني التي ذكرت في الآية، أن الإنسان لا يعتدي على الناس بالدعاء، ومنه خاصة النساء في تبدأ تدعي على صغارها وتدعي على كذا، فهذا من الظلم، فهذا من الظلم بمقتضى هذه الآية. الأخت كوثر،
10: أهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
10: كيف الحال؟ أنا بنت عمري 16 سنة بها، بنمشي مع خالاتي للعمرة بها، وخالاتي معاهم محرم زوز ولاد، لكن بيكونوا في حجرة بروحهم وإحنا نسوين في حجرة بروحنا، هل عادي نمشي معاهم بدون محرم أو لا؟
0: باهي أنت عماتك ما فيش معاك عم ولا خال ولا؟
10: لا والله، خالاتي معاهم ولادهم محرم.
0: والله تبي الحق ما يصح لكش يا أخت كوثر إلا إذا كان حج الفريضة تقدر تمشي معاهم حج الفريضة، لكن عمرة إلا إذا كان معاك أنت محرم، كان عندك أخ ولا عم ولا خال ولا حتى ولد خو ولا ولد أخت، حتى صغير، حتى ولد خو ولا ولد أخت، حتى
10: يعني خالاتي وجداي ما فيش يعني معايا أنا
0: ما لابد من الذكور، حتى عندك ولد خو ولا ولد أخت يقدروا يرفعوا معاك اللي كنتي ولد خو ولا ولد أخت، حتى صغير عمرها 10 سنين ولا كذا تقدري ترفعي معاك، لأن قالوا المرافق كمحرم مش بضر، لا يشترط فيه البلوغ، وإلا
10: يعني ما تمشيش.
0: لا لا ننصحك أنك تمشيش. لا
10: تمام.
0: عندنا كذلك قضية أخرى من المرة الماضية، الرجل الذي سأل عن الرجل الذي قال بأنه تشيع وقال هل نحن قاطعوا ولا ما نقاطعوش، أجبناه بأنك أنت أنصحوه كذا، ولكن هو ذكر مثلا الحقيقة ما غفلنا عنها، وهي الشبهة التي ذكرها، ذكر شبهة اللي من أجله يعني مال للتشيع. طبعا هي قضية الشبهات، اللي ننصح الحقيقة عموم الناس عدم الإنصات للقنوات التي تبث هذه الشبهات، سواء قنوات شيعية أو نصرانية أو إلحادية أو بأي شيء بوجه من الوجوه الذي هو ينتقد في الإسلام، ينتقد في الإسلام، راه عدم الإنصات أولى. لماذا؟ لأن مرات هم يجيبوا شبهات تاريخية كذا كذا ويقولوها للإنسان اللي يبدأ خاصة خاوي شوي، ويصعب عليه دفعها، يشككوه. فنقول الأولى عدم تتبع مثل هذه المحطات وشبهاتهم، بل حتى اللي عرفها راه ينبغي أنه هو ما يقومش حتى بعرضها. ولهذا الشبهة التي ذكرها الرجل في المرة الماضية ما نبيش نذكرها، ولو نذكر شبهاتهم هي كثيرة جدا، لكن ما نعاونهمش في عرض هالشبهات. لكن احنا بنجاوبوا على ما يفندها، ما يفندها، نقولوا النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وهو رسول لله عز وجل منذ يعني كتبه الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، والأمر هذا قديم من قبل أن يعني يصل النبي صلى الله عليه وسلم بلوغ، بل قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم كان معروف بوصفه واسمه. كان الرسل من قبل، الرسل لما بعثهم الله سبحانه وتعالى كان كل رسول يوصي في قومه بأنهم من بلغهم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فليتبعوه. يعني الرسل السابقين قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم راه سيختم الرسالات برسول محمد صلى الله عليه وسلم، فمن يلحق عليه ويدرك ذلك الزمن عليه أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. ووصفوه لهم بصفاته الخلقية، يعني كيف الخلقة الطيبة للنبي صلى الله عليه وسلم الجسدية، وأخلاقه، حتى الأمور الاجتماعية ذكروها، أنه يتيم وأنه كذا وكذا، ذكروها الرسل الأولين لأقوامهم. وذكرت لهذا بقية منها موجودة في كتبهم الآن، بني إسرائيل وبعض صحف النصارى موجودة اليوم من هذا رموز تدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهم الذين كانوا يبشر، دخلوا بعضهم الذين هربوا من العدوان على كما هو معروف، لما حصل العدوان على عيسى عليه السلام بمحاولة صلبه ولكن الله رفعه إلى السماء، أو المعروف من الناحية التاريخية أن كثير من الأحبار وتلاميذهم هربوا في اللي مشي لبلاد العرب وفي غيره، وصاروا هم قوموا بالتبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيبعث نبي آخر الزمان، فكانوا يعرفونه باسمه ووصفه حتى بأوصافه الاجتماعية. ومنهم بحيرة لما قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم صغير السن وذهب مع عمه، فرأى هذا الرجل النصراني رأى صحابة تضل القوم، فتعجب كيف هؤلاء تضلهم صحابة، لابد أن يكون في حدث. فلما استضافهم لم يدخل معهم النبي صلى الله عليه وسلم، بنجيبوها القصة بإيجاز بسرعة. فلما يعني نظر في حالهم وجد بأنه ما فيش واحد منهم زي ما نقول إحنا بالعمية يستحق ويستاهل أنه يعني تسير فوق صحابة. فلما أكد عليهم الكلام ذكروا أنهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم محمد مع القافلة، فلما أدخلوه تعرف عليه بوصفه الخلقي، وصار يسأل عن عمه عن ما عن أحواله، يسأل عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في يقظته وفي منامه. ثم لما نسبه العم نسبه لنفسه قال منه ابني، انظروا ماذا قال له، قال ما ينبغي أن يكون أبه حيا، قال هذا مفروض ما يكونش مو حي حتى العلامات الاجتماعية، حتى العلامات الاجتماعية قال هذا ما ينبغي أن يكون أبوه حيا، ينبغي يكون متوفى بحسب العلامات واللي موجودة عندهم. وفعلا أقر بأن هذا أبوه توفي. بينما لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان علي بن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم موجود، وهو الذي قام بالانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة. إذن الرسول الله صلى الله عليه وسلم توفي أبوه قبل أن يولد، بينما علي بن أبي طالب أبوه كان موجود، أبو طالب هذا شيء معروف. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث كانت الحجارة تسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم تسلم، ولهذا بعد البعثة كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك حجارة يعرفها إلى الآن، كان لما يمر تسبح عليه أو تسلم عليه. يعني هذه التي تسمى بالإرهاصات. ولما ولد حصلت بعض الغرائب في الكون، ومن يقرأ في قصة حليمة السعدية رضي الله عنها كيف أنها لما ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأحداث العظيمة التي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو رضيع عليه الصلاة والسلام، حصلت وهي تسمى الإرهاصات. فهذه الإرهاصات تنبيه بأن هذا له شأن عظيم، هذه لم تحصل مع علي بن أبي طالب وإنما حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إحنا لما نبوش نذكر شبهة، ولكن نذكر ما يدل على رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، وكان معروف. ولهذا لما ذهب القوم إلى النجاشي وذكروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أهو النجاشي نصراني، ومع ذلك عرفه وأسلم رضي الله عنه، وهو لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أسلم الرجل. كذلك لما ذهب الناس إلى الرسول من النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هرقل وأخبر أبو سفيان، وكان أبو سفيان لا زال على الشرك في ذلك الوقت، لما التقوا بهرقل صار يسأل هرقل عن عن عن صفات وسمات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعلمونه في ما وجدوه من كتب عندهم. وانظروا في قصة سلمان الفارسي، بيّن لهم الرسل الأحبار الذين التقى بهم سلمان الفارسي من بلاد فارس جاي، فلما مروا على بلاد الشام علموه، بينوا له صفة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بخاتم النبوة الذي هو بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من سماته أنه لا يأكل الصدقات. وفعلا لما جاء سلمان الفارسي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات، أنه لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية. ثم آخر علامة لما شاهد خاتم النبوة، وهو الشيء الخلقي الذي هو بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم الرجل. فهذا يعني الشاهد. على كل حال بالعموم، ما ينبغي للإنسان أن يضيع وقته وينصت لقنوات لا شيعية ولا نصرانية ولا إلحادية، مخافة أنهم يلقوا في نفسه شيء من الشبهات الخطيرة، ويوعد والعياذ بالله يعني يعاني من شرورها. باهي أن نعود الآن لبعض الأسئلة اللي موجودة عندنا. الأخت كوتر هذه أجبناها، عندنا سائل آخر سائل آخر قال: هل يجوز شراء سلعة من الإنترنت بالتقسيط عن طريق بطاقة مصرفية إذا كان تأخير السداد يترتب عليه زيادة؟ نقول الشراء المهم ما يكونش ذهب ولا فضة ولا دولار. الذهب والنقد كله ما يصحش أن يشترى بالتقسيط، هذا يبقى هذا صرف نوع من أنواع الربا. لكن بتشري سلعة أخرى، سيارة، بضاعة، مواد بناء، أي شيء تقدر تشريه كون فيه يعني نسبة زيادة، هذا أمر لا يضر الصفقة اللي أنت فيها. لكن كون هو اللي عاطينا الماكينة شرطين عليه عدم الزيادة، هذا أمره بينه وبين الجهة اللي عاطيت الماكينة وشرط عليه. لكن أنت الصفقة اللي أنت عقدتها معه عقدك صحيح، ولأن الأجل له حصة من الثمن. السائل الآخر قال: هذا يشتغل في محل تجاري ويبيع، لكن قال دخله اللي يعطى له بسيط، لكن يأخذ في نسبة من المال يأخذ فيها من غير علم صاحب المحل، ويقول هذا مقابل تعبي، قال هل يجوز له ذلك؟ نقول لا، حرم عليك، هذه سرقة. هذا العامل في الدكان يأخذ في زايد من الجر زي ما نقول إحني، ويقول هذا في مقابل تعبي، نقول هذا مش تعبك، هذا سرقة. أنت تبي تزيد كمل الشهر اللي أنت فيه، وقبل لا يكمل قول لي صاحب الدكان كان تبيني نبدأ معاك في شهر جديد، زيدني كيت وكيت، أطلب منه يزيدك، بعدها يعطيه لك هو كأجرة، والشهر اللي بدأ معاش عندك حق تزيد عليه أنت منك ليك، لكن أنت أشرط على الشهر اللي قبل لا يبدأ، لأن الشهر كان بدأ أصبحت هذه أجرة، والإجارة من العقود اللازمة اللي ما عندكش حق تسيب صاحبك في نص الشهر، بتسيب قبل يخش الشهر الجديد، قل له هذا آخر شهر إلا نبدأ معك في شهر جديد بسعر كيت وكيت، سمي اللي تبي، لكن هيك حرام عليك تأكل في الحرام، وهذه سرقة. السائل الآخر قال: هل يجوز أن أخذ عمولة من شخص مقابل أن أبحث له عن سيارة أو عقار، وصاحب السيارة والعقار لا يعلم أنني أخذ عمولة؟ نقول لك راه العبرة في منه، العبرة في اللي تدور له، اللي تدور له في سيارة ولا في بيت ولا غيره هو لابد يعلم أنك أنت تأخذ في عمولة. السبب لأن في اللي جيت تقول له باك تبي السيارة ندور لك، أو في حوش أو في كذا، يحسابك يعني تخدم فيه لوجه الله، يحسابك تخدم فيه لوجه الله ويحسابك ناصح، فيسلم لك نفسه ويقول لك باهي لقيت لي سيارة ولا لقيت لي حوش يمشي معك طول. لكن لذلك لابد تبين له، تقول له راه ناخذ في أجرة من صاحب السيارة أو من صاحب البيت، باش هو يعرفك أنك أنت مش ماشي على خاطره، ماشي لأنه هو يدير في صفقة لنفسه، باش هو صاحبك اللي يبي يشري يفكر تصلح به ولا ما تصلحش. لكن تجيه أنت بدعوة أنك أنت ناصح وأنك أنت صديق وأنك ذا، يغتر بكلامك، هذا غرر غررت به. ومن الصور الحقيقة الغريبة اللي جرت بعضهم سأل عنها، أنه لما أوصاه قال له دور لي سيارة، الله دور لي كذا وأعطيك نسبة، مشي لي صاحب اللي بيبيع له وقال له، كان هذاك طلب منه 100,000، قال له لا ديره بمية واش بمية وعشرة، شنو السبب باش بيرفع؟ هذه خيانة وغدر، هذه خيانة وغدر راهو للي وكلك. أنت اللي وكلك تبي تكون ناصح ليه وتبي تجتهد في تخفيض السعر،

0: تصير مماكسة على الأرض، تنزل له السعر بقدر الإمكان، تكون ناصح ليه بقدر الإمكان، مش أنت تكون يعني تجي ضده مع البايع وتقول له لا خلي بنزيده عليه. فهذا اللي بيخدم خدمة الوسيط ولا اسمه سمسر ولا باش بتسميه سمي، لابد يعرف الأحكام الشرعية المتعلقة بها باش ما يأكل يبقاش هو يأكل في الفلوس بالحرام ويحسب روحه يعني يخدم على رأسه. نعم. عندنا باهي قال هذا الزوج قال كلمة الطلاق وهو في حال غضب شديد، كيف نعرف هل يقع الطلاق أم لا؟ نقول له والله هذه شنو هذه، ينظر الغضب مش كله يعني هو يعذر فيه الإنسان، الإغلاق لا طلاق في إغلاق، اللي وصل في درجة الغضب معاش الفقهاء يقولوا معاش عرف السماء من الأرض، معاش يميز اللي قدامه معاش يعرفها منه، لو حد ضربه في هذه اللحظة ما يعرفهاش منه، لو حد نخدم منه نقال ولا خدم منه مفاتيح سيارة معاش يعرف شنو صار، لين بعد هيقول له راه صار وصار، ومن هالكلام اللي قاله كلام التطليق. لكن إذا كان هو مازال يعرف يسوق في السيارة وينزل للدكان ويعرف لو كان حد كلمه، نقول له أنت حتى طلاقك مسؤول عليه، بتدعي أنك غاضب أنت لم تصل إلى الدرجة المقابلة، ولكن أنت مازال مسؤول على التصرفات، كان طلقتك طلاقك معتبر، وكان بعت سيارتك بيعك معتبر، وكان شريت شراك معتبر، ماذا ما أنت قاعد على فكرك. فكل واحد يجب عليه الحقيقة يتقي الله سبحانه وتعالى ويعني ويؤدب نفسه وما يبقاش ويلعب بعصمة بالنساء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وأن يؤلف ويصلح بين أهل هذه البلاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا
4: وجل. الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني ما يجيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني ما نيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أداء

0: اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فلا تفرط في قيام الليل، ولا تفرط في الشفع، ولا تفرط في الوتر، ولا في ركعتي الفجر، ولا في الرواتب، ولا في الضحى. ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا
2: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
3: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
3: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له رأى ملقاش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
3: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الفقه يشرح. القراءة السريعة للقرآن، إذا كانت القراءة السريعة فهم ورعاة لأحكام القراءة، يعني الإنسان يقرأ بسرعة لكن ينطق الحروف نطقا صحيحا، لا يغير الكلمات، لا يخل بالمعنى، هذه القراءة جائزة. وكان يعني بعض السلف يعني يكثرون القراءة ويختمون القرآن في مدة قصيرة، وهذا غير متصور يعني إلا في القراءة السريعة، لكن فاهم ورعاة أحكام القراءة، نطق صحيح، لا يغير الكلمات، لا يخل بالمعنى. لكن الأخ الكريم قال إلى يؤدي به إلى نخطئ، هذا ما يجوزش. يعني إذا كانت السرعة تؤدي إلى الإسقاط حروف ولا إسقاط كلمات ولا خلط الآيات ولا عدم إخراج الحروف من مخارجها، وإلا السرعة هذه تغير المعنى، هذا غير جائز، لأن المقصود من التلاوة قراءة القرآن كما أنزل. فالأفضل هو القراءة بتدبر وخشوع. الله جل وعلا يقول ورتل القرآن ترتيلا، لكن مش معنى هذا أن نقدر نقول أن كل قراءة سريعة مذمومة، لا، هناك فرق بين السرعة مع صحة القراءة، وهذا معروف بقراءة الحدر يعني عند القراء، وفي سرعة يعني تذهب بحروف القرآن وبمعاني القرآن، ففي فرق في سرعة مع صحة القراءة، دي ما فيها بس الحدر. فالقراءة السريعة جائزة إذا لم تسقط الحروف أو تغير المعنى، والأفضل كما ذكرنا هو الترتيل ولا التدبر. ولكن يعني القراءة كل ما كانت بتمعن وتدبر فهو أولى، لكن ذات لحفظة القرآن وغيرها يجوز القراءة السريعة مع مراعاة النطق الصحيح وعدم تغيير الكلمات ومراعاة أحكام القراءة وعدم الإخلال بالمعنى، وهذا ما في شيء بأس كما ذكرنا.
1: هذا أيضا سائل أو سائلة يقول أنا شريت ذهب بذهب، أي صرفت قطعة ذهب وشريت قطعة أخرى ثم نقص ثمنها فكملت، فما الحكم؟ هذا أيضا لا يجوز. والله هو مفروض ندير حلقة على بيع الذهب بالذهب وبيع الذهب بالفضة وبيع العملات بصفة عامة. عموما هي تسأل الآن شو نقول نحن القاعدة، قلنا إذا كان الجنس واحدا يعني ذهب وذهب، قلنا لابد من شرطين، التناجز اللي هو يد بيد، والتماثل يعني الوزن يكون واحد أو العدد زي ما كان عندهم دنانير الذهب يعني المعدودة هذه بالعدد يكون واحد، 5 دينار ب5 دينار ذهب، كذا كيلو بكذا كيلو، كذا جرام بكذا جرام، هذا بالنسبة للذهب. الآن هي شن دارت، عندها قطعة ذهب مكسرة ولا بتغيرها، يعني بتغيرها بحاجة تانية، أعطت القطعة هذه واخترت قطعة جديدة وقالها والله الفرق 1000 جنيه مثلا، أعطاتها 1000 جنيه وخلاص، هذا حرام ما يجوزش. فاستبدال الذهب بالذهب لابد أن يكون مثلا بمثل. بقى كيف المخرج، كيف المخرج من هذا؟ نقول لها تبيع القطعة الذهب هذه، تقول لها بقداش تشريها مني الكسر هذا، يقولها مثلا ب2000 جنيه، تقول لها خلاص تفضل، ياخذ القطعة ويعطيني ال2000 دينار. بعدين أنا عجبتني قطعة، نقول ترى أوزن لي هذه القطعة هذه، يقول لي هذه والله حق 2500 ولا 3000 دينار، ندير عقد جديد معاه أنا على شراء هذه القطعة ونقول له هاك 3000 وناخد. هنا نكون شني عقدت عقدين منفصلين، العقد الأول عقد بيع بعت فيه الذهب اللي عندي وقبضت الثمن يد بيد، وبعدين العقد الثاني مش يعني مرتبط أو مش مترتب على العقد الأول، نقدر نحط فلوسي في جيبي ونطلع لبرا لمحل آخر. لكن أنا قلت لا بنشري، ودرت عقد جديد شراء ذهب وسلمت فيه حتى هو المال بالذهب يدا بيد. ما تقوليش لا والله كيف وهذه شن الفرق عمليا بين هذا وهذا؟ الفرق ان انا اتبعت القواعد الشرعيه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جابوا له تمر وكليت تمر يعني عجبه تمر، قالهم اكل تمر خيبر هكذا؟ كل تمر متاع خيبر هذا اللي حصلناه هيك؟ قالوا لا يا رسول الله، ولكن شني نبيع، ولكننا يعني نبيع الصاعة من هذا بصاعين، يعني الجمع اللي هو هذا التمر الرديء ناخده منه صاعين، ونمشوا للتمر الباهي اللي هو الجنيب هذا، نمشوا للتمر الباهي ناخده منه صاع، يعني احنا نقولوا نبدلوا زوز كيلو بكيلو مثلا، أنا عندي زوز كيلو صعيدي نبدلهم بكيلو دقلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا، هذه ربا. قالوا لا باهي كيف نديره يا رسول الله؟ قال بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. قالهم انتم لما واحد عند الجمع اللي هو التمر الرديء هذا عندي الصعيدي بس مثلا وما كليت منه وما عجبنيش ونبي حاجة يعني أرقى منه زي الدقلة ولا حاجة تانية غالية فكيف نبندير؟ قالهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الجمع هذا بالدراهم، يعني يقول له هو الكيلو بخمسة جنيه تفضل، بيع زوز كيلو بعشرة، وبعدين برا بالعشرة دينار قول له اعطيني كيلو دقلة بالعشرة دينار. فأنت هنا درت بيعتين منفصلتين كل بيعة بروحة، مش تبدل تمر بتمر مع الزيادة. كذلك الذهب، نقول لك دير بيعتين، ما تديرش بيعة واحدة تبدل فيها ذهب بذهب وتزيد يعني فلوس من غادي وهو الذهب مش متماثل. لكن نقول لك أنا بيع الذهب الأول بالمال بالدراهم بالدنانير الليبية وبعدين اشتري بالدنانير الليبية القطعة الثانية، فيكون هنا أنت عقدت عقدين. فالإنسان في الأوامر هذه الشرعية اللي هي متفق عليها والأحاديث صريحة فيها ما يتفلسفش فيها، ما يقولش علاش وش الفرق وكذا. لذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه الفاروق لما جاه واحد يعني صايغ ذهب وقال له أنا لم بنبدل يعني الذهب المصنوع بالذهب الخام، قال له كيف؟ قال له مثلا بمثل زي ما هو كيلو بكيلو كذا جرام بكذا جرام. شو قال؟ وأين أجرة صناعتي؟ قال له بيه كيف أنا مش صنعت الذهب، خذيت الخام هذا وصنعته ودرته واحد بيه، وين أجرة الصناعة متاعي كيف؟ فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. هك سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نبيع الذهب بالذهب متفاضلا، وإحنا ننقل هذا العهد إليكم ونقول لكم الأمر الشرعي هذا الحكم، وهو أنكم ما تبيعوش الذهب إلا مثلا بمثل. أما تقول لي وين أجرة صناعتي باش تبي يعني تثبت إن لازم تبيع ذهب بذهب مع الزيادة، لا هذه مش حتسمعها، لأن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا هو هذا، فحنين إبراء للدم نوضحوا لكم. هيك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهكذا دأب العلماء من بعده يوضحوا في الأحكام الشرعية للناس. اللي عجب الحكم الشرعي ويعني هو ملتزم بأوامر الله والله كويس، من كان عبدا لهواه ولشيطانه ولملذاته وما يبيش أحكام الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يعني لم يبعث رقيبا على الناس، ومش هو بيحاسبهم وإنما يحاسبهم الله. لكن شني؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الإنسان يبين الحكم الشرعي لأن الله سيسأل أهل العلم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا ميثاق الله عز وجل يوم القيامة، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فيقول العلماء يا رب بينا ونقلنا هذه الرسالة للناس. إذن معذرة إلى الله باش ما يعذبهمش، ولعلهم يتقون، ربما بعض الناس ممن يتعبد يعني إلى الله سبحانه وتعالى ويأتمر بأمره وينتهي بنهيه، مرات يتقي الله عز وجل ويبعد عن هذا المنكر.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
3: هذه الحلقة إعادة.
4: الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM ويمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111-37 عمودي النايتسات. في البداية قبل استقبال الأسئلة أحتاج إلى 10 دقائق تقريبا للكلام عن يوم من أيام الله، وهو يوم 7 أكتوبر. مرت علينا الذكرى 3 لهذا اليوم منذ يومين. حصل في هذا اليوم أن هزم قلة من المجاهدين الصابرين الآلة العسكرية الإسرائيلية اليهودية الإسرائيلية، التي كانت يقال أنه لا تمر ذبابة أو لا يمر صرصور إلا ويستطيعون سماعه ويستطيعون ضربه ويستطيعون قتله. قلة من المجاهدين استطاعت كسر هذه الدعاية الكبيرة، وهي دعاية ترسخت تباعا يعني من النكسة وكيف هزموا جيوش 6 دول في ساعات أو في أيام معينة، ثم زاد التفوق العسكري مراتب على ما حصل في ذلك الوقت. كان في ذلك الوقت تقريبا القوة، على الأقل قوة الآلة العسكرية، متقاربة. لكن بعد تلك الفترة صارت الطائرات التي عند الكيان الغاصب أقوى بكثير من الطائرات التي عند بقية المسلمين، والصواريخ والتكنولوجيا والاستخبارات وسمي ما شئت. فحصل شبه إذعان من المسلمين والعرب إلى تفوق هذه الآلة العسكرية، إلى أن كسر ثلة من الصابرين كما قلت هذا التفوق وهذه الرعاية الكبيرة. هو يوم من أيام الله، لا نحتاج في ذلك إلى أدلة وكذا، فكل حر وكل مسلم غيور على دينه يعرف هذا الأمر ولا نطيل بذكره. لكن الإشكال الآن نسبة كثيرة من الناس من ينتسبون إلى الدين في ظاهرهم وينتسبون إلى العلم الشرعي يلبسون على الناس بالأكاذيب وبغير الأكاذيب، يلبسون على الناس وأن هذه هزيمة وأن هذا مش نصر وأن هذا ليس يوما من أيام الله، ويقولوا في الشبه التي قالوها من البداية هذه لا داعي للرد عليها. لكن يذكرون بعض الشبه وأظن أنها كذب، أنا لم أتحقق والله، كنت أريد أن أتحقق بالذكاء الاصطناعي لكن لم أتحقق، لكن في الغالب هي كذب. يعني ينقلوا على بعض قادة المقاومة وبعض قادة المجاهدين السياسيين وليس العسكريين أن والله إحني ما نحسبوش بيصير بعد 7 أكتوبر هكي، كان نعرفه أظن نسبوا لي سامي أبو زهري تقريبا أو حاجة من هالقبيل إذا لم تخني الذاكرة، قال والله كان نحسبه بيصير هكي وما درناش. هذا ليجعلوه موطئا بعد ذلك للنيل من المجاهدين، أو حتى القادة قالوا تو أنت خير من القادة، تفهم خير من القادة، أو اعترفوا بأنها هزيمة، أو اعترفوا، ويجعلونها توطئة كما قلت لينالوا من المجاهدين ومن المقاومة. أظن في البداية أن هذا كذب، فإذا كان كذبا وإذا لم يكن كذبا أيضا المصيبة عظيمة، قاعد أرى المصيبة عظيمة، لأن من قام بهذا العمل صحيح للقادة يد فيه، لكن لو رجعنا إلى يوم التنفيذ 1400 مجاهد عرضوا عليهم القادة العسكريين والسياسيين تفاصيل الخطة كاملة وقالوا لهم اللي ما يبيش باهي. 1400 فيهمش ولا واحد تراجع، كلهم قالوا احني راضين، وهم الذين دخلوا وهم الذين استشهد منهم من استشهد في الداخل الذي يحتله اليهود، ومنهم من رجع، ويعني ممكن الآن إذا كان في أحياء ممكن لا يتجاوزون اليد الواحدة أو اليدين، سواء من استشهد منهم في تلك الحادثة بالذات أو من استشهد منهم بعد ذلك بعد 3 سنوات هؤلاء هم الذين قاموا بهذا الأمر. ولا يحمل على فرض إنه قد قيل، لا يحمل قول القائد على أنهم قد أخطأوا وأن هؤلاء ماتوا فطيز زي ما نقول المصريين وخلاص. لا، هؤلاء أدوا ما عليهم وهم على ثغر من ثغور الإسلام، بل هو الآن لعله الثغر الوحيد اللي الصورة فيه واضحة. في ثغور أخرى لكن هذا على الأقل احتلال رسمي. في عندنا في الهند مسلمون يضطهدون، في عندنا مسلمون في الصين يضطهدون، لكن هذاك يقول لك والله هذا قاعد في الصين، هو صيني وقاعد في الصين، وهذاك هندي وقاعد في الهند. لكن هذا الوحيد على الأقل الآن الذي احتلته دولة أخرى كافرة وتريد أن يغلب دينها، أن يغلب دينها، يريدون أن تغلب اليهودية على دين الإسلام وأن يصير القدس المدينة والمسجد هيكلا لهم والمدينة تصير يهودية. فهؤلاء على ثغر عظيم. بعد ذلك أخطأوا في التقدير أو لم يخطئوا كذا، هذا كله من نافلة القول، لأن المجاهد عندما يجب عليه الجهاد ويخرج للجهاد بعد ذلك لا يقاس بالنصر والخسارة. كان انتصر نقولوا لا أنت كويس ومليح، وكان هزم نقولوا لا أنت غالط. هذا ما لكش الدوة، هذه راه هذا الأمر الآن واجب عليه، يقاتل بما يستطيع. واللي يقول لك لازم ما تكون راية، بعدين يقولوا لا راية المجاهدين هي اللي عالية وهم اللي مسيطرين، مش أنت تقول غلبة ولي الأمر بالغلبة أو لهم الغلبة. وما قدر حد يتكلم مع خروج كثير من المدعومين صهيونيا عليهم. إذن على كلامك أنت توفرت الراية، ولا تبي الراية اللي تبيها أنت بس واللي يبوها التانيين لا. كان هيك يقول لنا، وهذا اللي صايره، هو يقصد الراية اللي هم يبوها. أما الراية اللي يبيها المجاهد لنصرة دينه كان ضدهم هم يفعلوا ما يفعلون الآن. فسواء قيل هذا الكلام حقيقة أو كان كذبا منهم وأظن أنه كذب، أو كان قد قاله السياسي لظرف معين لمسايرة أو لإزالة ضغوط أو لأي سبب آخر، فهذا لا يعني لا من قريب ولا من بعيد أن المجاهدين قد أخطأوا. وصور في صور لغزة قبل، صور لغزة توا، وعلى أساس أن احنا المسلمين يهمنا أن ناكل ونشرب وندير ضيف الليل، تبدأ غزة ضاوية، هذا اللي يهمنا. أما يغلب عليها اليهود ولا يغلب عليها النصارى ولا كذا، هذا مش شورى اللي نزل في الواحد. يعني الدين عند الله الإسلام، وإذا تعارضت كلية الدين مع كلية الحفاظ على النفس تقدم كلية الحفاظ على الدين. ولذلك شرع الجهاد مع أنه فيه إهلاك للنفس أحيانا، في مئات وألاف المجاهدين سيموتون، لكن لأن بحياة هؤلاء أو بموت هؤلاء يحيى الدين، فغلب الباري عز وجل كلية الحفاظ على الدين على كلية الحفاظ على النفس، ثم غلب كلية الحفاظ على النفس على كلية الحفاظ على المال وعلى العرض وعلى العقل وغير ذلك. إذن هذه الشبهة الأولى، ينسبون في الغالب كذبا إلى القادة أن صار وصار وهو ما صارش. وحتى لو قالوا زي ما قلنا لا تحمل على أن هم نادمين وأن يبي يولوا، لا تحمل على التكتيك السياسي. هذا إذا قيلت، وأظن أنها لم تقل، هم يديروا اللي يبوه وخلاصه، لأن هم فالحين في الكذب للأسف، هؤلاء الذين ينسبون أنفسهم إلى التدين. هذه الشبهة الأولى التي تثار. الشبهة الثانية أن قال والله ما شاوروناش، فأنتم اقعدوا بروحكم ما دام ما شاورتوناش، لما بتهجموا اقعدوا بروحكم. يعني هذا القول في الحقيقة هو للتخذيل ولتطيب نفس الناس اللي قلبها محروق، إن والله إحنا ما نقدر ندير لهم شيء، وإلا من تبيهم يستشيرون قبل الهجوم على اليهود، يستشيرون حكام مصر اللي ضيقوا عليهم في المعابر وكذا أكثر من تضييق اليهود، تبيهم يستشيروا حكام الإمارات اللي طائراتهم أصلا تضرب مع اليهود، ولا يستشير الأردن اللي يطلع يقول كلمة في سبيل نصرة غزة الله وأعلم وين يمشي، ولا بيستشيروا حكام السعودية اللي فتحوا الممر من الإمارات إلى السعودية إلى الأردن إلى اليهود باش نفسية اليهود ما تتعبش ويأكلوا الفواكه والخضروات طازة. هادو اللي هم يقولوا لهم حلي غضوة بنهجموا على اليهود، هذا يقوله عقل أو يقوله جهاد؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمي حتى على الصحابة في الجهاد، يعني يبدأ ماشي كأن مثلا إذا يريد أن يغزو هذه القبيلة وقبيلة على اليسار وهو يريد التي على اليمين، فكل المؤشرات تدل أنه يريد اليسرى، وبعدين يمشي لهم من غادي يعمي على الصحابة. بالك واحد كما حصل لحاطب ابن أبي بلتعة ولا غيره يبدأ عنده أقارب ولا غادي ولا حاجة في المنطقة التي يريد غزوها النبي صلى الله عليه وسلم فيخبرهم بما يكون فتكون الحرب أصعب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمي على الصحابة طب هؤلاء المجاهدين يقولوا للي مع العدو رانا احنا غضوة بنهجم على العدو، أي تخطيط وأي عقل وأي دين يقول هذا الأمر؟ ثم هم يقولون هذا الأمر، يقولون هذا الأمر يعني يبينوا أن تخاذلهم وخذانهم وخستهم وسمي ما تبي تسمي مع المجاهدين كان لهذا الأمر. يعني أمريكا تجي مع اليهود بقضيها وقضيضها، وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، يعني حتى الألمان اللي بينهم وبين اليهود تار جو بقضيهم وقضيضهم مع اليهود اللي هادوا من شريعة وهادوا من شريعة، مش نقولوا ديانة وديانة لأن الدين واحد، هادوا من شريعة وهادوا من شريعة، هادوا على شريعة موسى عليه السلام وهادوا على شريعة عيسى عليه السلام، ومع ذلك جو بقضيهم وقضيضهم. فأنت تبي تقول لي يعني تركت أخي المسلم لأن ما قال ليش راني لبي نهجم ويتحمل هو الأثار بروحه؟ إذا كان في المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، مع المسلمين مع بعضهم قالوا له كيف ننصر الظالم، قالوا له كيف ننصر المظلوم، هذه ننصر المظلوم فهمناها، لكن كيف ننصر الظالم؟ قال تأخذون على يديه. فكيف إذا كان هذا الأمر المظلوم هو مسلم حتى لو أخطأ، على فرض أنه أخطأ زي ما أنت تقول وما قال لكش وما شاوركش، هذا يعطيك الحق بعد ذلك أن تراهم يذبحونه من الوريد إلى الوريد، وانت يا ريت غير ما جيتش معاه بس، يا ريت هؤلاء ما جوش مع المجاهدين في غزة وبس، لهم 24 ساعة وهم يطعنوا، 24 ساعة وهم يسبوا، 24 ساعة وهم يخذلونهم وهكذا، يعني غير يا ريتها وقفت علينا ما جوش معاهم وخلاص. فأنت الآن كنت من اليهود والنصارى الذين فزعوا لبعضهم، والله يقول أني ما نقدرش والمجتمع الدولي وأني ما عنديش قوة، والله يبدأ الأمر مقبول، هو مش مقبول لكن نبلعوه بأي طريقة، لكن انك انت تسلط مشايخك بين قوسين وتسلط اذاعاتك وتسلط كل الوسائل اللي تملكها باش ينالوا من المجاهدين وتدير اعراس وافراح وتجيب المغنيات والمغنيين ومش عارف شني وتتنصل لان هم ما قالوا لكش، هذا لو ضحكت بي علينا لن ينفعك في محكمة الآخرة. وكل من قدر على أن يحمي طفلا واحدا، احنا رأى ما قلنا لك تعال مع المجاهدين لأن عارفينك هذه ما تبيهاش ومش خاطر عليك، وانت نتكلم على الحكام وكان تلقى انت تكون معاهم رأس الحرب غراه متحشم حشم والإمارات ما تحشموش خشوا طول. فياريت غير سكتت، ياريت كنت زي اليهود ما وقفوا زي ما النصارى وقفوا مع اليهود. هذه الشبهة الثانية، لعلي أتكلم عن الشبهة الثالثة بعد الاتصال. السيد أحمد من طرابلس، السلام عليكم. السيد أحمد، يا سيد احمد ده لو
5: السلام عليكم ورحمه
4: السلام
5: الله وبركاته.
4: ورحمه الله وبركاته.
5: جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور على هذا البرنامج الطيب.
4: الله يبارك فيك.
5: جزا الله القائمين عليه كل خير.
4: امين يا رب العالمين.
5: اود من حضرتك يعني ان تقدم نصيحه لجموع المجتمع المسلم وخاصه المجتمع الليبي. هنالك ظاهره شيخنا الفاضل انتشرت في الاونه الاخيره وفي السنين الاخيره وهي ظاهره التقليد الاعمى. يعني نرى الناس في مناسباتهم سواء كانت فرحا او هما يقومون باشياء مبالغ فيها كثيرا. ونرى ان الكثير يعني ليس الكثير بل الكل والله اعلم كل النساء وكل البنات يريدون التقليد، يعني يضغطون على اهلهم وعلى ذويهم في المناسبات، تجد يعني ابن خالتها وابنة عمتها او صديقتها يعني قامت بعرس قيمته 100,000 دينار فهي تريد ان تقيم طرحها بقيمه 100,000 وعشرة يعني اكثر منها. فنود منك يعني نصيحه لنسائنا خصيصا يعني في هذا الموضوع، موضوع التقليد. شيخنا جزاك الله كل خير.
4: امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. الأمر الثالث الذي يلبس به هؤلاء على العوام ليفرغوا هذا النصر من مضمونه وهو نصر 7 أكتوبر، لأن الحروب النصر فيها لا يقاس بالمعارك وإنما يقاس بالنتيجة النهائية اللي احنا الآن واثقين منها، إن سيفر اليهودي خلف الشجر والحجر وكذا، ويقول له الحجر والشجر يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله، هذاك هو الانتصار الكبير. لكن انت الآن شن قدمت؟ نقعدوا راقدين وخلوهم يغلبونا لين يجي هذاك اليوم؟ هذاك اليوم يبي استعداد، يبي ناس تقدم ما عليها، يبي ناس تجاهد، يبي ناس تموت للوصول إلى ذلك اليوم. فلو اللي يقيسوا بالحرب والخسارة حرب يوم 7 أكتوبر حرب مستقلة وما بعدها حرب أخرى، وما زالت الحروب ستتوالى إلى أن يصل ذلك اليوم. فالمعركة ليست هي التي يقاس فيها الربح والخسارة، هو هذا جزء، ولكن الجزء الأخير هو يوم الانتصار الأكبر، هذاك الوقت لما تتم الحرب ومعاش فيه حرب نشوفه من اللي فاز، هذاك الوقت نقول والله هذا اللي فاز والتاني انتهى بالكامل. فمسألة انك تخسر حرب ولا كذا هذه مسألة عادية، لكن النصر النهائي نحن متيقنون ان هذه المعركة جزء من معركة اخرى اكبر وتهيئ للمسلمين لمعركة اخرى اكبر، وستستمر المعارك الى ان نصل الى ذلك اليوم وننتصر في النهاية. لكن هذا الأمر يحتاج إلى أن ننصر الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هذا وعد إلهي أنك إذا نصرت الله سينصرك في النهاية. قد تخسر في معركة أو 2 أو 3 أو 4 أو حتى 100، ولكن في النهاية ستنتصر. لو لم تنصر الله عز وجل وما تبيش دير معركة و2 و3 و4 لن تصل إلى ذلك اليوم، لكن نحن متيقنون أننا سنصل إليه، وأن هذا من الأحاديث ومن الآيات، إن في طائفة ستبقى ولا يضرها من خذلها وكذا إلى أن تصل. أما لو كان المسلمين كلهم رقدوا كذا باش بينتصروا، هذه سنة الله ماضية أن الأسباب تؤدي إلى نتائج. قد يتدخل الباري عز وجل في بعض الأشياء ويجعل الأسباب البسيطة تعلو على الأسباب الكبيرة كما حصل في 7 أكتوبر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، واللي يقول لا والله لن يكون عندك قوة ولن تبدو زي التانيين أراه في حروب المسلمين كلها ديما هم الفئة القليلة سواء في العدد ولا في العتاد، اللي يخلي فيهم ينتصروا هو ثباتهم على الدين وإيمانهم بالقضية وإيمانهم بقضية أنه هو يقاتل ويستشهد في سبيل الله، هذا اللي خلي الواحد يسوى 100. أما لما تقول لي لازم أني يبدأ عندي طيارة زيها، أنت لما تدير طيارة زيها يبدأ هو مدير 10 بعدها. الإشكالية الآن أنك أنت واخذ في طيارته وتقول نبي واخذ طيارته منه وتقول نبي نضربه ونبي نولي زيه. يعني الاف 16 اللي عاطين لك مش تضربهم بها هم راهو، مش تضرب بها شعبك، مش تضرب بها شعب تاني، باش وين ما يرفعوك تمشي تهز في دماغك وتضرب معاهم، هذا اللي يبوا. أما أنت باش تضرب بها اليهود اف 35 ولا اف 16 ولا تضرب بها مكان هما ما يبوكش تضربه، هذا ما تحلمش به. عندنا السيد إدريس بن مصراتة.
6: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: الله يبارك فيك يا شيخ محسن وطول عمرك وبارك الله فيك على الوقفة اليوم ما شاء الله، وقفت في تجور هالكلمة الممتازة.
4: بارك الله فيك.
6: وشيوخنا وعلمانا كل والله، وكان نقوا في مصراتة يوقفوا معنا كل جمعة شيوخنا وعلمانا باش يتبتوا نصر الإسلام ونصر المسلمين المجاهدين في غزة منتصرين بإذن الله، لا شك في ذلك. إن هذه الهجمة الشرسة على اليهودية وعلى الكفرة والمشركين أطاحت بهم هذه الفئة القليلة وزعزعت أوروبا من مشرقها إلى مغربها، وفزعت إلى الصهيونية الكافر المشركة والترمبس الصهيوني الكافر المشرك اللي وقع القدس الصهاينة عاصمة الصهيونية، الترمب الملعون هذا الخصيص، القدس للإسلام، القدس للإسراء والمعراج للمسلمين. اقرأوا التاريخ يا أيها المسلمين الذين أنتم تشكون في جهاد الإسلام وجهاد المسلمين، اقرأوا السيرة النبوية وأقرأوا الأساطير والأبطال والأسود اللي فتحوا المشارق والمغارب، رفعوا راية الإسلام على الكرة الأرضية من مشرقها إلى مغربها وشمالها وجنوبها، وانتصر الإسلام بعزة الله القوي الواحد الجبار وبنصرة المسلمين. اقرأوا السيرة النبوية عندما انتصر رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه وفتح مكة وكان منتصرا، كانوا فئة قليلة وانتصروا بإذن الله. لماذا أنتم الذين تشكون في الإسلام وفي قوة الإسلام وفي انتصار الإسلام؟ القدس سوف بإذن الله يرجع للمسلمين كما فتحه صلاح الدين الأيوبي، وبإذن الله منتصر الإسلام. اقرأوا السيرة النبوية واقرأوا القرآن الكريم واقرأوا تاريخ الإسلام. أما هؤلاء الكفر المشركين العاكين في الفساد إن من كل مشارق الأرض ومغاربها الصهيونية والكافرية والبوذيين، هؤلاء ما هم إلا زمرة فاسدة خاربة ليس لهم قيمة عند الله سبحانه وتعالى. ونحن نقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الله سبحانه وتعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، جاهد بنفسك وبمالك وبما تملك، إن الجنة مفتوحة أمام الأبطال والمجاهدين الذين هم على حق بإذن الله منتصرون، بإذن الله منتصر الأقصى ومنتصرون. وإن شاء الله ربي يصلح بلادنا ليبيا، وإن شاء الله ربي يرفع راية ليبيا وينوضها الشباب بإذن الله، ويفتح السيسي الملعون الجهاد. أفتح يا سيسي أبواب الجهاد وأنظر الليبيين ماذا، والله الليبيين ما يبدو إلا في غزة وفي القدس يا سيسي يا ملعون. يا من وقفت في وجه الجهاد وسقرت أبواب الجهاد، الله يجعل كيدك في نحر كل من ناصرك ومن أيدك. والله أكبر للإسلام والله أكبر للمسلمين. بارك الله فيك يا شيخ محسن، جزاك الله خير، وبارك الله في شيوخنا والعزة والشيوخنا، وبارك الله في علمانا. والله أكبر والله أكبر، والنصر للإسلام بإذن الله.
4: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. السيد وحيد من تجورة.
7: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وحيد لا بس عليك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
7: كفيت ووفيت في الوقفة اليوم ما شاء الله.
4: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
7: بارك الله فيك على ما تكلمت وقدمت.
4: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين.
7: الله يبارك فيك. في سؤالين عندي يا شيخ.
4: تفضل.
7: بالنسبة للقبلة واتجاهها، مشكلة صارت في مسجد يقف الإمام منحرف جهة اليمين والمأمومين في خط مستقيم مش منحرفين مثله، ولما شافوا البوصلة في الهواتف اللي عندهم لقوه 90 درجة، الإمام نفسه اللي هو منحرف 90 درجة عن القبلة الحقيقية.
8: يعني الإمام هو اللي منحرف وهم صح؟
7: لا
8: ولا بالعكس، هم الاثنين غلط.
7: هم الاثنين غلط.
8: ايه هم الاثنين غلط.
7: هو الغلط الاول كيف هم خط مستقيم والامام منحرف على اليمين، المفروض يكون الجواب.
8: ايه صح.
7: الثاني لما شافوا البوصله لقوا الامام نفسه منحرف 90 درجه عن القبله ولمده سنه كامله هم بيصلوا بالطريقه هذه، فايش حكم الصلاه الفائته السنه هذه؟
8: ايه تمام.
7: 90 درجه هذا بالتاكيد من جهه ثانيه.
8: هم ما يندروش في الأول، يعني أخطأوا التقدير، اجتهدوا أخطأوا، يعني مش يصلوا هم عالمين بالانحراف أكيد هذا.
7: لا قالوا لهم كيف أنتوا 90 درجة الحرف.
8: لا لا لا السنة قبل السنة ما جاش حد قال لهم راكم أنتم غلطين وقالوا له بنصلوا غلط، بعدين تبين لهم الخطأ
7: بعد سنة قالوا لهم أنه هذا خطأ المفروض يتغيروا، وقالوا ما نقدرش لأنه في صلاة الجمعة العدد بيقل لو عملنا الانحراف هذا في الخطوط اللي في المسجد، لأنه المبنى نفسه بخلاف القبلة.
8: وقاعدين يصلوا هيك،
7: وقاعدين يصلوا مصرين.
8: هي مشكلة دي. باه السؤال الثاني،
7: الصلاة اللي فاتت السنة اللي فاتت.
8: تمام. باه
7: السؤال الثاني بالنسبة للدعوات بتاع الأعراس هذه اللي في النت، دعوة عامة، يكتب دعوة عامة.
8: ايه.
7: وبيجيهم مرات مشاكل ما يحصلوش اللي بيجي في الآخر. لأنه بيجي عدد كبير ودعوة عامة. فإيش حكم تلبية الدعوة العامة هذه؟ يجوز ليه يلبيها ولا ما يجوز؟
8: إن شاء الله تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
7: وبارك الله فيك يا شيخ.
8: بارك الله فيك يا شيخ وحيد. السيد محمد من غاث.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نختصر على
9: كيف الحال يا شيخ عبد المحسن؟
8: الله يبارك فيك، بارك الله فيك يا سيد محمد، الله يبارك فيك.
9: بارك الله فيك. ما لي نسأل على الحكم السجدة في صلاة الجماعة، صلاة الصبح مثلا، أو في الصلوات الخمس المكتوبة، هل هي في صلاة الصبح فيها كراهة أم لا؟
8: سجدة التلاوة يعني.
9: نعم. إيه تلاوتها معناها لما واحد يقراها مع صلاة الجماعة وبيسجد السجود.
8: إيه تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي.
9: بارك الله فيك.
8: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الشبهة الثالثة التي تثار وأذكرها بسرعة أن إيران هي التي أعطتهم الموعد لتنفيذ هذه الغزوة أو تنفيذ هذه المعركة في 7 أكتوبر، باش يقولوا لهم والله إن هؤلاء المجاهدين مفتاحهم عند إيران، وهذا كذب بواح. يعني إيران قتلوا لها المرشد الأعلى اللي هو أقوى من الرئيس عندها، وقتلوا ولد وقتلوا وزير الدفاع وكذا فيما لا يتجاوز يومين، لأن إيران كلها مخترقة عند اليهود. فكيف إيران تقولهم ديروا، وهؤلاء الذين وشوا بالمرشد وشوا بوزير الدفاع ومش عارف الأركان نص الصف الأول قتلوه في يومين، كيف تصدر الكلمة من إيران وما يسمعوش بها اليهود إذا كان هم مخترقين إيران بالدرجة التي يستطيعون فيها ضرب الرؤوس متى شاءوا؟ كان إيران هو اللي قال ترى سمعوا بها اليهود وتموها قبل ما تبدأ. يعني بين السنوار وبين أبي عبيدة، وما هذا إلا لقلة الجواسيس في غزة وكثرتهم في إيران، كثرتهم في إيران. إذا مسألة أن إيران هم اللي قال لهم هذا باش يلعبوا على عواطف الناس وبعدين يقول لهؤلاء يديروا في رأي الروافض وكذا، بعطاتهم أنت يا سيدي بدل ما يعطوهم الروافض، باش تعطيهم انت تحارب فيهم وتقول عليهم خوارج وتقول عليهم اخوان وتقول عليهم مش عارف شني والكلام هذا، وبعدين هم لما ياخذوا طرف ار بي جي ولا اثنين من ايران تتهمهم بانهم خوارج، والنبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان بن أمية وهو مشرك يومئذ أذرع للحرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ذلك وأنتم تحرمونه على هؤلاء بعد ما أنتم شديتوا عليهم أصلا. وبالتالي كل الشبهات التي تثار حول هذا اليوم هو لتوهين المسلمين ولإعادتهم إلى الخنوع الأول بعد بها بعد 7 أكتوبر، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره، يأبى الله إلا أن يتم نوره، وسيكون كلام هؤلاء حجة عليهم أمام الله عز وجل يوم القيامة وأمام حتى الناس عندما تتمايز الصفوف ويصطف الناس فسطاطين، فسطاط إيمان لا كفر فيه وفسطاط كفر لا إيمان فيه، بعد ذلك ستتضح هذه الصورة لهؤلاء بإذن الله تعالى. سيد أحمد من طرابلس يقول التقليد الأعمى في الأفراح والأتراح، كان دار بنت عمها في صالة 100,000 هي تبي تدير في 100,010 وهذيك تبي تدير في 100,020 وهكذا، هذا من قلة حيلة الكبار وتسلط الصغار على الكبار. نجد من يطلب الأموال من الزكاة ومن الصدقات باش يدير في صالة ب10,000 ولا 20,000 ولا 30,000 ويريق ماء وجهه ليطلب هذا الأمر، ليس لأن هو تجوز الزكاة لليتيمة ولمن أبوها فقير تجوز ولا حرج، لكن لما يبالغ في الإنفاق ويبي يدير كسوة ويبي يدير نجمة ويبي يدير، وإن كان هذا الآن عاش يديره فيه، لكن يبي يدير المحضر في الصالة ويبي يدير الفرح في الصالة ويبي يدير الفضانية في الصالة ويبي يدير مش عارف شن هو في الصالة، هذا كله من الإسراف المذموم. والتقليد هنا إذا كان غير تقليد هيك وخلاص، يعني لي عندي فلوس وبندير أكثر من هذاك لأن هذاك دار، باب الإسراف، وكان تقليد مع قلة ذات اليد وناخذ ونتسلف وما نقدرش نرد ونبي زكاة ونبي صدقات، هذا إثم على إثم، وينبغي لمن يفعل مثل هذا أن يؤذب، أن يؤدب من القاضي أو من الحاكم. مشكلتنا احنا الآن نقلده في الحاجات اللي ما تنفعش، جانا فعزي واحد جاب البن وتمر قعد يوزع فيهم على المعزين، خلاص هذا تولي عندنا قانون قريب قرآن، لابد كل عزية بعد ما نديره تمر والبن، يجي بعد ذلك واحد يجيب معاهم خبزة الطابونة مع البن والتمر، تولي خبزة الطابونة حتى هي قانون لابد، لأن يولوا قريب يولوا العزوات بوفيه مفتوح مش عزية أصلا. وقص على ذلك في الأفراح، هذيك جابت كيكة من الدكان الفلاني ب10 جنيه ولا ب15 جنيه، حتى لي لازم ما نجيب كيكة. هذا لو كان لأولياء الأمور تقدير حسن وكان لهم يعني قدرة على ضبط أبنائهم ما كانوا ليفعلوا ذلك، ففي اللي يقلد لأنه يحب يقلد وهذه مشكلة، والمشكلة الأكبر اللي يقلد لأن مرته أولاده غالبينه أو بنويته غالبينه، هذا هو اللي بيضر نفسه ويبدأ يسمع يحساب كلام الناس أهم من مراقبة الله عز وجل له، كلام الناس أهم من أنه يقعد طول عمره في الهم والدين إلى أن يموت ويتحاسب عليه ويعذب به في الدنيا قبل في القبر والآخرة. فهذا كله ينبغي ألا يكون، ينبغي للمسلم أن يتصرف بما تقتضيه المصلحة. ذلك إن ندير إحنا فرح بدون علامات سرور وفرح، لا دير فرح ودير صالة، لكن خلاص أنت إمكانياتك ب5,000 دير ب5,000، إمكانياتك ب10,000 دير ب10,000، لكن ما ديرش ب100,000 هذا إسراف، حتى وإن كان إمكانياتك ب1,000,000. يعني واحد يقول لك والله دار ذبح 20 من البل ولا مش عارف قداش، هذا إسراف حقيقة، إسراف لا داعي له، أولم ولو بشاه، شاه 2-3 تعزم المعارف تعزم كذا، يا سيدي جمل زوز 3 بالكثير، ها ماشي الحال. أما المبالغة والإسراف فلا خير فيه، وهو من الكفر بنعمة الله عز وجل. إن الله لا يحب المسرفين، وقد يكون نكالا عليك في دينك وفي مالك أيضا. الشيخ وحيد من تجورة سأل على القبلة واتجاهها. بالنسبة للاتجاه إلى القبلة، هي واجبة مع الذكر والقدرة. إذا كان الإنسان يعرف أن جهة القبلة هكذا وانحرف متعمدا أكثر من 45 درجة تبطل صلاته. بس هو الإمام، كان الإمام هو اللي منحرف ويعرف روحه منحرف، والمأمومون يعرفون أنه منحرف عن القبلة وصلوا وراء الزوز صلاتهم باطلة. كان هو هو ماشي صح والمأمومين يعني انحرفوا انحرافا إلى 90 درجة، لأن هكذا عندنا مباشرة 90 تكون على اليمين أو على اليسار. 45 اللي هم هكي اللي يقولوا لها الزاوية الحادة، 45 فأقل هذا لمن لا يرى الكعبة بعينه. أما من يرى الكعبة بعينه لو انحرف عليها درجة واحدة فتبطل صلاته. أما الجهة يستاسع فيها، لأن مع المسافات الطويلة قد لا تكون المسألة مضبوطة 100%. فمن كان لا يعلم بالانحراف واجتهد وصلى ثم تبين له بعد تمام الصلاة أنه منحرف أكثر من 45 درجة فصلاته صحيحة، لأن هذه مع الذكر والقدرة، وهذا غير ذاكر. مع القدرة مثلا حاطينا في سرير في غرفة عمليات وكذا، وما فيش كيف يوجه السرير لغير القبلة، هذا لا يستطيع أن يستقبلها، فحتى لو صلى إلى غير القبلة تصح منه. إذن واجبة مع الذكر والقدرة، فمن صلى لغير قدرة أو لغير علم أن هذه الجهة غلط صلاته صحيحة. وعليه إذا كان السنة هذيك كلها ما يعرفوش بالانحراف فصلاتهم صحيحة. الصلوات اللي بعدها اللي قالوا لا والله نعرفوا الجهة، ولكن احنا كان نبو نصلوا لجهة القبلة، الجامع بيفضى انت تصلي بصفة واحدة ولا صفتين فيهم 12 نفر جمعة صحيحة، خير من تصلي ب3000 باطلة. هذا أولا. وثانيا أرى في الحقيقة ما يفضاش الجامع، غاية ما في الأمر إن لو كان مثلا هذه القبلة وجيف زاوية 45، غاية ما في الأمر أن الصف الأول سيكون 3 ولا 4، الصف اللي بعد 7، الصف اللي بعد 20 صف، وهكذا. فمسألة إن الجامع يفضى ما هناكش الكلام هذا راهو، ونصلوا بصف أول في نفرين ولا 3 خير من صلوا إلى قبلة تبطل صلاتنا. إذن اللي صلوه قبل معرفة القبلة الصحيحة صلاتهم صحيحة، بعد المعرفة وقالوا لا والله الجامع بيفضى فهؤلاء صلاتهم باطلة، لأن عالم وقادر ولم يتجه إلى جهة القبلة فتبطل صلاته. الدعوات للأعراس العامة أو لإجابة الدعوات العامة في الأعراس، لما يطلع ويقول والله الدعوة عامة هذه لا تجب، يعني نصوا على أشياء معينة، من لم يجب الدعوة فقد عصى، نصوا عليها إذا كان في الدعوة محرم أو إذا كان العدد كبيرا جدا أو لم تكن الدعوة خاصة، فهذا مما لا يجب فيه لا تجب فيه إجابة الدعوة. كان بتبي تمشي باهي وكان ما تبيش تمشي باهي. بعض الأعراس يجيبوا موسيقى وكذا والناس تاكل، هذا لا تجب معه إجابة الدعوة. إشكالية بعد ما خش الداخل يبدو طنطنهم المالوف وغيره. إذا كان العدد كبيرا جدا، لأن هي لماذا إجابة الدعوة؟ باش نعرف أن هذا تزوج وأن هذا فرح فلان، ويكون أبعد عن اتهامه بعد ذلك هو وزوجه بالزنا. هذا لاش المطلوب الإجابة. لما ماشيين 3000 4000 خلاص تم، مش لازم نمشوا 30000، احنا حتى 500 يكفي. وبالتالي إذا كان زحمة هلبة أو إذا كان في معصية في مكان الوليمة أو لم تكن الإجابة الدعوة عينية، فلان أنت وولادك أنت وأخوتك أنت وكذا، لا والله الدعوة عامة وتعالى، لا هذه لا يجب علي فيها إجابة الدعوة. الآن متطفل بس، لأن لما تبدأ الدعوة خاصة لا يجوز الذهاب إلى الوليمة، لأن هذا تطفل والتطفل حرام، إلا لو تعلم أنه قد نسيك، فلان صاحبي 100%، لكن أنا عارف إنساني لأن حايس في العرس وكذا، في هذه الحالة يجوز لي أن أذهب، ومدى بي قبل مناكر نكلمه قبل يقول له يعني أنت ما دعيتنيش وكذا. هو طبعا بيتحشب وبيقول له خش حتى لو كان ما يبيكش، لكن في النهاية من يعلم أنه معزوم غير الظروف هي التي منعت من دعوتي يجوز له أن يذهب، غير ذلك واحد يلقى عرس في الطريق يشد فرين وينزل يأكل هذا.

لي مشكلة عندنا كبيرة، ولت في الفجر والصبح. الزمان لما يقولوا الفجر عارفين انه يخصوا بها صلاة الصبح، تو نتكلم عليها اذا كان مازال في وقت. المهم صلى في صلاة، يصلي في صلاة صبح الجمعة السجدة ويسجد، سورة السجدة ويسجد. فالسجدة في الفرائض وفي فريضة الصبح بالذات ليست مكروهة وهي جائزة. غاية ما في الأمر، نص الفقهاء أنه إذا قرأ آية سجدة في صلاة العصر أن يجهر بها باش الناس اللي وراه يعرفوا إن سجدة، مش إن نسير ركوع، لأن لو كان يقرأ سر وسجد طول بيقعد يسبحوا له في ظنهم إنه نسي الركوع، في ظنهم أنه قد نسي الركوع. فقالوا إذا كان في صلاة الظهر والعصر يقرأ آية السجدة باش الناس يعرفوا أنها سجدة ويسجدوا معاه وبعد ذلك يقوموا. إذا لا كراهة في الإتيان بسجود السهو لا في صلاة الصبح ولا في غيرها من الصلوات، لا حرج. ومن لم يأتي بها فلا تبطل صلاته، لأن هي سنة. وهكذا قد فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكثير من الفقهاء لا يسجدون ليبينوا للناس سجدة التلاوة، سجدة التلاوة ليعلم الناس أنها ليست واجبة. سجدة عمر بن الخطاب كان يخطب بهم على المنبر وهو خليفة أمير المؤمنين يومئذ، فأتى على سجدة تلاوة، ف يعني الناس بدون اللي يلموا في جردة واللي إذا كان عندهم، المهم حوايجهم كذا، يهيئوا فروحهم أنهم بيسجدوا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بينزل ويسجد. فلم يسجد عمر بن الخطاب، سألوه قالوا له أنت قريت آية سجدة ولم تسجد؟ قال ليعلموا أنها سنة. كثير من الناس يتعاملون مع السنن على أنها واجبات، وهذا خطأ شرعي. زي لما تتعامل مع الواجبات أنها سنن، هذه حادثة من وترك الأضحية مع القدرة عليها لأبي بكر وعمر، الاثنين يقدروا يضحوا وما بوش يضحوا لما شافوا الناس غالوا فيها وصاروا يظنون أنها واجبة، ما بوش يضحوا باش الناس يفيقوا. المالكية هذا هو دليلهم في كراهة الصلاة بسورة السجدة في فجر يوم الجمعة، لأنني هذا المستر بروحي في مصر كأنه واجب. كانك ما تقراش سورة السجدة وتسجد في فجر الجمعة يأكلوا لك وجهك المصلين، مش يأكلوا لك وجهك، لكن المساجد اللي تخش تلقاهم يقروا في سورة السجدة، وطبعا لأنها طويلة شوية وما يقدروش يقروا في الآيتين ثلاثة قبل السجدة وآيتين ثلاثة بعد السجدة، بعد آية السجدة يعني، تتجافى جنوبهم عن المضاجع خوفا وطمعا. المهم يسجد ويجيب السورتين الآيتين اللي بعدها ويركع ويتم صلاته. فلما وجد علماء مصر في ذلك الوقت أن الموضوع يخش في مسألة الواجبات معاش على الندم، قالوا بالكراهة. فإذا زال الحكم زي ما عندنا احنا في ليبيا، قداش لي سنة نصلي حمري بس بعت إمام يقرأ فيها، فإذا زال الأمر ترجع السنية لا حرج. إنما هم كرهوها مخافة اعتقاد الوجوب، فإذا زال هذا الخوف ترجع إلى السنية بعد ذلك. وكثير من المسائل قاسها المالكية في كراهة المندوب خوف اعتقاد وجوبه على فعل أبي بكر وعمر كما قلت في مسألة الأضحية. زي ما قلت الآن ما نعرفش يعني الكثير على التطبيق شنو الفرق بين الفجر وبين الصبح. زمان قبل يقولوا الفجر باهي يقولوا الصبح باهي، معروفه، معروف ان الفجر هي الرغيبه عند المالكيه والسنه عند غيرنا اللي تكون بعد الاذان الثاني وقبل صلاه الصبح، هذه هي الفجر وهي سنه او رغيبه. والرغيبه هي نوع من السنن، يعني السنه زي لما نقولوا مندوب ونقولوا مستحب ونقولوا سنه مؤكده ونقولوا سنه، كل هذا ما ليس بواجب راهو. فحتى الرغيبة ليست بواجبة، لكن باش يقول لك راهو لما يقول لك سنة مؤكدة أكثر

0: أجرى من لما يقول لك سنة. لما يقول لك سنة وهذا عند الأصوليين أحيانا الفقهاء لا يفرقون، لما يقول لك سنة أكثر أجرا من المستحب، لما يقول مستحب أكثر من المندوب أو بالعكس وهكذا. فالمسألة كل ما ليس بواجب وأصر الناس عليه وجعلوه في مرتبة الواجب هنا يجب تركه، إلى أن يرجع الناس للمعرفة أنه سنة. ثم مش يجب يعني على الأقل الناس اللي عنده علم يبينوا للناس. يعني زمان لما كنت نصلي بالناس في التراويح في الشفع والوتر نصلي بهم مثلا في الشفع نصلي بهم مثلا أرأيت الذي يكذب بالدين وتبت يد أبي لهب وتب، وفي الوتر أن نصلي بهم مثلا ألهاكم التكاثر ولا كذا. أول مرتين درت هاجوا الناس كيف يعني على ما هو من اللي صاير، هو يقرأ في سبح وقل يا أيها الكافرون ويقرأ في قل هو الله أحد واثنين اللي معها، لين صار الارتباط في دماغه أن هذا واجب ما ينفعش تغير. ومعاش حد يسأل وليت نقرأ بعدين زي ما يقروا مرة مرة نعاود نغير. فلابد الناس يوجهون في مثل هذه الأشياء. الولو المسألة هل بيسألوا الآن شو الفرق بين الصبح وبين الفجر؟ الفجر هي الرغيبة اللي تقرأ على مذهبنا بالفاتحة فقط أخذ من حديث السيدة عائشة، وعند كل المذاهب يستحب فيها التقصير ما تطولش لا في ركوع لا في سجود لا في قراءة. ثم بعد ذلك صلاة الصبح الفريضة التي تكون جهرا، الفجر تكون سرا، صلاة الفريضة التي تكون جهرا ويندب فيها التطويل. كان تقدر تطول والناس اللي وراك ما يكرهوش التطويل طول، تقدر تطول والناس اللي وراك يكره التطويل ما تطول شرد بالك لا تكن فتانا. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا على معاذ لم نره يغضبه في مثله، قال أفتان أنت يا معاذ؟ في اللي وراك شباني وفي اللي بينتقد وضوءه وفي اللي عنده عمل وفي اللي ما جاي إلا بالسيف فما تطولش عليهم. قالوا لك ماشي ونحب تطول بينا بعدين نطول بهم، هذه ينبغي الانتباه لها أيضا. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى نشاورهم ونأخذ من
2: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله.
3: صيام يوم عاشوراء الجمعة والسبت فقط أو حتى الأحد؟
4: هو العلماء يا أختي الفاضلة قالوا مراتب صيام عاشوراء أربعة. المرتبة الأولى الأحسن أن الإنسان يصيم 9 و10 و11. المرتبة الثانية 9 و10. المرتبة الثالثة 10 و11. المرتبة الأخيرة يصيم عاشوراء بروحها، وكلها إن شاء الله يحصل بها أجر تكفير السنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
3: عندي سؤال ثاني شيخ.
4: فضلي.
3: أنا شيخ في بداية أول ما تزوجت ما كنتش مرتاحة هيك نفسيا، وشيء هيك هم ندعيت على روحي إن ما نجيب صفار ما يصير لي صفار.
4: ايه ايه باه انت الان يعني تقولي انك ما عندكش صغار توا.
3: ايه
4: باهي ادعي عليك بالدعاء والاخذ بالاسباب. السبب مرات يكون طبي امر بسيط، مش انت ما تربطيش الامر تقولي معناها انا دعيت معناها ربي استجاب، هو ممكن يصير لكن سام ما يوقنش بذلك، ولهذا عليك بالدعاء كما دعا الله سبحانه وتعالى نبيه زكريا عندما دعا الله أن يرزقه بذرية طيبة فرزقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان يدعو ويرجو ويكرر الدعاء ويستعين إذا كان أمر طبي أو كذا. ولهذا لا تيأسي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عينك بذرية طيبة إن شاء الله.
5: 90.9 FM

0: من رياض الصالحين.
1: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا، حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن القرشي الزهري رضي الله عنه، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 20 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه. هذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينهزه، هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. متفق عليه. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم، كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. وقال الآخر: اللهم، كانت لابنة عم، كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال الثالث: اللهم، إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم، إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين.

0: من رياض الصالحين.
1: باب التوبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر بن ياسر المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخضامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك، أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. قالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الدواوين. قال كعب: فقال رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينا هو على ذلك، رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. قالا: مثل ما قلت. وقيل لهما: مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس، أو قال: تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فقرأته فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها، حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي: إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة.

جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا، وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينسى حال طلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين ابتلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما ابتلاني الله، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة في أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس

0: وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، وفي رواية كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. رواه مسلم. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الصبر. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وا كرب أبتاه. فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه. أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم أجمعين. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه. وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر، فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال إليه الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمئشار، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقا. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقا. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، اصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوا. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به، احملوه في قرقر وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفنيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت، وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها. أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه اصبري، فإنك على الحق. رواه مسلم. ذروة الجبل أي أعلى، وهي بكسر الذال المعجمة وضمها. القرقر بضم القافين نوع من السفن، والصعيد هنا الأرض البارزة، والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير، وأضرم أوقد، وانكفأت أي انقلبت، وتقاعست توقفت وجبنت. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين. فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه، رواه البخاري. وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي ألا أتكشف، فدعا لها، متفق عليه. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموا، وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، متفق عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، متفق عليه. والوصب المرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه، متفق عليه. والوعك مغث الحمى، وقيل الحمى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. وضبطوا يصب بفتح الصاد وكسرها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمئشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة ابن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصر، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف وهو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة رضي الله عنه قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما يكون. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث معه بتمرات. فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. وفي رواية البخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أم يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك. قال فغضب، ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله في ليلتكما. قال فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفره لا يطرقها طرقا. فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. فانطلقنا، وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما. فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. السرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا. وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. ردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. وأسيد بضم الهمزة، وحضير بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة، والله أعلم. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه.

0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب الصدق عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها، ومعناه اترك ما تشك في حله، واعدل إلى ما لا تشك فيه. عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال: هرقل، فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت: يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت، يعني النار، لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها، فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. متفق عليه. الخليفات بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام جمع خليفة، وهي الناقة الحامل. عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب المراقبة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاثا. عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال: الموبقات المهلكات. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لون حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال: البقر. شك الراوي، فأعطي ناقة عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملة، وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله تعالى. فقال: امسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد هي الحامل. قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه تولى نتاجها، والناتج للناقة كالقابلة للمرأة. وقوله ولد هذا هو بتشديد اللام، أي تولى ولادتها، وهو بمعنى أنتج في الناقة. فالمولد والناتج والقابلة بمعنى، لكن هذا للحيوان وذاك لغيره. وقوله انقطعت بي الحبال هو بالحاء المهملة والباء الموحدة، أي الأسباب. وقوله لا أجهدك معناه لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. وفي رواية البخاري لا أحمدك بالحاء المهملة والميم، ومعناه لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه، كما قالوا ليس على طول الحياة ندم، أي على فوات طولها. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء: معنى دان نفسه حاسبها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. رواه أبو داود وغيره.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب التقوى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسأل. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. فقهوا بضم القاف على المشهور، أي عملوا أحكام الشرع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة، وقال: حديث حسن صحيح.
0: من رياض الصالحين.

0: من رياض الصالحين.
1: باب اليقين والتوكل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهط بضم الراء تصغير رهط، وهم 12 أنفس، والأفق الناحية والجانب، وعكاشة بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك

الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. رواه مسلم. قيل معناه متوكلون، وقيل قلوبهم رقيقة. عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه، ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده سلتا، قال: من يمنعك مني؟ قلت: الله ثلاثة، ولم يعاقبه وجلس. متفق عليه. وفي رواية قال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه فقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه: فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله، فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس. قوله قفل أي رجع، والعضاة الشجر الذي له شوك، والسمرة بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح، وهي العظام من شجر العضاة. واخترط السيف أي سله وهو في يده، صلتا أي مسلولا وهو بفتح الصاد وضمها. عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله عز وجل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. معناه: تذهب أول النهار خماصا، أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون. عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا آويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال:

0: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي رضي الله عنه، وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم، قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر؟ باثنين الله ثالثهما. متفق عليه. عن أم المؤمنين أم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا لفظ أبي داود. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. وقال الترمذي: حديث حسن. زاد أبو داود: فيقول، يعني الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. عن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. يحترف يكتسب ويتسبب.
1: من رياض الصالحين.

0: من رياض الصالحين.
1: باب في الاستقامة. وعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور. وبالله التوفيق.
0: من رياض الصالحين.
2: 90.9 FM.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية 90.9 FM. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى. فتوى هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. في هذا البرنامج نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لأي استفسار يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0، 092-092-16-0، ولأي اتصال على الواتساب يكون على الأرقام التالية 092-092-17-0. نبدأ ببعض الأسئلة الواردة إلى حين ورود اتصالات من الإخوة المتصلين. عندنا بعض الأسئلة الواردة على التطبيق، نبدأ ببعضها. هذا السائل قال: هل قول ربي اغفر لي بين السجدتين ركن من أركان الصلاة؟ مع العلم أول مرة أسمع عنها. قول ربي اغفر لي بين السجدتين هذا مستحب وليس بواجب ولا ركن، وليس بواجب ولا ركن ولا شرط من شروط الصلاة. فإذا أقاد الإنسان يستحب للإنسان بين السجدتين أن يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، فإذا لم يقلها ما عليه شيء، لا عليه سجود سهو ولا صلاة صحيحة وما عليه شيء، ولا بأس بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، لا حرج في هذا الأمر. نعم، عندنا اتصال. العميون. نعم العميون، تفضل العميون، اسمعنا على الخط. العميون.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تحية طيبة شيخ عبد العزيز والعزيز، بارك الله فيكم.
1: يوم
2: الله الناس.
1: آمين يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين، آمين يا رب.
2: الله يوفقك. الحقيقة نصيحة، أول نصيحة العام الدراسة وقريب وين، وإحنا الحقيقة نشوف الطلاب المعلمين أصبح ما حالنا وحالهم، يعني نول نكذب بالكتب وإحنا وشفنا المشكلة دي. من الحقيقة نصيحة، ويعني شريحة متعلم مازال المفروض يكون واعي أكثر منك، وتعبين عليها بعض الله يعني في النشأة وكذا. أتمنى من الكذب الحقيقة ولا الأخذ بالصبر، يعني نقدر نستثنائه، واعتقد ان هذا وقت الصبر وهذا الجد وهذا الاعصاب بغض النظر عن الوضع اللي يعني قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم ويجزاهنا بالخير
1: ان شاء الله. يا رب العالمين، يا رب العالمين. والله الحقيقه يعني الاخ العم يونس استفساره يعني في محله، وتكلم عن مساله عمت بها الحقيقة مسألة في غاية الأهمية بدأت في وقتنا مثل هذا، يعني مسألة دراسة الأطفال والتأخر الكبير في الدراسة حتى الآن، فهذا يعني سبب ضرر كبير للناس. فنصيحتي للدولة بوضع حلول عاجلة لهذا الأمر، لابد من حلول عاجلة لهذا الأمر، لأن كل يوم يتم التأخير فيه كل يوم هذا يعني هو يمر على أولادنا، ونضيعه في دراسة الأولاد، وكل يوم من هذه الأيام اللي يمر علينا يعتبر ضياع لي يعني في لدراسة الأولاد، وعدم دراسة الدراسة في وقتها، والدراسة وكلما تأخرت الدراسة في وقتها كلما سببت إشكاليات أكبر، وحتزيد المدة وحد يعني. فالحقيقة ما حصل ويحصل من التأخير فيه ضار، تضررت من البلاد ضار كبير، وضر من أولادنا وضر من الأسر وكذلك المعلمين. يعني يجب حل، وضع حل منصف لهم ولمرتباتهم، بحيث يكون العدالة بين الجميع. وهذه دائما نتكلم عنها مرارا، الحقيقة تكلمنا مرارا وتكرارا في هذا البرنامج وفي غيره من البرامج، أن العدل في المرتبات يعني أمر مهم جدا. العدل في المرتبات بين الموظفين في الدولة أمر في غاية الأهمية. كيف يعني إذا أرادت أي دولة الاستقرار، و يعني أهم أساس من أسس الاستقرار الوظيفي والاجتماعي هو العدل في المرتبات، يشعر يعزز الشعور حتى بالإنصاف عند الناس، ويحفز حتى الموظفين على الإبداع وعلى التدريس كويس وعلى الإنتاج. ولما تبني المرتبات المعايير واضحة زي الكفاءة والخبرة والمسؤولية وحجم العمل، هيك ماش في فوارق، ماش في فوارق يعني تولي غير مبررة، وفي ثقة بعدين بين الموظف وبين جهة العمل وبين الدولة، وفي تحقيق للعدالة في الأجور، مش مجرد يعني يعتبروا حق الموظفين كذا فقط، لا هو حتى يعني فالعدل في المرتب هذا يحقق لنا رضا وظيفي، ويعزز إنتاجية المعلمين وغيره من الموظفين في الدولة كلها. فلابد من وضع حل منصف للجميع، لكن ما حصل من تأخير الدراسة حتى الآن يعني الحقيقة هذا ظلم للأطفال، ويجب وضع حل يعني حل جذري لهذا الأمر في هذا الأسبوع على الأقل، ما يعني حتى ما نتأخروش المسألة أكثر. كلما تأخرنا كلما سببنا ضرر. عندنا مداخلة، الأخ يونس تفضل. يونس المجدوب تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شنو حالك يا شيخ علي؟
1: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
3: شيخ علي عندي قاعد في لجنة في أحد المساجد طرابلس.
1: أي نعم.
3: لي جي بس من 20 سنة يعني متطوع يعني.
1: أي نعم.
3: لكنك مكلفين بمهمة مالية داخل المسجد. فمرة مرة نحتاج لك ناخذ ورجع للمسجد. يعني بدون
1: أنت كيف تأخذ وترجع؟ مفهمتش دي؟ شو النقطة دي؟
3: نعم.
1: أنت أحد المسؤول في لجان، واحدة من لجان مالية ولا؟
3: مش ناقش فيك
1: باي شيء. قلت انت شنو اللي تاخذ فيه مره؟ قلت ما ناخذ فيه ونرجع فيه يعني. اي
3: مرات
1: نستحق
3: ناخذ
1: فيه
3: مبلغ
1: شيء،
3: يدينا 10 30 جنيه
1: ناخذ متي
3: ناخذ
1: بهم حاجه، فايش بعدين نرجعهم. نعم تمام. تاخذ فيه من صندوق المسجد هذا؟
3: لا هذا ما خارج، هذا ما خارج الصندوق، هذا ما عندي في الدولاب.
1: تمام
3: ان شاء الله
1: باذن الله. معنا الاخ عبد الرحمن تفضل. طيب بالنسبه للسؤال الاخ يونس، اخذ المال من يعني في المسجد وحتى لو كان واحد المسؤولين، هذا ما يعني حتى لو معانيه ارجاعه هذا ما يجوزش، لان مال المسجد هذا مال موقوف ومخصص لمصالح المسجد، لا يحق لاحد التصرف فيه لمصلحته الخاصه دون اذن، حتى لو كان يعني بنيه ونصيها عدم فتح هذا المسألة، حتى لو كان يعني سبيل قرض مؤقت وما يضرش بمصلحة المسجد وبعدين أن يبنيتي بنعودة وغيرها. كثير من الناس يعني بداية الأمر أخذ سواء في الدولة أو في المسجد أو في الوقف أو في جهة من الجهات، كانت النية هي كانت النية في أول الأمر هي أن بنرد للأمر هذا، بعدين مرات تنسى مرات تأخذ ما تردش، بعدين مرات تموت أنت الإنسان تحصل له ضرر من الظروف وما يرجعش هذا المبلغ فيبقى في ذمته. فالإنسان بالنسبة لما مضى عليك التوبة والاستغفار وتبرأ ذمتك إذا رددت المبلغ كاملا، لكن أنصحك بعدم أخذ أي شيء من مال المسجد حتى لو كنت مسؤولا فيه، وعدم فتح هذا الباب، لأن فتح هذا الباب سيؤدي إلى مسائل أخرى بعد ذلك. نبدأ ببعض الأسئلة. هذه سائلة تسأل أنها يعني قامت خطبت لمدة 5 سنوات، ثم بعد ذلك حصل خلاف يعني بين الأهل وكذا وفسخ الزوج الرجل الخطوبة، فتسأل هي بكونها متعلقة به ماذا تفعل هي وتريد أن ترسل رسائل كذا. هي أول يعني الأخت الكريمة من كلامه يظهر أنها متعلقة بهذا الشاب يعني سنوات طويلة وغيرها. أول ما نصحها به لا ترسلي رسالة سواء طويلة أو قصيرة لإقناعه بالرجوع، فنصحها إذا هو كان راغب في الزواج وقاد على ذلك هو الأمر واضح، هو يأتي ويتقدم ويأخذ النكاح، إذا استمر هو ما بيش أو بيأخذ كلام أهلا فالأمر له، ولا ينبغي أن تبقي نفسك يعني وتبقي حياتك هكذا معلقة على أمل غير مؤكد، وابتعد عن كل التعلق. أي إنسان عنده تعلق بشخص آخر علاج التعلق بأن يقنع نفسه وبأن يعني لابد أن يتدرج في منع هذا التعلق وينقل نفسه شوي شوي يعني شيئا فشيئا من هذا التعلق بالمخلوق إلى التعلق بالله جل وعلا، يقطع كل باب التعلق، ما فيش يتابعش أخبار هذا الشخص، ما يرجعش المحادثات القديمة ولا الرسائل، وما يفتش عن أخباره وما يسألش عنه، وما يبنيش هي قرارات على أحلام ولا إشارات ولا لا، كان لا لا لا الإنسان يعني مش حيهدى قلبه ما دام يغدي نفسه كل يوم بالأفكار والتذكر والانتظار وغير ذلك، ويقبل لابد الإنسان يقبل حقيقة أن الإنسان راه ممسة المشاعر واحد، هذه ما تكفيش للزواج وغير ذلك. الإنسان مرات يحب شخص ولا يتعلق بشخص، لكن الزواج يحتاج إلى إرادة واضحة وخطوات عملية وموافقة وقدرة لتحمل المسؤولية. الإنسان لم يطيل انتظار 5 سنوات ثم يترك، هذا ما يجعلش يعني نفسه معلقة بهذا الشخص. وعليه أن نصيحة أختي الكريمة أمل الفراغ، ما تقوليش بنفسك هكذا، يشغل نفسك الفراغ هذا ما تخليش موجود في حياتك. الإنسان عندما يمتلك يعني الجدول متاعه وقت بيشانه في حفظ القرآن، طالب العلم، ولا حتى الرياضة، ولا ممارسة مشاريع في شخصية، ولا في الدراسة وصحبة صالحة للأخوات أيضا، أيضا هذا الأمر. وما يقولش الإنسان نفسه أنا مش حناخذ غيره ولا نحو ذلك، لا لا، كثير من الناس لو ظنوا أنهم سنوات أنهم مش حياخذوا غير الشخص ذا وكذا، ثم رزقهم الله خيرا مما كانوا يتوقعون. القلوب راهي بين أصابع الرحمن والله قادر على كل شيء. عندنا اتصال، الأخ سعد تفضل.
4: السلام عليكم الشيخ.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
4: تحية ليك يا شيخ تعيل، عاملين معك
1: يومك مبارك. يوم طيب مبارك مبارك يا سعد، كيف حالك؟
4: اللهم حسناتك.
1: امين يا رب.
4: سؤال يا شيخ عن الأذان الأول والأذان الثاني صلاة الجمعة، في الأذان والأذان.
1: نعم.
4: المحب الدعاء لله سبحانه وتعالى ونرفع إليه لله سبحانه وتعالى.
1: تمام. الأذان بين نعم الدعاء بين أذان الجمعة، تمام.
4: إيه بين أذان الجمعة الأول والثاني، بين الأول وبعد الثاني يعني. يبدأ الأول بعدين ندعي الله سبحانه وتعالى على كل خير.
1: تمام.
4: ما السؤال يا شيخ؟
1: واضح السؤال شيخ، واضح.
4: شكرا الشيخ، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وكثر الله من أمثالك. شكرا شيخ، شكرا.
1: آمين. هو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وهذا الفضل العام يشمل يوم الجمعة ويشمل غيرها من الجمعة ويشمل غيرها من الصلوات يعني. فالجمعة الأولى اللي يكون فيها يعني الأذان الأول فيه الأذان ثم خطبة ثم بعد إقامة الصلاة، المسلمون يدعو بعد الأذان، ما فيش باس يعني قبل صعود الخطيب وقبل بدء الخطبة أنت يسأل ذلك. وأما إن بدأت الخطبة بدأت الخطبة فينبغي الإنصات للخطيب وعدم الاشتغال بالدعاء الجهري أو بما يشغل عن الاستماع. فما فيش باس في الدعاء، والدعاء بين الأذان والإقامة مستحب، وأنت دعوت بين الأذان والإقامة بين الأذان الأول ثم بعد ذلك جي الأذان الثاني والإقامة، فهو داخل أيضا في عموم الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فما فيش حرج، ما فيش حرج في ذلك. لكن ما فيش شيء خاص بين الأذان، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أذان واحد فقط يعني، فما فيش أمر خاص بين الأذانين هكذا، ولكن هو الدعاء بين الأذان والإقامة مستحب مطلقا. عندنا اتصال الأخ عبد الله، تفضل.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الحمد لله، بارك الله فيك.
1: الحمد لله، الحمد لله. أخونا عبد الله تفضل.
5: الزكاة
1: أي نعم،
5: يعني ما يعادل 85 جرام يعني، ولا
1: نصاب الزكاة ما يعادل 85 جرام عيال 24 يعني، توه في 100 ألف 109 ألف يعني حاجة هيك أمس يعني.
5: يعني أقل
1: أقل من 100 ألف توما في يوم الزكاة، أقل من 100 ألف في يوم الزكاة في هذه الأيام.
5: بارك الله فيك.
1: نعم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، هو الأخ عبد الله يسأل كيفية احتساب نصاب الزكاة، وهذا واضح يعني من عيار 24 85 جرام ذهب، 85 جرام ذهب يعني، هني ناخذ شوفوا سعر الجرام في السوق كم، نضربوه في عيار 24 ونضربوه في 85، نضربوه في 85 مثلا، قالوا لنا ما يعني مثلا ب 100 ب 1000 مثلا، خلاص يعني 1000 85 ضرب 1000 يعني ب 85000، هو الان بالنسبه عيار 24 اكثر من 1000، فلذلك نصاب الزكاه فوق يعني اكثر من 100000 هذه الايام. طبعا هو يزيد وينقص حسب ال حسب السعر. بالنسبة للفضة النصاب هو 595 جرام، 595 جرام يعني نشوف جرام الفضة كم، 17 ولا كذا ولا كذا، ونضربوه في 595 وهذا طلع لنا قيمة النصاب الفضة. الأموال طبعا الإنسان لما يزكي يشوف الفلوس اللي موجودة عندنا والأموال اللي في حسابها، وكان فيه ذهب وفضة، هذا كله وعروض التجارة كلها يضمها إلى بعضها، وبعد ما يخصم الديون الحال الواجبة يزكي الإنسان الصافي إذا بلغ النصاب. هذا بالنسبة لي للزكاة. أنا اتصال آخر. الأخ سالم تفضل.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: حياك الله يا شيخ.
1: وحياكم وحياكم.
6: من سنة فاتت كنت نخدم، بعدين تعثرت الأمور شوية ولي مأجر إيجار حوش متزوج، فبعض الشباب نصاني نمشي للزكاة. فمشيت هكي بروحي، قالوا لي ما عندناش. فقصة هي، المهم عن طريق شخص قدم لي أوراقي وطلبوا مني أوراق وكشف حساب، وداروا لي لجنة وداروني بالحوش وشافوا الحوش، في النهاية صرفوا لي بطاقة 500 دينار.
1: نعم،
6: هذه من شهر 9 اللي فات. أنا في رمضان الحمد لله حصلت خدمة وبدأت نخدم، توا من أسبوع كلموني قالوا لي البطاقة بتنتهي، إذا كان تبي تجدد جيب لنا أوراق تانية يعني كشف حساب وكذا وكذا وكذا. يعني بالأمانة يعني بيني وبين ربي يعني نخدم وفي خدمة، لكن أنا ما زال مستحق لها يعني، ما أجر إيجار وعارف الدنيا كيف والعب فيها النار، فما عرفت هل أني نمشي نجدد هم لما أعطوني البطاقة بحكم أني ما نخدمش وما أجر
1: أسرة. بين لهم انت بين لهم هذا الامر، بين لهم انك تخدمه وحاجزوا لك الشروط، وما كان نقول هم شروط متوفره فيك قاعده يعني، حتى لو تشتغل وعندك يعني قاعد مستحق وغيره يستمر عليك المنح، كان ما كان هم متغيرش في الاجراءات شيء، اعطيهم كشف الحساب وفلوسك الموجودات، وبين لهم واقع الامر وانك تشتغل، بين الامر كما هو فقط، وهم عندهم يعني لجنه شرعيه تبين هذا
6: يعني، الموظف اللي بنعطيه الاوراق نقول له راني
1: بين له كل شيء، بين لهم كل شيء، بين لهم كل شيء، هم اصلا يقيموا في الحالة كل سنة يقيموا فيها يشوفوا هل أنت قاعد نفس ال علاش تجديد هذا تجديد لأن في ناس السنة هذه فقير والسنة اللي بعدها مش فقير.
6: لا لا لو رجل طلبوا مني ما لو أنا منسكت مش حيبين لأنني تغيرت حالي.
1: لأنك أنت قطاع خاص العمل اللي تشتغل فيه.
6: أنا ما نخدمش في الدولة لا لا.
1: بين له بين له الأمر هذا بين له كل شيء.
6: أنا ما أنت من أخي أخذت تاكسي نخدم عليه. لكن بأمانة يعني مستحق لها قاعدة 500 دينار نقسم بها في الإيجار نتاع
1: بين لبين لصندوق الزكاة كل شيء
6: شفوية نكي وخلاص
1: بين لهم إيه في طلب يقول لهم أنا راه كذا وكذا وكذا كذا هذا الوضع يعني أوه.
6: الله يفتح عليك
1: آمين إن شاء الله. نعم هذا بالنسبة لزوايا الخسالة لابد أن يبين كل شيء وصندوق الزكاة كل سنة عندهم يعني يشوفوا كل واحد هل تحقق في الشروط قاعد فقير يعني حسب الشروط اللي وضعها والمعايير اللي وضعها فإن كانت الشروط تتوفر فيه يعطى من الزكاة وإن لم تتوفر فيه الشروط لا يعطى من الزكاة لكن لا يجوز للمسلم أن يكتم شيئا من الأمور التي سجدت عنده هو يشوف نفسه أنه مستحق لكن قد هم عندهم معايير تختلف عن هذا الأمر. هذا سائل آخر قال هل يرث أبناء الإبن المتوفى قبل والده طبعا من شروط الميراث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث فبالتالي لا ميراث لأبناء الإبن مع الأعمام لأن الأب هنا أباهم توفي قبل أبيه أباهم قد توفي قبل أبيه إلا كان أو وصل الإبن طبعا يستحب لي إعطاء ابناء الابن المتوفى قبل أمه شيئا من ميراث الجد قول الله جل وعلا وإذا حضر القسمة أو ذو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وإذا وصل الأب هنا بغرس أبناء ابنه هذه وصية وتنفذ به إذا كانت يعني في حدود الثلث فأقل فتنفذ هذه الوصية شرعا هذا الأمر واضح يعني. يسأل على عندنا ما زالت بعض الأسئلة قالت ماما حلفت على المصحف أن أختي تسيب الخدمة نهاية الشهر وتم الشهر وما سيبتش الخدمة عشان حكم الحلف هذه حنتت في يمينها حلفت على مدة معينة ثم يعني لم يمينها لم حنتت فيه فعليها كفارة يمين وهي طعام 10 مساكين كل مسكين مد اللي هو 5 كيلو يعني نص كيلو وأكثر شوية يعني 550 جرام من الرز والمكرونة غالب القوت يعني والله تعطي بدل القيمة اللي هي 5 دينار عليه كل مسكين. عندنا سؤال عندنا متصل الأخت ابتسام تفضلي.
7: أيوة السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: والله يا شيخة أنا حاجة في موضوع لبين تستفسر منك.
1: إيه نعم تفضلي.
7: سمعت إنه يبيعوا في الأوراق الكتيمة تمام
1: الأوراق
7: هي الأوراق هي اللي ما يستخدموش فيها زي الكتب القديمة زي الجرايد زي
1: إيه
7: بقى وني عندنا في العمل كمية كبيرة يعني وما يستفيدوش منها هل حلال إني نأخذهم ونبيعهم أو حرام نبي نستفسر بس
1: من هل هم تخلصوا منهم معطوهم للسماء ولا قاعدين هيك قاعدات هيك الأوراق هذه في العمل
7: قاعدين هيك وخلاص
1: ما تقدرش تاخذيهم إلا ما يعطي أمر الجهة المختصة بإعدام هذه الأوراق كان أعدمت خلاص بلوحها بتاخدها عادي لك التصرف فيه لكن كان ما صدرش قرار من الرئيس المؤسسة بإعدام هذه الأوراق فمش من حقك تصرف فيها
7: تمام بارك الله فيك
1: سلام الله معنا الأخ أحمد آمين آمين أخوي أحمد بارك الله فيك تفضل
8: أنت في مصنع لكن مكان منطقة ما حصلت أنا واخذ سيارة من 3 سنين فاتوا باهي
1: واخذ سيارة
8: من 3 سنين فاتوا تقريبا
1: أي نعم
8: 3 أو 4 سنين والله ما عندك حتى العقد بتاعها والله رايح مني منتج أنت بسني أنا غيرت مسيرة بسني كل شيء المهم اشتريت سيارة أول يوم ب55,000 من معرض كانت يوجو معاي
1: إيه خذت سيارة ب55,000 باه
8: بالله ثاني يوم تبع المصراكة
1: ايه
8: صارت المشكلة في الكنتي بتاعها يغير في كفاته في الكنتي ولم راجع بس عليه وكيل سيوتا قال لي راه في مشكلة في الكنتي انا كان نرجع لراجل طيب راضي بيقول لي كذا وكذا اجت تبدا بيع السيارة يعني بالك كامل التصفر ساعه بتقدر تعمل لي كامل الخمسينات بتاع مباشره بس يمكن
1: نفس الشخص هذا نفسه هو
8: نفس المعرض
1: بس
8: ولا حد قلت له نبيع حسيارة قديش مخبرين في كل جدال وصداع ولا عبت على ذات منك وليس هذا لله اللي ما قلت لك ولا حاجة بجرد ما تبقى طريق طويلة ما تبقى مصراف والطريق وانا ما تبقى كان بي في مصر هذا اللي صار طريق قصب علي
1: تمام تمام
8: يعني جوز الاسراف ما تبقى وقت راجع
1: هو تو الان ما نقدرش نقيم الامر هذا الا لما يجي احد الخبراء في السياره وكذا يبين هذا الامر. اذا كان العيب قديم العيب اللي يرد من اجل السياره العيب القديم الخفي كان العيب هذا قديم وموجود فيه هذه الامور من كامل كيف نعم
8: هذه حاجه كان في
1: اي نعم ما هو الامر ما انت علاش مش باينه الصوره من الاول ما انا مش من هو ما انا ربما من المشي نصيبك جت فيك انت هذه
8: لا لا للامانه اللي شفتها عادي شفتها هذيك جربتها ما فيش مفاتن لا
1: ترى
8: لما
1: تسكت رجل طويلة. إيه ما ربما قدر جت يعني فيك أنت يعني الأمر هذا تو الخبراء لعل حددوا المسألة إذا كان أثبتنا أن المسألة ممكن تكون قديمة ولا غيرها ما كان الخطأ منك أنت هكى لابد أن تبين له هو كلمك تو ولا ما كلمكش الراجل هو.
8: لا كلمني بعد ممكن أسبوع جاني قلت ما علينا زي ما قلت منك زي ما فصل بعثالي جاني بعد تمام.
1: إيه لا لا هو الآن. إذا كان أثبت المختص أو غيره أن العيب قديم يعني منه هو فهو يتحمل الخطأ نعم نعم نسمع فيك يا أحمد
8: ما فيش حاجة اسمها أنه هو قديم ولا جديد بي أنا مستعملة ما يسمع
1: نعم
8: سيارة 45 معناها أنا ما أعرفهم سيارة ما تجيبش الخبير ولا اللي حتى اللي صنعها يقول أنت صار العطل هذا
1: جديد
8: هذه حاجة
1: مستحيلة
8: يعني
1: تمام إذا كان ما عرفناش إذا الأمر منك أنت يعني نصيبك أنت جت السيارة هكذا والعطل تبان عندك أنت
8: وعلاش بتقولش منه هو وكان
1: ما ما نعرفوش الأمر هذا إحنا تو ما شكيناش تو كان شكينا أنه قديم الأصل أنه يتحمله هو لكن هذه زي الأمور الكهربائية ريت وأنت لما تشتري حاجة من الأمور الكهربائية تقولك بتجرب عندي تطلع غادي معاش نعرفك لماذا؟ لأن احتمال أنه يكون الأمر أنت عندك كهرباء زاد ولا غيره فهو ما يتحملاش إذا العيب اللي يتحمله صاحب السلعة أما هو العيب اللي قبل اللي عندي أنا فكان أثبتنا من أي أحد خبير ولا غيره ولا مختصين ولا بالتجربة ولا الناس اللي فاهمين الصنعة يقولوا راه هذا ما طلعش السيارة من عشية وضحاها كذا من قبل مبينه وهو ما بيناش نقولوا هذا الغلط منه هو يرد العيب اللي يتحمل العيب اذا كان اثبتنا انك انت قادر انك سياره جديده وكذا ولكن مشيت فيها نعم انت تو تفهم معه بين الامر هذا قول اني راخذيتها لا لا لا نعم لابد تحاول تواصل معاه يعني وتبين له قول له راهو حصل معي كذا وكذا وكذا والرقم
8: تاعك ما جيتاش انا دورت عليه
1: راه بتبحث عن الناس اللي عندنا تو تلقاها باذن الله ابحث تو وضح له امتى ما تلقاها ان شاء الله حتى بعد شهور بين له اللي حصل منك
8: يعني 4 سنين انا
1: سيترا
8: حتى الماركت كل ندير
1: مثلا ما جيتاش بكره تصدق ببعض المبلغ على صاحبه وخلاص
8: وهو
1: اي مبلغ تصدق كل مره تصدق وخلاص كل مرة كل مرة تخلص بمبلغ من المبلغ اللي تقدر أن تشوف أنت يساوي القيمة هذه يعني. قدر المبلغ اللي يساوي الضرر اللي سببته هذا مثلا الكمبيو قديش حقه مثلا كان بيصلح 2000 خلاص تخلص من المبلغ 2000 على صاحبه كان من قتاش بك عندنا بعض الأسئلة مازالت على التطبيق هذا سائل بعد الجماع والغسل أحيانا يخرج سائل أحيانا كمية بسيطة وأحيانا كثيرة هل يجب الغسل مرة أخرى أم لا إذا كان الخارج مني متبقي من الجماع السابق ومخرج بلذة جديدة هذا لا يجب عليه كغسل جديد الواجب غسل ما أصاب البدن والثوب من المني وتتوضأ للصلاة لا يجب يعني إعادة الغسل مرة أخرى هذه سائلة تسألك إذا تزوجت الأرملة هل يسقط حقها في ميراث زوجها السابق؟ لا يسقط إذا تزوجت الأرملة بعد وفاة زوجها لا يسقط حقها من ميراث زوجها المتوفى. لماذا؟ لأن حقها في الميراث ثابت بمجرد وفاة الزوج. لما تكون هي زوجة ليه ووقت الوفاة قاعدة زوجة ولدمتها، يعني هي بتورث مباشرة، ما قسموش هم بعدين شهر ولا شهرين ولا سنة ولا اثنين، هذه أمر منهم هم ما قسموش. المهم إن إذا ورثت نصيبها الشرعي هذا أصبح الميراث ملكا لها، لا يزول هذا الحق بعد ذلك بزواجها من رجل آخر، لا يسقط هذا الحق، هذا حقها في الميراث. زوجت بعدين ما زودتش، هذا الميراث من حقها. عندنا سائل يسأل قال السلام عليكم ورحمة الله، حصل لي منذ شهر فات حادث سير على الطريق الساحلي في مدينة القربولي، وحادث عبارة عن صدمة شخص أفريقي وتوفاه الأجل، وأشهد أني لم أكن بسرعة، بشهادة خبير وسرعة 80 لم تتجاوز 80، وقام المرحوم بقطع الطريق أمامي فجأة وحاولت أن أهرب منه بقدر الإمكان لكن دون جدوى، فهل علي كفارة أو لا؟ طبعا المرجع في هذا كله إلى التقرير المروري، منو يحدد المسؤولية؟ المرجع في تحديد المسؤولية غلط، ولا لا مش أنت من رأسك ولا الناس يقولوا لك ولا ما يقولكش، التقرير المروري ونتائج التحقيق الفني. إذا ثبت أنك لم تخالف أنظمة السير ولم يقع منك تفريط ولم يقع منك تعدي ولا بنسبة 1%، وأن المتوفى هو الذي تسبب في الحادث بقطع الطريق فجأة، هنا لا إثم عليك إن شاء الله وما عليكش كفار. لكن إذا أثبت التقرير المروري وجود نسبة خطأ منك حتى لو كانت قليلة ولو كانت مشاركة في وقوع الحادث، فإن كفارة القتل الخطأ تلزمك ما دمت قادرا عليها، والكفارة هي صيام شهرين متتابعين. فالعبرة أخي الكريم مش بمجرد الظن ولا بأقوال الناس، وإنما بما يثبته التحقيق المروري المختص من نسبة الخطأ والمسؤولية في الحادث. ما تكون المسؤولية مشتركة اسمه فايا، إذا ما حتى المسؤولية مشتركة أنت غلط هو عند غلط، أنت بتصيم أيضا في هذه الحالة. هذا سائل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عفوا بنسأل شنو حكم كفارة الحلف على المصحف كذب لعدم ضياع الشيء أو أخذه؟ إذا كان الشخص حلف بالله كذبا حتى لو كان مضطر لغيره، وهذا الحلف كذبا وهو يعلم أنه كذب، هذه يمين غموس، سميت غموس لأنه تغمس صاحبه في الإثم أو في نار جهنم. وجمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم أن اليمين الغموس هذا من كبائر الذنوب وليس فيه كفارة إلا التوبة، يعني الواجب أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وتندم على ما حصل، والواجب عليك الاستغفار، وكان في حقوق أكلتها بسبب هذا اليمين أكلت به حقا، يعني يجب أن ترد الحقوق إلى أصحابها إن ترتب هذا اليمين، هذا ضياع حق ولا ضياع حق أحد من الناس ولا أخذ مال بغير حق، فيجب أن ترد الحق إلى أصحابه. هذا سائل أيضا يسأل قال إذا لامس ثوب رطب قليلا لباس ممتل ولكن به رطوبة قليلة من الماء كأنها رطوبة عرق ثوب أو غير ذلك آخر به نجاسة جافة، هل يعتبر ثوبه نجس؟ وإذا لامس فراش أو بطانية جافة هل تنتقل النجاسة؟ طبعا هذه من المسائل يكثر فيها الوسواس بكثر، كثير من الناس عندهم وساوس بسبب هذا، لا شيء رطب مرت به نجاسة وغيره وسبب. أنا نعطيك القاعدة العملية في ذلك، إذا لم يظهر أثر النجاسة على الثوب الرطب من لون ولا ريح ولا عين النجاسة واضحة، فما تنتقلش إلى مرحلة التفتيش ومرحلة الشكوك. إذا لامس حتى لو لامس بعد ذلك فراش ولا بطانية جاف، الأصل هو بقاء الطهارة والبطانية الطهارة، وخاصة في حال اللي ابتلوا بالوساوس هذا أنت يعني لا تطالب بتتبع الانتقالات النجاسة المفترضة من توب إلى توب تاني ثم إلى فراش ثم إلى بطانية ثم إلى غيره، لأن هذا فتح باب هذا لا ينتهي. أنت الواجب عليك شنو؟ ما تحكمش على التوب الأول بالنجاسة بمجرد الاحتمال، وما تحكمش على الفراش ولا البطانية بالنجاسة لمجرد الاحتمال، وما يلزمكش يعني غسل شيء بسبب هذا الشك. إذا الشك دي أطرح الشك هذا وما وابتعد عن الشكوك هذا، لأن فتح الباب فتح باب الشكوك هذا أمر يعني لا ينتهي. النجاسة لما تكون يعني معلومة متيقنة واضح الأمر فيها، لكن لما تكون شكوك ما تفتحش باب الشكوك هذا مطلقا. هذا سؤال آخر، إذا شق الأمر في استعمال الماء ليس لأنها غير موجودة ولكن لأنه يوجد بها مشقة وإسراف في ذلك، هل يجوز التطهير بوضع الشيء في الشمس أو رشه بالماء فقط؟ لا، إذا كانت النجاسة معلومة ومتيقنة الأصل في تطهيرها يكون بإزالة عين النجاسة حتى تزول، ويكون ذلك بالماء، ما يكفيش الوضع في الشمس ولا الرش مع وجود عيد النجاسة، هذا ما هذه الشمس تكفيش لأنها يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق اللي هو بالماء المطلق فقط، ما يمشيش بالأمور الأخرى الغسيل الجاف هذا ولا الشمس ولا غيره، هذه ما تزيلش عين النجاسة بهذه الأمور. هذا سائل هل الصيام في الحرم المكي أجره مضاعف مثل الصلاة؟ هو النص الخاص في مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام مش في الصوم، يعني الحديث المشهورة الثابتة أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في غيره بمقدار عظيم 100,000 يعني أمر، لكن الصيام في الحرم المكي ما فيش دليل ثابت ينص على أن الصيام في مكة ولا في المسجد الحرام ولا في المدينة ولا غيرها أنه مضاعف بعدد معين زي ما ضعفت الصلاة في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء يقولوا أن الحسنات والسيئات تعظم في الأماكن الفاضلة والأزمنة الفاضلة، ومكة المكرمة طبعا من أعظم البقاع شرفا، ولذلك يرجى أن يكون أجر الصيام والطاعات فيها أعظم من غيرها، لكن لا نثبت مقدارا معينا للمضاعفة إلا بدليل، ما نقدرش نقول أفضل من كذا بمئة مرة ولا بألف مرة ولا نزيها مئة ألف مرة، لا لا، هذه خاصة بالصلاة، هذه الإضافة خاصة بالصلاة من جعلها الأمر بغير دليل، لا نضيف الشيء معين من غير دليل. عندنا أيضا أسئلة، قال الشيخ خوي يشتغل في شركة النهرة وكذا، توفي وزوجته حامل ولدت بنت وهي الابنة الوحيدة له، ثم توفيت الأم بعد ذلك ثم توفي الأب، فيريد الآن احتساب نصيب البنت، يريد الآن احتساب نصيب البنت من هذا المال المرتب ويعطائه، لأن الأم تزوجت بعد ذلك. طبعا هو كأنهما بيحسبها حسبة ميراث، لا، نقول لك المرتب هذا ليس ميراث، المرتب المتحصل عليه بعد وفاة الميت يقسم، هذا مهوش ميراث، هذا يقسم لحسب لوائح وقوانين الجهة المانحة، لا يعد ميراثا. المال الذي لا يملكه الميت قبل موته لا يدخل في تركته. فأنت شو بتدير الآن؟ تراجع صندوق الضمان الاجتماعي ينزله في المرتبات، وهم عندهم قانون يقسم هذا المبلغ، لأن اللي مرتب اللي نازل هو متركاش الميت، هذه منحة أعطتها الدولة لنا أشخاص معينين، مثلا البنت اللي تتجوز ولا الزوجة كان ما عندهاش مرتب وكان مش متجوزة، فكان يعني الأب والأم في الضمان الاجتماعي ما يعطيش فيها للأب والأم، فأنت شنو؟ راجع الضمان، صندوق الضمان الاجتماعي هو اللي يقول لك لمن المرتب، واللي هو اللي من المرتب تعطوه له كامل كما هو، تبدأش تقسم له الأب معطوه والأم نعطاها وغيره، هذا ليس ميراثا حتى تحسبه بالطريقة اللي حتى تحسب أنت ميراث، هو هذا ليس ميراث وإنما هو مال من الدولة. نعم هذه قد نعم. ناخذ سؤال أخير قبل الفاصل، هذه سائلة تسأل قالت أني صايمة من أجل رد الدين وتلخبطت في تعديل منبه بدل منديرة قبل الفجر، درتها بعد الفجر ونضت شربت مية حساب الفجر ما زال مدنش، وبعد ما شربت اكتشفت أن الفجر أذن لي 3 دقائق، طيبين صايم دين قضاء يعني صيام واجب، هل أكمل صومي وهو جائز ويحسب لي اليوم أو لا؟ لا يحسب اليوم عند المالكية، فيجب أن تقضي هذا اليوم، ولو أكملت يحسب لك نفلا ولو أفطرت لا شيء عليك، لأن هذا يوم ليس صيام رمضان وإنما هو صوم يوم من أيام القضاء، والقضاء إذا أفطر الإنسان فيه ناسيا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم كما هو مذهب المالكية. أسأل الله لي ولكم التوفيق. فاصل قصير ثم بعد ذلك نعود للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم، وفقني الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الوا.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى لهذا اليوم الأحد. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، أو الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. عندنا اتصالات. نبدأ بالمكالمة الأولى. الأخ عبد الله، تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي عبد الله.
1: طيب شيخ، إن شاء الله.
0: الله يسلمك ويبارك فيك.
1: عندنا استفسار يا شيخ عن البطاقات بتاعت المصرف.
0: ايه، متاع 2000 دولار. تمام، نجاوب عليها باذن الله ان شاء الله.
1: عندي صديقي قلت له ان العبي هو عنده البطاقه وانا عندي فلوس، قلت له نعطي لك البطاقه ونقسم المكسب ونختار بالنص.
0: تمام، نجاوبك عن ذلك ان شاء الله باذن الله.
1: تمام ان شاء الله.
0: ان شاء الله. عندنا بعض الأسئلة بالنسبة لسؤال أخ عبد الله. الاقتسام الربح في مسألة البطاقات هذا أمر غير جائز، لأن هذا قرض جرى نفعا. شن السبب؟ هذا قرض جرى نفعا. أنت الفلوس هذا لما ظل أنت أقرضت هذا المبلغ له، وأقرضت هذا المبلغ له وأخذت ربحا على ذلك. الأصل أن المبلغ القرض يعد كما هو، ما فيش حاجة اسمها مسألة المضاربة، هذه أستيسة مضاربة حقيقية في هذه الصورة. هذا سائل يسأل على التطبيق. قال: الإمام يصلي بالناس صلاة المغرب، بعد التشهد الأخير قام إلى ركعة رابعة ظنا منه أنه قام إلى ثالثة، تبعه البعض في قيامه وبقي البعض على حالهم جالسين ينادونه بالتسبيح ليعود. قال: المصلون 3 أصناف: صنف علم أن الإمام مخطئ فبقي على حاله جالسا، وصنف علم أن الإمام مخطئ ولكنه تابع الإمام على خطأه، صنف كان ساهيا ولم يدري كم صلى، 2 أم 3 فتابع الإمام وهو غير متأكد. حكم صلاة الجميع الإمام والمصلي. طبعا إذا صلى الإمام بالمأمومين المغرب ثم قام إلى ركعة رابعة ظانا أنها الثالثة، حكم الإمام والمأمومين يختلف باختلاف حال كل واحد منهم. يعني بالنسبة للإمام، إذا قام الإمام للركعة الزائدة سهوا ثم نبه بالتسبيح يرجع إلى الجلوس، وهذا أتم صلاته ويسجد للسهو، وهذا صلاة صحيحة، يعني قام ولما نبهه رجع. بين استمر في الركعة الزائدة بعد تيقنه أنها زائدة، هذا تعمد الزيادة، هذا تبطل صلاته ما يصحش. لكن إذا لم يرجع لأنه ظن وجود موجب للزيادة وتبين بعد الصلاة أنه قام يعني قام سهوا محضا، هذا يسجد للسهو وتصح صلاته، لأنه هو لم يرجع لأنه ظن وجود موجب للزيادة، ظن في سبب. بالنسبة للناس، من تيقن أن الإمام أخطأ وجلس، هذا طبعا اللي تيقن أن الإمام أتم صلاة المغرب وأن هذه الركعة رابعة زائدة، هذا واجب عليه أن ينبه الإمام بالتسبيح يقول سبحان الله. فإذا لم يرجع الإمام ما يجوز لاش أن يتابع الإمام، بل يبقى جالسا حتى يسلم الإمام. فهذا اللي فعل هذا فعل الواجب وصلاة صحيحة. ونص علماء المالكية على أن من تيقن الزيادة لا يتبع الإمام فيها. بالأمر الثاني، من تيقن أن الإمام أخطأ ثم تبعه، اللي علم يقينا أن الإمام قام إلى ركعة زائدة لا موجب لها وتابعه مع علمه بذلك، هذا صلاة صحيحة باطلة، لأنه تعمد الزيادة في الصلاة. ونص العلماء لأن من أيقن انتفاء الموجب وتبعه عمدا، هذا بطلت صلاته. الأمر النقطة اللي بعده، اللي هو الإنسان اللي شك، ولكن شك في يعني المأموم لما يكون متردد وشاك ومش عارف كم صلى مع الإمام ثالثة ولا رابعة، لا يدري هل الإمام يعني صلى قام إلى ثالثة أم إلى رابعة، واحتمل عنده أن الإمام قام لتدارك نقص سابق، هذا يتبع الإمام وصلاة صحيحة لأنه لم يتيقن الزيادة. في أيضا آخر، إذا تيقن المأموم وجود موجب للقيام، يعني مثلا علم أن الإمام ترك سجدة ولا ركعة ونحو ذلك مما يقتضي البناء والتدارك، وهذا يجب عليه أيضا أن يتبع الإمام. فإن جلس مع علمه بوجود الموجب هذا بطلت الصلاة، لأنه ترك ما وجب عليه من متابعة الإمام. والأمر آخر شيء اللي هو إذا قام المأموم مع الإمام غافلا ولا ساهيا من ديش نفسه قام معه ولم يكن يعلم أنها زائدة من ديش نفسه كان ساهي ولا كذا، وصلى مع الإمام وقال لا هذا صلاة صحيحة لا يعيد الصلاة. هذه الأحوال اللي ذكرها الأخ في السؤال. عند اتصال الأخ ضو، تفضل. معنا الأخ ضو، تسمع فيه؟ تفضل.
2: أيوة نعم يا
0: شيخ. أيوة أخونا ضو، تفضل
2: يا شيخ.
0: أيوة نعم،
2: عندي سؤال على الزكاة المواشي.
0: إيه نعم،
2: اللي بتعنى البوفاء علف.
0: إيه نعم، زكاة المعلوفة. نعم،
2: هل نزكي يا شيخ على الحول والله على العلف والله كيف؟
0: هذه بتزكي لها زي العادية، ما عند المالكية ما فيش فرق بين السائمة والمعلوفة. أيوة. المالكية ما فيش فرق طبعا، فهذه مسألة فيها خلاف، لكن المالكية ما فيش فرق بين الشاة تكون معلوفة ولا غير معلوفة يعني.
2: بارك الله فيك.
0: آمين إن شاء الله. معنا الأخ عبد الله.
3: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: سؤالي على الدولار. أنا يا شيخ قلت لك أنت ممكن ما فهمتش اللي حاب نوصله لك.
0: نعم.
3: قلت لك عندي صديق هو عنده تمام البطاقة ولا كيف البرنامج.
0: إيه أنت يعني هو من البطاقة وأنت منك الفلوس ولا لا؟
3: وبنتقاسم أنا وياه، بنمشي أنا وياه يعني بنتقاسموا ال
0: تمام. ما هذه صورتها إن هو هذا قرض في صورة قرض، ظهرها أنه شنو اللي يعني ظهرها أنك تقول لأني شريك معه، والباقي هو لو حصل واحد تاني بياخذ منه 13% وبيرد له 13% ما يحتاج لكش أنت مطلقا، لأنه هو ما فيش شيء يشترك فيه هو حاليا، هو عبارة عن ليه الحق في أخذ البطاقة فقط وأنت المقرض، فما هي ما فيهاش راي عمل حقيقي حتى نقوله أن هذه مضاربة. يعني المضاربة شنو هي اللي موجودة، أو القراض شخص من العمل وواحد من الفلوس، لكن هو هذه ما فيهاش عمل، هذه بيقدم في المنظومة البطاقة وتطلع له ويمشي يصحى ياخذ فلوسه كاش وخلاص، ما فيهاش عمل، هذه ما هيش عمل، مش حتى نقول هذه شركة ولا كذا، هذا عبارة عن سلفت فلوس ورد وأعطاك بزيادة بس. أيوة العمل هذيك اللي هي المضاربة المتصورة اللي هي في شيء يمكن أن نقوله يعني يملك حقيقة وإلا، لكن هذا غير متصور فيه المضاربة بالنسبة للصورة هذه اللي ذكرتها يعني.
3: أنا لا يجوز.
0: لا ما يجوزش هذه بالطريقة هذه، ما يجوزش بتعطيه فلوس يرد لك زي ما هم.
3: تمام.
0: قرض يعني. آمين يا رب العالمين. إيه طبعا أخذ وسأل مسألة الفرق بين السائمة والمعلوفة، وعند المالكية طبعا لا يشترط السوم، يشترطش أنها تكون يعني السوم وإلا، فتزكى جميع يعني الغنم ولا الإبل والبقر تجب فيها الزكاة، وحتى لو كانت معلوفة طول السنة مدام توفرت الشروط الأخرى فيها النصاب وتم الحول. فالجمهور أهل العلم يشترطون السوم يعني تكون يعني لكن تكون سائمة، أما المالكية فلا يشترطون الزكاة بالعلف، يعني الإنسان يملك 40 شافة أكثر وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة عند المالكية، سواء كانت ترعى وإلا تعلف، هذا هو ما عليه المذهب عند علماء المالكية رحمهم الله تبارك وتعالى. هذه أخت تسأل أيضا في مسألة الحناء، قالت يعني أريد أن أنشر بعض الصور، أنا نشتغل في الحناء وأنشر بعض اللزق التي أقوم بها، وهل يجوز نشرها؟

0: ان الصلاه لما مرت احيانا يكون مثلا الامام الغى ركعه، وانا عندي اساس ان لما قاموا على بديل الركعه الملغيه هذه جاب مثلا هو الخامسه تعتبر بالنسبه لي، كيف يصير في الماموم يعني؟
1: اي نعم، هذا اللي كنا نجاوب فيه قبل شويه. يعني أنا تو نزيد نعاود لك إيه نعم، إذا هذا أنت تبعت الإمام لأن فيه موجب هنا في هذه الحالة.
0: تمام. هذا اللي كنا نجاوب فيه قبل شوية.
1: إيه نعم، هذا اللي كنا نجاوب فيه نعم، كان فيه سبب لأن الإمام ألغى ركعة، أنا تبع الإمام أنت.
0: لا قصدي انا ما نعرفش ان الامام لغي ركعه ولا
1: خلاص، انت كان شكيت انه هو يعني كان فيه موجب للامام، تبع الامام.
0: بارك الله فيك.
1: نعم، هو هذا السؤال لك جاوبنا عنه قبل قليل، وذكرنا المسائل بالتفصيل، أظن معظم المسائل ما يعني أغنى عن إعادتها مرة أخرى. يعني هذه تسأل على المرأة، قالت لحكم ما حكم لبس خاتم الفضة للنساء خارج البيت؟ لها أن تلبسه داخل البيت أو أمام النساء، لكن لا يجوز لها إبداء الخاتم أمام الأجانب لأنه هو من الزينة التي يجب أن تخفى، هذه الخاتم والذهب كله من الزينة التي يجب أن تخفى للمرأة ولا يجب إظهارها أمام الرجال، سواء كان خاتم ذهب أو فضة أو أي نوع من خواتم الزينة التي يعني هي زينة، فالأصل هي زينة، فلا تلبسها المرأة أمام الرجال. هذا قال شو فرق بين الندر والعهد. الندر أن يلتزم الشخص المكلف قربة لله تعالى بصيغة تدل على الإلزام، مثلا زي ما قال لله علي أن أصوم كان نجحت، لله علي ولئن شفى الله مريضي، مثلا لله علي مثلا ذبح خروف ولا نصدق ب 100 دينار ولا 1000 دينار ولا نحو ذلك، هذا ندر وهذا يجب الوفاء به، يلزم الوفاء به لم يكن طعام. العهد لما يقول يا عهدت ربي اني ندير كذا وعلي عهد الله كذا ولا مصيم، في فرق بين العهد وبين الندر. هذا السادس قال هل يرث تارك الصلاة تكاسلا؟ طبعا جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والأحناف أن تارك الصلاة كسلا وتهاونا هذا مسلم عاص مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يكفر مدام مقرا هو بوجوب الصلاة لا يكفر، وبالتالي هذا يرث ويورث. عن اتصال الأخ محمد، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: نهاركم سعيد إن شاء الله.
1: نهارك مبارك يا محمد، تفضل.
2: سؤال على 2000 دولار يا شيخ.
1: حاضر نجاوبوك عن ذلك خذ محمد بإذن الله. تمام.
2: سامحني شوية معلش.
1: نعم.
2: في تنظيم جديد، ما تحطش الفلوس لين يجيك الرسالة بالموافقة، وإن يجيك رسالة بالموافقة تحط الرصيد وتستلم الدولار 2000 في نفس الوقت. يا شيء والله.
1: تو نشوف إن شاء الله بإذن الله. حاضر إن شاء الله.
2: اثنين.
1: نعم.
2: لا.
1: نستنى. ايه سؤال تاني، تفضل سؤال تاني تفضل. بالنسبة للأخ محمد السؤال المسألة 2000 دولار، دار الإفتاء ما زالت نفس الحكم الأول وهو عمنع أخذ 2000 دولار بالنسبة لهذا العام حتى يتم التعديل. إلى الآن احنا ما لم يصلنا أي تعديل وما فيش حد بلغنا بأي تعديل جديد حول هذا. عندنا من الأسئلة هذا قال يعمل في محل أحيانا يأتي بزبائن ويريدون سلعة ما غير متوفرة في المحل ودبروها لهم مكان تاني بمعرفتي وضمانتي، بعتها مثلا ب100 وأنا أخذتها ب50 علم بأني اتفقت مع الزبون على 100 الفارق. قال على 100 الفارق لمن؟ علم بأن صاحب المحل يقول الفارق للمحل مع أن الذي اتصلت أنا اتصلت وبحثت وأحيانا أوصل المال للشخص الذي اشتريته منه البضاعة بسيارتي الخاصة، ما حكم هذا؟ طب ده الإنسان اللي يخدم في المحل ديما هذا وكيل عن صاحب المحل، ما هوش يخدم لنفسه، لما بيخدم لنفسه يمشي لشيء خاص به وبفلوسه ويشري. يعني نحكي ده، وأنت إذا كانت السلعة هذه تبع المحل ونفس البضاعة اللي بيفعل المحل وأنت جبتها من زبائن المحل نفسه، أنت وكيل عن صاحب المحل ما تربحش إلا ل وما دام هو وكلك في شراء بعض الأشياء ما تاخذش الفارق هذا إلا بإذنه هو، لأن الوكيل مؤتمن ولا يجوز للوكيل أن يأخذ شيء لنفسه من مال الموكل من غير علمه. والزيادة في الثمن ديما حق للموكل، حتى بضاعة واحد يخدم صيدلية

0: الدواء هذا حق 50 وباعه ب60، العشرة مش من حقه، هذا من حق صاحب المحل مش من حقه. عندنا اتصال. الأخ إبراهيم تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخو إبراهيم. ربي يحفظك ويبارك فيك أخو إبراهيم، ربي يحفظك ويبارك فيك.
1: الشيخ عبد العزيز تداهي فيها سؤال، هو أن واحد صلى كان توصل به أداء لأن الشيطير يتبقى وباتي كلية ويجي الجوز عنده ياخذ الجوز واولادها ويدزهم زي ما تقول اهلها في بنغازي على طول، هو مقيم في مدينه مصراته.
0: يتفق مع من؟ يتفق مع من قلت لي انت؟
1: اتفق مع ابوه الجوزه، ابوه الجوزه.
0: ايه.
1: وجاب الجوز عنده في البيت، قال له قعد شويه وخذ جوزته هي مرات الراجل هذا اللي بابا وعدوا الحوش الراجل هذا وخذوها هي وولدها وعدت شنوها في المحطة ودزوها زي ما تقول البوها بعدك بالغد بدون علم جوزها، يعني بيت أي الواحد رفض ما يمشي بيت صغير عمره دمون دي مثلا سنوات ما بشكش شو حكم الشخص؟
0: وعلاش هم علاش يعني بياخذها لهالها؟ هي قادمة زوجها ولا هي؟
1: والله وفي شوية مشاكل يا شيخ، يعني مشاكل، لكن هو طبعا ما قاعد عنده في البيت تعرف، فالراجل جوزه البوها تعالي بالصامرة ويقبل، يعني مرتك متعدي عليها في الكلام وتسب فيها وتبعتها تضربني حتى تضرب، يقول يا باي تو تنسك واحد من الأولاد تو تنسك واحد من الأولاد، شكله متفق هو والشخص هذا اللي هو يعتبر صديق يعني.
0: فخذ زوجها وأولادها تكفيت عين الواحد وتزم لها غادي
1: في
0: طنقل، فبالله
1: شنو
0: يعني تو الزوج هو اللي من غير علم الزوج أرسل المرأة تو هذا الشخص يعني
1: بدون علمه جاء للحوش ما لقى الشوستة رن عليه قال أنا راني هني قاعد يجي في ملانه وأنا استحس بالله بالبداية نكر وبعدها قال والله يقوى كلمني وقال لي شفت يا خوده وشيل عندي المحطة تو جيلي غادي في البنغال، فصار بيناتهم حتى سيجار وعني هو قلبه ضربة
0: وما أنا أقول والزوجة راضية هي تبي تمشي لباها يعني
1: هي راضية أن هي تمشي لها في البنغال تفاجأ.
0: نعم لا نعم هذا الأمر يعني من غير إذن الزوج هذا ما يجوز
1: الذهاب بدون علم المشوز.
0: نعم طبعا حق المرأة على زوجها عظيم، فبالتالي ميجوز للمرأة مخالفة كلام الزوج، وفيه حقوق للزوج لابد أن يقوم بها وحقوق للمرأة لابد أن تقوم بها. الزوج يوفر النفقة، السكن المناسب، يعاشر الزوجة بالمعروف، يعملها بالحسن والرفق والاحترام كما قال الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف، يعف زوجته عن القيام بحقوق الزوجية، كذلك يعني هناك حقوق للزوجة على الزوج لا بد أن تقوم بها، لا بد أن تقوم بها، منها أم يعني أن تسمع كلام الزوج، أن تطيع الزوج، لا يجوز للزوجة مخالفة كلام الزوج. ومن هذه الأمر لما تتفاهم وتخرج يعني مع شخص آخر وتذهب من غير محرم دي كلها محرمات، يعني يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف، ما دام أمر في الشماس يجب أن تطيعه، يجب أن تحفظ نفسها وعرضها، يعني لا تمكن أحد ما لا يرضاه الشرع، فخروج هكذا ومسافة طويلة ومسافة قصر ولمحط هذا أمر محرم، يجب أن تحسين عشرة الزوج وتحترم الزوج، تتعامل معه بكلمة طيبة والخلق الحسن، والمسائل هذه يحلها بالطرق الواحدة، لكن مش بطريقة يعني الضحك هذه والختلة والكذا ونأخذ الزوجة ونفهم لك أن ماشي لمكان تاني هو يرفع حالي، هذا كله يعني أمر ما يجوزش بالمرأة. العلاقة الزوجية في الإسلام ماشي يعني قاية تقوم على المودة والرحمة والتعاون، في حقوق للزوجة وفي حقوق للزوج وكل واحد يؤدي حقوقه، وما يعني حتى الأسرة تمشي هكذا فالألفة وتستقر الأسرة. عندنا اتصال. الأخ أحمد تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: سلام شيخنا.
0: يومك مبارك ون أحمد، كيف حالك؟ تفضل.
2: بالله عندي سؤال. أنا اتفقت مع العيلة في عقار.
0: نعم.
2: ورثة هو من سنتين فاتوا على مبلغ معين.
0: نعم.
2: ولكن ما قدرتش نوفر المبلغ بتاع العقار يعني. وزارت الأسعار فالورثة طلبوا مني زيادة، وأنا قلت لهم راح متفقين على مبلغ معين، فهل من حقي تمسك بهذا المبلغ ولا هم من حقهم يكونوا مثلا السعر زادت وانت عطلت علينا ومفروض تعري اليوم؟
0: تمام تمام، واضح السؤال.
2: الله يبارك فيك.
0: طبعا المسألة هذه مسألة لابد أن نعرفها، هل هم تموله خلاص وإلا ما تموهش؟ يتفقوا مع على ثمن معين للبيت، فالأصل إذا تم عقد البيع على ثمن محدد واستقر في الدمة، الثمن هذا هو المتفق عليه، ما يجوزش زيادة المبلغ مقابل التأخير في السداد بعد ثبوت الدين، لأن الزيادة يعني بسبب الأجل والله بسبب التأخير هذه من الربا المحرم عند جمهور أهل العلم. لكن هو لابد أن نفرقه، يعني هل هو تمت البيع ولا قولة كان قابل جيب لنا المبلغ هذا، لأن فيه كثير من الصور ما يبينش السائل فاهل الأمر بوضوح، هل هم تموا معه ولا قلنا كان تبي جيب لنا 200,000 وبعدين نبيعه لك، ما تموش البيع بين نهائي. إذا تموا خلاص تم نهائي وأصبح المبلغ مستقر خلاص، المبلغ هذا ما يجيش عليه، اللي يبيع بمية يجيب 100 بعد سنة بعد 2 بعد 3، هذا إذا كان البيع تم بالفعل على مبلغ معلوم وبعد سنتين قال البايع زيدني لأنك تأخرت، هذا ما يلزمش زيد دفع الزيادة من حيث الأصل الشرعي، وإنما يلزم رد أصل الدين المتفق عليه. لكن كان العقد من الأول يعني مبني على أمور أخرى، لابد من نسمع من الطرفين حتى يظهر الأمر بوضوح. عند اتصال الأخ سعد، تفضل. الأخ أحمد.
3: محمد.
0: أيوة نعم.
3: أهلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: كيف حالك يا شيخ؟
0: بحي. نهارك طيب مبارك.
3: بالله يا شيخ بدي نسألك على مسألة، أنا من 25 سنة فاتت متزوج بهي.
0: نعم.
3: كيف الطريقة اللي نبي نخلص بها مثلا طول مؤخر زوجتي؟ هل السعر الأول ولا السعر هذا؟
0: هو ليرات هم؟
3: إيه ليرات 50 ليرة قبل عام 1950 و160 دينار.
0: قبل ما قالك مخلصينش قبل.
3: هو في 10,000 جنيه عرفت؟
0: إيه، أنت كل مرة بتخلص ليرة، تو كل اللي تقدر عليه تحصل حق ليرة جيب لها ليرة ولا حقها.
3: بالسعر تو هذا؟
0: بسعر تو.
3: واي واي.
0: هذا الدين دين دين يرد بمثلي، انت عاش 25 ليره تبي 25 ليره، هي نفس ما هن الليره
3: يعني، نمشيش في نفس الواحد في نفس الساعه.
0: لا لا لك انا سامحتك، انا قلت لك تنازل عن حقه، قلت لك من ابنك شيء هذا كله ذلك، لكن هو الان
3: حتى الطرفين ما فيش مشكله يعني،
0: لا هي حقها بتتنازل عليه، ما تبيش مطلقا، بتبيع لك الليره باقل، لها انت لها انت تبيعها باقل، هي تقدر تبيعها، المهم ما تقسطاش عليه اقساط وقت يعني، اللي كل ليره حسبها بروح، كان ما تقدرش تسدد المبلغ كامل الليره الفلانيه هذه بعت لك بكذا خلاص تعطاها حقها كذا خلاص الغنى ليره نجول الليره الثانيه وهكذا، ما تبداش تاخر في الصرف. نعم.
3: وهو في الاصل يا شيخ يعني اللي يتخلص بنفس السعر انت توه ولا
0: هو الاصل انك تجيب ليره، الليره موجوده هي في السوق، هي الاصل انك الليره اللي تبي منها ليره تجيب لها ليره، الدولار تجيب لها دولار، ما جبتهاش هي بتجيب سعرها بسعر وقت سدادها.
3: اي الله يرحم والديك يا شيخ.
0: امين ان شاء الله.
3: بارك الله.
0: انت تخيل نفسك ان واحد في 2010 اعطيته 1000 دولار وجيت توا بيقول لك لا انا معطيك 1000 جنيه، بتقول له لا انا نبي 1000 دولار زي ما هو، وكان بيعطيك القيمه بيرد لك توا بسعرهم توا اللي هو ب 10، مش حتاخذ منه 1000 جنيه انت توا، صح ولا؟
3: اكيد اكيد.
0: خلاص نفس الاكيد هذا ديره للمراه.
3: ان شاء الله خير، الله يرحم والديك.
0: امين ان شاء الله.
3: بارك الله فيك يا شيخ.
0: فيك بارك الله ان شاء الله. عندنا ما زالت بعض الأسئلة هذه، قالت هل يجوز أن أشترك في كفالة يتيم أنا وزوجي؟ ما فيش بأس الاشتراك في كفالة اليتيم، ما فيش بأس، لكن هو إذا هذا الإنسان الأجر الكامل اللي هو أخذ الكفالة التامة يدفعه بنفسه، لكن يجوز أن يشترك، تشترك أنت وزوجك، وهذا التعاون على البر وهذا التعاون على الخير، والكفالة نقدر نديرها بمبلغ شهر، يدفع الزوج يعني جزء منه وتدفع أنت جزء الباقي، والله يعني من مال متفق ما بينكم، وهذا كله يعني تاخذ ليكم اجر الصدقه واجر كفاله اليتيم باذن الله تبارك وتعالى، كل واحد بحسب نيته ومساهمته. والنبي صلى الله عليه وسلم انا وكافر اليتيم في الجنه هكذا، واشار بالسبابه الوسطى، بالسبابه والوسطى، و فنعم فما فيش باس في مساله الاشتراك، حتى كان هو مسجل باسم حد ولا غيره، لكن ما دام دفعت الزوز ليكم الاجر الزوز إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه سائقة زوجتي حاليا في المستشفى لإجراء عملية إسقاط جنين متوفى متوقع عمره من 4.5 شهور إلى 5 شهور، ولا أعلم هل هو ذكر أم أنثى، هل يسمى ويغسل ويدفن وتصبح له عقيقة؟ أفيدوني. مع العلم لم ينزل منها حتى الآن شيء ولا أعلم خلقته. الجنين إذا لم تثبت حياته بشيء من يعني مثبتات الحياة زي الصراخ والرضاع والله، هذا لا يغسل ولا يصلى عليه، يندب فقط أن يوصل الدم ويلف بخلقة ويوارث الثرى، هذا هو المذهب عند المالكية، وهذا لا يصلى على المولود أنا اللي كان قبل ذلك يعني، ولا يغسل ولا يحنط ولا يسمى ولا يورث ولا يرث حتى يستهل صارخا بالصوت، وما فيه وما ليش عقيقة، لا عقيقة عليه، لا عقيقة عليه، هذا هو المذهب عند علماء المالكية رحمهم الله تبارك وتعالى. نأتي بعد ذلك إلى بعض الأسئلة الواردة أيضا على التطبيق، عندنا مازالت بعض الأسئلة الأخرى، هذا نفس السائل به يسأل يعني قال هل يجب أن أقول ربي اغفر لي بين سجدتين في الصلاة ولا، لأني سمعت شيخ في اليوتيوب يقول ذلك. عند المالكية قلنا السجود بين السجدتين، الدعاء بين السجدتين هذا مستحب فقط، لا سجود على من ترك الدعاء بين السجدتين، والمالكية عند السنة اللي يسجدوها سجود سهو هي 8 بس، اللي هي المؤكدة، هذه قراءة مثلا السورة، الجهر، الإسرار، هذه من ترك الجهر مثلا الإسرار وإلا التحميد والتشهد الأول والجلوس للتشهد الأول والتشهد الأخير، أما سواها يعني لا حكم لتركه، ما فيش فرق بينها وبين المستحبات إلا في يعني تأكيد فضائلها ونحو ذلك. وهذه إذن السنة كلها الأدعية، هذه الأدعية والدعاء الركوع ودعاء السجود والدعاء بين السجود، هذه لا سجود فيها، لا سجود فيها. هذه تسأل سؤال، قلت نسأل الأب الظالم وشديد القسوة اللي ديما يجرح في أهل بيته بكلامه، ياخذ في فلوس من بنته وزوجته وما يرجع شفاها، ويقول هذا حقي أنا نوكل فيكم، يقعد يجمل بكل قرش صرفة، وأهل بيته تعبوا منه، خصوصا أحد بناته كيف هي طريقة التعامل معه، وهل عادي تتحسب عليه أو لا. هو ابتداء الاب ما يجوزلاش اخذ المال من غير يعني من غير حاجه من بنته، ويعني لكن يعني هذا ما هذا ابتداء نقول ما يحقلاش، لكن هو في التعامل مع الاب، الاب راه حتى لو كان قاسي حتى لو كان ظالم، وكثير من الناس يعني هذا هو يعني تصرف الاب مخطئ ومذموم وامر محرم، وما يجوزلاش ان يظلم ابنائه ولا يظلم زوجته ولا يظلم بناته بحجه انه هو الاب وحتى كان ينفق عليه، هذا امر متفق عليه، لكن في الوقت نفسه يبقى حق الأب حقا عظيما للحب، للأب حقوق لا يجوز أن نقابل ظلمه بالسب، نقابل ظلم الأب بالإهانة، نقابل ظلمه بالعقوق، هذه ما يجوزش، حتى لو تعبتي من معاملته وغيره وشعرتي بالحزن والألم وشكت ظلمه لله، لكن ما تتحسبيش على الوالد، ميجوزلاش ياخذ مالك، ايه مش من حق ياخذ مال مدام هو مش محتاج، هكذا مش من حق، لكن ديما اصبر على الوالد، ما ترديش عليه، حاش الاحتكاك اللي يعني ما تحتكيش بأي أي أمر، حاولي ما تحمليش في كلبك يعني الكراهية اللي تفسد عليك الحياة هذه، حافظي حدود الأدب مع الوالد، وهذا يعني ونسأل الله أن يصلح هذا الأب وأن يرفع الظلم عنك. وهذا الحقيقة أسئلة تتكرر يعني في هذا من بعض الأمهات ومن بعض الآباء، يكون تعاملهم يعني قوي مع وشديد وصعب مع أحد الأبناء، ويكون يعني فهذا ابتلاء من الله جل وعلا. وأختي كريم أنت في ابتلاء، وهذا ابتلاء صعب، من أصعب الابتلاءات أن يكون الإنسان الشخص اللي ديما يمأثر فيه ويدير فيه هو والده ولا ولد، ابتلاء صعب. لكن في نفس الوقت ننصحك بالصبر، ولا تجعل ظلم الوالد يأثر عليك في دينك وفي راحتك، عامليه باحترام لأنه هو والدك. والظلم مش من حقه، الظلم ليس من حقه أن يظلم، لكن أنت ماذا تفعلين؟ أنت بتشوفي نفسك شيء بديده، هو غلط من متفقين، لكن حافظي أنت لحدود الأدب مع الوالد، وابتعدي عن الجدال اللي يزيد المشاكل، واستعيني بالله كثيرا، وما تحمليش في قلبك حقد واي هم وكذا يوم اشياء تلخك ما تحملياش. الانسان يدعو الى الله تبارك وتعالى، يدعي له بالهدايه، ويحاول ينصح بقدر الامكان، وديما شغل نفسك، اهتم بدراستك وعملك وامورك هكذا، مش متفكريش في هذه الامور دائما. والصبر راهو على البلاء ومع الأخذ بالأسباب، هذه من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول إن الله مع الصابرين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فنصيحتي لك أختي الكريمة بالصبر والمداومة على الصبر، ومشي أمورك وما تبديش يعني الإنسان، في بعض الناس ما يصحش في الحياة أن نبدو خصب لينا يعني. هذه سائلة أخرى قالت: هل يجوز للمرأة أن تلبس عباءة لونها ليس أسود؟ أي لون يجوز للمرأة تلبس، أي لون بالنسبة للعباية، مش ضروري تكون عباية سوداء، يجوز مش تلبس يعني أي لون قهوي غيره، ما فيش إشكال. المهم أن يكون اللباس ساتر لجميع البدن، واسع، ما هوش ضيق، ما هوش شفاف، ما هوش ملفت للنظر بالزينة والزخارف الملفتة. تقدر بنية سوداء رمادية أخضراء أي لون عادي، كلها مدام يعني من الألوان الهادية اللي ما فيهاش تبرج، هذا أمر جائز ما فيش إشكال. الناس يخصوا في اللون الأسود وغيرها، هذه عادات منتشرة في بعض البلدان، في بلدان أخرى عندهم الأبيض وعندهم ألوان أخرى، في بلداننا مثلا ينتشر فيهم العباءة السوداء تكون هكذا، لكن هذا مهوش واجب شرعي في ذاته. الاعتبار الشرعي في الحجاب هو وراءه في الستر وفي الاحتشام وعدم التبرج، ماهوش في اللون، اللون هذا أي لون يلبسه المسلم ما دام شروط الحجاب متوفرة فيه. من أسئلة اليوم في التطبيق، هذا سائل يسأل على مسألة المال الحرام والمختلط، قال: هل أشتغل مع شخص مشكوك في ماله أنه حرام يجوز ولا لا؟ الأمر محتمل، إذا كان ماله كله حرام هذا ما نتعاملش معه، يحرم تعامل معه وقبول هديته وأكل ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. طبعا لأن معاملته فيها قرار للحرام والرد بالحرام وتفويت عليه أصحابه ونحو ذلك، والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن اللي صاحب ماله مختلط في منه حلال وفي منه حرام، كان الغالب عليه الحلال ما في شيء، بس كان الغالب عليه حرام، الأولى يعني عدم التعامل معه يعني، لكن تجوز معاملته مع الكراهة وما هوش أمر محرم، وهذا هو المعتمد في المذهب عند علماء المالكية في هذه المسألة. عندنا أيضا من قال: ما الحد في بائع المخدرات أو من يستخدمها؟ وتعاطي المخدرات من كبائر الذنوب، لأنها تضر العقل والبدن وتفسد الدين والدنيا، وبائع المخدرات ولا المروج ولا المهرب هذا إثم شديد، لأنه ما يفسدش نفسه هو فقط، بل يفسد غيره من الناس أيضا، وهذا داخل في الإعانة على الإثم والإعانة على العدوان. لما تسأل الحد الشرعي بالمعنى الخاص يعني زي الزينة والسرقة مثلا، الحدود المخدرات ما فيش حد متفق عليه زي الحدود المعروفة، لكن للقاضي أن يعاقب المتعاطي والمروج بعقوبات تعزيرية مناسبة، تختلف طبعا بحسب الجريمة وبحسب خطورتها، وتقدر تديرها شديدة خصوصا في المروجين والمهربين، يعني ما لهاش حد معين حتى لو حكم عليهم بالقتل ما فيش له ذلك، لأن فعلهم يترتب عليه أمور عظيمة وفساد عظيم، والله جل وعلا ولا تعاون وعلى الإثم والعدوان. فالواجب لكل من وقع في مسألة التعاطي ولا الترويج أن يتوب إلى الله جل وعلا توبة صادق، يقلع عن المعصية، يندم على الماضي ويعزم على عدم العودة إليه. لكن الحدود ما فيش حد معين، لكن للحاكم أن يعزيرهم بما شاء من الأمور بحسب الضررهم اللي الذي سببوا به ضرر للناس، هذا كله واسع في الأمر، واسع في ذلك. قال هل منحة الأبناء حق للأباء أم شرع للأب للأبناء ولا شرع للأب؟ طبعا منحة الأبناء هي الدولة هي اللي اعطتها، وهي نصت على إنها هي للأب مش للأبناء، وين سميناها منحة الأبناء، يعني منحة الدولة اعطتها للأب ونص القانون على إنها الأب إعانة ليه، وتنزل هي في حساب الأب فهي للأب، لأن يعني الجهة المعاطية هي اللي قالت هذا الأمر. هذا يسأل على ما طريقة وقوف الزوجة خلف الزوج عندما يصلي هو وزوجته فقط، يعني خلف الزوج ولا على يمينه، يقف الزوج إماما أماما وتقف الزوجة خلفه مباشرة ولو كانت وحدها، ما تقولش على يمينه، خلفه ولو كانت وحدها. أيضا من الأسئلة هذا يسأل عليه بخصوص بيوع حكم زيادة السعر على البضاعة التي يطلبها الزبون في حالة عدم توفره عندي وأخذه من تاجر آخر. هو طبعا ما فيش تحديد لسعر الربح، الإنسان له أن يبيع ويربح مدام البضاعة تملكها، له أن يبيع بأي سعر، ما فيش أمر محدد، لكن ما يجوز الإنسان يبيع بضاعة لم يتملكها، لما يتملكها ويشراها من المحل الآخر لك أن تبيعها بعد ذلك، لكن لا يجوز لك أن تعقد عقد البيع، عقد البيع على بضاعة لم تتملكها بعد، يعني محل جنت في محل وجيت وقالك نبي الشيء الفلاني ما تبداش تملفه وانت لو انت قاعدة ما عندكش، اشراها من الطرف الاخر وتملكها منها حتى بالهاتف، وبعد ان تشراها وتملكها لك ان تبيعها باي سعر، ما فيش يعني شيء معين، مثلا كان اشريتها بكذا بيعها بكذا، زي البضاعة الاخرى اللي الاخرى. يعني هذا يسأل عن استبدال النقد الورقي بالنقد المعدني مع الفارق في القيمة، مثلا 10 دينار من الفئة الورقية ب 8 دينار من الفئة المعدنية. هذا الأمر ما يجوزش، لأن هي عملة واحدة، هذه نتكلم احنا على عملة واحدة، الدينار الليبي فلوس نقول حديد وفلوس ورقيات، دينار الحديد مثلا ولا 50 قرش الحديد، هذا نبدلهم ب 10 حديد مثلا ب 12 ورقي، هذا ما يجوزش الأمر هذا. لما تكون العملة واحدة من نفس البلد ما يجوزش ان نبيع 10 دنانير ورقية ب8 معدنية، لان هذه مبادلة نقد بجنسه مع التفاضل، وهذا هو ربا الفضل. لكن تبدل 10 دينار مثلا بعربي دولار، هذه عملة اخرى، هذا ما فيهش اشكال، مش مشترط فيه التماثل، لكن لما تكون من عملة اخرى حتى لو كان اختلفت الفئة، هذه ورقية وهذه معدنية، لا لابد يكون نفس المبلغ، تماثل زي التقابل. اتصال الأخ أحمد، فضل.
2: شيخنا هو أنا كنت قبل شوية قلت لك بعض التفاصيل، ونعطيك بعض التفاصيل. هو العقار في ضريفة من 5 سنوات اتفقتني بالورثة على 80,000 جنيه، بعدين صارت مشتركة المية من سنتين فاتوا، العقارات نزلت، فقلت له براه 80,000 كذا وكذا، فنزل لها 60، وتوى فات عليه سنتين وتوفرت المبلغ، قالوا انت تعطلت هلبة وعطلتنا لانها 4 سنوات و5 سنوات، واحنا عندنا جارنا باع بمبلغ اكبر من هلبة، على الاقل نقل المبلغ زي جارنا ونصرف هلبة، يعني فهذا الموضوع.
0: انت تميت معهم تم نهائي ولا ما تميتش معهم مرة الاولى؟ يعني قبلت نهائي ومعاش في رجوع واصبح يبقى منك المبلغ، ولا ما تميتوش قاعدين قلت لهم تعالوا نشوف روحي قبل؟
2: لا لا لا لا، هو يعني مش نهائي بمعنى شيء رسمي كذا كده، موضوع انت عارف عائلة وهم نويت هم المعترضات، يعني وأنا تعطلت في تسجيل لأن عندي أرض كنت متوقعت نبيعها ما قدرت نبيعها. وأنا مش نظلم حد يعني، إذا كان هو من حقهم يبقى عندي تنصيص. هو من حقي منشد في الفتيع يعني، قالوا محني خلاص.
0: ايه ما هذا عادي يعتمد هل تميت وانتم ولا لا، مناسبه من الطرف الثاني. انت مرات تقولي تمينا، يقول لك لا احنا ما تميناش، قلنا له جيب لنا المبلغ تو.
2: هم يقولوا ما تميناش، طبعا هم يقولوا ما تميناش بشكل رسمي.
0: ما نحكيش تميناش يعني بمعنى تموت في المحر العقود، تميت وما اعطوك كلمه خلاص ليك والا لا، هذا العقود في الشرع يعني. لكن اما لما يولي الامر متردد، لم يولي الامر متردد انت تقول بعت والثاني ما بعناش، هذا اشكال اخر. من ما نقدرش نتو، لابد نشوف عقد البيع هل هو تام ولا لا، كان ما هوش تام من حقهم يزيدوا بيبيعوا بي يعني باي وسيله، وحنعقب يعني على الكلام هذا ان شاء الله باذن الله.
2: لا هو راه ما فيش حاجه رسميه من ناحيه، وبعدين يعني انت عارف كلمه يعني بتستخدمها كلمه نهائيه يعني. حتى بالرضا مرت عليها على الاستحياء، ومرات ضغوط معينة يعني في بعض الأشياء
0: زي هذه. لا إذا أنت حصلنا شك هل هو البيع تام ولا ما هوش تام، الأصل هو عدم عقد البيع. يعني إحنا إذا شكينا هل تم البيع وإلا لا، الأصل إنه ما فيش بيع. إذا تم البيع لابد نجيب دليل على إن بعنا. فأنت ما دام شاك أصلا هل هم راضين وإلا لا، ولا هم تموا معك ولا ما تموش، هنا من حقهم يبيعوا بأي سعر بل ما تموا لكش يعني. ولو ممكن يعني بالإمكان يعني تتصلوا اثنين في نفس الوقت او تحضروا لدار الافتاء هنا ولا في مقرها في حتى تصديتها في فرع غادي، يعني نسمع منكم الطرفين اولى في هذه المساله تكون الصوره واضحه يعني.
2: شكرا بارك الله
0: فيك. بارك الله ان شاء الله فيك. بارك الله. هذا بالنسبه للسؤال الماضي فيما يتعلق بهذه المساله. هذا سأل أخي يسأل حكم التجارة في سوق الأسهم، وطبعا السؤال هذا عام. واحد سأل يسألك التجارة في سوق الأسهم، وين الأسهم هذه، وهل الشركة يعني تعاملاتها مباحة وإلا لا. يعني ما نقدرش نحكم على التجارة في سوق الأسهم إنها حرام مطلقا ولا إنها جائزة مطلقا بدون ما نشوفها. الاستثمار في الأسهم لما يكون الشركة تعمل في تعامل مباح، نشاط مباح، شركة صناعية مثلا تصنع في ماكينات سيارات كذا، ولا مواد زراعية، ولا مواد تقنية، ولا كذا، هذا يعني الأمر الأول. ما يكونش نشاطها قائم على الربا ولا المحرمات ولا الفلوس تحط فيهم في أمور ربوية، ويكون البيع والشراء بعد ما يتملك السهم حقيقة، يعني هذا الأمر يعني ما فيش إشكال. لكن الإشكال أن تو معظم سوق الأسهم الإمارات تو في مسائل العملات الرقمية ونحو ذلك، هذه معظمها صورها الغالب فيها صور محرمة. فبذلك لابد أن تأكدوا شنو هو نشاط الشركة، شنو هو تعاملاتها، هل فيها ربوية ولا ما فيهاش، وفيها لجنة شرعية ولا ما فيهاش، هل واخذ قروض ربوية، هذه كلها هل فيه جهة شرعية موثوقة يعني في هذا الأمر ولا لا، قبل ما تكلم عن تجارة الأسهم. لكن اللي موجودة توا كثير منها يعني بذات اللي الشركات اللي هي فيها زي ما قلنا عملات رقمية والدولار والفوركس هذا وغير ذلك، معظم التعاملات غير شرعية. وبهذا أكون قد يعني نكون قد أكملنا الجزء الثاني من حلقة اليوم لبرنامج فتوى. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: هذه الحلقة إعادة.
5: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: شيخنا كان فيه الأستاذ نوري يسأل يقول إن فيه ناس تقدموا لي بنته واتفقوا يعني على أن يديروا عرس بسيط فيش تكاليف، وداروا الفضانية، طلبوا فضانية أهل العريس وداروا فضانية، وقال زادوا فيها على عدد اللي متفقين عليه، وبعدين طلبوا بيان، والبيان حتى هو في الأول اتفقوا على ثلاثة وبيزيدوا العدد بيكبروه. فقال حلف لمرته يعني قالها علي اليمين والطلاق لو زاد العدد عن 8 أنفار أو 9 أنفار ما هو صاير منه العرس بكل يعني.
7: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما فيه تعليل إلا ضعف شخصية الرجال في مجتمعنا عامة. يعني أنا لا أقصد هذا السائل رغم لا أقصد هذا السائل بعيني، ولكن هذه عامة ضعف شخصية الرجال. أولا فيما يتعلق بالمناسبات، يعني الحقيقة نحضر في حين بعض الناس يعني يعودوا للنساء في أتفه الأشياء، فنقول لهم ما دام أنت يعني قاعد مخول بإبرام بعض الأعمال والقيام بها وإنجازها، علاش أنت تقول والله تو نشاور؟ ومعروف من بيشاور، هو بيشاور بيروح للنساء. دي هو أنت ضعيف وتزيد في نفسك ضعف الواه. نحضر إحنا في بعض الجلسات يبقى وقت الخطوبة وقت يديروا في اتفاقيات مع أهل الزوج وأهل الزوجة، بعد ما يتفقوا على الأشياء تولوا أنها مسألة تخص النساء، تخص النساء، المرأة رضيت بالزوجة ولا مترضى، شرط يا سيدي قال لنا هي بتدرس وبتكمل دراستها وهو الزوج قال لا لابد تتوقف العمل. والله صح، يمكن هذا ما يستطيعش أن يقوم بإنجازه الأب أو إبرام الاتفاق لوحده اللي باعتبار مصير بنته، هذا ممكن لو عاد أمور هذه مصرية والله كلام معقول، لكن أحيانا يوقف في أتفه التفصيلات هذه المادية التي لا علاقة لها بالنساء، ومع هذا يجي يقول والله باهي باهي تو نشاور وتو نروح إن شاء الله. أنت البواه، أنت ضعيف وتزيد في نفسك ضعف. ما اللي ينبغي الرجل، المرأة هي التي تهاب الرجل. إحنا ندعو لهذا أن تعود المسألة لمسارها الطبيعي ولمجراها الصحيح، أن المرأة هي اللي تبدأ تهاب الرجل وينصفها، ينصفها لا يظلمها، لا ندعو إلى الظلم والهيمنة ولكن الإنصاف. لكن أن الرجل يدوب، تدوب شخصية الرجل، فهذا الحقيقة أمر خطير جدا. وأني أظن والله أعلم أن هذا هو السبب، اتفقوا على نمط معين الرجال، ثم لما عاد كل واحد إلى بيته يعني تغير الكلام، فهذا ما ينبغي أن يكون. ولكن احنا بننبه المجتمع إلى ماذا به كل رجل يعني يحاول يحافظ على شخصيته ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
6: والنساء كذلك شيخ، يعني مفروض ما حتى هم ما يكتروش المصاريف وال
7: نعم، هي لو كان فيه رشد
6: الكلف
7: يعني نعم هو لا شعطتي الولاية للرجل، لأن الرجل دائما واقعي، ينبغي الرجل يكون واقعي وعارف الواقع اللي هو فيه. لكن المرأة تغلب عليها العاطفة، لكن حتى هي ومع هذا مخاطبوها نقول عيشوا واقع الناس. الآن راهو في اللي كايد حتى في فردة الخبزة، في اللي كايد أنه يعبي بنزينة لسيارته، هذا واقعنا موجود. في اللي عاجز أسر، في اللي عاجز أنه يجيب قرطاسية، احنا في بداية الدراسة، في اللي عاجز أنه يجيب قرطاسية لصغاره باش يقروا، ويجي أنت بتكلفي له يعني قافلة ماشية، هذا بيان، هذا من إيش عارفة شنو، إسراف. والناس الآن دعوة بنقولوها الحقيقة تعلمت الإسراف والتقليد الأعمى، بيوزعوا على أنفسهم المأكولات هذه،
6: يماروا في بعض يعني.
7: يا ريتها يماروا في الشيء المحض النفع. تو مثلا المأكولات المعروفة في مجتمعنا يفرقوا، نقولوا إحنا بمبرة والله، يفرقوا حاجة بيحطوها في كغط، والكغط بيحطوه باكو، والباكو بيحطوه في كيس، والكيس بيحطه مع سبحة، والسبحة بيحطه،
6: بيكتب عليه اسم العروس واسم العريسة واسم العائلة
7: وهذا وهو راهو اللي بياخذه مني كان أكلها الوحدة هذه وبيلوحها في الكنسة. ومن الشيء الآخر، إحنا بالمناسبة سامحني للسطران الحقيقة، راهو من أسوأ الأمور اللي أراها في مجتمعنا هو تكليف زايد، أن صار يطبع المصحف، هذا المصحف الشريف يطبع بحجم صغير، بحجم صغير جدا، ويوضع ويحطوا فيه في كيس هذه اللي فيها الحلويات
6: الهدايا
7: ويحطوه يعطوه سبحة ويعطوه مصحف صغير. هو حتى الحروف ما
6: لا تقرأ،
7: لا تقرأ، لا تقرأ. وبالتالي ما دام لا تقرأ، هذا عرضة لشنو؟ نخش احنا احيانا في بعض الاماكن تلقاها مسدفينهم
6: زي هجر المصاحف، وهجر
7: هجر المصاحف، وحاطينهم على الارفف، ومن الكثرة اللي يطيح واللي يداس عيب عليهم. هذا المصحف إنما يطبع للقراءة والعمل به والتدبر، مش لكونه هو مجرد ديكورات هيك. ما ينبغي للصانع اللي يصنع المصحف يصنع بهذه المسألة، ولا التاجر، تاجر في أمر يعني يرقى بالمجتمع، مش يحط بالمجتمع. بقى انت لما جيت طبعت يا مطبعة هالمصحف الصغير جدا الذي لا يقرأ، شنو داير حجابات، شنو داير انت؟ هذا بيوزعه للناس، واللي يوزع الناس يديره في جيبه ولا اعطوه له في هالمخلة هذه اللي رفعها الله أعلم به، حتى هو طاهر والله على حدث محدث. واحنا عارفين حكم يعني نقل المصحف يبدأ يتناقلوا فيه النساء في الأفراح، اللي حائض حائض واللي نفساء نفساء، ويبقى يعني في إشكالية شرعية، إلى جانب أن هي يعني لا تمكن قراءته. لما يروح به لبيته يبقى محطوط على الأرفف يعني مكدس، الناس يروحوا به ويبدو الناس حائرة، يحرقه، يخليه مخزون، كيف يدير له؟ فعليه الإنسان اللي بيدير مناسبة يتقي الله في عدم توزيع هذه المصاحف وصاحب المطبعة وكذا. ونرجع ونولوا للكلام.
6: يعني سؤال نوري نفسه لما قال علي اليمين والطلاق لو جو أكثر من 8 العرس ما صاير منه.
7: لو زاد واحد لو زاد واحد على العدد
6: لذكرى
7: طلقت المرأة
6: وتم العرس يعني.
7: نعم هو طبعا الطلاق ما بيش يقع على العروس هذه اللي مخطوبة.
6: وقال علي اليمين والطلاق لو زادوا العدد عن 8 مش حيصير من العرس. يعني لو زاد العدد وصار من العرس هنا يقع الطلاق.
7: يقع على أمها.
6: على أمها إيه.
7: على أمها نعم. وبالتالي لو زاد تبعهم واحد زايد بس.
6: إيه.
7: كونه مقصود منهم غير مقصود منهم خش معهم واحد زايد.
6: ومشي العرس تم.
7: ومشي العرس كمل معناها الأم اطلقت. الأم اطلقت.
6: أما لو ما العرس نفسه فشل لما صارش منه هذاك.
7: إيه. ولذلك هو الآن إحنا نحثوه على إلغاء البيان هذا.
6: إيه.
7: بحيث يعني تبقى الأسرة على حالها على حالها. نعم
6: بارك الله فيك شيخنا.
8: الأخ يونس من بنغازي قال نعرفه أن أكل البصل والثوم فيه نهي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. اللي كلي ثوم ولا بصل ما يجيناش للجامع باش ما يؤذيش الناس. قال باي نعرفه هذا. لكن قال لما نشوفوا البصل والثوم نلقوا فيه فوائد هلبة. فقال هل نقدر أن ناكل وندير معجون ولا حاجة تدفع هذه الرائحة باش نكون حصلت الفوائد وفي نفس الوقت ما وقعتش في النهي؟ نقول يا أخ يونس الحل سهل بسيط، وسيدنا عمر رضي الله عنه أعطاه للناس، قال لهم يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين. خبيثتين يقصد الرائحة مش خبيثة معنى ما تنفعش ولا حرام. قال لهم الثوم والبصل فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قالوا الثوم والبصل كلهم فوائد، فيهم يعني حاجة واحدة مش كويسة اللي هي الريحة. الريحة تقضي عليها بالطبخ، لما تطبخ تذهب الريحة متاعها وبالتالي تقدر تستفيد من الفائدة متاعها وتقدر في نفس الوقت تفتك من يعني الحاجة السيئة اللي فيه اللي هي الرائحة. من أكله لعلاج، واحد يقول أنا مزكوم ومضطرب ناخته وكذا، واحد نقول له معلش أنت ما تمشيش للمسجد، ما تؤديش الملائكة وما تؤديش بني آدم. والله مرات نصلوا بحدا ناس يعني صنة الثوم والبصل لين تدوخ، انت ما عادش تقدر حتى لا تركز في الصلاة ولا تقدر تسبح ولا تقدر تدعي، وهذا الحقيقة فيه إيذاء. وهذا طبعا مش الثوم والبصل بس، أي رائحة كريهة. في اللي يمشي برائحة عرق كريهة جدا خاصة الآن تو في الصيف، ولا رائحة الدخان، ولا رائحة الجوارب الكريهة. رأوا هذا كل الإنسان يحسب روحه هو ماشي بيكتسب الأجر، رأوا هو يكتسب الإثم بإذاء الناس برائحة العرق متاعه، برائحة الجوارب، برائحة الدخان. تقول مطفيه قدام الجامع يخش يتنفس عليك الدخان ولا يتنفس البصل والثوم، رأوا هذا حرام عليه لأن فيه إيذاء للمصلين وإيذاء للملائكة.
9: تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ هي تسرع المعتدة يعني.
10: المعتدة
9: مطلق.
10: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها. يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو
9: إيه؟
10: الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فلازالت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا لا تخرج يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله فجأة أو كذا أو آخره، هذا لا يتطلب إذن. نعم
9: بارك الله فيكم شيخنا.
0: الأخ عبد الله تكلم نقطة مهمة وهي مسألة في ظل الأشياء اللي موجودة الآن في بعض المناطق في ما حصل لبعض الكهرباء وما للغاز والحقول النفط من حرق وغيره، قال في تهاون من الناس في مسألة إيواء المجرمين، يعرف أن هذا المجرم قريبة وغيره ولا أخوه ولا قريبة ولا منطقته ولا قبيلته ويساندوا فيه مساكتين عليهم، شو حكم هذا الأمر؟ طبعا كل مسلم يعني آوى مجرما أو تستر على صاحب جريمة هذا شارك في نشر الظلم، يعني من أعان على الباطل أو تستر على المجرمين، هذا شارك في نشر الظلم والفساد وإن لم يباشر الجريمة بنفسه. أنت تأخذ وتضر مجتمع بأكمله، إذا كان مظلوم واحد من حقه أن يعني تنصر قضيته، ومن حق المجتمع أن يعني يحمى من المعتدين. فعلى كل من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لا يجعل الإنسان القرابة ولا الصداقة ولا أخوك ولا غيره سببا في أنك تخفي الحق ولا تعطل العدالة ولا تساعد المجرمين ولا تأوي المجرمين. رأي نصرة المخطئ لا تكون هكذا، نصرته برده عن خطئه أن يمرت نسلم للشرطة وأن ينفعته كذا بهذا بخدمته بالطريقة هذه، لأن كل يوم هو يزداد جرما، كل يوم يقتل وكل يوم يفسد وكل يوم يخرب. فهذا لما رد عن خطأ أو نسلم ونبلغ فيه هذا هو اللي هك ساعته فعلا. وكما ذكر الأخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وذكرنا الحديث الآخر لعن الله من يعني من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله مغير من الأرض. فالإنسان الذي يأوي المجرم، من آوى مجرما فهذا قد أعانه على ظلمه، ومن أعانه على ظلمه فقد شاركه في الإثم. فالواجب على المسلم فردا ولا القبيلة ولا كل هؤلاء ألا يكونوا يعني عونا لهؤلاء، ويكونوا عونا على الحق ما يكونوا عونا على الباطل. يجب أن ننصح المخطئ ليتوب ويسلم نفسه ولا يتمادى، لكن مش أننا نبدأ نتستر على جريمته ولا نحميه من العدالة ونبدأ يعني هذا كل يوم سيزداد سوءا وستتضرر المنطقة بأكملها. إذا ما تسكت عن المجرم مرة واثنين وثلاثة يبدأ يفعل هذا وتبدأ تبرر له وخير التانيين وخير التانيين وغير ذلك، خير المناطق الثانية وشد فلان قبل ما تشد هذا ونحو ذلك من الأمور. فهذا الحقيقة إعانة للظالم على ظلمه. أني ما ندورش في المناطق طبقوا العدالة على الكل ولا ما دوروش، هذا مجرم لا يجب أن يسلم وخلاص، معاش نبدأ نتدرع بذرائع أخرى، خير هذا وخير هذا ولا لا هذا خير من هذا ولا نحو ذلك من الأمور. المجرم مجرم ولا يعان على إجرامه ولا يعان على ظلمه، والمسلم عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى ولا يتمادى في هذه الأمور. من السهل الشيء يبدأ في التعاون مع المجرمين ولا التستر على المجرمين، إيواء المجرمين والتستر على جرائمهم، هذا يعني ليس رحمة بهم، هذا ضرار بهم وضرار بالمجتمع وضرار بالبلاد. الرحمة الحقيقية ننصح للمخطئ وننصحه بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، ونمنع الظالم من الاستمرار في ظلمه. فنصرة الأخ زي ما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذاك ظالم المظلوم، قال له يا رسول الله ذاك يعني المظلوم فما بال الظالم، قال له بأن يعني ترده عن باطله. فنصرة الآخر مش بمساعدة هذا الباطل، وإنما بأخذه إلى طريق الحق. فالنصيحة الصادقة لهؤلاء أن نردهم إلى الحق، لا نحميهم من العدل، لا نتستر على جرائمهم، لا يعني نتمادى في الخطأ. ما الإنسان لا يجعل القرابة والصداقة سبب لمخالفة الحق ولا القبيلة ولا نحو ذلك. من أعان على الظلم كان له نصيب من الإثم بقدر إعانته. وإحنا شفنا الظالمين والمفسدين إلى أين وصلوا، أصبحت تجارة المخدرات يعني تحت الحماية القبلية، يعني تباع حتى خارج البلاد، تضرر حتى البلدان المجاورة لليبيا، مش فقط البلدان، تحت الحماية القبلية والتستر على المجرمين، ولينا مستفيد منهم ولينا في اللي يعطيهم فلوس وفي اللي يعطيهم كذا، ولما تنقص السيولة يأخذ منهم وكذا، فتستروا على المجرمين لأنه هو مستفيد منهم ولا محصل منهم حاجة ولا معين لهم حد ولا كذا، أصبحوا يعني أصبح يبتزهم ويدافعون عنه ويتكلمون باسمه، وهذا كله ظلم وفساد في الأرض وإعانة على الظلم. ومن آوى مجرما أو تستر على الظالم فقد أعانه على ظلمه وله نصيب من الإثم بقدر إعانته. فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى.
8: الأخ يونس من بنغازي قال نعرف أن أكل البصل والثوم فيه نهي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، اللي كليتوم ولا بصل ما يجيناش للجامع باش ما يؤذيش الناس. قال باين عرفوه هذا، لكن قال لما نشوفوا البصل والثوم نلقوا فيه فوائد هلبة. فقال هل نقدر أن ناكل وندير معجون ولا حاجة تدفع هذه الرائحة باش نكون حصلت الفوائد وفي نفس الوقت ما وقعتش في النهي؟ نقول يا أخ يونس الحل سهل بسيط، وسيدنا عمر رضي الله عنه أعطاه للناس، قال لهم يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين، خبيثتين يقصد الرائحة مش خبيثة معنى ما تنفعش ولا حرام، قالهم الثوم والبصل، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. قالوا الثوم والبصل كلهم فوائد، فيهم يعني حاجة واحدة مش كويسة اللي هي الريحة، الريحة تقضي عليها بالطبخ، لما تطبخ تذهب الريحة متاعها وبالتالي تقدر تستفيد من الفائدة متاعها، وتقدر في نفس الوقت تفتك من يعني الحاجة السيئة اللي فيه اللي هي الرائحة. من أكله لعلاج، واحد يقول أنا مزكوم ومضطر بناخته وكذا، واحد نقول له معلش أنت ما تمشيش للمسجد، ما تؤديش الملائكة وما تؤديش بني آدم. والله مرات نصلي بحدا ناس يعني صنة الثوم والبصل لين تدوخ، أنت معاش تقدر حتى لا تركز في الصلاة ولا تقدر تسبح ولا تقدر تدعي، وهذا الحقيقة فيه إيذاء. وهذا طبعا مش ثوم والبصل بس، أي رائحة كريهة، في اللي يمشي برائحة عرق كريهة جدا خاصة الآن تو في الصيف، ولا رائحة الدخان، ولا رائحة الجوارب الكريهة، رأوا هذا كل الإنسان يحسب روحه هو ماشي بيكتسب الأجر، رأوا هو يكتسب الإثم بإذاء الناس برائحة العرق متاعه، برائحة الجوارب، برائحة الدخان، تقول مطفيه قدام الجامع يخش يتنفس عليك الدخان ولا يتنفس البصل والثوم، رأوا هذا حرام عليه لأن فيه إيذاء للمصلين وإيذاء للملائكة.
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبي نسأل على صلاة الزوال طريقتها ووقتها، أم صالح وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لصلاة الزوال ورد فيها حديث واحد له يعني ألفاظ مختلفة، ورد في سنن الترمذي وورد عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل قالوا له نراك تدمن هذه الركعات بعد الزوال، كلمة تدمن يعني يحافظ عليها، فقال هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء ولا ترتج حتى يصلى الظهر، يعني تقعد مفتوحة إلى أن يصلى الظهر، قال فأحب أن يرفع لي فيها خير، قال هذه ما دام هي أبواب السماء مفتوحة للدعوات وللخير، قال أحب أن أصلي هذه الركعات كي يصعد إلى الله عز وجل فيها خير في هذا الوقت الذي فيه أبواب السماء مفتوحة. ثم اختلف الفقهاء فيها، هل هي راتبة الظهر نفسها ركعتان ركعتان، لأن قال أربع ركعات هما ركعتان ركعتان، ولا هي صلاة خاصة غير راتبة الظهر؟ بكل قيل المالكية والجمهور على أنها راتبة الظهر، ما في صلاة تانية خاصة اسمها صلاة الزوال. بعض العلماء قالوا لا هي صلاة خاصة، والدليل على أنها خاصة لما سئل هذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له نراك تدمن هذه الركعات، قال له أربع ركعات، فقال له كيف سأل هذا الصحابي سأل، قال له فيها سلام في الوسط، فيها تشهد وسلام في الوسط، قال له لا، يعني أربع ركعات مع بعضهم بدون تشهد أوسط وبدون سلام بين كل ركعتين، فهذا يدل عندهم على أنها صلاة أخرى غير راتبة الظهر، لكن الجمهور على أنها راتبة الظهر وليس هناك صلاة خاصة بهذا المعنى غير راتبة الظهر. فيستطيع الإنسان مثلا، لأن السنن المسلم عليه أن يفعلها ولو مرة واحدة في العمر، صليها مرة واحدة غير نافلة الظهر مثلا، وصليها مرة أربعة متتالية، وصليها مرة اثنين اثنين، باش كان يوم القيامة هي غير راتبة الظهر يقولوا من اللي صلى صلاة الزوال تطلع أنت من اللي صليتها، من اللي صلى صلاة التسبيح ولو مرة واحدة في العمر أنت صليتها، من اللي عاد مريضا انت تقيم يدك، من اللي تصدق بصدقه انت تقيم يدك، من اللي تصدق بصدقه جاريه، طبعا ما المقصود انت تقيم يدك يعني انك من اهل هذه الطاعه، والا يوم القيامه ما الحساب ما يرجعش شويه لان نقيم يدي باش يعرفوني درت ولا ما درتش. لكن المقصود ان يوم القيامه من الذي صلى في يوم 12 ركعه انت تطلع صليت 12 ركعة، من الذي قام الليل تطلع أنت قمت الليل، من الذي غسل مثلا مسلما تطلع من اللي غسلت، من اللي حمل نعشا وهكذا، من اللي صام الأيام البيض تطلع من اللي صمت، من اللي صام ستة شوال، من اللي صام عرفة، من اللي صام عاشوراء، من الذي مثلا صام فترة يوما بعد يوم. فالإنسان يختار على الأقل على الأقل كل مندوب يفعله ولو مرة واحدة في العمر، إذا كان داوم عليه خير وبركة. لكن على الأقل زي ما قلنا يوم القيامة وين ما يقولوا فلان اللي دار شيء تطلع أنت من أصحاب هذا الشيء، صدقة، صيام، صلاة، بر الوالدين، إصلاح ذات البين، إماطة الأذى عن الطريق، السعي في مصالح المسلمين، هذا كله على الأقل الديرة مرة واحدة لتكون يوم القيامة كثيرة الخير. ثم بعد ذلك أيضا قراءة القرآن وتلاوة القرآن، هذه يعني من المهمات جدا. فالإنسان يحاول أن يجمع من كل خير ثم يركز على ما يرتاح إليه ويسعد به. إذا كان تسعد بقراءة القرآن أكثر من الصلاة، أكثر من قراءة القرآن، بالصلاة أكثر من قراءة القرآن صلي، بالصيام صيم، بالصدقة تصدق، وهكذا.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: أيضا شيخ سائل يسأل يقول: هل يجب على الزوج أن يعالج زوجته؟
7: هذا الحقيقة السؤال الذي يسأل وراه لابد أن يعلم الإنسان، هل يعني الحياة الزوجية على ماذا بنيت؟ هل هي بنيت على المشاحة وبنيت على المعاوضة وبنيت على مقابلة العمل بالعمل؟ لم تبنى الحياة الزوجية على هذا، لم تبنى على المعاوضة بمعنى كالأجير، كم أسكن هذا البيت وكم سأعطيك من الأجرة أو من المعاوضة، البيوع، كم هذه حق تمن هذه السيارة وتبدأ مشاحة،
12: شن اللي يجب علي باش نديره وما نزيدش عليه، وشن الحق اللي نأديه وما نزيدش أكثر منه.
7: بالضبط، بل المشاحة في المعاملات يحرص كل منهما على النقص، يبقى صاحب السلعة يود أن يزيد الثمن وينقص قدر السلعة، وصاحب المشتري يود أنه ينقص من ثمنها. هذه مشاحة تكون في المعاملات، لأن هذا مبنها
12: في البيوع،
7: في البيوع والإيجارات وغيره وغيره، ولكن فيها إنصاف. حتى مش معناها أن الناس تتكالب على بعضها البعض
12: أكيد،
7: لكن في الحياة الزوجية مبناها المعروف والمكرمة. ولهذا لما ننظر لمقاصد الزواج، الحقيقة مقاصد الزواج مقاصد سامية، منها قوله صلى الله عليه وسلم يعني إذا ما في الحديث اللي يقول فيه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: واحدة منهم ولد صالح يدعو له، ولن يستطيع أن يتحصل على الولد الصالح إلا عن طريق الزوجة. كذلك يعني قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم من الأمم أو الأنبياء يوم القيامة. ولن يستطيع أن يحقق هذا القصد العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم من المكاثرة إلا عن طريق التزوج. المعاني كثيرة التي ينبغي أن يلاحظها المتزوج من خلال زواجه. كذلك إعفاف المسلمات، نحن الآن في المجتمع المسلم، في المجتمع المسلم نجد هذا شيء خلقه الله عز وجل الفطري، طائفة من الذكور وطائفة من النساء، ولا شك أن الرجل في الغالب هو أقدر على تحقيق أغراضه الخاصة، أقدر من جلب المال، من الحفظ، من العناية بنفسه، من السكن منفرد، من كذا، أقدر من خلال الفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. والمرأة هي أحوج ما تكون إلى العون، أحوج ما تكون إلى العون. والله والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: استوصوا بالنساء خيرا، فهذه مسألة عامة. لما يقول استوصوا بالنساء خيرا، هذا خطاب لكل رجل، لما يلقى امرأة في الطريق يعينها، يدفع عنها السوء، يعني يرشدها ويدفع عنها المكر والخداع وما يجري الآن في عن طريق وسائل التواصل من مخادعة ومن تملق ومن استدراج للمعاصي ومن في الطرقات ما فيها من خطف والعياذ بالله ونهب وغيره، هذا لا يلقى لا يليق بالمسلم الحقيقة، نظرا لأن قوله عليه الصلاة والسلام صوصوا بنساء خيرا، هذا خطاب لكل رجل ولكل تجاه كل مرأة. فإذا كان هذا حال الرجل مع كل مرأة يلقاها في الطريق، والمرأة أو الرجل الذي سقى كلب أكرمكم الله دخل الجنة بسبب سقه للكلب، فما بالكم بمن يقدم المعروف للآدمي، ومن الآدمي ما باله الإنسان إذا قدم لأحوج الأصناف وهي المرأة. ثم بعد ذلك يعني يأتي الإنسان ومازال يسأل لحق الزوجة في مثل هذه الأمور. ينبغي الحقيقة، أنا هذا الذي أريد أن أقدمه، أن ينبغي للمسلم أن يحرص على تقديم ما استطاع لوجه الله سبحانه وتعالى ما استطاع. المرأة تقدم لزوجها من الطاعة ومن الأدب ومن الإحسان.

0: مرأة يعني نقوله في بلغتنا العامية حرجانة في حشبوها ناشز وهو في جهة وفي جهة وهل يلزمه النفقة ولا ما تلزمش النفقة.
1: يعني هذه الأحكام وضعت ليرجع إليها عند النزاع يعني.
0: نعم عند النزاع والمشادة والحياة الغير الطبيعية. الحياة الغير الطبيعية يلجأ إليها. أما في الحياة الحقيقة المعتادة لابد أن تبنى على المعروف والعون، لأن البحث عن مثل هذه المسألة يعالجها ولا ما يعالجهاش بننظر حتى للمرأة في الجانب الآخر. هل هي تخدم ما تخدمش، تخدم بوهم ما تخدمهمش،
1: صح
0: ما
1: صح
0: هو هي فعلا. مش ما هم بتنظر للوجهين
1: يعني تخيل لو هو قال أنا مش هنزيد أي حاجة، مانيش معالج مثلا، مانيش شاري إلا كسوة واحدة في الصيف وفي الشتاء، وهي بالمقابل قالت أنا مش هنخدم أهلك وأنا مش هندير كذا كذا، معاش تصبح حياة زوجية،
0: معاش تصبح حياة زوجية. حتى الإرضاع، هل ترضع لها صغارها بأجرة ولا من غير أجرة؟ احنا طبعا نتكلموش على حكمه، لكن بعتالي بيسأل حتى هي بتسأل تكون مرضعة بالبلاش ولا بالأجرة، تكون تقدم المعروف لبهمة ما تقدمش المعروف لبهمة. لكن ما نقولش للزوجة حتى انت حاسبي بها المحاسبة. هذا الحقيقة رهي أني أصفها أنها دناءة من في التفكير. أن مرأة يبقى معها شباني اللي هو أبو الزوج ولا أم الزوجة، بالعكس هي على حسب أصالتها تقدم لها من المعروف ما استطاعت. ولهذا صح. النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود. الودود المبنية على الود والمعروف،
1: صح.
0: مش المبنية على الشح وعدم الفعل الخير. يعني ما تسقيش أم الزوج الدواء والله نقول إحنا الشاهي والله الطعام، هذا من اللؤم الحقيقة.
1: صح.
0: وإن كان هي لما بتسأل عليه قد تجد لنفسها مخرج فيما بينه وبين الله،
1: صح.
0: لكن ليست محسنة بالضرورة. ما مش بالضرورة نقول هي محسنة، لكن ممكن ما نقولوش عاصية. فهي ولكن الزواج هو مبني على الإحسان. مبني على الإحسان، فحتى الزوج نقول له يجب يترفع، حق يترفع الزوج على مثل هذه المسائل، يقول نعالجها من عالجهاش ونطعمها من نطعمهاش
1: حتى مروءة. يعني
0: مروءة، نعم نعم. لكن لما يبدو هم في باب المشاحة يعني الخصومة، وهي في مكانه في مكانه بيعرف حق الله عليه اللي لابد منه إلى أن تنتهي الخصومة، نقول إحنا إلى أن تنتهي الخصومة، يبيعطيها مؤخر صداقها كامل وبيعطيها المتعة اللي واجب عليها، ويقول إن شنو اللي عليا نبي نديره فيما بيني وبين الله عز وجل، مادام هي نقوله ناشز وهي في حال في زمن الخصومة وماشي مآلهم للانفصال. لربما يأتي مثل هذا السؤال، لكن حياة راتبة وبالله هو بتمشي، بتمشي تطق على جيران بتسول،
1: صح.
0: مو هذا سؤال لابد منه. والإنسان يعني لا أنصح الزوج أنه يفكر من هذا التفكير. بعضهم في يوم من الأيام ذكر بعض هذه المعاني، فإحنا قلنا لا، أنت راه من فطرة البشرية أن الأبناء يميلون لأمهاتهم،
1: صح.
0: يميلون لأمهاتهم، فأولا هو بيحسن لوجه الله، وثانيا باش بيكسب حتى ود أولاده وبناته. أما هو إذا كان هي أمهم لا عالجها ولا كذا، وهي تتقطع من الداء بالداء والمرض، وأولاده شاهدين على هذا، والأبناء والبنات بالله هل يتوقع صح. منهم بر؟
1: صح.
0: تو لما يكبروا نقولوا عمرهم 10 سنين ولا 15 عام واللي هو مرات ما عندهمش مالهم، لكن يجبحوا أمهم تعاني الويلات من العلة ومن كذا، وأبوهم لا يحرك ساكن، هل ما زال ينتظر منهم ود لي هو الأبناء؟ هذا بعيد،
1: صح.
0: لأن هم معاش بينظروا لي كونه محق والله ما هوش محق، ولكن بيقولوا أن هذا ما فيش خير، هذا اللي نقوله فيه بالعامية. ولهذا نقول للحق الأزواج ينبغي المسلم يسمو عن مثل هذه المعاني المجحفة. هذا قول لما تخش مع حد شريك في مال بتبيع وتشري في شركة، قول له بيقول لي وين حدودي بالضبط باش ما نختلفوش، واتقوها حتى توثيق. شنو حدودي؟ أمتى الزمن؟ أمتى كذا؟ كم نسبتي من الشركة؟ كم هذا في التعامل لأنه مبني على المشاحة. أما الزواج مبني على الإحسان والمكارمة، وعليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق بذرية صالحة طيبة، نهار يموت يلقى من يترحم عليه.
1: صحيح.
0: نعم.
1: الله يبارك فيك ويفتح عليك شيخ.
2: والذي يريه تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
3: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي، لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين.

0: شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح. والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم يمكن أن تلتج حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعضهم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح به وما لا يصلح حتى من وبالتالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفؤ على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة. هذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بنسب عائلة زي ما أقول في نسب شخص يعني ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على ما على على أهله على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
1: واضح شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: هذه سائلة تسأل يعني قلت عندي أختي أصغر مني تفتعل لي كثير من المشاكل وأمي توقف معها وتساندها، وهذه خلاها يعني عندها جرأة أكثر، والأمر هذا زاد وأنا تعبت من ذلك ومن بيش الصدام مع أمي وافتعلت لي كثير من المشاكل حتى قبل مدة، هل يجوز لي أن أهجرها يعني بسبب الأذى، وهل هذا يدخل في يعني قطيعة الرحم، وقد كيف أتصرف معها وكيف أتصرف معها؟ طبعا هذا يحدث كثيرا سواء الإخوة ولا الأخوات ونحو ذلك، لكن يعني هي سألت أساسي. السؤال الأول، هل هجرها هذا يعني قطيعة رحم؟ وراه مش كل ترك للكلام ولا تقليل المخالطة يعتبر قطيعة رحم، فكان الأخت يعني فعلا تتعمد الإيذاء وإثارة المشكلات، وشفتي إن كثرة الاحتكاك بها وكثرة مخالطتها تزيد الشر والخلاف بينكم، ما فيش بأس إن تقلل التواصل معه، يعني تقتصر ممكن على السؤال والسؤال عند الحاجة والسلام ونحو ذلك، وتجنب الدخول في النقاشات والمجادلات. لكن القطيعة اللي هي مذمومة اللي هو الهجر الكامل، إنك متكلميهاش بكل هذا حرام، ما تسلميش عليها في المجلس وكذا وما تسلميش عليها هذا حرام، ما ترديش عليها كان كلمتك هذا حرام، ما توصيهاش حتى في المناسبات وعند الحاجة وعند المرض وانت تقدري هذا حرام. لكن كيف تصرفي معها؟ يمكن للإنسان، وهذا ديما فيه نوع من الذكاء الاجتماعي الكثير من الناس يتعاملوا معه، المفروض في حد أدنى من الصلة الواجبة، في السلام، يردوا على الاتصال عند الحاجة، نهناها في المناسبات، تتسع لها لما تمرض، وما تخلطيهاش، في حدود واضحة فيما بينكم. لما تشوف استفزاز ولا إنه بتجرك لمشكلة إنهي الحديث يعني بهدوء، وما تدخليش، تحاوليش تدخلي في دفاع طويل وموضوع طويل، مش تدافع نفسك أمامه ولا قدام أمك ولا نحو ذلك، لا لا، ما تخلياش تحكم هي في ردة الفعل، لأن بعض الناس راو يستمدوا قوتهم من أن الطرف الآخر يخلوه منزعج ومتكنطي ونحو ذلك. لا لا، خليك عندك هدوء، تجاهل يعني، في إنسان لابد يكون تجاهل حكيم، والتجاهل هذا زي ما يقول المختصين هذا أقوى من المواجهة، تجاهل بهم ووالدتك هذه أحسن إليها وتجنبي الصدام معه. يعني حتى لو شعرتي بأنها تميل لأختك حاولي أنها يعني ما تحوليش كل خلاف مع أختك إن إلى مواجهة مع الأم. يعني تقدر تعود أختك يعني تتعاملي معها تعامل طبيعي، ولكن في جزء من الرسمية والهدوء، ما تدخليش معها في أحاديث تفتح باب المشكلات من أول وجديد. لا لا لا، كوني يعني عندك توازن في التعامل، ومش مطلوبة يعني مطلوب شرعا أنك تكوني قريبة منها جدا، كان القرب متاعها يجيب لك في المشاكل ويجيب لك في الأداء، ولكن في نفس الوقت ما تقطعيهاش تماما، في توازن يعني راه صلة بلا خصومة يعني ممكنة، ونحسن إليها بدون ما نستسلم للأداء، وإن شاء الله ربي يألف ما بين ما بينكم ويألف بين قلوبكم ويرزقك يعني الحكمة والسكينة ويعوض الخير.
4: الأخت سارة من صبراتة قالت أنا قبل 5 سنوات كنت مخطوبة لشخص، وقالت إن شاء الله ربي يغفر لي، كنت نتواصل معاه على الهاتف فترة وفيها أشياء ما تقبلتهاش منه، قالت سحبت روحي، ولما هو حس بالأمر هذا اتصل وقال معاش نبي وخلاص. قالت أنا نسأل سؤالين، أول حاجة هو يتحسب علي، فهل نخاف من هذا إن فيه ظلم ليه تقصد؟ والأمر الثاني قالت الفلوس اللي جايبهم لي هدي لها فلوس. أول حاجة أخت سارة وبناتنا جميعا أوجه إليكن هذه النصيحة، راهو التواصل لا يأتي بخير، التواصل ما يجيش بخير أبدا، لأن يحصل فيه الأنس بين الخاطب، راهو أجنبي، راهو يعني متكلمي الخاطب زي متكلمي أي واحد تاني، الخاطب ما عنداش صبغة شرعية يعني تجعله يعني شرعا يقدر يكلمك، راهو هذا ما فيش من الخاطب، هذا مجرد شخص أبدى رغبته في الزواج لكن قاعد أجنبي عن المخطوبة. علاش الشرع شدد في هذا الباب؟ لأن كم من خطبة انفسخت فيه اللي قعدوا صورها عنده وقعد يهدد فيها أو حتى سربهم وطلعوا لناس، فيه اللي يعني يمشي ويدور ويقول للناس راه هذه كانت تكلم فيها وكانت قالت وقالت وقالت. فالشرع يعني يريد أن يحمي الأعراض، فلذلك يعني يجي مقابلة شرعية ويكونوا المحارم تاعك موجودين. احتاج لشيء أو أنت احتجت لشيء تقولي لأمك اطلبيه لي، وتقول لأمك مثلا بحداك أو معاك فلانة وهي تسمع، هذا كل علاش يعني طردا للشيطان، لأن هذا من سبل الشيطان، هذا من سبل الشيطان. لذلك يعني مفروض الإنسان يبعد عن الفتنة، مش حرام هو مكالمة الأجنبي للضرورة، تعليم علاج بيع شراء، تبي تقولي له والله الحوش نبي فيه كذا ونبي فيه كذا مثلا، فهذا لكن يكون شني لم يكون مع حد حاضر باش هذا يسكر لكم سبيل الشيطان، لأن لما أنت وياه تألفوا بعضكم في الحديث وترتاحوا ويبدأ الكلام يرفع ويجيب، وهذا ما ينبغيش. هذا أولا. ثانيا بالنسبة لتحسب وما تحسب، لا لا، هذا ما يعني أنت في النهاية رضيتي ولا ما رضيتيش، وهو كذلك له أن يترك، ما فيش هل بنسوين يقولوا سيبنا احنا بنات سيبنا واخطب واحد وحسبي الله فيه، ما فيش حسبي الله فيه، هو أبدى رغبته في النكاح في الزواج بعدين ما صارش، أو المرأة ما صار لهاش، قاعد كل واحد يملك أمره، ما فيش زواج بينكم، قاعد خطبة، وإنما يجب رد الحقوق. الآن هذا اللي جايبهم الفلوس ما تقوليش هدية، هو جايبهم هدية لأجل الزواج، هدية الخطبة، مدام كان سبب الفسخ منك أنت وانت اللي قلتي معاش نبي، فيجب عليك شرعا تردي للي جابه لك كله. أما إذا كان هو اللي ترك منا فالهدايا اللي جابهم عاش ترديهم، صحيح إذا كان هو سبب الترك، لكن كان أنت سبب الترك وأنت اللي خليتيه ضايقتيه بحيث أنه يترك، فأنت ملزمة بأنك تردي له الهدايا اللي جابهم من فلوس.
5: أنتم تستمعون

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.com.

0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: الأخت مريم من مسلاتة قالتني عندي قريبتي تعينت ونزلها المرتب وتشتغل في مكان كل الذي فيه رجال، ولما مشت بتشتغل قالوا لها احنا ما عندناش عنصر نسائي. فاني سألتها هل هي تمشي وتتردد على المكان؟ قالت لا ما تمشيش، الأصل في المرتب أن هو أجر على عمل. أراه هذا المفهوم الخاطئ عند عدد كبير من الليبيين أن المرتب هو حصتك من النفط، هذه غير صحيحة. حصتك من النفط هذه تأخذها عن طريق الدعم، عن طريق منحة الأبناء، منحة الأغراض الشخصية غيرها. أما المرتب هذا أجر على عمل، إذا عمل الإنسان يستحق الأجر، لم يعمل لم يستحق الأجر. فأقول للأخت هذه، إذا كانت هذه الأخت تذهب للعمل وتقول لهم أنا أتيت للعمل وأريد أن أشتغل، وهم يقولون لها ليس عندنا مكان للنساء راجعين، وكل مرة تراجع فيهم، وتقول لهم هذا الواجب عليها أن تقول لهم أنا أريد أن أشتغل، إذا كان هذا الفرع لا يوجد فيه نساء فأحيلوني على أقرب فرع، فإن لم يوجد فتبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة أخرى يوجد فيها النساء. إذا كان هذا الأمر حاصلا وموجودا لها أن تأخذ مرتبها، هي لم تقصر ولم تفرط. أما لو كان زي ما يقولوا العوام جت منك يا جامع قالوا لها ما عندناش نساء، قالت الحمد لله قعدت في حوشها وما تمشيش للعمل، على أساس تأخذ مرتب مدام هي لم تسعى في ذلك؟ فأنا أقول أما في المستقبل نصيحتي لها الأخت هذه أنها من الآن تذهب وتطلب إحالتها لفرع آخر في مدينة مش تمشي، أو تبدأ في إجراءات الانتقال إلى مؤسسة بها يعني قسم للنساء لكي تأخذ مرتبها حلالا. أما وهي قاعدة في حوشها هل يملك المدير يجي يقول والله لا لا أقعدي في حوشكم تاخديش مرتبه؟ هذه الظاهرة التي انتشرت في بلادنا، المدير يتجمل برزق الدولة، راهو مش برزقه هو، يجي شخص يقول لأني والله تعينت معاكم وأنا مش فاضي ولا ما عنديش سيارة ولا أنا بعيد، يقول لا عندك لدن، لا لا ما تدورش. كيف تقول ما تدورش؟ تملك أنت أيها المدير، هذه يقولها في شركتك الخاصة، خدم عندك في محلك بارك الله فيك، أنت تخدم في واحد في محل معاك قلت له برا عندك لدن الشعر هذا ما تجيش لك ذلك، لكن احنا في الحاجات الخاصة حتى يتأخر دقيقة يخصم منا مقابلها، وين تجي في القطاع العام يقول له عندك الإذن. المدير لا يملك الإذن إلا وفق القانون العمل، نعم له الإذن، يعطي الإذن مثلا هذا يخدم بالتوكة، هذا يخدم باليومية، بعض الأشياء، لكن كلمة ما تجيش العمل بكل هذا مهناش.
2: الأخ عبد الله من بني وليد قال من عليه سنوات من القضاء، وقال هو عمره في 40، قال يقضي كل يوم معاه يوم. لا يا أخ عبد الله ما يقضيش كل يوم معاه يوم، بس هذا الكبير في السن اللي عنده يعني صعوبة وعسر في الصلوات ممكن نقوله هذا شيخ كبير ويكفيه يوم مع اليوم. الشاب راهو يصلي أقل حاجة قالوا العلماء وقتين، والأفضل له أن يصلي 5 مع كل يوم 5، ما يندريش على الموت أمتى يأتيه. فلذلك لما تمر سنة وهو يصلي 5 أوقات كل يوم، 5 أيام مع كل يوم، حيلقى روحه يعني مع كل سنة كمل 5 سنوات، وبالتالي هذا يعد مجتهدا إذا توفاه الله عز وجل قبل أن يؤدي ما عليه. نرجو الله أن يعني يعفو عنه، اللهم اعفو عنا وعنه. لكن أنه يقعد هو متكاسل ويصلي يوم مع كل يوم هذا لا يكفيه، راهو يا أخ عبد الله لازم يجتهد يحاول يصلي 5. هي شن طريقها راهو مش هلبة يعني 5؟ شوفوا احنا نشدوا في تلفوناتنا بالساعتين وبالثلاث، وهذه الصلوات اللي هي بيصلي 5 أيام ما تاخدش منا يعني حتى ممكن نصف ساعة ولا ساعة ولا ربع ما تاخدش منه. وهو ما يحطهمش مع بعضهم. مثلا بعد الظهر يدير يوم، ظهر عصر مغرب عشاء صبح، مثلا بعد العصر يدير يوم، بعد المغرب يدير يوم، بعد العشاء وهكذا. فيصلي يعني مع كل يوم 5 أيام إذا استطاع، هذا هو الذي ينبغي، أقل حاجة يومين مع كل يوم أقل شيء. قال هو هل لما تجي الصلاة الحاضرة، مثلا أنا صليت ظهر وعصر ومغرب بس، وبعدين جاء العصر، صلاة العصر صليت العصر، بعدين منصلي مغرب، ما فيش بأس عادي، الترتيب في الفوائد فيما بينها مش في الحاضرة. بعدين هو سأل قال بالنسبة للنافلة، يا أخ عبد الله لا تصلي نافلة وانت عليك قضاء، ما يجيش واحد يتصدق وهو عليه زكاة، وفي الديون اللي عليك بس. أما زي الوتر مثلا، هذا الشفع والوتر هذا السنة المؤكدة، والفجر رغيبة الفجر معليش، لكن النوافل المطلقة ما تصليش نوافل وانت عليك يعني قضاء، أبدأ بالقضاء قبل، عمر وقتك بالقضاء، بعد ما ربي من عليك بإتمام القضاء بعدين تقدر تصلي من النوافل ما شئت، لأن النوافل هذه تطوع، والفرائض هذا شيء أنت محاسب على تركه، فما يليقش أن الإنسان يسيب الواجب عليه وينشغل بالمندوب وهو قاعد ذمت عامرة بالواجب، ينشغل بالواجب أولا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: إذا الأخ هذا يسأل عن حكم شراء الذهب عن طريق الخدمات المصرفية، قلنا أن الذهب ورد في الشرع في الأحاديث النبوية أن الذهب بالذهب مثلا بمثل ويدا بيد سواء بسواء، فمن زاد واستزاد فقد أربى، والفضة بالفضة كذلك. إذن هناك خصوصية للنقود أو للذهب والفضة في بيعها بعضها ببعض، ما نتكلموش عليه شراء السلع بها والأمتعة، هذاك عادي يتأجل الذهب ولا يتأجل الفضة ولا النقود ما فيش باس، لما نبيع بها أمتعة، نشري بها ملابس، نشري بها مواد غذائية، نشري بها أي شيء آخر، سيارة، أمتى ما تأخر المبلغ المالي ما فيش بأس. لكن لما يباع الذهب بالدنانير أو الذهب بالفضة أو الفضة بالدنانير، أراه هذه لابد فيها من التقابض في مجلس العقد، أراه لما العقد يتم بالإجاب والقبول، أبيعك هذا الذهب بهذه ب5000 دينار، أبيعك هالخناق هذا ب6000 دينار، وهكذا. إذن هذا لابد فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، يدا بيد. إذا كان جنس واحد لابد فيه من التماثل والتقابض في مجلس العقد، إذا كان صنف واحد ذهب بذهب والله فضة بفضة لابد فيه من التناجز والتماثل، وزي بعضها لازم يبدأ الذهب اللي هنا زي الذهب اللي هنا، والفضة اللي هنا زي الفضة اللي هنا، لكن بنبيع ذهب بفضة والله فضة بذهب، لا ما فيش تماثل هنا، ما عادش بنقول الجرام بالذهب ينباع بجرام بالفضة، فرق واجد، لا. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد لابد أن يكون يد بيد. قلنا إذن شراء الذهب والفضة بالخدمات المصرفية بالتحويل بالبطاقة بكذا لابد أن يكون هناك تناجز في القبض. كيف؟ هنا القبض مرات ما فيش قبض حسي، في قبض حكمي، يعني تقديرا أنه قبض. كيف تقديرا قبض؟ معناه أنه دخل في حسابه، معاش يمكن أن يسترجح للزبون، لما حطن في حساب صاحب المحل متاع الذهب، وهو صاحب المحل أعطاه الذهب في ده، وهداك حول له على طول المبلغ، دخل في حساب صاحب المحل، فهنا نقوله خلاص حصل التقابض والتناجز، يبقى ما فيش مشكلة إن شاء الله جائز. لكن إذا حصل تأخير، أما احنا نتكلم تو بالشيكات، الشيك لما أنت بتجيب بتوقع على شيك وبتشري به اخناق ولا بتشري به حديدة ولا أساور ولا أي شيء مهم ذهب، أراه بتحتاج أنك أنت بتمشي للمصرف تتفق في الأول، بتدير عقد مع صاحب المحل، مش معقول بتدرج اسمه في الشيك دون أن تتفق معه على شراء يعني ذهب ولا حديدة ولا اخناق، لا، بتدير معاه اتفاق بيع، هذا عقد بيع، وبعدين بتمشي بتدين لشيك في المصرف، هنا بيقع تأخير في بيع الذهب، ما فيش تقابض وما فيش تناجز، فإذا هذا لا يجوز. لكن إذا كان زي ما قلنا، إذا كان بالتحويل أو مباشر هكذا أو بالبطاقة وعند كذا مباشرة تمشي لحساب صاحب المحل فهذا جائز ولا حرج فيه إن شاء الله، لأن هذا من القبض الحكمي وهو كالقبض الحسي إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
4: السلام عليكم. أهلا وسهلا.
5: الله يبارك
4: فيك. شيخ أنا طالب أريد أن أشتري
5: جهاز إلكتروني مقبل على الجامعة إن شاء الله في الأيام القادمة. طيب، لكن وجدت أن الشركة التي أريد أن أشتري منها هي يمكن أن تؤيد الفكر، فكر المثليين والشواذ والعياذ بالله. هل يجوز أن أشتري منها؟ وهناك بحثت أن توجد شركات أخرى غيرها، يعني مثلا حتى شركة فيسبوك، شركة جوجل على سبيل المثال، هذه الشركات كلها تدعم هذا الفكر، يعني شركات حتى شركات السيارات يعني. والله
4: ونعم
5: الوكيل، يعني شركات كثيرة جدا في الوقت.
4: نعم الله يبارك فيك يا محمد، تسمع الإجابة بإذن الله من الشيخ، بارك الله فيك. الشيخ هو سمعت السؤال.
6: نعم. الحقيقة هذه من غرائب الأمور التي تجري الحقيقة في هذا الزمان،
4: للأسف الشديد،
6: والله من غرائب الأمور. الوجه الغرابة فيما يتعلق بهذا الطبع الفاسد اللي هو الشذوذ،
4: صح.
6: هذا يعني حتى الحيوانات تأنف من هذا الفعل، وهو خلاف الفطرة. لأن الفطرة أن الرجل يغار حتى على غيره،
4: صح.
6: الفطرة البشرية أن الرجل يغار على عرضه، لما نقول على عرضه مش بضروره هو في ذاته، وإنما هو في محيطه.
4: طيب،
6: فالشاهد هذه الفكرة السيئة هذه هي خلاف الفطرة البشرية، لأن الفطرة البشرية أن الرجل يغار على عرضه، ولما نقول الرجل يغار على عرضه هذا بذاته في نفسه من باب أولى، ولكن هو المتصور أنه يغار على بناته وعلى أولاده، بل على أبناء المسلمين،
4: صح.
6: بل على أبناء المجتمع
4: فعلا.
6: بل على أبناء المجتمع، يعني تو الإنسان اللي هو سوي لا يرضى بأن تنتهك الأعراض لأي مرأة مسلمة أو رجل مسلم ولو كان لا علاقة له به اجتماعيا،
4: صح.
6: حتى في بلد آخر تو اللي هو سوي يسمع مثلا في الأخبار والعياذ بالله أن أعراض انتهكت نساء أو اغتصبت مرأة أو كذا أو رجل، بل حتى وقع عليه ضرر في المال. هل معقول أنه لا يتحرك ولا يغار على هذا الفعل ولا يغضب؟ هذا شيء طبيعي،
4: صح.
6: هذا فطري في الإنسان، لكن هم كونهم الآن بيعملوا عمل خلاف هذه الفطرة لقلبها، ويبدأ الضر هو في ذات الرجل اللي إحنا عابين عليه أنه بيغار على عرضه وبيغار على جارته وبيغار كذا، فهذه راهي من الغرائب. ولهذا لما إحنا ننظر لقوم لوط عليه السلام، لما الله عز وجل عاقبهم العقوبة العظيمة كفروا بلوط عليه السلام وفعلوا هذا الفعل المنكر، كيف جازاهم الله سبحانه وتعالى بموتى تفردوا بها أنها رفعت القرية وانقلبت على رأسها، وانقلبت على رأسها
4: كما قلبوا ونكسوا الفطرة،
6: كما نكسوا الفطرة. وينبغي أن يعلم المجتمع، قالوا إن هذه الفكرة أصلها من إبليس، من الشيطان. قالوا أن قوم لوط يبدو أنهم كانوا في طريق الأسفار، والناس طبعا لما بتمر على هذه القرية للتزود والراحة والأكل، ولكن هم أهل شح وأهل بخل، فحاولوا تنفير الناس من المرور بأي وجه من الوجوه لئلا ينقصوا منهم الثمار والزاد، ولا يحرجوهم بالضيافة. فقالوا صاروا يعتدون على الناس بالسرقة، بالضرب، بالضر هذا المادي المحسوس، لكن الناس بتلجئهم الحاجة،
4: صح.
6: يعني حتى اللي نخنب حتى يضربوه القوافل ما زالت ماشية،
4: يجد نفسه مضطر
6: بيمر. فجاهم الشيطان قال لهم الناس ما تنفرش إلا من حاجة واحدة، أنهم تقعوا على أعراضهم. إذا وقعتم على الأعراض تنفر الناس ومعاش يجوكم، وفعلا لما فعلوا هذا الفعل نفرت الناس من هذه القرية الظالمة، نفرت. وحتى حل عليهم ما حلوا في القصة المعروفة. فكيف الآن البشرية، مش غير هي، راه العجب مش من أبناء المسلمين، العجب من البشرية كلها،
4: صح.
6: كيف أنها الفكرة نفسها تستساغ. الرجل مخلوق بالفطرة لأن يتزوج من المرأة، باهي، وخاصة إحنا لو وجدنا حتى من باب آخر الحقيقة، تو مش ينادوا بحق المرأة ويقول المرأة مظلومة والمرأة مظلوم حقها،
4: صحيح.
6: هم بيعاونوا المرأة والله بيزيدوها ظلم على ظلمها. كانهم بيعاونوها هم، والله المجتمع حتى العالم العجم الآخر اللي هم رافعين في ظهر الحال شعار حقوق المرأة، لو كانهم صادقين يحرموا الشذوذ تحريم مطلق. مناش، لأن اللي وقع في هذا معناها أنتم حرمتوا مرأة من الزواج،
4: صح،
6: وهذا حق من حقوقها. فكان إذا كان المجتمعات الغربية المسلمين المفروض مفروغ منهم، هذا مفروض يعني ما الباب هذا ما
4: منتهي
6: يعني. منتهي. لكن احنا نتكلم حتى على العلمانيين اللي أهل أوروبا وأهل العالم الغربي. أنتم مش رافعين شعار حقوق المرأة؟ المرأة من حقها أنها تتحصل على زوج، من حقها أنها تكون أم، من حقها أنها تكون عندها أطفال، صح، من حقها أنها تتمتع. هذه مش الأبناء زينة من الدنيا،
4: صح،
6: المال والبنون
4: زينة الحياة الدنيا،
6: زينة الحياة الدنيا، فهي من حقها أن تتحصل على زينة المال، تتحصل على زينة الأبناء. وبالتالي منين بتجيبوا لها أنتم النعمة هذه إذا أنتم ضيعتوا الرجل؟ منين بتجيبوا للمرأة زينة الدنيا واللي أنتم تدعوا أنكم محافظين على حقوقها؟ فكل دولة ترفع شعار حقوق المرأة أول ما تمنع الشذوذ، واللي يفكر غير مجرد تفكير يعاقب أشد عقوبة حتى لا تنتقل العدوى إلى غيره. حتى من باب الشعار اللي رافعينه من باب حقوق المرأة، يقول أنت بتضيع فرصة زواج مرأة. هذه من ناحية. من ناحية أخرى الرجل يقول أنت خلقك الله سبحانه وتعالى للعبودية، والعبودية راه، وهذا طبعا يبقى هني خطاب لأهل الإسلام، لأهل الإسلام، العبودية راهي معنى عظيم، ليس منحصر في معنى الصلاة، مجرد الصلاة والصوم وكذا، بل العبودية هي خضوع وتسليم،
4: طبعا
6: خضوع وتسليم لله سبحانه وتعالى. ولما أراد الله عز وجل من الناس التكاثر لأجل إعمار الكون، أمرنا بالتكاثر لأجل إعمار الكون، لأن الناس جيل وحينتهي، زي الزرع توزرع السنة هذه بيبقى للعام الجديد
4: خلاص
6: أبدا، بيحصد ويأتي زريعة أخرى وتحصد وتأتي زريعة أخرى وتحصد، كذلك الناس. فباهي منين بتجيبوا أنتم بشر إذا أنتم ضيعتوا هذا الجيل من الشباب، وصار البنات يتزوجوا بالبنات والشباب يتزوجوا بالشباب، منين بيجي جيل آخر؟ هذا ضياع للبشرية. فهذا خلاف الفطرة، أو أمر غريب أنه يعني حتى مجرد الفكرة أنها تطرح،
4: صح،
6: أمر غريب. فهذا الحقيقة العمل به وتشجيعه راه من أكبر المنكرات. والسائل نقول جزاك الله خير وبارك الله فيك، ونسأل الله أن يوفقه في دراسته،
4: آمين،
6: اللي بيقرأها، ونسأل الله أن يغنيه،
4: آمين،
6: من الحلال الطيب من باب الواسع،
4: آمين.
6: فإذا كل من يدعم الفكرة مش مرادنا بالفكرة أنه الميل أن يميل لها بقلبه،
4: وإنما يدعمها دعم
6: وأموالها، نقول إحنا في مشاريع الدنيا، ولكنه عنده استهواء. يبدأ نقول له هذا حالة كحال يهود المدينة، أهواءهم فاسدة ولكن أموالهم للاستثمار، فكانوا يتعاملوا معهم. لكن إذا كان المال هذا موظف لتشجيع هذا العمل السيء، فما ينبغيش الإنسان يتعامل معهم، لأنه بيزيد في ترائهم وبيزيد في نسبة الكسب، وهذا نسبة الكسب، هذا الربح اللي بيتسبب فيه المسلم، هو بيشجع به هذا العمل الفاسد اللي هو خلاف الإسلام وخلاف البشرية،
4: أكيد، خلاف الفطرة، خلاف الفطرة أصلاً،
6: خلاف الفطرة. ويجب التنبيه إلى أن المسألة هذه ليست منحصرة راهو في دعم هذه المسألة، وإنما هم عندهم في المجتمع مقدمات، عندهم مقدمات لإقناع المجتمع بهذه الفكرة. من بين هذه المقدمات الحقيقة، لأن زي ما قلنا أنها فطرة بشرية يأنفها الإنسان، فلابد من تحطيم هذه الأنفة. كيف تحطم الأنفة هذه؟
4: طيب.
6: تحطيم الأنفة بتمهيد الإنسان أنه يقبل الفكرة.
4: أنا.
6: ولهذا لما بدوا سوقونا الآن فيما يسمى بالسراويل الطايحات، السراويل الساقطة الطايحة، وسوقوا للعالم المسلم السراويل الممزقة هذه. بنعود للمسألة هذه لحق لأهميتها، لكونها معاصرة ولكونها لا تمس فرد، وإنما هي تمس
4: المجتمع
6: بالكامل، الأمة. فنقول الآن هم عارفين، الأبالسة الإنس هذا والجن عارفين أن الفطرة البشرية والعقول السوية تأنف من هذا، فلابد بيديروا مقدمات لتحطيم هذه الأنفة. كيف تحطم؟ تحطم أنهم يرسلوا السراويل الطايحات هذا. لما تلقى رجل عابين عليه بيرعى غيره، هو نفسه الإلية متعها، الإلية واضحة، سواله في نص الإلية، لما عابين عليه بيرعى غيره يلبس هو سروال ممزق من الفخذين، ممزق. وطبعا حتى تمزيقة السروال راه لابد أن يعلم الأخ السامع أو المشاهد إلى أن راه ما هيش عبث، فيه شرك كبير وفيه اللي صغير، لأن فيه اللي ما يرضاش يلبس الشرك الكبير، فيبدو له بشرك زي طبقة المسمار، بعد ما نقول احنا يألف يألف الثقب الثقب الصغير زي المسمار يبدأ يكبر بشوي لين يبدأ زي القرص زي العشرة قروش لين تكبر تبقى الفخذ كلها واضحة.
4: صح.
6: لما يعني يألف عري الفخذ ينقل هذا الخرق للإلياء يبدأ سرواله مشروك من خلف وخلاص كان وصلوا به غادي معاش فيها مع أكلام لأنه بيعتدى عليه بعتالي ولما يعتدى عليه في الشارع والعياذ بالله يغتصب مرة ولا اثنين من الأشرار يألف هو الفعل وهذه النتيجة اللي يبوه لما والعياذ بالله يعتدى عليه ويألف هو هذا الفعل وتسري في المجتمع والعياذ بالله وتبقى عادة ماشية. فحنين حدروا الناس هالسراويل الطايحة والسراويل المشركة والمطبوقة راه حرام عليه اللي يبيعها وحرام عليه اللي يشريها وحرام عليه اللي يلبسها وأقيمت عليهم الحجة التجار وقيمت عليهم الحجة بفساد بيع هذه السراويل باش حد ما حدش يقول من عرفش أنها يلبسوا فيها للمجسمات أو يتقاه نصف راجل بمبلة لنصف نفص لما هو يلبس السروال في المجسم مش واصلة لفوق السروال
4: صح.
6: السروال في نصف الإلية معناها هل بيقول أني غافل عليه تأجره
4: هو عارف
6: هو عارف نقول أشوف المجسم من أنت اللي ملبسته السروال وين واصل فهذا اللي بيلبسه الآدمي فأنت إذا خاش عليه بايع له سروال طايح ولما لا قدر الله البشرية يكبر فيها هذا الداء ونلقوهم لا قدر الله وربنا يحفظ بعد يعني قرن ولا قرون ناس ماشية عورات ولا تبالي هذا اللي اليوم باع السروال لو ينوض من قبره يكون يتعجب ونقول له أنت اللي سببت في هذا أنت اللي مهدت الطريق والإنسان مسؤول عن فعله ومسؤول عن الأثر
4: أكيد
6: راه الإنسان يوم القيامة سيسأل عن فعله وعن أثره ويخشى هذا اللي باع السروال طايح واللي باع السروال مشرك هذا اللي لبس له السروال يألف العري ويألف الشذوذ الجنسي ويشيع في المجتمع نقول تبقى أنت في قبرك أيها التاجر ويجيك إثم المعاصي والفواحش تجيك بالجملة نسأل الله العافية وأحيانا الحقيقة بعض التجار ما لهم حلال طيب بعضهم في الأصل حلال طيب اللي وارث وارث واللي غيره وحوله لتجارة طيبة لكنه فسدوا عليهم بهذا المدخل فلما تخطر يخطرت عليه الحرام لا عاد يفيده في حج ولا عاد يفيده في عمره ولا عاد يفيده في تصدق إلى جانب المعاصي اللي بتجر عليه فحنا نحذروا مش أهل الإسلام فقط نحذروا البشرية كلها من فكرة الشذوذ الجنسي ومن فكرة الفكرة هذه وكل من نرفع شعار حقوق المرأة نقول له أنت هذا الفعل يناقض حق المرأة لأن المرأة من حقها تتحصل على زينة الدنيا المتمثلة في المال والأبناء المال أغنوهم من مال الله أعطوهم الفلوس والأبناء سهلوا لهم أنهم يتزوجوا بعقود شرعية حتى متاع الشطوطة هذه والقهوة ما ينفعش لأن هذا هو الزوج هذا بيقضي وطره ويهرب منها
4: صح.
6: يخليها هي تعاني في الحمل وتعاني في ويلات الإنفاق
4: صحيح.
6: فهذا حتى بيقولوا إحنا مهدنا لهم ودرنا لهم شطوطة ودرنا لهم مراقص ونقول لهم أنتم ورطوهم ورطوهم في ذرية فاسدة مش عنتهم لأن الزينة لما تكون مسرورة بحملها لما هي تزوجت زوج شرعي وفرحت بعيلها اللي حصلت هذه الزينة مش الزينة أنها سلطت عليها فرق حرام وبعد الزنا فوجئت بحمل هي تعيسة من يوم من يوم الكارثة فحنا نحذر المجتمع الحقيقة من التعاطي هذه المسألة لا بتشجيعها ولا ببيع سراويل ساقطة ولا مشروقة ولا تشجيع الشركات هذه لتعين ونسأل الله إن شاء الله العفو والعافية
4: آمين يا رب العالمين الله يبارك فيك ويجزيك كل خير شيخ النفاتي موسى
7: عندنا الأخ العميونس قال يعني قيمة العمل في الإسلام ويعني طلب نصيحة للبلاد قال يعني كل البلاد ناس ما تخدمش والعمال معظمهم من الأجانب طبعا العمل في الإسلام ليه قيمة عظيمة يعني وقد يكون حتى يعني عبادة إذا صلحت النية وهذا سبب لحفظ حتى كرامة الإنسان ويستغني الإنسان عن سؤال الناس والإسلام يعني دعانا كلنا إلى السعي والكسب الحلال والعامل المجتهد يعني هذا محبوب عند الله تبارك وتعالى إذا أدى العمل بإتقان وأداه بإخلاص العمل راه ليس مجرد وسيلة لتحصيل رزق فقط هذا عمارة في الأرض مقاصد الشريعة كلها موجودة فيه خدمة للناس يحقق مقاصد الشرع النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى على الكسب من عمل اليد وبين أن خير ما يأكله المسلم يعني لما سئل قال يعني عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور يعني خير ما يأكله الإنسان هو ما كان من كسبه الحلال، والمسلم يتقن عمله ويؤدي الأمانة فيه ويبتعد عن كل المحرمات، يبتعد عن الغش وعن التقصير وعن الخيانة. الله تبارك وتعالى مطلع على السرائر ومطلع على الأعمال، مرات له عمل صغير تعظم بركته بالإخلاص، ومرات عمل كبير يعني تذهب قيمته بسبب الرياء ولا التفريط. الإنسان يجعل عمله طاعة لله تبارك وتعالى، راه العمل في الإسلام شرف ليك وعبادة وأمانة، ونبنو به الأوطان وتصان الكرامة وتنال الأرزاق. فعلى المسلم أن يخلص عمله ويتقن عمله ويبتغي الحلال. الإنسان عندما يعني يبتغي الحلال الله تبارك وتعالى يعني يبارك له ويسهل له أموره. وذكر هو مسألة أخرى، قال يعني الأجانب يعني هم من يعملون فقط، ولكن المواطنون اللي يعملون، فما هي النصيحة؟ فعلا يعني طبعا الأمم بصفة عامة ما تنهضش راهي بالأماني وغيره، لا، الناس لابد في عمل وفي عمل وفي اجتهاد. احنا لما نذموا في الكلام هذا ولما نتكلموا كلهم يقولوا لا البلاد شدينها وشدينها والخضرة كده وهذه فهياك، انت في نفس الوقت راه ساهمت في هذا لما تترك الميدان العمل وتعتمد على غيرك في البناء وتعتمد على غيرك في الانتاج وتعتمد على غيرك في الخدمات. انت هو بهذه يعني فقدت يعني كثير من اسباب القوه، وفقدت يعني اسباب الاستقلال. العمل موش عيب ولا هو نقص في الكرامه، هذا شرف للانسان وعزه ليه، لان كان الانبياء يعني يعملون ويكتسبون، وما من نبي الا رعى للغنم، ومنهم النجار ومنهم الحداد وغير ذلك، هذا كله كان موجود عند الانبياء فضلا عن الصالحين والصحابه والتابعين وغيرهم. فمن الخطأ أن الإنسان راه يترفع عن الأعمال النافعة بحجة أنت مكانت الاجتماعية ولا غيره، ولا ما يخدمش فيها حد، ولا أن تعب ومشقة. لا، تربي ولدك على حب العمل، على الإتقان، على تربي نبوة أولادنا على تحمل المسؤولية، ونربوهم أن راه تقدم الأوطان لا يتحقق إلا بسواعد الأبناء. ما نبدأش نركز على من خارج البلاد. الإنسان لما يزرع يحصد، ولما يجد يعني يجد، فليترك العمل يعني يعيش الإنسان معتمد على غيره. فإذا كان أنت يعني غيرك هو اللي يبني، وغيرك هو اللي يزرع، وغيرك هو اللي يصنع، وهو اللي يجتهد، وهو اللي يقرأ ويدير كل شيء، أنت يعني مش عارف، يعني أصبح دور كثير من الناس مجرد المشاهدة. يعني كرامة الإنسان في سعية في عمل النافع، والأوطان البلدان عندما تريد أن تقوى أوطان قوية لابد أبنائها يشاركوا في بنائها، يعني لا يتركوا ذلك للغير.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

مستمعينا الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: بالنسبة للأخ صلاح من جدابية، قال فيه شخص عنده أرض والأرض هذه عليها نزاع وهو ما عنداش بال باش يدورها، فولده قعد يقول له أرضنا وكذا، واحد قال له أبوه برا أنت يعني أسعى في القضاء وكان جبتها خودها الأرض. قالوا بالفعل حكمة المحكمة واستلم الأرض، والوالد خلاه والأهل يعرفوا أنه عطيها له وهو دار فيها صور يعني حازها. بعدين بعد ما توفي الوالد الأبناء الآن قالوا له نبوا حصتنا. علاش؟ قالوا لأنها باسم بونا قاعدة باسم الأب، فابتداء التوثيق هذا وكونها باسم فلان وباسم فلان هذا أمر قانوني لإثبات الحقوق فقط، لكن راه شرعا ما دام الأب أعطى هذه الهبة لابنه وابنه قبض هذه الهبة وتصرف فيها تصرف الملاك، والأب لم ينازعه فيها ولم يعتصرها ما ردهاش. في بعض الآباء يعطيه وبعدين يأخذها منه، بدت معاش هبة بعدين خلاص ردها، لكن الأب ما ردهاش منه وخلاه يتصرف فيها حتى وفاته لين مات. فما يجوزش للأب لأخوته أن يجوا ينازعوه فيها بحجة قانونية وهم يعرفوا أنه باطل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يقتطع المسلم حق أخيه المسلم بغير حق، هو يعرف أن أبوه عطيه لكن هو يتمسك بثغرة قانونية اللي هي أن والله الأرض قاعدة باسم الوالد. أرى هذا شرعا لا يحل له الحرام. مرات هو يمشي يترافع، هو تو لو ترافع وأثبت الإبن بشهادة الشهود أن أباه أعطاه وأنه حاز أرى مليهم شيء أصلا، لكن لو افترضنا أن القانون حكم لهم بناء على شبهة أن هذه قاعدة على ملك الوالد، أرى هذا لا يحل لهم شرعا أن يأخذوها. لكن لا بأس أن يطيب الإبن يعني خاطر إخوانه، ما فيش بأس يقولهم أنتم خوتي وهي الأرض أعطاها لأبوي لكن أنا بنحسبكم في بعض المال باش نطيب نفوسكم به، ما فيش بأس. هذا من الصلة ومن يعني من صلة الرحم ومن البر والإحسان إلى إخوته، وهذا يعني ينزع ما في القلوب من غل ومن حسد. مرات علاش أعطاه أبوي وما أعطاناش إحنا، يقعد فيه غل عليك أو غل على والدك. لو أنت طيبت نفوسهم ببعض الشيء أنت تكون هنا أحسنت بإذن الله، والشخص اللي يدير الشيء هذا لله سبحانه وتعالى أراه ربي يبارك له في القليل فيصيره كثيرا. مرات إنسان يعني يستأثر بمال الدنيا حتى هو من حقه، لكن بسبب يقاطع خوته ويخلي في الصدور ضغينة بين الإخوة ويتورتها الأبناء من بعدهم، ماذا به الإنسان يصفي قلوب خوته ويعطيهم يحسبهم في بعض الشيء، يقولهم أنا شرعا راني سألت وهذا من حقي أنا لأني أنا يعني وهبها لي بوي وأنا قبضت هذه الهبة وحزتها وفي شهود على هذا، لكن مع هذا أنا أنتم خوتي وبنحسبكم في شيء، هذا يكون كويس إن شاء الله.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة. رسالتي إلى أئمة المساجد، اعلموا أن هذه الوظيفة تقلدها قبلكم خير البشر طراء نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم من جاء بعده من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، اقتدوا بهم في أفعالهم وأقوالهم. وظيفتك أيها الإمام أن تجمع الناس لا أن تفرقهم، وظيفتك أن تنشر بين المصلين روح التسامح والتآخي والتراحم الذي بتنا نفتقده في مساجدنا فضلا عن مجتمعنا، فالمسجد هو اللبنة الأولى للدولة الناجحة، فقد كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعة بكل ما تعنيه الكلمة، ولذا فقد رأينا أمة حكمت العالم أجمع، من ذلك المسجد الصغير في حجمه الكبير في مهامه وقدره. فإن وظيفة الإمام غير مقتصرة على صلوات يصليها بالمسلمين فحسب، فأنت لست موظفا في دائرة حكومية أو شركة تجارية، بل مسؤول كبير في بيت الله تدعو وتستقبل الوفود القادمة إليه. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك بقوله: اللهم أرشد الأئمة، وفقكم الله لكل خير.
3: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
4: تقول أرملة: ولما تعطى مؤخر صداقها وهو 2 أقية من الذهب عيار 18، فتسأل يعني كيف يخلصوها، هل خلصوها من المذكور نفسه يشتروا لها من التركة، أم يجوز دفع القيمة في الفتوى شيخنا؟
5: توفى هو قد توفى زوجها ولم تأخذ المؤخر
4: صداقها. نعم،
5: ليكون معلوما أن لمن لا يعلم أن مؤخر الصداق حكمه حكم الدين. مؤخر الصداق الذي تستحقه الزوجة عند بلوغ الأجل المضروب له، زي ما يديروا الآن في عقود الزواج، يقولك مثلا مبلغ كذا مقدم ومؤخر، مثلا يحل أجله بعد سنتين من تاريخ هذا العقد وكذا. فإذا حل الأجل صح للزوجة أو حق لها أن تطالب بدين، كأن واحد منك فلوس، ما فيش فرق على الإطلاق. يعني صح فيه عشرة، بتقول لا ولا عشرة زوجية وعايشين مع بعض عمر طويل وكذا، ما فيش هذا شيء، والدين شيء آخر. يعني واللي ينبغي أن يكون معلوم لأهل المتوفي أبناؤه وبناته أن أبوهم ليس مرتاحا في قبره حتى تخلص أو تسدد الديون عليه. حديث قتادة: الآن بردت عليه جلده. الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في بداية الأمر في المدينة، يعني كان يسأل: هل على صاحبكم دين؟ إذا توفى أحد من الصحابة وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، يسأل: هل على صاحبكم دين؟ إن قالوا نعم فلا يصلي، وصلوا على صاحبكم. هذا يعطيك موضع الديون و حرمتها وإثم تأخيرها وعدم سدادها. يعني حتى المسلم لا يصلي عليه، كان بداية الأمر هكذا. ففي حالة قال قتادة: قالوا عليه ديناران، قالوا صلوا على صاحبكم. فقال قتادة الصحابي قتادة: قال الديناران علي رسول الله. قال: حق الغريم وبرئ الميت. حديث. قال: نعم يا رسول الله. فصلوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني لقي النبي صلى الله عليه وسلم قتادة، قال: ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال: إنما توفي بالأمس يا رسول الله، يعني أمس بس توف، يعني قاعد مازال الأمر جديد، يعني ولا عم أستحضر أو كذا يا أخي. فلقاه في اليوم الذي بعده فقال: ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال: قد أديتهم يا رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الآن بردت جلده الميت. وهذه من باب البر بالوالدين، سواء كانت الأم أو الأب، فلا ينبغي تأخير الديون. يعني ينبغي أن يتولوها الأبناء والبنات وحتى الأحفاد، يعني باب البر بالآباء. يعني إذا توفى يتولى أحده يتولون تسديد ما عليه من الديون بأعجل وقت، إن كان عنده فبها، وإن كان ما عنداش يعني حتى باب التبرع. يعني بل إن يعني حتى من الزكاة، حتى من الزكاة أجاز أهل العلم أو بعض أهل العلم خاصة من الملكية والله أعلم، أن تؤدى عن الميت ديونه حتى من الزكاة. وقالوا حتى أن هذا الحديث الشيخ معاذ لما حيث قتادة في بداية الأمر، فلما فتح الله الفتوح وصار عند المسلمين مال عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا ولي من لا ولي له، بيت مال المسلمين. فاستدل بها العلماء أنه يسدد الدين الميت حتى من الزكاة إذا كان معدوما أو معدما، عفوا إذا كان معدما لا يملك شيئا. فليجيب الكلام الآن أن من الأشياء التي تهمل مؤخر الصداق. يعني ينبغي على الزوج، يعني هذا شخص يبي منك فلوس وينبغي أن يعني تتصافى معه في حياتك قبل موتك، يا بتسدد الدين يا بتسامحك، ومش بسيف الحياة زي ما نقول إحنا، بيطيب النفس، عارف أنه بيطيب نفس، لكن تجيبها قدام صغارها وتقولها يا بعد 20 عام وكذا، معقولة قاعدة تبي الدين بتاعك وقاعدة يعني تبي يعني حوش واحد ورزق واحد وكذا، تبدأ يعني تجيب في ألفاظ يعني خلها تخجل من أمام ابنها ولو سمحتك، وهي عارف أنت هذا هذا ينبغي، هذا يجوز، هذا يعني تنازل بسيف الحياة زي ما يقولوا إحنا، يعني أن تكون طيبة نفسها بهذا الأمر، لأن الحق من الحقوق.
4: نعم.
5: هي واحد منك حقوق يعني حسن العشرة لا يعني التنازل عن الحقوق. فبالتالي من حق هذه الزوجة التي توفى زوجها أو الأرملة أن تأخذ الدين المستحق على زوجها وهو الأوقيتان، قالت يعني ما دام اشترطها ذهب فإنها تسلم ذهب. تسليمها الأوقيات ذهب يعني على حسب. نعم. المسألة كما قلت شيخ معاد، فهي من حقها هنا، من حقها هنا أن تطالب بدينها، وحين قلنا أوقيتين، الأوقيتين هذا يعني ميزان معين من الموازين الذهب، فإما أن يعطى مجزأ بالتقسيط زي ما نقولوا إحنا، ولكن ذاهو ديما وهذه نقولها عند العسر، لأن قلنا الميت يتعذب، صاحب الدين يتعذب، إن حتى النبي صلى الله لما جاءه رجل وقال له يعني ما جزاء من يعني يموت في سبيل الله، قال ليس بينه وبينها إلا الجنة. ثم لما ذهب الرجل أراد أن قال ارجع أعد ما قلت، قال نعم إلا الجنة، قال إلا الدين، يعني الدين يحبس الشهيد، فما بالك ما هو من لا يوجد جزاء أو يعني لا يوجد شيء أعظم من الصلاة يعني ومن أداء الفرائض زي الجهاد، يعني ما في شيء يقدم الإنسان لله سبحانه وتعالى أغلى من الروح، هذه الروح هذه ما في شيء أغلى منها، ومع ذلك يعني تقتل في سبيل الله خالصة لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تحبس عن الدين. فينبغي عدم التهاون في هذا هذه المسألة لمن أراد أن يبر أباه أو أمه بيده أو أخاه، يعني لو أن معالجة الميت في أداء الحقوق التي عليه. فالمسألة شنو اللي جاب الكلام هذا شيخ معاد؟ يقول حتى بالتقسيط كل ما قالت كل ما طاقت الأقساط كل ما الميت يعني ليس في راحة، يعني هذا الكلام الأقساط، قد يكون سان في عجز، قد تسامح المرأة من تلقاء نفسها، يعني عن دينها كله، عن ربعه، عن ثلثه، عن نصفه، هذا بما يأتي منها هو بما تطيب به نفسها، يعني ما فيش ذلك، يعني ما في ذلك، يعني بالعكس لها الأجر وصدق عند الله سبحانه وتعالى تحتسبها أجرا، لكن ما نضيقوش عليها. هذه مسألة السداد يكون زي ما قلت لك مدام أوقيات، لو بيسددوه فلوس يكون في نفس زي ما أقول أصبح صرف، عملية صرف هنا، يعني الدينار الذهب بدينار، فينبغي ألا يفترق الورثة أو من هو متكفل بالدين مع هذه المرأة إلا وقد صفي حسابهما بالكامل.
4: نعم.
5: يقولش هو لوقيتين قداش حقهم، ولا قالوا 40,000 أي توقع كل شهر أعطوك 10,000 دينار، هذا لا يجوز، أن هذا صرف فيه ربا نسيئة تأخير. فينبغي إذا كان أنت عارف روحك تبغى تسددوها بالنقد، جيبوا فلوسكم تحتكم ومعاكم، وقداش قد أنت عارف لوقية قداش يعني تكلفتها، جيب القيمة معاك ويا فلان نحن راه الذهب ما نقدرش نخلصه، بنعطوك الليبيات، قالت باهي نقبل الليبيات، قداش سعر الجرام اليوم؟ شوف سعر الجرام قداش، ويضرب القيمة ويخلصها وقتي في كاش زي ما نقول احنا بالنقد، حتى تبرأ الدم تكون معاملة شرعية هكذا.

تقسيم التركة وبعضهم الآخر لا يريد التقسيم. حوش فيه بنويت والولاد ساكنين برا، هيا بيعوا الحوش نبوا حصتنا، كيف لا احني وبنويت وين تبونا نمشوا مثلا؟ أو أبناء واحد منهم ساكن في حوش العيلة اللي خلاه أبوه والآخرين برا، يقولوا هيا نبي نقسمه، يقولوا لهم كيف تبوا تقسموا واني وين نبي نمشي؟ من ناحية شرعية إذا توافق جميع الورثة على التأخير فليس محرما شرعا، التأخير ليس محرما شرعا. قالوا والله خلي نقعد مثلا لين أختنا تتزوج بعدين نقسمه بعد سنة سنتين ثلاثة، خلي نقعد 10 سنين على الوضع هذا وبعدين نقسمه ماشي، ما فيش إثم. الإثم وين يجي؟ إذا أراد البعض حصته هو الآخر لم يوافق، قال هيا بيعوا نبي حصتيني، كان حوش نبي حقه وكان أرض نبي 100 رواتي منها وكان ذهب نبي جراماتي منه، يجي التانين يقولوا لا لا. هنا من قال لا يأثم لأنه يؤخر أصحاب الحقوق من الحصول على حقوقهم. الآن نبني 100 رواتب نسكن وانت تقول لا، انت في حكم الغاصب الآن أو قريب من الغاصب، شو الفرق بينك انت وبين اللي جاي خذي 100 رواتب وقال لي ماكش باني فيهم؟ النتيجة واحدة، الغاصب هذا ما قدرش نستفيد بأرضي وانت يلي ما باش تقسم خليتني لا أستفيد من أرضي، الحكم نفسه. وبالتالي يقع الحرمة. هنا عندنا واحد من 3 حلول، يا إما اللي قاعدين في المكان يشتروا حصة الخارجين منه، وغالب المشاكل هذه تجي في الحاجات الضيقة، حوش ذهبك حاجة لا تقسم، لأن تو الأرض لما تبدأ كبيرة سهل تقسيمها، كل واحد يأخذ 500 متر ولا 1000 ولا هكتار ولا اللي هو وتنتهي، يعني ما فيش إشكالية كبيرة. لكن لما تبدأ أرض مثلا بتاع 600 متر وخاصة إذا كان فيها حد ساكن، هنايا هو اللي بيقعد يماطل وما يبيش يقسم. وبالتالي أول شيء إن اللي قاعد في الحوش هذا يشري الحصة، تعالى أنا عندي الربع تمن الواحد طلع 400 ألف، أعطيني 100 ألف متاعي والله يسامحك. هذا حل واحد من الورثة سواء كان هو ولا التانين، مهم واحد ياخذ التركة كلها ياخذ حصص الباقين، أو يبيعوا الجميع ويقسموا الحصص، أو في حل ثالث أنه يقعد بالإيجار، يقولوا له بقى خلاص ما تبيش تبيع أنت إيجار الحوش هذا مثلا 1000 دينار، حصتك أنت 250، أعطي لبقية الورثة 750 وقعد هيك الآن أراضيين لأنه ياخذوا في مقابل. أما أنك لا تبي تشري حصة الجميع ولا تبي تأجر ولا تبي تبيع، هنا تقع في الحرام. البقية لهم أن يطالبوا بقسمة الميراث جبرا، يرفع الأمر للقضاء أني هذا ليش سألته، قال القضاء يعني يسوف هلبة بدل يقسم في شهر ولا شهرين يخليك 4-5 سنين لين يكرهك أنك أنت مشيت له أصلا، وهذه حقيقة ومشكلة واقعة. القضاء في ليبيا يكره الناس انهم يمشوا له، خلاص انا تعاركت عليه، تعال افصل قول انت عندك حق ولا ما عندكش حق، تعال اقول هذا فعلا هذا ميراث والتركة تقسم على 4 ولا 5 ولا 10 ولا اللي هو، واجبر من لا يريد البيع على البيع هيك صح. اما اني مثلا نبي نرفع الامر للقضاء يقول لي الثاني تياه والله لي 10 سنين والعاشر، واحد ثاني يقول لي لي 7 سنين وواحد، خلوني حتى اني معاش نمشي ونقعد في مشاكل اني وخوتي. لكن اللي بنقول اني الاخير اختم بهذه، ان الذهاب الى القضاء لا يعني الخصام بين الورثة ولا الارحام، راهو غاية ما في الامر اني اظن ان عندي حق وانت تظن ان عندك حق، رفعنا الامر للقضاء باش يفصل بيننا. المفروض بعد ما يحكم لي ولا علي معاش نتعارك مع التاني، احنا لا في مجتمعنا كان هذا رفع القضاء معناه ما يتحشمش، والتانيين لابد ما يتعاركوا معاه ومعاش يكلموه ومعاش يزوروه، وحتى كان متنا معاش يمشي في جنازتنا. هذا خطأ، هو أصل القضاء للفصل.

0: بين الناس، لأن كان الناس ديما الحقيقة واضحة، معاش يستحقوا لقضاء ولا يستحقوا لمفتي أصلا. لكن هذا لا يقع، دائما الخصام موجود، والأنبياء كلهم كانوا قضاة، من النبي صلى الله عليه وسلم إلى سليمان إلى داود، يعني كانوا قضاة يخبرون الناس بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام. المفتي يخبر الناس بالحكم الشرعي لا على سبيل الإلزام. وهذا لاش قلنا دار الإفتاء ما دام قولها مش ملزم، لا تستطيع أن تفتي أحد الخصمين، ولما يفتي القاضي بقول غير قول دار الإفتاء يجي هذا يحتج على القاضي. لا، ما تحتجش على القاضي بكلام دار الإفتاء، تحتج على دار الإفتاء بكلام القاضي، لأن القاضي حكم أقوى من حكم دار الإفتاء. نحكي في تنزيله على الواقع، مش في العلم، راهو في تنزيله على الواقع. القاضي قال لمرأة هذه طلقت، ودار الإفتاء قالت ما طلقتش، لو يلقوهم مع بعضهم القضاء يحبسوهم. لكن بالعكس، القاضي قال ما طلقتش، ودار الإفتاء قال طلقت، لو لقوهم مع بعضهم دار الإفتاء ما عندهم ما تدير لهم راهو. هذا لاش حكم القاضي ملزم وحكم المفتي غير ملزم.
1: وأن رأس الأمر هو الإسلام، فلا يقبل الله من عبد صرفا ولا عدلا، ولا يقبل منه حسنة ولا سيئة إلا بعد أن يؤمن بالله جل وعلا، وهو أن يستسلم ويذعن لله جل وعلا. وعمود الإسلام الصلاة، وأعلى مراتب الدين وأعلى مراتب الإسلام هو الجهاد في سبيل الله. فلا أغلى من أن يهب الإنسان نفسه طواعية ورغبة في الدود وفي الدفاع عن الله جل وعلا وعن دين الله جل وعلا.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد قرأنا في الباب الرابع من القسم الأول بعض الفصول التي افتتحها بالكلام عن المعجزة، بل المعجزات التي أيد الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وشرع يتكلم المؤلف في المجلس السابق عن معجزة القرآن الكريم، وبينها من خلال أربعة وجوه: من خلال فصاحة القرآن وبلاغته، ومن خلال أسلوبه ونظمه، ومن خلال حديثه عن الغيبيات مما سيقع في المستقبل ومما وقع في العصور السابقة. وقد تكلم المؤلف في الدرس السابق عن معجزة القرآن المتمثلة في تأليفه وفصاحته وبلاغته، وشرع يورد بعض الروايات التي أذهلت بعض الناس وجعلتهم يظهرون إعجاباً بالقرآن الكريم لما أدركوه من فصاحته وبلاغته. وأورد المؤلف في المجلس السابق كلام الوليد ابن المغيرة، وكون القرآن إن له لحلاوة وعليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. وسيورد هذه أيضا وغيرها من عبارات الوليد التي جاءت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الدرس اللاحق حينما تكلموا عن نظم القرآن وأسلوبه. يقول المؤلف رحمه الله:
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وذكر أبو عبيد أن أعربيا سمع رجلا يقرأ: فاصدع بما تؤمر، فسجد وقال: سجدت لفصاحته.
1: أبو عبيد هو القاسم بن سلام، وهو من كبار العلماء صاحب الغريب المصنف. وسلام بتشديد اللام، وليس سلام كما هو لقب الصحابي عبد الله بن سلام الذي كان حبرا من أحبار اليهود وأسلم عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك عبد الله بن سلام، وهذا أبو عبيد القاسم ابن سلام بتشديد اللام. وقد توفي عام 324 للهجرة. وفي روايته لهذه القصة أن عربيا سمع: فاصدع بما تؤمر. انظر إلى هذه الآية مما هي مركبة من ثلاث كلمات: فعل الأمر اصدع، والجار والمجرور بما المتعلقان بفعل الأمر هذا اصدع، وتؤمر التي هي الجملة الفعلية صلة اسم الموصول. فاصدع بما تؤمر، يعني اصدع يا محمد بالذي تؤمر به. ومعنى اصدع: انطق وتكلم ولا تخشى احدا من الناس. فهذه الآية أو بعض الآية الذي هو في غاية الإيجاز جعل هذا العربي الذواقة لفصاحة الكلام العربي وبلاغته يخر ساجدا، وحينما سئل قال سجدت لبلاغته أو لفصاحته، أي لأجل بلاغته وفصاحته. نعم.
2: وسمع آخر رجلا يقرأ، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال فقال أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام.
1: الآية من سورة يوسف عليه السلام، وفي معناها أن إخوة يوسف حينما أخذ الملك وهو يعني أخاهم، وهو يوسف عليه السلام الذي كان عونا لصاحب مصر، أخذ أخاهم ولم يقدروا على أن يستسمحوه وأن يطلق سراحه ويعود معهم إلى أبيهم، فلما استيأسوا منه بلغ بهم اليأس كل مبلغ، خلصوا نجية، يعني لم يكن أمامه إلا النجاة بأنفسهم والعودة إلى أبيهم. فهذا الإيجاز أيضا، فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، أسلوب شرط مركب من فلما واستيأسوا وخلصوا ونجية، يعني أربع كلمات، وهذه الكلمات تدل على معنى كبير كان لو أراد الواحد منا أن يعبر عنه لقال بعد جدال ومحاورة وأخذ ورد مع المسؤول الذي افتك منهم أخاهم، ما كان أمامهم إلا أن يعودوا أدراجهم بدون أخيهم. وكم هذا الكلام من الألفاظ، فلله ما أعظم هذه الصياغة الربانية لهذا المعنى القرآني. نعم.
2: وحكي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يوما نائما في المسجد، فإذا هو بقائم على رأسه يتشهد شهادة الحق، فاستخبره فأعلمه أنه من بطارقة الروم ممن يحسن كلام العرب وغيرها وغيرها، وأنه سمع رجلا من أسرى المسلمين يقرأ آية من كتابكم، فتأملتها فإذا قد جمع فيها ما أنزل الله على عيسى بن مريم من أحوال الدنيا والآخرة، وهي قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه.
1: فهذه الحادثة أيضا التي رواها المؤلف بقوله وحكي نسبة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مضطجع ونائم كعادته لما عرف عنه من العدل، في أي موضع يمر به الناس ويمكن أن يأتيه صاحب أي مسألة فيعرض مسألته عليه، وإذا برجل يقف عليه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكان الرجل بطريقا من بطارقة الروم، والبطريق بلغة الروم هو المقدم في الجماعة كالرئيس للمجموعة والأمير فيها، ويطلق على المقدم في كنائسهم الذي يقتدي به جماعتهم. فهذا البطريق يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلما سأله عمر رضي الله عنه عن ذلك قال لما سمعه من أحد المسلمين وكان أسيرا عند الروم يقرأ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فهذه الآية جمعت عدة أمور هي مجموع ما يأمر به الله سبحانه وتعالى خلقه كما فهم هذا البطريق، ومن يطع الله ورسوله الطاعة لله وللرسول، ويخشى الله الخشية في الله لا تأخذه في ذلك لومة لائم، ويتقه يتجنب عذابه ويتجنب معاصيه وما يوقعه في العذاب، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، جواب الشرط طبعا. فهذا الرجل أعجب بالمعنى الغزير، ليس بمجرد التركيب، لأنه رومي لا يحسن فهم العربية ربما، لكن المعنى الذي تتضمنه هذه الآية، يعني المأمور بها الناس وهو أن يطيعوا الله ورسوله. إذا وقعت الطاعة لله ورسوله لا شك أن ما بعدها حاصل بحول الله وطوله، والنجاة واقعة. ومن أجل هذا بعثت الرسل، لتقويم الناس وتحقق الخشية والتقوى في قلوبهم.
2: نعم. وحكى الأصمعي أنه سمع كلام جارية فقال لها: قاتلك الله ما أفصحك. فقالت: أو يعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه؟
1: الجارية المراد بها المرأة، والأصمعي هو عبد الملك بن قريب من كبار رواة العربية وحفاظ شعرها ونثرها، والرجل الذي يعني رواياته عند اللغويين معتبرة اعتبارا كبيرا لكثرة محفوظه مما سمعه من كلام العرب، المتوفى عام 216 رحمه الله. سمع جارية تنشد شعرا فأعجبه ذلك وقال: ما أفصحك. وإذا بها ترد عليه بأن هذا الكلام الذي تنشده لا وزن له في الفصاحة إذا ما قيس ببعض كلام الله سبحانه وتعالى، وقدمت له مثلا وهو قول الله تبارك وتعالى في سورة القصص:
2: وأوحينا إلى أم موسى
1: أن أرضعيه. فهذه الآية وما بعدها أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فلا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قالت بأن الآية تضمنت خبرين وتضمنت أمرين وتضمنت نهيين وتضمنت بشارتين، فما هي هذه المتضمنات في هذه الآية؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، الوحي إخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بما أوحاه لنبيه موسى، فهذا خبر. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وهذا أمر الإرضاع، والمراد بذلك هو إرضاع غلامها ووضعه في الصندوق، وأنه سوف تأتي إليه فيما بعد في قصر فرعون وتكمل رضاعه هناك. أن أرضعيه، فالأمر بالإرضاع، فإذا خفت عليه هذا إخبار، فلا تخافي ولا تحزني نهيان، نهي عن الخوف وعن الحزن، إنا رادوه إليك، هذه بشارة أنه سوف يرد إليها باعتبار ما سيكون من حالها مرضعة له بعد ذلك في قصر فرعون، وجاعلوه من المرسلين، بل فوق رده إليها أنه سوف يبعث نبيا. فانظر إلى هذه الآية وما تضمنته من هذه الأنواع والمعاني التي لا يستطيع الإنسان أن يعبر عنها إلا في جمل كثيرة وفي عدة أسطر. نعم.
2: فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، فهذا نوع من إعجازه منفرد بذاته غير مضاف إلى غيره على التحقيق والصحيح من القولين.
1: يعني المؤلف القاضي عياض رحمه الله يريد أن يقول بأن هذا النوع يعني من الإيجاز للمعنى وتضمن المعاني الكثيرة كما هو معلوم في البلاغة كما يقولون في تعريفها بأنها لمحة دالة، البلاغة لمحة دالة، وكما قال الناظم رحمه الله: وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، ما يقتضيه المقام يكون التعبير على نحوه، يعني لا يخالفه، لا يكون المقام يقتضي ألفاظا معينة والكلام يكون فيه ما يخالف ذاك المقام. مقام الحزن والرثاء غير مقام المدح وغير مقام الهجاء وغير مقام الفخر وغير ذلك. فهذا المؤلف يرى فيه، بل هو رأس مستقل من إعجاز القرآن، غير ما ذكره من حيث الفصاحة والبلاغة بشكل عام. نعم.
2: وكون القرآن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أتى به معلوم ضرورة،
1: يعني سوف يبين المؤلف مجموعة من الضرورات. والقاعدة عندنا أن مما علم من الدين بالضرورة لا يسع الإنسان إنكاره، فسوف يبين مجموعة من الضرورات واحدة تلو الأخرى، من بينها أن القرآن هذا ضرورة لابد من أن يسلم الإنسان بنزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
2: وكونه صلى الله عليه وسلم متحديا به معلوم ضرورة،
1: القرآن نزل التحدي أيضا، هذا مما هو معلوم بالضرورة. نعم.
2: وعجز العرب عن الإتيان به معلوم ضرورة،
1: كذلك العرب عجزت عن أن تأتي بمثله مع وجود التحدي لها.
2: وكونه في فصاحته خارقا للعادة معلوم ضرورة،
1: وكون القرآن خارقا للعادة وهو ما يعني أنه معجزة، هذا بين واضح. والأمثلة التي تقدمت في المجلس السابق والتي الآن تم إرادها بشهادة من سمعها ودل أثبت أنها هي في غاية البلاغة والإعجاز يشهد ذلك، وسيرد المؤلف أمثلة أخرى إن شاء الله.

0: معلوم ضرورة للعالمين بالفصاحة ووجوه البلاغة، وسبيل من ليس من أهلها علم ذلك بعجز المنكرين من أهلها عن معارضته واعتراف المقرين بإعجاز بلاغته.
1: يعني العرب سلمت للقرآن بالبلاغة والفصاحة، وأنها لا تقدر أن تجيب التحدي هذا بالإتيان بمثله، ومن باب أولى من لم يكن منهم سوف يكون أعجز عن أن يأتي بمثله، وحاله يبين عن ذلك.
0: وأنت إذا تأملت قوله تعالى ولكم في القصاص حياة،
1: هذه الآية ولكم في القصاص حياة أشرنا إليها في المجلس السابق، وأن العرب تقول القتل أنفى للقتل، ولله در العلامة والأديب البارع الرافعي، فإنه تحدث في وحي القلم عن هذه الآية وقال بأن كلام العرب وهو جملتهم المشهورة هذه القتل أنفى للقتل، قال هذه يستحيل أن تكون مما رويت عن العرب في الجاهلية. قال والدليل على هذا أننا لا نجدها في كتب الجاحظ، والجاحظ موسوعة بيانية كبيرة ومؤلفاته تشهد لذلك، البيان والتبيين وغيره من مصنفاته البلاغية. فقال تتبع كتب الجاحظ فما وجده يريدها، وربما تكون اخترعت بعد الإسلام في العصر العباسي أو غيره، ومع ذلك حتى لو كانت رويت عن العرب الفصحاء في عصر الاحتجاج والاستشهاد قبل الإسلام، فإنها لا ترقى إلى مستوى قول الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة. والفرق واضح وبين لكل ذي بصيرة، فالقرآن يعبر عن الحياة لا يعبر عن الموت. القصاص يترتب عنه حياة من تكون حياته عرضة للخطر وللموت، لكن عبارة العرب فيها إشارة إلى الإماتة، وهو لا شك يحط من قدر وفصاحة عبارة العرب المروية عنهم هذه.
0: وقوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب،
1: في آخر سورة سبأ، ولو ترى إذ فزعوا لحال المشركين أو الكافرين في يوم القيامة، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، يعني حكم عليهم بالهلاك وسوء المصير ولن يقدروا على الإفلات من ذلك. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، نعم، فهذا تعبير موجز يدل على سوء الخاتمة والعياذ بالله، وعدم القدرة على النجاة بالنفس في موقف الهلاك. نعم.
0: وقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم،
1: في سورة فصلت هذه الآية تدعو المسلم إلى ألا يقابل الإساءة بالإساءة، وإنما يقابلها بالتي هي أحسن وبالحسنة. لماذا؟ ادفع بالتي هي أحسن، النتيجة المترتبة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فإذا ما قابلت إساءة المسيء إليك بالإحسان سوف يقع في نفسه شعور بالحرج الكبير الذي لا يجد منه فكاكا إلا أن ينقلب صديقا حميما وصاحبا مخلصا.
0: وقوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي،
1: في سورة هود بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الهلاك الذي وقع لقوم نوح عليه السلام، وكيف طغى الماء وطمرت الأرض بالماء وغمرت به، والماء ينزل من السماء ويتدفق من باطن الأرض، جاء الأمر بعد هلاك الكافرين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي. فهذا التعبير يقوم مقام جمل كثيرة لو أراد الإنسان أن يعبر عنها من تلقاء نفسه، كما قد تجد ذلك في كتب المفسرين، من أن الله سبحانه وتعالى أمر وقيل الأرض أن تبلع ما غمرها من الماء، وأمر السماء أن تكف عن إنزال المطر، وهو ما لا يرقى هذا التعبير إلى مستوى التعبير القرآني، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي.
0: وقوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا.
1: في سورة العنكبوت وفي سورة الأعراف نجد بيانا لأنواع العذاب التي عذب الله بها بعض أقوام الأنبياء والمرسلين الذين كذبوهم وعاندوهم. فكلا أخذنا بذنبه، هذا يعني بيان عام، ثم فصله الله سبحانه وتعالى، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض. فهذا التفصيل بعد الإجمال في غاية الروعة البيانية التي لا تجدها في كلامنا العادي. نعم.
0: الآية وأشباهها من الآي بل أكثر القرآن حققت ما بينته من إيجاز ألفاظها وكثرة معانيها وديباجة عبارتها وحسن تأليف حروفها.
1: الديباجة المراد به الحسن، ديباجة تأليفها، حسن تأليفها، الآيات تركيب آيات ألفاظها وتناسقها وعدم اختلافها، الديباجة. والديباجة أيضا المقدمة للكتاب، وهذا هو المشهور عندنا اليوم، يقولون ديباجة الرسالة وديباجة الكتاب بمعنى المقدمة، لكن الديباجة هنا بمعنى الحسن، فهذا من تعدد المعنى. والظاهر أن هذا التطور في معنى كلمة الديباجة، يعني الديباجة بمعنى الحسن، والديباجة بمعنى المقدمة. ولعل من هذا الباب أيضا كما يقولون اليوم في كلام المتحدث عدة رسائل، كان الرسالة يعني في قبل سنين يعبر بالرسالة عن المسؤولية والمهمة، فيقولون رسالة المعلم ورسالة الموظف ورسالة الخطيب، وبمعنى مهمته ودعوته. واليوم يقولون الرسالة بمعنى الإخبار والتوجيه للجهات المختلفة التي توجه إليها تلك الرسائل. ومن ذلك أيضا قولنا في العربية العملية، العملية من نسبة إلى العمل، هو مصدر صناعي مضاف إلى آخره الياء المشددة والتاء المربوطة، عملية كالكمية والكيفية وهلم جرة، لكنها تطلق عند الأطباء على العمل الجراحي الذي يقوم به الأطباء، وتطلق في ميدان الحرب أيضا على اقتحام العدو ومعسكراته وتجمعات جيشه وأراضيه. فهذا نوع من التطور في الدلالات مما يكسب العربية ثراء في معاني ألفاظها. نعم.
0: وحسن تأليف حروفها وتلاؤم كلمها، وأن تحت كل لفظة منها جملا كثيرة وفصولا جمة وعلوما زواخرة، ملئت الدواوين من بعض ما استفيد منها، وكثرت المقالات في المستنبطات عنها. نعم. ثم هو في سرد القصص الطوال وأخبار القرون السوالف التي يضعف في عادة الفصحاء عندها الكلام، ويذهب ماء البيان آية لمتأمله من ربط الكلام بعضه ببعض والتئام سرده وتناصف وجوهه كقصة يوسف على طولها.
1: القرآن الكريم يورد أخبارا مطولة يجزئها في بعض السور وقد تكون مجملة أو مطولة في أحد المواضع كقصة سيدنا يوسف عليه السلام، فهي سورة بتمامها. فيريد أن يقول مؤلف مع أن هذا العرض طويل وقد يكون في كلام الناس لو تم العرض على هذا النحو من حديث متحدث مثلا بعض الخلل وبعض الاضطراب وبعض الفساد في التركيب، لكنها مع ذلك أنت السورة بتمامها لو استعرضتها ما وجدتها تخلفت عن الفصاحة في أي موضع من آياتها. وهذا دليل كبير أشرنا إليه في المجلس السابق وهذا محله في آخر هذا الفصل. نعم،
0: من ربط الكلام بعضه ببعض والتئام سرده وتناصف وجوهه كقصة يوسف على طولها، ثم إذا ترددت قصصه اختلفت العبارات عنها على كثرة ترددها حتى تكاد كل واحدة تنسي في البيان صاحبتها وتناصف في الحسن وجه مقابلتها، ولا نفور للنفوس من ترديدها ولا معاداة لمعادها. انتهى الفصل.
1: فيما ينبغي أن نذكره في هذا المقام، في بعض متشابه الآيات من القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج وفي سورة سورة الشورى وفي سورة المجادلة، الإشارة إلى أو الأمر للمسلم أن يصبر وأن يتقبل ما وقع له من الحال ويترقى ذلك عن طيب خاطر وتسليم لله سبحانه وتعالى. وردت في سورة الشورى مؤكدة باللام، وبسورة المجادلة غير مؤكدة به. وبعض علماء التفسير يقولون بأن الموقف يختلف، موقف سورة الشورى أو الكلام في سورة الشورى يعني غير الكلام في سورة سورة المجادلة. والموقف الذي تطلب يعني حتى للقاري جاءت مؤكدات فيه أكثر مما هو لا يتطلب ذلك هذا الحث على الاحتمال والصبر. فربما نذكر هذا إن شاء الله في درس سابق مرة أخرى. نعم.
0: الوجه الثاني من إعجازه صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليه.
1: الإعجاز الثاني للقرآن الكريم يذكره المؤلف هنا هو نظم القرآن نفسه وأسلوبه في تركيب ألفاظه وجمله، وهذا برأسه عند البلاغيين نظرية قائمة في الإعجاز القرآني تنسب إلى عبد القاهر الجرجاني رحمه الله، وهي ما يعرف بنظرية النظم. وعبد القاهر الجرجاني توفي في آخر القرن الخامس 471 أو 72، وهو صاحب أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، وقد أورد من شواهد العربية من شعر الشعراء وكلام العرب الكثير من الشواهد، وبين مقارنا ذلك بآيات من كلام الله سبحانه وتعالى وكيف أن كلام الله يتفوق على كل كلام العرب، وعزى ذلك إلى ما أسماه نظم القرآن. والنظم يعني كما يعبر عنه عبد القاهر هو تعليق الكلام بعضه ببعض، تعليق الكلام بعضه ببعض. وبعض أهل الأدب يقولون عنه تنسيق دلالة الألفاظ وتلاقي معانيها، تنسيق دلالة الألفاظ وتلاقي معانيها. ومرادهم أن الألفاظ لها معاني، ونظم هذه الألفاظ في الجمل طبقا لقواعد نحو العربية يقتضي معاني أخرى، المعنى النحوي إلى جانب المعنى الخاص باللفظ، المعنى اللغوي الذي يدل عليه ذاك اللفظ. كيف يوائم المتكلم بين المعنى النحوي المستنبط من الجملة النحوية والمعنى اللغوي الذي تفيده الكلمات نفسها؟ هذه الموائمة سر عظيم من أسرار بلاغة القرآن الذي يعرف بنظرية النظم. وقبل الجرجاني كان سيبويه رحمه الله قد تكلم في ما يشبه هذا، لكن لم يستعمل كلمة النظم، وإنما استعمل شيئاً آخر، وهو ما عبر عنه باستقامة الكلام وإحالته، استقامة الكلام وإحالته. فقسم الكلام إلى أنواع، قال: الكلام بعضه مستقيم حسن، مستقيم حسن، يعني من ناحية نحوية مستقيم، والألفاظ الواقعة في التركيب أيضا متناغمة. قال: كأي جملة خبرية يخبر بها الإنسان يتحدث عنها، فهذا صحيح نحويا وصحيح الدلالة من حيث المعنى. قال: هذا كلام مستقيم حسن. كما لو قلنا مثلا: صلت الناس المغرب، فصلاة المغرب وقعت والناس كانوا في هذه الصلاة، فحصل ذلك في الزمن الماضي كما دل عليه الفعل الماضي صلى. وهناك كلام قال عنه إنه محال، كلام لا يستقيم بل هو محال. قال: مثل لو عبر الإنسان قائلا: أتيتك غدا، أتيتك غدا، الإتيان في الماضي وغدا في المستقبل، هذا مستحيل لا يقع. وقال: من الأقسام ما يسمى المستقيم الكذب، هو تنسيقه صحيح نحويا لكنه لا يصدقه عاقل. قال: كقولك مثلا: حملت الجبل، فهذه جملة فعلية مركبة من فعل وفاعل ومفعول به، حملت الجبل، لكن هل هذا يصح؟ هذا كذب طبعا واضح. وقال: من الكلام أيضا أو من أنواعه المستقيم القبيح، المستقيم القبيح، وهو ما يعبر عنه علماء البلاغة في مسألة الفصاحة بسوء التأليف أو عدم ترتيب الكلمات أو ضعف التأليف. قال: كما لو قلت: قد زيدا رأيت، قد زيدا رأيت، فهذا التركيب لا يصح في العربية مع أن معناه مفهوم. وقال أيضا من الأقسام الخمسة، القسم الخامس والأخير منها، المحال الكذب، المحال الكذب، كما لو قال الإنسان: سوف أمسي أشرب ماء البحر، سوف للمستقبل، وأمسي في الماضي، وأشرب ماء البحر، التركيب نحويا غير صحيح. وأيضا المعنى يستحيل أن يشرب الإنسان ماء البحر كله. فهذه ما يسمى نظرية النظم التي أشار إليها القاضي عياض رحمه الله، هي تنسب إلى القاضي للقاهر الجرجاني صاحب أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز والعوامل المئة وغيرها من المصنفات الرائعة. وقديما سألت أحد طلابي من العجم جاء يدرس عندنا في ليبيا هنا، ووجدت يتكلم العربية بطلاقة، فقلت له لغتك العربية ممتازة، أنت درست أين درست العربية؟ قال درس في بلده في شرق آسيا. قال ومما درسناه العوامل المئة للجرجاني. فانظر دراسة هذه الكتب المهمة، كتب التراث وما ينبثق عنها من التفقه في العربية وفي العلوم الإسلامية.

0: ووقفت مقاطع آيه وانتهت، فهو واصل كلماته إليه، ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له، ولا استطاع أحد مماثلة شيء منه، بل حارت فيه عقولهم وتدلهت دونه أحلامهم، ولم يهتدوا إلى مثله في جنس كلامهم من نثر أو نظم أو سجع أو رجز أو شعر.
1: التدله أو التوله كما جاء أيضا في بعض النسخ، المراد به الحيرة وعدم القدرة على المعارضة. نعم.
0: ولما سمع كلامه صلى الله عليه وسلم الوليد بن المغيرة وقرأ عليه القرآن رق، فجاءه أبو جهل منكرا عليه قال: والله ما منكم أحد أعلم بالأشعار مني، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا. وفي خبره الآخر حين جمع قريشا عند حضور الموسم وقال: إن وفود العرب ترد فأجمع فيه رأيا لا يكذب بعضكم بعضا، قالوا: نقول كاهن. قال: والله ما هو بكاهن، ما هو بزمزمته ولا سجعه. قالوا: مجنون.
1: الكاهن هو من يتنبأ بالغيب ويدعي العلم بأسراره، والزمزمة المراد بها الهمهمة والكلام الخفي. نعم.
0: قالوا: مجنون. قال: وما هو بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسته؟
1: الخنق الجنون. نعم.
0: قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، قد عرفنا الشعر كله رجزه وهجزه وقريضه ومبسوط.
1: الرجز تكلمنا عنه في المرة السابقة، المجلس السابق، وهو ما يسمى حمار الشعراء لسهولته، وعليه أكثر منظومات أهل العلم. والهزج المراد به بحر من بحور الأوزان التي استنبطها الخليل بن أحمد العروضية، وهو يتركب من أربع تفعيلات: تفعيلتين تفعيلتين، مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل. نعم.
0: وقريضة ومبسوطة ومقبوضة.
1: ما المقبوض من الشعر هو ما كان نصف عدد التفعيلات في البيت، وهو ما يسمى بمجزوء كذا، مجزوء الرجز، مجزوء الطويل. مثلا الطويل: فعول مفاعيل فعول مفاعيل مفاعيل مفاعيل فعول مفاعيل فعول مفاعيل، فتصبح فعول مفاعيل فعول مفاعيل، بدل من ثمانية تصبح أربعة، فهذا يسمى مجزوء الرجز، مجزوء الطويل. نعم.
0: ما هو بشاعر؟ قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر ولا نفته ولا عقده؟
1: النفس المراد به النفخ مع الريق، وهو ما لعله ما يطلق عليه عندنا في العامية الرشرشة أو التريشريش، يعني ينفث الهواء ومعه شيء من ريقه. نعم.
0: قالوا: فما تقول؟ قال: ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه باطل، وأن أقرب القول أنه ساحر، فإنه سحر يفرق بين المرء وابنه، والمرء وأخيه، والمرء وزوجه، والمرء وعشيرته، فتفرقوا وجلسوا على السبل يحذرون الناس، فأنزل الله تعالى في الوليد: ذرني ومن خلقت وحيدا. الآيات
1: أوردتها في المجلس السابق، وما كان فيها من بيان لنعم الله على الوليد، وما توعده الله به من التعذيب يوم القيامة، وأن مصيره سقر لا تبقي ولا تذر. والوليد في هاتين الروايتين يبين أن كلام النبي ليس من الشعر في شيء، ويدعوهم إلى أن يجمعوا رأيهم على قول بحيث لا يختلفوا على العرب. حينما تسألهم العرب في موسم الحج: ماذا يكون هذا الذي يدعي فيكم النبوة؟ ما ينبغي أن يتفرقوا ويختلفوا، بل يكونوا على رأي واحد، وأنكر عليهم أن يقول إنه كاذب أو مجنون أو شاعر، وإنما وافقهم على أن يقولوا ساحر لكونه بعض الأهل يؤمن به وبعضهم يكذبه لما يقع في أنفس المهتدين من توفيق الله سبحانه وتعالى لهم من الهداية، ولما يرون في القرآن من إعجاز ظاهر لهم. ومع ذلك هو يبين لهم أن هذا أيضا مجرد ادعاء وافتئات لجمع كلمة قريش أمام العرب. هاتان الروايتان مرويتان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والأولى ذكرها الحاكم وأخرجها الحاكم والبيهقي في دلائل النبوة، وقال الحاكم إنها حديثها صحيح ووافقه الذهبي، وأشرنا إلى هذا التوثيق في المجلس السابق. والرواية الأخرى أيضا من حديث ابن عباس، وأخرجها ابن إسحاق في السيرة كتابه المشهور. نعم.
0: وقال عتبة بن ربيعة حين سمع القرآن: يا قوم قد علمتم أني لم أترك شيئا إلا وقد علمته وقرأته وقلته، والله لقد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. وقال النضر بن الحارث نحوه:
1: عتبة بن ربيعة هو أحد الذين قتلوا في غزوة بدر، عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ابنه وأخوه، عتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأخو عتبة أيضا. وكلامه هذا فيه إيقان بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تزعم قريش، ولكن ليس هناك مهرب من ادعاء هذا الباطل ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنضر بن الحارث هذا الذي ذكره الله في أول سورة لقمان، وكان يأتي ببعض أساطير الأولين ويقرأها للتشويش على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يجلس إلى جنب الكعبة يقرأ القرآن. نعم.
0: وفي حديث إسلام أبي ذر ووصف أخاه أنيسا فقال: والله ما سمعت بأشعر من أخي أنيس، لقد ناقض 12 شاعرا في الجاهلية، أنا أحدهم. وأنه انطلق إلى مكة وجاء إلى أبي ذر بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون شاعر كاهن ساحر، لقد سمعت قول الكهنة ما هو بقولهم، ولقد وضعته على أقراء الشعر فلم يلتئم، وما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، وإنه لصادق وإنهم لكاذبون.
1: أبو ذر أرسل أخاه أنيسا ليأتيه بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شاعرا فحلا ناقض شعر بعض شعراء الجاهلية، وأبطل ما كان لهم من فخر على عادة الشعراء في نقض قصائد بعضهم بعضا، وهو ما يسمى بالنقائض، كما كان من شأن جرير والأخطل والفرزدق في العصر العباسي، العصر الأموي والعباسي. ولكن أنيسا لم يشفي غليل أبي ذر، فجاء بنفسه ليعلم خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، ورقمه عنده 2473، وقريب من هذا الحديث ما رواه البخاري ورقمه 3861. نعم.
0: والأخبار في هذا صحيحة كثيرة، والإعجاز بكل واحد من النوعين: الإيجاز والبلاغة بذاتها والأسلوب الغريب بذاته، كل واحد منهما نوع إعجاز على التحقيق.
1: الإعجاز والبلاغة بذاتها، يعني بذاتها منفردة، يعني جعل الإعجاز والبلاغة، الإيجاز والبلاغة معا، وجعل النظم والأسلوب ضربا آخر من الإعجاز كما هو الشأن في تقسيم هذين الفصلين الماضي وهذا الفصل الذي شرعنا فيه. نعم.
0: والأسلوب الغريب بذاته كل واحد منهما نوع إعجاز على التحقيق لم تقدر العرب على الاتيان بواحد منهما إذ كل واحد خارج عن قدرتها مباين لفصاحتها وكلامها. وإلى هذا ذهب غير واحد من أئمة المحققين وذهب بعض المقتدى بهم إلى أن الإعجاز في مجموع البلاغة والأسلوب واستدل على ذلك بقول تمجه الأسماع وتنفر منه القلوب.
1: المؤلف يشير هنا إلى أن أكثر المحققين بل يبين ويؤكد هذا أكثر المحققين من علماء الإسلام على أن القرآن معجز ببلاغته وفصاحته وتأليفه ومعجز أيضا بنظمه وأسلوبه فهذان جانبان وبابان من إعجاز من أبواب إعجاز القرآن. لكنه يذكر أن أحد أئمة الإسلام لم يسمه باسمه ولم أقف عليه حتى في نسيم الرياض ولا في غيره لم يذكر هذا العلم من أنه يجعلهما معا إعجازا واحدا نوعا واحدا من الإعجاز وينكر عليه القاضي عياض. والحقيقة أن للعلماء كلام طويل ورائع في مسألة إعجاز القرآن حتى إن القرطبي التقط بعض ما ذكره القاضي عياض من أنواع الإعجاز الأربعة التي أشرنا إليها وزاد عليها وتداخل كلامه في كلام القاضي عياض بحيث جعل 10 أنواع من الإعجاز وذكر ذلك العلامة محمد أبو زهرة في كتابه القرآن المعجزة الكبرى حيث فصل الكلام كلام القاضي عياض في أنواع الإعجاز الأربعة وأورد أنواع الإعجاز العشرة التي عند الإمام القرطبي وذكر أن كلام القرطبي مشتمل على كلام القاضي عياض بطبيعة الحال لأن القرطبي المفسر متأخر عن القاضي عياض. نعم.
0: والصحيح ما قدمناه والعلم بهذا كله ضرورة وقطعة. ومن تفنن في علوم البلاغة وأرهف خاطره ولسانه أدب هذه الصناعة لم يخفى عليه ما قلناه. وقد اختلف أئمة أهل السنة في وجه عجزهم عنه فأكثرهم يقول إنه مما جمع في قوة جزالته ونصاعة ألفاظه وحسن نظمه وإيجازه وبديع تأليفه وأسلوبه لا يصح إلا أن يكون في مقدور البشر وأنه من باب الخوارق الممتنعة عن أقدار الخلق عليها كأحياء الموتى وقلب العصا تسبيح الحصى. وذهب الشيخ أبو الحسن إلى أنه مما يمكن أن يدخل مثله تحت مقدور البشر ويقدرهم الله عليه ولكنه لم يكن هذا.
1: القرآن الكريم والحمد لله لا يزال معجزة خالدة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهله وأن يثبته في صدورنا وأن يحفظنا ويحفظ المسلمين والإسلام ببركته والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

لأشهر أو لأكثر من ذلك حتى تتضرر الزوجة من هذا الهجران. الهجران قلنا هذا هو وسيلة شرعها الله سبحانه وتعالى لجبر الزوجة أو الزوج على الطاعة، يعني ليحمل الإسلام الزوج أو الزوجة على الطاعة، فيأمر الزوج الله سبحانه وتعالى الزوجة بالهجران لدفع للنشوز أو نحو ذلك من الأمور التي قد تقع من الزوجة أو من الزوج. وهذا أيضا من سوء العشرة كذلك. طيب احنا قلنا إذن موضوع الهجران راهو الزوج ما يهجرش الزوجة هكذا لعقوبة عليها دون موجب ودون سبب يقتضيه الهجران، هذا مش واحد يجي يقطع زوجته شهر شهرين ثلاثة أربعة هكذا بدون موجب، هذا لا يجوز شرعا، ويأثم الإنسان بمثل هذا الفعل. رأوا الهجران زي ما قلنا شرعه الله سبحانه وتعالى عقوبة للزوجة حتى لا إذا وقع منها نشوز أو كذا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن، يعني لكن ليس هذا هكذا ويستمر الحياة. رأي مشكل إذا طال مثل هذا الأمر، رأوا يصبح في فجوة بين الزوج والزوجة وتتفكك الأسرة شيئا فشيئا، ويبدأ العلاقة فاترة جدا بين الزوج والزوجين. لماذا كل هذا؟ هذا من مما لا يجوز. حتى لو وفر الإنسان المأكل والمشرب والملبس وكل شيء، لكنه يعني الاتجاه العاطفي أو التعاطف القلبي هذا غير موجود، هذا ما ينفع ولا يفيد. والله الأمور الأخرى هذه حشاك، يعني حتى البهائم ممكن توفرها لها، يعني مش حتى الزوجة. فما لماذا هذه القسوة ولماذا هذا الجفاء في بينما ينبغي أن تكون العشرة مع الزوجين؟ شوف انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حياة الصحابة، كيف عاشر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، ونتأسى ونقتدي. يحصل الخلاف بين الزوجين، نراه لابد منه، لابد من الخلاف، لكن كيف نعالج هذا الخلاف؟ كيف يعني نرفع هذه الكلفة ونعيش حياتنا ببساطة وبمحبة وبود؟ يعني فالزوجة سكن لزوجته وراحة، أنت حتشقى وهي حتشقى من هذا الهجران، أراه والله كلاكما حيتعب. فلذلك الحياة الزوجية مبنية على المحبة وعلى الود والتعاطف القلبي. فالهجران هذا راه لا يجوز، لا يجوز للإنسان، لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. فما بالك بزوجتك اللي هي وجهك في وجهها كل يوم؟ معقول؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، لا يجوز. وأنت يعني أيها الزوج تهجر زوجتك الآن ثلاثة أشهر، حتى الكلام لا، يهجرها في الفراش، يهجرها في الحديث، يهجر. لماذا كل هذا؟ هذا من الضرر الشرعي، يعني لو رفعت أمرها إلى القاضي يطلقها منك، وحتى وإن كانت هي زوجتك ما زالت زوجتك هي، لكن رأي لو رفعت أمرها إلى القاضي سيطلقها عليك، لأنك أنت الذي أذنبت وأخطأت في حقها. حتى وإن كان هناك في سبب أخطأت فيه هي، لكن عالجها وتعتذر لك وينتهي الموضوع، ما نقفوش عند الموضوع ده وخلاص كأن الدنيا انتهت. لا، ما فيش حد ما يغلطش، سواء كان أنت والله هي، كل الزوج يخطئ والزوجة تخطئ، لكن ثقافة الاعتذار وثقافة الرجوع عن الخطأ، يعني ما فيش باس أنك أنت أخطأت في حقها الآن مع الهجران، فتأتي لها بهدية ويعني تروح عنها هكذا وتعتذر لها معذرة أني أطلت في الهجران. أراه يستمر، سهل الاستمرار في الهجران، الشيطان يشجع فيك على الهجران، لأن هذا يعني في تلبية لمطلب الشيطان. الشيطان يحب يفرق بين الزوج وزوجته، ويعيشوا الأولاد حتى يشوفوا في أمهم وأبوهم ما يتكلموش مع بعضهم مدة طويلة. كيف تبي الأبناء يعيشون حياة سوية أو حياة يعني مريحة؟ لا ينبغي. فأخي الزوج أنصحك وبالعودة إلى زوجتك وبالحديث معها وبعدم هجرانها.

0: وبإعطائها حقوقها الشرعية، فكل له حقوق وكل عليه واجبات. أراه كل أنت تبي حقوقك، أراه عليك واجبات في مقابل ذلك. لابد أن تعطي الحقوق وأن تأخذ واجباتك، أو تأخذ حقوقك وتعطي الواجبات اللي عليك أنت، فلابد هذا.
1: الأخ عبد اللطيف سأل يعني ثلاثة أسئلة. سؤال الأول قال: دخلنا إلى صلاة العصر في المسجد فلم نجد مكانا في الدور الأرضي، فصعدنا إلى الدور العلوي لنلحق بالجماعة مع الإمام. قال: فوجدنا المصلى العلوي منقطعا تماما عن الصلاة وعن الجماعة وعن الإمام، لا يسمعون صوته ولا يعني وليسوا مطلعين على ما يحصل بالأسفل يعني. قال: فاختلفنا في تلك اللحظة نديروا جماعة أخرى، ننتظروا ونزلوا نصلوا تحت ولا كيف نتصرف يعني، فهم صلوا جماعة أخرى في ذلك الوقت، فيسأل: ما الحكم الشرعي الصحيح في مثل هذه الحالة؟
2: طبعا هم كونهم بيصلوا جماعة مع الإمام هذا أمر لا يستقيم، لأنه وين من إمامهم بيقتدوا في حال الركوع والسجود، فاللي بيقتدي بإمام لابد أن يشاهد الإمام ويسمع بطريقة نقول إحنا عادية. يعني بعض المساجد يبدأ فيها الصلاة على جنب أو خلف البيت الصلاة، فلابد أن تجعل فيها نوافذ كبيرة، النوافذ هذه المصلين حتى ما يشبحوش الإمام يشبحوا المأمومين، يصبحوا حتى رؤوس المأمومين ويسمعوا الكلام بصوت طبيعي، يعني ما يعتمدوش على مكبرات الصوت أو انقطع الكهرباء، يلقوا رواحهم في جهة وهو في جهة. نعم. فما بالك لما يكون هو واحد فوق واحد لوطة في الدور العلوي، فهذا يعني الأمر، لكن هو مضطر أن يصلي بجماعة بروحه، لكن ما يبغيش لهم يصلوا في وقت إقامة صلاة الراتب، فهذه من الصور الحقيقة المحرمة، من الصور المحرمة إقامة صلاة الجماعة مع إمام مع الإمام الراتب. لكنه بعده هو إذا كان راتب عندنا حين من المكروه، وإذا كان غير راتب ما فيش باس. فهم كان من الأول لهم لما كانوا ما يسمعونش راهم نزلوا حتى امتدت بهم الصفوف في جنب الباب خارج، يعني خارج المسجد لو كان في إمكانية فضاء نقول احنا فينا والغيره، كانوا يصلوا ويبدو امتداد للصفوف اللي داخل اذا كان هم يشاهدوا في المأمومين اللي هم في المسجد، والا اذا كان ما فيش كيف الا فوق فهذا عليهم ينتظروا الى ان يخلص الامام يفرغ، بعدها هم كانوا بيصلوا اهو تبدو المساله خف، لكن ما يصليش الانسان في وقت صلاه الامام الراتب مباشره.
1: نعم.
3: سال الاخ عبد العاضي سؤال على المفرقعات، وأمس يعني بسبب كثرة الناجحين في الشهادة الثانوية، وهو لا ندري هذا الأمر يعني هل هو يعني مفرح أم غير مفرح، يعني الإنسان الاحتفالات الكبيرة بسبب ماذا، يعني هل هو ابنك جد واجتهد فعلا حتى يعني نبدأ الاحتفالات وغيرها، وإلا نسبة الممتاز هذه اللي وصلت نسب يعني ما سمعنا بها في أبائنا الأولين ولا الحاليين، ولا أظن أن في المستقبل نسب رسمية في دولة من الدول تكون يعني بهذه النسبة، فهو يعني بصفة عامة الفرح في المناسبات هذه نعمة وما يكون يعني، لكن حتى لو لنفرض أن النجاح هذا حقيقي وأن ابن جد واجتهد وغيره، هذا لا ينبغي للمسلم أن يكون سببا في إزعاج الناس أو ترويع الأطفال أو ترويع المرضى وترويع كبار السن. المفرقعات رأي هذه حتى لو ذهب صوتها الأثر يبقى أثرها، وقد تتسبب في إصابات ولا حرائق ولا ضرر للآخرين. المؤمن يعني يفرح لكنه لا يؤذي، المؤمن يدخل السرور دون أن يوقع الضرر بالناس، فعلى المسلم يجعل مناسبته تذكر بالخير وبالدعاء وبالخلق الحسن، ما يبداش يعني الناس تتذكر مناسبته بالأصوات المزعجة، ويعني فالإنسان رأى من تمام شكر نعمة الفرح ألا نجعلها سببا في أذى الآخرين. يعني انت تقدر خليت ولدك يغش وعادي وفرحان ودايرين يعني احتفالات ومفرقعات ومنبهات في الطرقات وذيك الاسراف في الحلويات وغيرها، انا ماهوش دافع ان يعني واحد غاش وفرحان بالغش نتاعه، يعني هذا في كثير من الاحوال ما نبغيش نذكر يعني على سبيل كل الاشياء. ف من تمام يعني شكر نعمة الفرح ألا نجعلها سببا في أذى الآخرين. انفرقعات هي لحظات معدودة دقيقة وتمشي، صرفت فيها الآلاف من الأموال، لكن راه الضرر والإزعاج يبقى الأثر ويطول الأثر الناتج عنهم. فعلى المسلم يتقي الله في جيرانه ويتقي الله في الأطفال وفي المرضى، ويستبدل ما فيه أذى بما فيه نفع وسلامة.

من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج

أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك

ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلوا

وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

أحرص الناس على حياه ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه

تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل

الخزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله.

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا